اليوم نستطيع أن نقول حتى لرسول الله محمد صلى الله وسلم عليه وعلى آله: يا رسول الله، لم يخب ظنك في هذا الشعر، ولن يخيب إن شاء الله وبتوفيق الله يوم قلت عنه أنه الإيمان يمان والحكمة يمانية. يا رسول الله، الإيمان يمان، إيمان هذا الشعب تجلى في صموده، ومن أعظم ما يمكن أن يتجلى فيه الإيمان هو الصمود في مواجهة الطاغوت ومجارعة الاستكبار. انظروا إلى شعبنا كم هو عزيز بعزته هذه الإيمانية الناشئة عن إيمانه، عن قيمه، عن أخلاقه، عن وجدانه الإنساني وفطرته الإنسانية. انظروا كيف أنه لم يركع أبدا لكل قوى الطاغوت بالرغم من كل ما تفعله، وبالرغم من حجم هذا الاستهداف ومستوى هذا العدوان. فهذا أول مكسب وأول ثمرة من ثمرات الصمود، مكسب مبدئي، مكسب معنوي، مكسب أخلاقي، مكسب ديني ما بيننا وبين الله سبحانه وتعالى، مكسب عظيم نفاخر به بين كل أمم الأرض.

0: آفاق اف ام، مساحة حرة وإعلام هادف.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، أحمده تعالى، استظلوا بمظلة النبي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. هذه نعمة عظيمة جدا، فينبغي الاستفادة من هذا المعنى أنه ينبغي للناس فقط أن يستظلوا بمظلة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، لأنها المظلة الوحيدة التي بإمكانها أن تتسع الجميع، أن تسع الجميع. لكن أي مظلة أخرى يدعى الناس إليها فهي مظلة محدودة، لن يستظل بها إلا أناس محدودون. والمطلوب أن تكون المظلة للجميع، أن يكون الناس مستظلين تحت راية واحدة ومظلة واحدة، وهي راية رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم. أنا أحدثكم هذا وقلبي كله حرقة لما نراه ونعايله ونشاهده من الفرقة والشتات والحزبية والنزاع فيما هو حاصل. جمع الكلمة ووحدة الصف عباد الله، وذلك المظهر الذي ظهر به أهل اليمن، يجب أن يحافظ عليه وأن يدعى المزيد من الناس للحضور والالتفاف حول والاستغلال بمظلة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وكل من يدعو إلى جمع الكلمة ووحدة الصف فهو بالحقيقة إنما يدعو إلى توحيد الله جل جلاله وعظم شأنه، لأن الله تعالى يقول وأن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدوا. لاحظوا كيف جمع الله بين الأمة الواحدة وبين العبادة لله الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، وأن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدوا، يعني لا تعبدون غيري. لكن مع الفرقة مع التمزق لا بد أن الأهواء والأنفس ستختلف لا شك. واليمنيون عندما تفرقوا حزبيا حصل ما حصل بينهم، هذه الحرب المستعرة حتى اللحظة، استطاع الأعداء أن يتمكنوا من الانفراد ببعض الفصائل اليمنية والعشائر اليمنية أو ما نقول عن الجماعة بعض الجماعات اليمنية، واستغلالهم بعد أن فرقونا لتمرير مشاريعهم وقتل المسلمين بعضهم ببعض تلبية لرغبة الأمريكي والإسرائيلي دون أن يشعر الناس. لماذا؟ لأنهم تفرقوا، لأنهم تحزبوا، لأنهم اختلفوا، لأنهم خالفوا الله وخالفوا رسول الله محمد صلى الله عليه وآله وسلم. افهموني جيدا، فالحزبية لا مكان لها في الإسلام، الحزبية مديثة وبغيضة. ومن العجائب والعجائب جمة أنك ترى الناس وهم يحتفلون برسول الله ويستظلون بمظلة رسول الله، تسمع في تلك الأحيان وتلك الأثناء من يدعو إلى الاحتفاء بالحزب الفلاني والحزب الفلاني، يزاحم فرحة الناس بذكرى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وبدل أن نجمع كلمتنا وأن نوحد صفنا، لازلنا عند بعض الناس لا زال مصرا على الفرقة والحزبية والشتات. والإسلام كما هو معلوم لدى الجميع إنما عبر عن حزبين فقط، حزب الله وحزب الشيطان، حزب الله وحزب الشيطان. وقال عن حزب الله ألا إن حزب الله هم المفلحون، وقال ألا إن حزب الشيطان هم الخاسرون. ليس هناك من حزب إلا حزب الله وحزب الشيطان. عندما اختلف الناس قالوا بدعوة الديمقراطية والحرية والتعددية، ما الذي حصل بعد هذا؟ كان الناس أمة واحدة. ما كان الكثير من الناس يحدث نفسه بأنه يريد أن يكون زعيما ولا وزيرا ولا حقائب وزارية ولا حقائب في المحافظات ولا ولا ولا ولا، الكل، لأن المؤمنين كلهم أكفائش، يعني وهم يدون على من سواهم، يقوم بذمتهم أدناهم كما أخبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم. كان الناس أمة واحدة وكل منطلق في وجهته لتحصيل معاشه ورزقه. لكن اختلف الناس وطمع الناس كلهم في المناصب، والمنصب لا يتسع إلا لمكان واحد، والرئاسة لا تتسع إلا لمكان واحد، وكرسي الرئاسة لا يتسع إلا لمكان واحد. لكن ما الذي حدث؟ الخلاف والشقاق والنفاق والسب والشت والقلضة والمؤامرات والدسائس واختلاق الأكاذيب والشبه من هذا الحزب لهذا الحزب ومن هذه الفرقة لهذه الفرقة، واختلف الناس وافترق الناس وتحارب الناس وتنازع الناس، ثم طلبوا فيما بعد من اليهود والنصارى أن يأتوا إليهم ليصلحوا ما بينهم وأن يفسدوا ما فسد بينهم وأن يجمعوا كلمتهم. هل يرجى يا إخواني من يهودي أو نصراني خيرا للإسلام والمسلمين؟ في الأخير نسعى للحصول على المبعوث الأممي أو المبعوث من البيت الأبيض أو المبعوث من أوروبا أو الاتحاد الأوروبي ليصلح بيننا. والله تعالى قد أخبرنا ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. الخطأ من جهتنا نحن عندما تفرقنا، عندما تحزبنا، عندما اختلفت أهواؤنا، وهذا كل يكيل لصاحبه التهم والسب والشت والغلظة والأحقاد، ويورث كل منا هذه الأحقاد إلى أولاده، وتزداد الفرقة ويزداد الخطر، يعني يزداد الخطر يعني انتشارا بين الناس. والخطأ وما كما قال تعالى وما ظلمناهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون، ظلموا أنفسهم بهذه الفرقة. فالإسلام ليس فيه تعددية ولا حزبية، إن الدين عند الله الإسلام. قال تعالى واعتصموا بحبل الله، وقد بثل أهل اليمن في اجتماعهم بمولد رسول الله هذا معنى هذه الآية، واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. ليس هناك من حبل إلا حبل الإسلام، حبل رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. هناك من يدعو إلى الحزبية ويقول إن حزبي هو الوسطي والمعتدل، وسطي ومعتدل على كيف؟ على كيف؟ على كيف يا أخوان؟ إن الاعتصام بحبل الله، عندما نقول الاعتصام بحبل الله، عندما أمرنا الله تعالى بالاعتصام بحبل الله، هو حبل واحد، حبل الله وكتاب الله والإسلام. حبل الله معناه التمسك بكتاب الله، افهموا هذا جيدا. عندما نقول واعتصموا بحبل الله يعني واعتصموا بالكتاب، بكتاب الله سبحانه وتعالى، كتاب الله الذي يأمرنا بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والجهاد في سبيل الله. فمن كان كذلك فهو المعتصم بحبل الله سبحانه وتعالى. لا تقول لي أنا حزب وسطي ومعتدل وأنت تتنازل عن دينك وعن أخلاقك وعن مبادئك وعن قيمك، تحل الخمر وتبيح الزنا وتبيح اختلاط الرجال بالنساء وتبيح التبرج والاختلاط وتبيح للنساء أن يرقصن أمام الرجال وتبيح موالاة الأعداء وتبيح دخول القواعد الحربية الأمريكية والإسرائيلية والفرنسية والبريطانية والألمانية إلى بلادك، وتستعين باليهود والنصارى على قتل أبناء شعبك. لا تقول أنت وسطي وأنت معتدل، أنت مخذول، أنت بعيد عن الله، بعيد عن رسول الله، بعيد عن كتاب الله، لست معتصما بحبل الله. ولو قلت إن حزبك معتصم بحبل الله، افهموا هذا جيدا، افهموا هذا الكلام ستسألون عنه يوم القيامة. لا تغرنكم المظاهر الخداعة، اعتصموا بحبل الله حتى الاعتصام، أحلوا حلاله، حرموا حرامه، جاهدوا في سبيل الله، قولوا لله سبحانه وتعالى لا لغير الله، قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت أنا من المسلمين. يقول حزبي الحزب المعتدل، المعتدل الوسطي المعتدل. هل من الدين أن تظهر المرأة بذلك المظهر وهي كاشفة؟ والله تعالى يقول وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن. هذا كلام الله أم كلام علي بن زايد؟ هذا كلام الله سبحانه وتعالى الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. كيف نعرف الحق وكيف نعرف أهل الحق وكيف نعرف الباطل وكيف نعرف أهل الباطل؟ ليس هناك من خيار إلا الاعتصام بحبل الله والحفاظ على جمع الكلمة ووحدة الصف، ولا يجوز الفرقة. قال تعالى ولا تنازعوا فتكسلوا وتذهب ريحكم واصبروا إن الله مع الصابرين. لا تنازعوا، نحن أمام مؤامرة كبيرة جدا، إن نحن جمعنا كلمتنا ووحدنا صفنا وكنا تحت راية واحدة هي راية الله، راية رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، لن يتمكن الأعداء منا على جهة الإطلاق. لكن إن نحن اختلفنا وتفرقنا وتنازعنا، استخدم الأعداء بعضنا على بعض ليضربوا بعضنا على بعض، هم يسلمون من شرنا والعياذ بالله. فعلينا أن نفهم هذا الدرس جيدا، في هذه اللوحة المشرقة والمشرفة والعظيمة بحضور الناس باجتماعهم لإحياء مولد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، عليهم أيضا أن يحيوا المبادئ التي جاء بها النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، من الصدق، من الإيمان، من الأخوة، من المحبة، من الشفقة، من الحنو، كما قال الله تعالى: إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم. يقول تعالى: شرع لكم من الدين ما وصى به نوح والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم موسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه كبر على المشركين ما تدعوهم إليه. كبر على المشركين ما تدعوهم إليه. الله يهدي، الله يجتبي من يشاء ويهدي إليه من ينيب. وقال: منيبين إليه واتقوه وأقيموا الصلاة ولا تكونوا من المشركين. لا تكونوا من المشركين. من هم المشركون؟ من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب بما لديهم فرحون. هذا الآية واضحة: منيبين إليه واتقوه وأقيموا الصلاة ولا تكونوا من المشركين. من هم؟ من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب بما لديهم فرحون. علينا أن نجمع كلمتنا على كتاب الله لا على أهوائنا. الأهواء كثيرة، الأهواء كثيرة. إذا اتبع الإنسان هواه، إنك حيثما ترى الدعوة لجمع كلمة الله ووحدة الصف ترى معنى التوحيد لله سبحانه وتعالى، وإنك عندما ترى أو حيثما ترى مكانا للفرقة والشتات والتمزق تعرف أن هناك شركا بين الناس دون أن يعرف، كما قال تعالى: وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. الدعوة إلى جمع الكلمة وحدة الصف معناها الدعوة لتوحيد الله سبحانه وتعالى. هارون عليه السلام، نبي الله هارون أخو موسى عليه السلام، قال عندما جاء إليه موسى قال: يا ابن أم لا تأخذ بلحيتي ولا برأسي. ماذا قال بعدها؟ إني خشيت أن تقول فرقت بين بني إسرائيل ولم ترقب قولي. يعني الفرقة جعلت أشد من عبادة العجل. قد عبدوا العجل لكن الفرقة أشد من عبادة العجل. لماذا؟ لأن العجل يمكن أن يحاورهم الإنسان يردهم إلى الله، لكن عندما يفترقون ويختلفون هذا يذهب شمالا وهذا جنوبا وهذا شرقا وهذا غربا وهذا بهذه الجهة وهذا في الجنوب الغربي وهذا في الجنوب الشرقي إلى آخره، يصعب الأمر في جمع الناس وإعادة من الطريق الواحدة. والراعي يعرف عندما تذهب عليه الغنم يمينا وشمالا كيف يصعب عليه الأمر. كذلك الحال في توحيد الله. إنك عندما ترى أمة مجتمعة متحابة متوادة فيما بينها تعرف أنها مع الله، مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وعندما ترى الخلاف تعرف أن هناك شركا في صدور الناس لكن دون أن يشعروا ودون أن يعرفوا. أرجو من الله تعالى أن نكون قد وفقنا في طرح الكلام، وأرجو من الله تعالى أن يكون الناس قد استمعوا الكلام وجعلوه في قلوبهم، لأن محبة الله ومحبة رسول الله لا تتسع لغيرهما إلا في إطار محبة الله ومحبة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. إذ الحب في الله والبغض في الله أوثق عرى الإيمان، كما قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ثم قال: والله لا يؤمن أحدكم حتى يكون الله ورسوله أحب إليه من نفسه وماله وولده والناس أجمعين، أو كما قال صلى الله عليه وآله وسلم. هذا وأكثر من ذكر الله ومن الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ممتثلين قول الله تعالى: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك وترحم وتحنن على عبدك ورسولك وحبيبك وخيرتك من خلقك سيدنا ومولانا وحبيب قلوبنا محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم، وعلى أخيه ووصيه وباب مدينة علمه الليث الغالب أشجع طاعن المضارب، من قال فيه الرسول الصادق: لا يحبك إلا مؤمن ولا يبغضك إلا منافق، أمير المؤمنين الإمام علي بن أبي طالب، وعلى سكنه الحوراء التي كبد المصطفى خامسة أهل كساء فاطمة البتول الزهراء، وعلى ولديهما الإمامين الأعظمين بعد أبيهما قام أو قعد أبي محمد الحسن وأبي عبد الله الحسين، وعلى آل رسول الله وأزواج رسول الله وأصحاب رسول الله والتابعين له بإحسان إلى يوم الدين، وعلينا معهم وفيهم بمنك وكرمك يا أكرم الأكرمين. اللهم يا أول الأولين ويا آخر الآخرين ويا رازق المساكين ويا ذا القوة المتين، لا تدع لنا في هذا المقام ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا دينا إلا قضيته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا تائبا إلا قبلته، ولا صغيرا إلا ربيته وأدبته وهدبته ومن توفيقك منحته. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، وحبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا من الراشدين غير خزايا ولا مفتونين، وثبتنا على طاعتك حتى يأتينا اليقين يا أرحم الراحمين. اللهم احفظ المجاهدين في سبيلك أينما كانوا بحفظك، وأيدهم يا الله بتأييدك، وأمدهم بملائكة من عندك، وافتح لهم فتحا مبينا، وانصرهم نصرا عزيزا، وكن لنا ولهم ناصرا ومؤيدا ومعينا، وارحم شهداءنا واشف جرحانا وعاف مبتلانا، وفك أسرانا وانصرنا على من عادانا، واجعل الجنة مصيرنا ومأوانا يا رب العالمين. اللهم اكسر شوكة المعتدين، وخيب آمال الظالمين، وأحبط أعمالهم يا رب العالمين. اللهم أرنا في أمريكا وإسرائيل وآل سعود وآل نهيان ومن ساعدهم وناصرهم وشارك معهم وتحالف معهم وفي كل من تربص بنا وبالمسلمين سوءا، أرنا فيهم عجائب قدرتك. اللهم فرج جمعهم وشتت شملهم وخيب آمالهم وأحبط أعمالهم وادحض حجتهم ورد كيدهم في نحورهم واجعل تدبيرهم في تدميرهم. اللهم خالف بين كلمتهم واجعل بأسهم بينهم يا رب العالمين. اللهم عجل بزوالهم ونكل بهم من وراءهم واقطع بخزيهم أطماع من بعدهم يا رب العالمين. اللهم اصرف عنا وعن سائر المسلمين شر الأشرار وكيد الفجار وشر طوارق الليل والنهار إلا طارقا يطرق بخير يا رحمن. اللهم احفظ عبدك عبد الملك بدر الدين ووفقه لما تحب وترضى يا رب العالمين، وأيد به الدين وأقم به شريعة سيد المرسلين، وحف مقامه بالصالحين، واجعلنا له فيك ولسائر المسلمين من الناصحين. اللهم اسقنا الغيث وأمنا من الخوف، ولا تجعلنا من القانطين، ولا من رحمتك آيسين يا رب العالمين. واغفر لنا ولآبائنا وأمهاتنا وأبنائنا وإخوائنا وأزواجنا ومشايخنا في الدين ولكافة المؤمنين والمؤمنات يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا أفرغ علينا صبرا وتوفنا مسلمين، وصل اللهم وسلم على سيدنا محمد وعلى آله الطاهرين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون.

0: ام، مساحة حرة وإعلام هادف.
1: قال أمير المؤمنين علي عليه السلام: واعلموا أن هذا القرآن هو الناصح الذي لا يغش، والهادي الذي لا يضل، والمحدث الذي لا يكذب، وما جالس هذا القرآن أحد إلا قام عنه بزيادة أو نقصان، زيادة في هدى أو نقصان من عمى. واعلموا أنه ليس على أحد بعد القرآن من فاقة، ولا لأحد قبل القرآن من غنى. فاستشفوه من أدوائكم، واستعينوا به على لأوائكم، فإن فيه شفاء من أكبر الداء، وهو الكفر والنفاق والغي والضلال. فاسألوا الله به وتوجهوا إليه بحب، ولا تسألوا به خلقه، إنه ما توجه العباد إلى الله تعالى بمثله. واعلموا أنه شافع مشفع وقائل مصدق، وأنه من شفع له القرآن يوم القيامة شفع فيه، ومن محل به القرآن يوم القيامة صدق عليه، فإنه ينادي منادي يوم القيامة: ألا إن كل حارث مبتلى في حرثه وعقبة عمله غير حرثة القرآن، فكونوا من حرثته وأتباعه. واستدلوه على ربكم، واستنصحوه على أنفسكم، واتهموا عليه آراءكم، واستغشوا فيه أهواءكم. وإن الله سبحانه لم يعظ أحدا بمثل هذا القرآن، فإنه حبل الله المتين، وسببه الأمين، وفيه ربيع القلب وينابيع العلم، وما للقلب جلاء غيره، مع أنه قد ذهب المتذكرون وبقي الناسون أو المتناسون. فإذا رأيتم خيرا فأعينوا عليه، وإذا رأيتم شرا فاذهبوا عنه، فإن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كان يقول: يا ابن آدم، اعمل الخير ودع الشر، فإذا أنت جواد قاصد.
0: آفاق اف ام،
2: الكون في القرآن،
0: الكون في القرآن.
3: النطفة، قال تعالى في كتابه الكريم:

0: كثيرا.
1: النطفة هي الخلية الحية المتكونة من ماء الرجل وبويضة المرأة. قص الله تعالى في القرآن الكريم الإعجاز الإلهي في كيفية نمو الجنين، بداية من النطفة التي هي المرحلة الأولى في النمو. قال تعالى:
0: قتل الإنسان ما أكفره، من أي شيء خلقه، من نطفة خلقه فقدره.
1: وقد توصل العلم الحديث إلى أنه بعد ساعات من بداية مرحلة تخلق إنسان جديد تبدأ مرحلة التقدير التي تتحدد فيها صفات الجنين نفسه، وتتحدد فيها الذكورة والأنوثة، وإلى هذا تشير الآية الكريمة.

فإذا كان المنوي الذي نجح في تلقيح البيضة يحمل الكروسوم Y كانت النتيجة ذكراً، وإذا كان ذلك المنوي يحمل الكروسوم X كانت النتيجة أنثى. كما أثبت العلماء أن هذه الخلية تحتوي على المادة الوراثية الكاملة، كما يعزى إليها وراثة الصفات الخاصة في الأسرة. وقد ذكر الله تعالى الإنسان واعظا بقوله:

فهذه الآية تدل على وحدانية الله وقدرته على البعث، كما بدأنا أول خلق نعيده.

0: الصبطين عليه السلام: أيها المؤمنون، إنه من رأى عدوانا يعمل به ومنكرا يدعى إليه فأنكره بقلبه فقد سلم وبرئ، ومن أنكره بلسانه فقد أجر، وهو أفضل من صاحبه، ومن أنكره بالسيف لتكون كلمة الله هي العليا وكلمة الظالمين هي السفلى، فذلك الذي أصاب سبيل الهدى وقام على الطريق ونور في قلبه اليقين. وما أعمال البر كلها والجهاد في سبيل الله عند الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر إلا كنفثة في بحر اللجي، وإن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لا يقربان من أجل ولا ينقصان من رزق، وأفضل من ذلك كله كلمة عدل عند إمام جائر.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. كافها يا عين صاد، ذكر رحمة ربك عبده زكريا،

ذلك عيسى ابن مريم قول الحق ذلك عيسى ابن مريم قول الحق الذي

إنا نحن نرث

وجعلنا لهم لسانا.

أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة العالية في الجنة، وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. آمين اللهم آمين، وصلي وسلم على

من سخطك، نعوذ بك من علم لا ينفع وقلب لا يخشع ودعاء لا يسمع.

0: من عذاب القبر ووحشته وضغطته ومن شدة سكرات الموت.
1: اللهم يا أول الأولين ويا آخر الآخرين ويا ذا القوة المتين ويا رازق المساكين ويا أرحم الراحمين، اللهم صل على محمد وآل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وترحم على محمد وعلى آل محمد كما ترحمت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وتحنن على محمد وعلى آل محمد كما تحننت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وسلم على محمد وعلى آل محمد كما سلمت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم إنك تعلم ما نزل بنا وما حل بساحتنا من اعتداء المعتدين وظلم الظالمين وجور الجائرين وغطرسة المتكبرين وبغي البغاة المفسدين من السعوديين والخليجيين وحلفائهم من الدول العربية والحكومات الإسلامية مدعومين بأمريكا وإسرائيل وحلفائهما. اللهم إنك تعلم أنهم تكالبوا علينا وبغوا علينا إلى عقر ديارنا وبحبوحة قرارنا وضربونا في عمق أوطاننا وأزهقوا أرواحا طاهرة وسفكوا دماء زاكية وأيتموا أطفالا ورملوا نساء بغير ذنب أذنبناه ولا جرم أجرمناه ولا سيئة اقترفناها. اللهم فكن أنت المنتقم لنا من أعدائنا وأعدائك، ولا تكلنا إلى حولنا ولا إلى قوتنا ولا إلى جمعنا ولا إلى عدتنا. اللهم وإنه قد هب للدفاع عنا وعن وطننا وعن عرضنا وأرضنا وعن شعبنا قوم من أصحابنا وأحبابنا وإخواننا وأبنائنا وأفلاد أكبادنا. اللهم فاجعل عملهم ذلك جهادا فيك ولك وفي سبيلك وفي سبيل المستضعفين من عبادك خاليا من الأشر والبطر والبغي والظلم والعدوان ومن الرياء والسمعة. اللهم وحضهم برعايتك وكلأهم بكلأتك واحفظهم بحفظك وأيدهم بتأييدك وانصرهم بنصرك المؤزر، واجعل عدوهم وعدوك هو وما أجلب به من عتاد وسلاح غنيمة لهم يا رب العالمين. اللهم ورددهم إلى أوطانهم وإلى أهليهم بعد دحرهم لعدوهم وتأمينهم لحدود وطنهم وتغنمهم لما أجلب به أعداؤهم سالمين غانمين ظافرين لا فاقدين ولا مفقودين ولا خزايا ولا مفتونين. اللهم وحصن ثغور المسلمين وحدود اليمن ومدنه وقراه وأريافه وشعبه جماعة وأفرادا ومنشآته ومصالحه، حصن ذلك بعزتك وأيد حماته بقوتك وأسبغ عطاياهم من جدتك. اللهم صل على محمد وآله وكثر عدتهم واشحذ أسلحتهم واحرس حوزتهم وامنع حومتهم وألف جمعهم ودبر أمرهم وواتر بين ميرهم وتوحد بكفاية مؤنهم وعضدهم بالنصر وأعنهم بالصبر والضف لهم في المكر. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وعرفهم من أساليب القتال وخطط الحرب التي لا تتنافى مع كتابك وسنة نبيك والتي تضمن لهم النصر والغلبة على عدوهم، عرفهم من ذلك ما يجهلون وعلمهم ما لا يعلمون وبصرهم ما لا يبصرون. اللهم صل على محمد وآله وأنسهم عند لقائهم العدو وذكر دنياهم الخداعة الغرور، وامح عن قلوبهم خطرات المال الفتون واجعل الجنة نصب أعينهم ولوح منها لأبصارهم ما أعددته فيها من مساكن الخلد ومنازل الكرامة والحور الحسان والأنهار المضطردة بأنواع الأشربة والأشجار المتدلية بصنوف التمر حتى لا يهم أحد منهم بالإدبار ولا يحدث نفسه عن قرنه بفرار. اللهم افلل بذلك عدوهم وأقلم عنهم أظفارهم وفرق بينهم وبين أسلحتهم واخلع وثائق أفئدتهم وباعد بينهم وبين أزودتهم وحيرهم في سبلهم وضللهم عن وجههم واقطع عنهم المدد وانقص منهم العدد واملأ أفئدتهم بالرعب واقبض أيديهم عن البسط واخزم ألسنتهم عن النطق وشرد بهم من خلفهم ونكل بهم من وراءهم واقطع بخزيهم أطماع من بعدهم. اللهم عقم أرحام نسائهم ويبس أصلاب رجالهم واقطع نسل دوابهم وأنعامهم لا تأذن لسمائهم في قطر ولا لأرضهم في نبات. اللهم وقوي بذلك محال أهل الإسلام وحصن به ديارهم وثمر به أموالهم وفرغهم عن محاربتهم لعبادتك وعن منابذتهم للخلوة بك حتى لا يعبد في بقاع الأرض غيرك ولا تعفر لأحد منهم جبهة دونك. اللهم أغزي بكل ناحية من المسلمين على من بإزائهم من المشركين وبكل حد من حدود اليمنيين على من بإزائهم من المعتدين وأمددهم بملائكة من عندك مردفين حتى يكشفوهم إلى منقطع التراب قتلا في أرضك وأسرا أو يقروا بأنك أنت الله الذي لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك وحتى يكفوا عنا عاديتهم ويمنعوا عنا شرهم. اللهم وعمم بذلك أعداءك في أقطار الأرض من الأمريكيين والإسرائيليين والروم والترك وسائر أمم الشرك وآل سعود وحلفائهم ومن دار في فلكهم ولبى دعوتهم وأعانهم على بغيهم وعدوانهم وسائر أمم البغي والفساد من الدواعش والتكفيريين والسلفيين وأشباههم ممن تخفى علينا أسماؤهم وصفاتهم وقد أحصيتهم بمعرفتك وأشرفت عليهم بقدرتك. اللهم اشغل المشركين بالمشركين عن تناول أطراف المسلمين والظالمين بالظالمين عن العدوان على المستضعفين وخذهم بالنقص عن تنقصهم وثبتهم بالفرقة عن الاحتشاد عليهم. اللهم أخل قلوبهم من الأمنة وأبدانهم من القوة وأذهل قلوبهم عن الاحتيال وأوهن أركانهم عن منازلة الرجال وجبنهم عن مقارعة الأبطال وابعث عليهم جندا من ملائكتك ببأس من بأسك كفعلك يوم بدر تقطع به دابرهم وتحصد به شوكتهم وتفرق به عددهم. اللهم وامزج مياههم بالوباء وأطعمتهم بالأدواء وارم بلادهم بالخسوف وألح عليها بالكذوف وافرعها بالمحول واجعل ميرهم في أخص أرضك وأبعدها عنهم وامنع حصونها منهم أصبهم بالجوع المقيم والسقم الأليم. اللهم وأيما غاز غزاهم من أهل ملتك أو مجاهد جاهدهم من أتباع سنتك ليكون دينك الأعلى وحزبك الأقوى وحظك الأوفى فلكه اليسر وهيئ له الأمر وتوله بالنجح وتخير له الأصحاب واستقوي له الظهر وأسبغ عليه بالنفقة ومتعه بالنشاط وأطف عنه حرارة الشوق وأجره من غم الوحشة وأنسه ذكر الأهل والولد وأثر له حسن النية وتوله بالعافية وأصحبه السلامة وأعفه من الجبن وألهمه الجرأة وارزقه الشدة وأيده بالنصرة وعلمه السير والسنن وسدده في الحكم وعزل عنه الرياء وخلصه من السمعة واجعل فكره وذكره وضعنه وإقامته فيك ولك. فإذا صاف عدوك وعدوه فقللهم في عينه وصغر شانهم في قلبه وأدله منهم ولا تدلهم منه. فإن ختمت له بالسعادة وقضيت له بالشهادة فبعد أن يجتاح أعداءك فبعد أن يجتاح عدوك بالقتل وبعد أن يجهد بهم الأسر وبعد أن تأمن أطراف المسلمين ومدن وقرى المستضعفين ومنشآتهم ومصالحهم يا رب العالمين وبعد أن يولي عدوك مدبرين. اللهم وأيما مسلم خلف غازيا أو مرابطا في داره أو تعهد خالفيه في غيبته أو أعانه بطائفة من ماله أو أمده بعتاد أو شحذه على جهاد أو أتبعه في وجهه دعوة أو رعى له من ورائه حرمة فأجر له مثل أجره وزنا بوزن ومثلا بمثل وعوضه من فعله عوضا حاضرا يتعجل به نفع ما قدم وسرور ما أتى به إلى أن ينتهي به الوقت إلى أن ينتهي به الوقت إلى ما أجريت له من فضلك وأعددت له من كرامتك. اللهم وأيما مسلم أهمه أمر الإسلام وأحزنه تحزب أهل الشرك عليهم فنوى غزوا أو هم بجهاد فقعد به ضعف أو أبطأت به فاقة أو أخره عنه حادث أو عرض له دون إرادته مانع فاكتب اسمه في العابدين وأوجب له ثواب المجاهدين واجعله في نظام الشهداء والصالحين. اللهم صل على محمد عبدك ورسولك وآل محمد صلاة عالية على الصلوات مشرفة فوق التحيات صلاة لا ينتهي أمدها ولا ينقطع عددها كأتم ما مضى من صلواتك على أحد من أوليائك إنك المنان الحميد المبدئ المعيد الفعال لما تريد.
2: وسبحوه بكرة وأصيلا.

0: آفاق اف ام تقدم من هدي القرآن من إعداد وتقديم الأستاذ العلامة عبد الله عامر.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، ورضي الله تعالى عن صحابة نبيه المنتجبين. الإخوة المستمعون، الأخوات المستمعات، أهلا ومرحبا بكم في الحلقة الخامسة بعد المئة. توقفنا أيها الإخوة والأخوات في الحلقة السابقة عند الآية 59 من سورة النساء، عند قول الله سبحانه وتعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، قال تعالى: ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا. يذكر الله سبحانه وتعالى في هذه الآية على طريقة الاستنكار والتعجب ألم ترى، تعجيب من قصتهم وتوجيه للسامعين إليها. ألم ترى إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا، يدعون ذلك دعوة، يزعمون أن يدعون ويقولون ذلك بألسنتهم أنهم آمنوا ولم تؤمن قلوبهم بما أنزل إليك، آمنوا بما أنزل إليك أي بالقرآن بأنه من عند الله وأنه حق وأنه كله من عند الله سبحانه وتعالى، ومع هذه الدعوة ما يكشف كذبها وهي أنهم يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت. لا يمكن أن يجتمع قولهم وزعمهم أنهم آمنوا بك ثم إرادتهم وميلهم إلى التحاكم إلى الطاغوت، سواء كما تقدم إما الكاهن أو كل ما فيه الاحتكام إلى الباطل، كل ما فيه احتكام إلى الباطل فهو طاغوت. فلا يمكن أن يجتمع هذا الزعم الذي يزعموه بأنهم آمنوا وبتحكيمهم واحتكامهم إلى الطاغوت. وقد أمروا أن يكفروا به، أمروا أن يكفروا بالطاغوت، أن يكفروا بكل حاكم يحكم بغير حكم الله. إذن كل من يحكم بغير حكم الله وبغير ما أنزل الله فهو من حكام الطاغوت ولا يجوز التحاكم إليه. ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا، يريد مع هذا الزعم الذي يزعموه ومع هذه الإرادة التي يريدونها من التحاكم إلى الطاغوت، يريد الشيطان أن يغويهم غواية بعيدة، ويريد الشيطان أن يضلهم، لأن الشيطان لا يقتنع من الإنسان الذي يزين له ويوسوس له الغرور ويوسوس له المعصية، لا يقتنع منه بأدنى درجات العصيان. يريد لمن يعصي الله تعالى أن يوغل في عصيانه، يريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا. لا يكفي أن يدخل من يوسوس له أن يدخله بسبب معصيته لله نار جهنم، بل يريد له أبلغ الدرجات وأسفل الدرجات في نار جهنم. يريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا. وظاهر الآية أنها ليست كما ذكر بعض المفسرين أنها في شخصين محددين، وإنما هو ينطبق على كل من يكون هكذا حاله، لأنه يزعم بلسانه أنه آمن يؤمن بالله واليوم الآخر ويؤمن بما أنزل على النبي، وهو في نفس الوقت يتحاكم ويحتكم في قضاياه وشجاره ونزاعاته وخلافاته، يحتكم إلى حكام يحكمون بغير ما أنزل الله، يحتكم إلى الطاغوت الذين أي إنسان يحكم بغير ما أنزل الله. وفي هذا مدخل عظيم وكبير للشيطان أن يوقع الإنسان في الغواية والعصيان لله سبحانه وتعالى. وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا. إذا قيل هنا القائل كائنا من كان، إذا قال أي واعظ أو مذكر، إذا قال لهؤلاء القوم الذين يفعلون هكذا وكان دأبهم هذا واعتقادهم هذا، أي إذا دعوا إلى الله وإلى الرسول، وإذا قيل لهم تعالوا، تعالوا بصدق وأنية صادقة صالحة، تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول واحتكموا إليه، رأيت المنافقين، إذا دعوت دعوة عامة المنافقين من في قلوبهم مرض وقلت لهم تعالوا واحتكموا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول، رأيت المنافقين الواضح نفاقهم البين نفاقهم يصدون عنك صدودا، أي يعرضون عنك إعراضا واضحا بينا، لأن النفاق قد تغلغل في قلوبهم، فهم يصدون عنك ويعرضون عنك إعراضا واضحا بينا. فكيف إذا أصابتهم مصيبة بما قدمت أيديهم ثم جاءوك يحلفون بالله إن أردنا إلا إحسانا وتوفيقا؟ أي فكيف بحالهم، كيف تكون حالهم إذا أصابتهم مصيبة ونزل بهم نازل من البلاء بما قدمت أيديهم، العقوبة أو البلاء الذي ينزل بهم والنقمة التي تنزل بهم من الله سبحانه وتعالى بما قدمت أيديهم، بما كسبت أيديهم بسبب أفعالهم، ثم جاءوك للتخلص من هذه المصيبة أو للتغطية على نفاقهم، وأنهم ليسوا على النفاق، هم ينكرون. لا، المنافق لا يعترف، لا يعترف على نفسه أنه منافق، بل يزعم أنه من أهل الإيمان وأنه من أهل الصلاح، ويخادع، يخادع المؤمنين، وهو يزعم أنه يخادع الله ورسوله كما ورد في أوصافهم في أول سورة البقرة. فهذا حالهم، جاءوك للتخلص من المصيبة، وأنهم إنما نزل بهم لم يكن بسبب معصيتهم ونفاقهم، ثم يؤكدون هذا، هذه المزاعم يؤكدونها بالأيمان الكاذبة، يحلفون بالله، يعني فجورا يحلفون بالله، أردنا بالتحاكم إلى الطاغوت، ما أردنا الخروج عن الدين ولا أردنا التحاكم إلى الطاغوت، وإنما أردنا الإحسان والتوفيق، إنما إحسانا فيما بيننا، إحسانا فيما بين المتشاجرين منا، وتيسيرا منا للخصومة، وتسهيل للتحاكم، ويريدون بذلك بمزعمهم توفيقا فيما بينهم من الخلاف والنزاع والشجار بتحاكمهم الطاغوت. إذن ينظرون إلى الأمور بالمعكوس ويغالطون ويخادعون، ولكن الله مطلع عليهم، ولذلك يكشف سرائر نفوسهم وما تنطوي عليه أفئدتهم. أولئك الذين يعلم الله ما في قلوبهم فأعرض عنهم وعظهم وقل لهم في أنفسهم قولا بليغا. هؤلاء القوم، أولئك إشارة إلى هؤلاء القوم، أولئك الذين يحلفون بالله إن أردنا بتحاكمنا إلى الطاغوت وإلى أناس يحكمون بغير ما أنزل الله، ما أردنا بذلك إلا إحسانا وتوفيقا. أولئك الذين يعلم الله ما في قلوب، الله مطلع على سرائرهم، وأن أيمانهم تلك غير صحيحة وحلفهم باطل، فأعرض عنهم، أعرض عنهم، إن اتركهم ولا تبالي بهذا الفجور الذي يقترفونه وبهذا التلون وهذا الخداع، لا تبالي به يا محمد، اعرض عنهم واتركهم وعظهم، ازجرهم ليرتدعوا، لأن المحاولة في المنافق لا تزال من النبي ومن المؤمنين وأهل العظة والتذكير، ازجرهم عن النفاق وادعوهم إلى الإيمان لينجوا من عذاب النيران، وقل لهم في أنفسهم قولا بليغا. أي هنا أمر للنبي صلى الله عليه وسلم أن يجتهد في الموعظة، أن يجتهد في العظة، في الوعظ والتذكير لأولئك ولأولئك المنافقين، ولكل من كان دأبهم هذا، أن يخرجوا من هذه الأفعال الشنيعة إلى طاعة الله سبحانه وتعالى والإيمان الحقيقي بالله سبحانه وتعالى، قولا بليغا، قولا مؤثرا، اجتهد بأن تقول لهم قولا يؤثر بليغا في نفوسهم، مؤثرا في قلوبهم، لعلهم يرتدعون عن أعمالهم هذا. قل لهم في أنفسهم، أي قل لهم كلاما فيهم تخبرهم عن حكمهم عند الله، وأنهم لا ينبغي أن يستمروا على هذه الحال، قولا ينفذ إلى قلوبهم ويؤدي بهم إلى الخوف من الله سبحانه وتعالى، فيرتدعوا وينزجروا ويعودوا إلى الله ويتوبوا من معصيتهم تلك. وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله، ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما. وما أرسلناك يا محمد، وما أرسلنا من رسول قبلك إلا ليطاع بإذن الله، ما أردنا من الرسل إلا ليكونوا مطاعين، فليس لأحد أن لا يرضى بحكم الرسول، ولا يتم اسم الإيمان لأي إنسان إلا باتباعه للرسول وطاعته له وتحكيمه في لما شجر بينه وبين غيره. ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم، لو وقع منهم ظلم أنفسهم بمعصية ربهم والتفريط في حق الله وفي جنب الله، لو أنهم وقع منهم هذا، جاءوك وعرفوا أنهم قد أذنبوا وأنهم قد عصوا، جاءوا إليك لتعينهم على التوبة فتطلب لهم المغفرة، جاءوك مستغفرين، هذا معنى جاءوك. ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك مستغفرين فاستغفروا الله، جاءوك فاستغفروا الله وأعلنوا توبتهم الصادقة أمامك واستغفر لهم، لو كانوا على هذه الحال واستغفر لهم الرسول، لو كانوا على هذه سيستغفر لهم الرسول وسيعينهم على الصلاح. واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما. إذن لو حصل منهم الاستغفار وحصل الإعانة من النبي صلى الله عليه وسلم بطلب الرحمة لهم لوجدوا الله قابلا لتوبتهم، راحما لهم، فاتحا لأبواب جنانه لمن عاد وأناب. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. هنا فلا وربك هنا تكذيب لدعواهم أنهم آمنوا بعد بيان الدليل على بطلان الدعوة. فلا وربك لا يمكن، هذا قسم، وربك قسم على إبطال دعواهم. فلا وربك لا يؤمنون ولا يمكن أن يتحقق لهم اسم الإيمان وهم يتحاكمون إلى الطاغوت. لا يمكن أن يحصل لهم اسم الإيمان حتى تحصل هذه الحالة، حتى يحكموك فيما شجر بينهم في كل أمر فيه تنازع فيما بينهم. لا يمكن أن يتحقق اسم الإيمان ومع جانب النزاعات الجار إلا إذا حصل منهم هذا، أن يحكموا النبي صلى الله عليه وآله وسلم، أن يحكموك حتى يحكموك فيما شجر بينهم، وحتى يصل القناعة والاقتناع والرضا بحكم النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلى قرارة نفوسهم، ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما، أي لا يجدوا في أنفسهم أي ضيق من حكم النبي صلى الله عليه وآله وسلم، بل يسلموا لحكم النبي تسليما وانقيادا واضحا يباشر نفوسهم، وليس انقيادا ظاهرا، انقيادا ظاهرا وباطنا. ولذلك قال لا يجدون في أنفسهم ضيقا ولا حرج مما قضيت به بينهم يا محمد فيما شجر بينهم، ويقول سلمنا تسليما لله ولرسوله. قال العلامة الشرفي في كتاب المصابيح، قال إمامنا المنصور بالله القاسم بن محمد سلام الله عليه: هذا نص صريح في عدم إيمان من يجد في صدره أدنى حرج من حكم ما جاء به رسول الله صلى الله في حكم ما جاء به النبي، أو من حكم عليه النبي صلى الله عليه وآله وسلم فيما شجر بينه وبين غيره. ثم يقول الله سبحانه وتعالى بعد هذه الآية: ولو أنا كتبنا عليهم أن اقتلوا أنفسكم أو اخرجوا من دياركم ما فعلوه إلا قليل منهم ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا. هنا كيف بهم؟ ولو أنا كتبنا، السياق في هذه الآية السياق لا يزال في الذين يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وهم يزعمون أنهم على الإيمان مع هذه الحالة. لو أنا اختبرناهم وابتليناهم بأن أوجبنا عليهم إذا أرادوا التوبة إلى الله سبحانه وتعالى، أوجبنا عليهم أن يقتل بعضهم بعضا أو أن يقتلون أنفسهم، كتبنا عليهم هذا، أو كتبنا عليهم الهجرة من ديارهم. لو أن اختبرناهم وابتليناهم بهذه الأفعال إذا أرادوا التوبة إلى الله لما امتثل إلا القليل، ما فعلوه إلا قليل منهم، لا يحصل امتثال إلا القليل. وهنا يفيد أن القليل منهم يصلحون في المستقبل، أو أنهم يتوبون ويعودون ويمتثلون لأمر الله سبحانه وتعالى، خصوصا في هاتين الحالتين حينما يأمرهم الله بقتل أنفسهم توبة أو قتل بعضهم بعضا توبة إلى الله، أو أمرهم بترك ديارهم والهجرة من أجل الله توبة نصوحا وامتثالا لأمر الله. لا يمتثل هذين الأمرين إلا القلة من المخاطبين. ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به وامتثلوا وانقادوا لله وانزجروا عن الباطل وعن التحاكم إلى غير رسول الله من الطواغيت لكان هذا الأمر والمسألة خيرا لهم وأشد تثبيتا، وأثبت لهم على الحق وطريق النجاة وطريق الجنة، هدى الله ومواعظ الله وزواجر الله في كتاب الله أو على لسان نبيه محمد صلى الله عليه وآله وسلم. ذلك أشد أعظم تثبيت على الحق وطريق النجاة وطريق الجنة. وإذا لآتيناهم من لدنا أجرا عظيما، لو التزموا بهذه الأوامر الإلهية الربانية وهذه الابتلاءات والاختبارات من الله سبحانه وتعالى لآتاهم الله من لدنه أجرا عظيما. وهنا يصف الأجر بالعظم، فاجتمعت هنا لهم فائدة العاجل بإصابة الحق والآجل بعظيم الثواب والأجر عند الله سبحانه وتعالى. ولهديناهم صراطا مستقيما، وهنا الصراط والطريق الواضح الذي لا اعوجاج فيه مستقيم واضح لا اعوجاج به، والمراد به سبيل الله ودينه وشرعه ومنهاجه الذي أراد الله من عباده أن يتعبدوه عليه ووفق التعاليم الذي أنزلها على نبيه محمد صلى الله عليه وآله وسلم. ولهديناهم صراطا مستقيما واضحا. ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. من يطع الله، هنا حكم من الله سبحانه وتعالى بأن من يقع منه طاعة لله سبحانه وتعالى وطاعة للنبي صلى الله عليه وآله وسلم، فأولئك المحكوم لهم بأنهم من أهل الإيمان، وأن مقامهم ومحل سكنهم سيكون في الجنة برفقة أعظم خلق الله عند الله، النبيين والصديقين من الصالحين والشهداء والصالحين، هؤلاء أصناف أهل الجنة. وحسن أولئك رفيقا، هنا الرفقاء لهذا الذي يطيع الله ورسوله من أفضل عباد الله عند الله سبحانه وتعالى، فهي مرافقة حسنة، ما أحسن منها ولا أفضل ولا أعظم منها. هؤلاء الأصناف الذي سيرافقهم من يطع الله والرسول، ذلك الفضل من الله وكفى بالله عليما. وهنا فيه إشارة على أن إدخال المؤمن الجنة والطائع لله وللرسول إدخاله الجنة ليس كله أمر مستحق كأجر وثواب على الطاعات والأعمال، بل هو في الواقع فضل عظيم من الله، فضل من الله، لأن الإنسان مهما تعبد لله سبحانه وتعالى فلا يمكن أن يكافئ ولا أن يقوم بحق الله عليه ولو في جارحة من الجوارح، وحتى في نعمة من النعم الله عليه. إذن فهو فضل من الله حينما يعطي الله تعالى عباده الطائعين له والطائعين لرسوله أن يعطيهم تلك الجنات العظيمة، إنما هو فضل، ذلك الفضل من الله والعطاء من الله سبحانه وتعالى. ولا ينبغي لعاقل ولا ينبغي لمؤمن أن يعتقد أن الجنة هي في مقابل فقط في مقابل الأعمال، وإن كان قد جعلها الله سبحانه وتعالى في مقابل الأعمال، لكن ينبغي أن يكون هكذا تواضعه واعترافه بحق الله سبحانه وتعالى عليه بأن الجنة فضل من الله عليه، وإلا فلا تساوي شيء، أعماله لا تساوي شيء عند ما يستحق الله تعالى عليه. قال العلامة الشرفين في كتاب المصابيح، قال إمامنا المنصور بالله عليه السلام، وإذا أطلق الإمام المنصور بالله فالمقصود به عبد الله بن حمزة، قال دلت الآية الكريمة على أن جميع ما أنعم الله به على عباده المؤمنين من الهداية والثواب فضل من الله تفضل به على أوليائه، وليس ذلك بواجب عليه تعالى الله، تعالى الله أن يكون شيء واجب عليه، عن أن يجب عليه واجب كما ذكر بعض المعتزلة أوجبوا على الله واجبات، لا يصح، ولا ينبغي لمؤمن أن يذكر أن شيء واجب على الله له كقبول توبة التائبين وثواب العاملين، لكن الآية هذه صريحة بأنه لا، بأن هذه المسألة تفضل من الله تفضل بها على أوليائه، ولا يوجد شيء يجب على الله لعباده. يا أيها الذين آمنوا خذوا حذركم فانفروا ثبات أو انفروا جميعا. وقال أيضا المولى بدر الدين سلام الله عليه، قال في الآية السابقة، قال يعني أنه لا يجب على الله على حد وجوب الأجرة للأجير، لأن الأجرة تجب للعامل على من عمل له على هذا النحو، لكن الطاعات وجبت للمالك المنعم. لماذا وجبت الطاعات لله؟ لأنه المالك المنعم، فلا يجب للعبد أجر عليها لأنه المالك، ولكنه يستحق الثواب باستحقاق الله، لأن الله أخبر أنه من عمل استحق منه الثواب والأجر، ولكن ليست المسألة كمسألة أجير وجبت أجرته على من عمل له، لأنه في الواقع الله سبحانه وتعالى لا ينتفع بعمل العاملين ولا تضره معصية العاصين، وإنما ما فعله الله سبحانه وتعالى لعباده من الأجور التي رصدها لمن أطاعه ولمن لم يقترف معصية من المعاصي تفضل وفضل من الله سبحانه وتعالى. وينبغي على الإنسان المؤمن أن يعتقد هذا الاعتقاد، أن ما منحه الله من الأجور والثواب على طاعاته وعلى تركه المعاصي إنما هو فضل عظيم من الله سبحانه وتعالى تفضل به، لأن مهما أطاع الإنسان ومهما طال عمره لا يمكن أن يتعدى 100 سنة في عصرنا هذا. فما عسى 100 سنة إذا قضاها، وفرضنا أن قضاها كلها ليلها ونهارها قضاه في طاعة الله وعبادته، لا تساوي شيء عند نعيم الجنة الذي يستمر الملايين بل مليارات السنين إلى ما لا نهاية من الوقت والزمن. إذن فضل، هذا فضل من الله سبحانه وتعالى، وميزان الله الذي وضعه لعباده أن من أطاع أدخله الجنة ومن عصاه أدخله نار جهنم، وقد أخبرهم بهذا، وأن وعد الله لا شك سيتحقق ووعيد الله لا شك سيتحقق ولا يمكن أن يتخلف. وإلى هنا أيها الإخوة والأخوات نتوقف عند هذا القدر، ونستكمل بإذن الله سبحانه وتعالى في الحلقة القادمة. نستودعكم الله، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
0: وهكذا أعزائنا المستمعين استمعتم إلى برنامج من هدي القرآن، من إعداد وتقديم الأستاذ العلامة عبد الله عامر.
2: أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و98.5، صوت الوعي والبصيرة.
3: الورد اليومي، جلسات نستذكر من خلالها حلقات القرآن الكريم، ونحاكي فيها جلسات المدارسة القرآنية، نتعلم فيها قراءة القرآن وأحكامه التجويدية. الورد اليومي، حلقات سجلها لإذاعة آفاق فيلم الشيخ يحيى الحليلي. الورد اليومي، إنتاج إذاعة

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى، الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، شهر هو من أفضل الشهور عند الله سبحانه وتعالى، شهر يضاعف فيه الأجور، تضاعف فيه الأجور، شهر تنزل فيه الرحمات. أيها المستمعون الكرام، أهلا وسهلا بكم في برنامج مجلس القرآن على مائدة الرحمن. نرجو منكم المتابعة والإنصات، لأن الإنصات طلب إلهي. يقول الله سبحانه وتعالى: وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. وتلاوتنا في هذه الحلقة ستكون من بداية الجزء 11 من الآية 93. نرجو من الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وأن يعيننا، ونبدأ التلاوة على بركة الله.

والأرض يحيي ويميت وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير.

0: ولا يقطعون واديا إلا كتب لهم ليجزيهم الله أحسن إلا كتب لهم ليجزيهم الله أحسن ما كانوا يعملون.
1: أحسن الله إليك، بارك الله فيك أخي زيد. ننتقل إلى الأخ قصي، اقرأ بارك الله فيك من سورة التوبة من الآية 22 بعد 100، تفضل. أعوذ

كافة، فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعل

0: سلام. وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين.
1: أحسن الله إليك وبارك الله فيك وزادك الله علما وحلما، ولكن أنبه على شيء واحد، إذا قرأنا أو تعدد المنفصل في عدد من الآيات يجب علينا أن نلتزم بالتوسط أو بالقصر معا، بمعنى لا نقرأ مرة بقصر المنفصل ومرة أخرى بتوسط المنفصل، لا بد أن نوحد بين المدود، فجزاكم الله خيرا. ننتقل إليك يا أخ علي بارك الله فيك، اقرأ من سورة يونس من الآية 11، تفضل بورك فيك. أعوذ

0: ائتي بقر
1: لا الابتلاء الابتداء ائتي
0: ائتي بقرآن غير هذا أو بدله.

به فقد لبثت فيكم عمرا من قبله أفلا تعقلون فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بآياته إنه لا يفلح المجرمون ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء

قل أتنبئون الله بما لا يعلم في السماوات ولا في الأرض

قل الله أسرع مكرا إن رسلنا يكتبون ما تمكرون هو الذي يسيركم في البر والبحر حتى إذا كنتم في الفلك وجرين بهم بريح طيبة وفرحوا بها هو الذي يسيركم في البر والبحر حتى إذا كنتم في الفلك وجرين بهم بريح طيبة

طرفها حتى إذا أخذت الأرض زخرفها وزينت وظن أهلها أنهم قادرون عليها أتاها أمرنا ليلا أو نهارا فجعلناها حصيدا كأن لم تغن بالأمس كذلك

0: أحسن الله إليك أخي علي، وهكذا كان ختامه مسك، فبارك الله فيك. وهكذا أيها المستمعون الكرام أينما كنتم، وصلنا إلى ختام هذه الحلقة. تقبلوا خالص تحياتي أخوكم هلال صالح الكليبي، ونلتقي في حلقة قادمة إن شاء الله سبحانه وتعالى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: مستمعين الكرام، كنتم مع برنامج الورد اليومي على أثير إذاعة آفاق، صوت الوعي والبصير.

أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و98.5 صوت الوعي والبصيرة.

0: قال الإمام الهادي عليه السلام: بلغنا أن رجلا أتى الحسين بن علي عليهما السلام في حاجة فسأله أن يقوم معه فيها، فقال: إني معتكف. فجاء إلى الحسن بن علي عليهما السلام فقال: إني أتيت أبا عبد الله في حاجة ليقوم معي، فقال: إني معتكف. فقام معه الحسن في حاجته وجعل طريقه على الحسين عليهما السلام، ثم قال: يا أخي، ما منعك أن تقوم مع أخيك في حاجته؟ فقال: إني معتكف. فقال الحسن عليه السلام: لأن أقوم مع أخي المسلم في حاجته أحب إلي من اعتكاف شهر.
1: قال عليه السلام: لا يزهدنك في المعروف من لا يشكره لك، فقد يشكرك عليه من لا يستمتع بشيء منه، وقد تدرك من شكر الشاكر أكثر مما أضاع الكافر، والله يحب المحسنين.
2: آفاق اف ام، آفاق اف ام.
3: الأعداد في القرآن الكريم:
4: العدد 10. ورد العدد 10 مؤنثا ومذكرا 4 مرات في القرآن الكريم، أولها في سورة البقرة في قوله تعالى: فمن لم يجد فصيام 3 أيام في الحج و7 إذا رجعتم، تلك 10 كاملة، ذلك لمن لم يكن أهله حاضري المسجد الحرام. روي عن الإمام جعفر الصادق عليه السلام في المقصود من هذا المقطع من الآية: إذا لم يجد المتمتع الهدي، أي ما يذبح في منى، صام 3 أيام في الحج، 7، 8، و9 من ذي الحجة، و7 أيام إذا رجع إلى أهله، تلك 10 كاملة لجزاء الهدي. كما ورد العدد 10 مؤنثا أيضا في سورة المائدة في قوله عز وجل: لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم، ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان، فكفارته إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة. فهنا دل العدد 10 على كفارة حنث اليمين الشرعي، أي مخالفته، وهي إطعام 10 مساكين لكل واحد منهم وجبة من الطعام، مخيرا بين هذه الكفارة أو كسوة المساكين أو تحرير رقبة من العبودية. وجاء العدد 10 مذكرا في قوله تعالى في سورة الفجر: والفجر وليال 10، وهي الليالي 10 الأوائل من شهر ذي الحجة كما جاء في التفسير. وختاما جاء العدد 10 ضمن بشارة مضاعفة الحسنات في قوله تعالى: من جاء بالحسنة فله 10 أمثالها، ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها وهم لا يظلمون.
3: الأعداد في القرآن الكريم:
5: لا يتفاجأ الإنسان أو يتأثر سلبا عندما يشاهد شيئا من هذه الحالات التي حصلت في كل زمن وتحصل في كل عصر. فإذا وجد شيئا من هذه الحالات، وجد من يزيق، من ينحرف، من يتبنى الاتجاه المغاير، من يصبح منسجما مع الأعداء، يتبنى اتجاههم معادل لأمته، معادل لمن يتجهون الاتجاه الحق ويتبنون الموقف الحق، أن ينظر إليه نظرة القرآن، يمكن أن ينصحه، يمكن أن يذكره. إذا لم يقبل، إذا أصبح مخذولا، قد خذله الله سبحانه وتعالى وسلبه التوفيق، فلا يبالي به، لا يعطيه أي قيمة، لا يتأثر به، لا يهزه هو في موقفه، يعرف أن هذه سنة الله في الأولين والآخرين، وأنها على مر الزمن وفي كل عصر ومع كل أمة وفي كل قوم مؤمنين. يأتي هذا الاختبار، يميز الله الخبيث والطيب عن الطيب منهم حتى يتجلى كل من الصادق والكاذب إلى غير ذلك. ثم ليكن مثل هذا النوع من الناس منبوذا، لا قيمة له لدى الناس، لا قيمة لموقفه لدى الناس، وعادة ما يكونون أيضا حتى عند الأعداء لا قيمة لهم، إذا أصبح لديهم لهم ولو قليل من الأهمية فهي بحساب ما كانوا عليه. العدو ينظر إليهم فقط من هذا المنظور، بحساب ما كانوا عليه، وإلا فلا شأن لهم ولا قيمة لهم عند أحد. يجب أن يكونوا منبوذين، ثم ألا تتحول هذه الحالة إلى ظاهرة تتوسع دائرتها كظاهرة خلخل الصف من الداخل. يجب أن يكون الداخل دائما محصنا بالوعي، بالإيمان، بالبصيرة، باليقين، ألا يكون ساحة مريضة تنشط فيها الفئات الذين في قلوبهم مرض، فتلقى القابلية، تلقى التأثير، تلقى التجاوب. يجب أن تكون مثل هذه الحالة منبوذة، لأنها خرجت عن الموقف الصحيح، عن الاتجاه الصحيح، فلا يكون لها أي قابلية ولا أي تأثير. الله سبحانه وتعالى يقول في القرآن الكريم: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. من يتبع غير سبيل المؤمنين بعد أن قد تبين له الهدى وكان في الاتجاه الإيماني وكان يتبنى الموقف الحق، ثم انحرف عن ذلك وزاغ عن ذلك وأصبح له موقف مغاير، فهو إنسان مخذول، خذله الله سبحانه وتعالى ويسلبه التوفيق، نوله ما تولى، يتركه الله في اتجاه الخاطئ، في اتجاه الذي انحرف إليه وزاغ إليه، ويخذله ويسلبه أسباب التوفيق، وهو الخاسر، عاقبته جهنم، ونصله جهنم وساءت مصيرا. كيف هي سبيل المؤمنين؟ سبيل المؤمنين يتبنون المواقف الحق، يثبتون عليها، مواقفهم من أعداء الله مواقف ثابتة مبدئية أساسية، مواقفهم الإيمانية مواقف ثابتة لا يزيغون عنها، لا يتزحزحون عنها. فمثل هذا النوع من الناس يجب أن نحمل الوعي تجاهه، وألا يلقى أي قيمة، وألا نكترث به، يبقى منبوذا لا قيمة له، لا أثر له، وننظر إليه النظرة القرآنية.

0: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، نحمده تعالى واستعينه واستغفره واستهديه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم ذكرنا ما نسينا، وعلمنا ما جهلنا، وانفعنا بما علمتنا، وارزقنا يا مولانا علما ينفعنا، وافتح لنا حكمتك، وانشر علينا رحمتك، وافتح لنا فتوح العارفين يا فتاح يا عليم يا رزاق يا كريم. ووفقنا اللهم لمراضي الابوار ومحاسن الافعال وصالح النيات وحسن الخواتم بفضلك وجودك ومنك وكرمك. وارزقنا حفظ كتابك العزيز وعلمه والعمل به وتلاوته اناء الليل واطراف النهار، واجعله لنا اماما وحجه ورحمه وقائدا الى جنات النعيم بفضلك وجودك ومنك وكرمك يا اكرم الاكرمين. واغفر لنا ولوالدينا وللمؤمنين والمؤمنات الاحياء منهم والاموات، واختم لنا بالايمان والعافيه والمغفره والرضوان بفضلك وجودك ومنك وكرمك بحرمه الفاتحه والاخلاص. ثم الى روح رسول الله واله الطاهرين. الحمد لله سميع عليم بالصلاه والمغضوب عليهم. قال جل من قائل: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ذلك من أنباء الغيب نوحيه إليك. ذلك من أنباء الغيب نوحيه إليك، وما كنت لديهم إذ أجمعوا أمرهم وهم ينفرون، وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين، وما تسألهم عليه من أجر، إن هو إلا ذكر للعالمين. وكأي من آية في السماوات والأرض يمرون عليها وهم عنها معرضون، وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. أفأمنوا أن تأتيهم غاشية من عذاب الله، أو تأتيهم الساعة بغتة وهم لا يشعرون. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين. صدق الله العلي العظيم. وقفنا عند هذه الآية الكريمة: ذلك من أنباء الغيب. ذلك إشارة إلى ما قصناه عليك من نبأ يوسف عليه السلام وإخوته وأبيه، سلام الله تعالى على يوسف وعلى أبيه وعلى المؤمنين أجمعين. قال: ذلك من أنباء الغيب، لأنه تشير الآية إلى أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن قصة يوسف. هذا من تعنت اليهود، جاء في بعض الأخبار هكذا أن اليهود أوعزوا إلى كفار مكة أن يسألوا محمدا صلى الله عليه وسلم، أوعزوا إلى الكفار أن يسألوا عن قصة يوسف، فإن أخبركم عن قصة يوسف القصة الوافية فهو نبي، وإلا فليس بنبي. من باب التعنت وإلا فآيات الله كثيرة جدا، ليسوا في حاجة إلى أن يسألوا عن آية جديدة أو خبر جديد. ولكن سبحان الله، حكمة الله اقتضت، أرادوا أن يحرجوا النبي صلوات ربي وسلامه عليه، لكنه أجابهم إجابة مفصلة تفصيلا دقيقا عن قصة يوسف وإخوته، ولكأنه عاش كل اللحظات التي عاشها يوسف مع إخوته، وصار يحدثهم واحدة واحدة واحدة إلى أن وصل الأمر بيوسف إلى أن قال: ربي قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث، فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة، توفني مسلما وألحقني بالصالحين. ومع ذلك ما آمنوا وما صدقوا. قال: ذلك من أنباء الغيب. عندما يخبر الإنسان بغيب، هذا فيه دلالة على مصداق كلامه. عندما يخبر بشيء غيبي لم يكن قد حضره ولا شاهده، ولا سيما مع الفجوة الواسعة الكبيرة في الزمن، أكثر من ألفي عام، ونبينا يخاطبهم بما جرى قبل 2000 عام كأنه حاضر معهم. ذلك من أنباء الغيب نوحيه إليك، جاءك وحيا، جاءك عن طريق الوحي، سواء لأنه ما وما كنت تدعو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك، إذا لارتاب المبطلون. ما كان النبي يقرأ الكتب، ما كان يقرأ ولا يكتب، ولو كان يقرأ أو يكتب لقال الكفار في حقه والله إن محمدا ما أخبرنا بهذا الخبر إلا بعد أن اطلع على كتب القوم وعلى التوراة وعلى الإنجيل وعلى نحو ذلك. لكن النبي من وهذه المعجزة ها هنا أنه رجل لا يقرأ ولا يكتب وجاءه الوحي سواء بهذه الدقة بهذه التفاصيل الدقيقة، فهذا دال على أنه نبي وأن ما يقوله وحي من الله سبحانه وتعالى وليس من يعني من أساطير الأولين كما يزعمون، بل هو وحي من عند الله جل جلاله وعظم شأنه. فهذا من علامات النبوة، من علامات النبوة ومن علامات صدق الوحي ومن الدلائل على وجود الله جل جلاله وعظم شأنه، لأن الله تعالى في كتاب العزيز قد تكفل بإزاحة كل العراقيل التي يمكن أن يتشبث بها كل المدعين أو كل المنكرين بوجود الله سبحانه وتعالى، أتى بالبراهين والتفاصيل والأدلة والحجج الواضحة في كتاب العزيز ليهلك من هلك عن بينة ويحيى من حي عن بينة وإن الله لسميع عليم. قال ذلك من أنباء الغيب تماما كما قال في حق مريم وما كنت لديهم إذ يلقون أقلامهم أيهم يكفل مريم وما كنت لديهم إذ يختصمون سواء وما كنت بجانب الغربي إذ قضينا إلى موسى الأجل وما كنت بجانب الطور. ما كان النبي حاضرا، ما كان اليمن علم بالملأ الأعلى حتى مع الملأ الأعلى عندما يخبرهم بما جرى كما جاء في سورة صاد، ما كان اليمن علم بالملأ الأعلى إذ يختصمون إيوحى إليه سواء وحي مجرد وحي جاء له الوحي، هذا دلالة على نبوته صلى الله عليه وعلى آله وسلم. والأدلة على نبوة النبي كثيرة جدا جدا جدا، إذ لا تكاد تمر على موقف ما أو حدث ما إلا وهو يشير إلى مصداق نبوة النبي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. مثلا عندنا في الواقع المشاهد عندما نسمع حديث النبي محمد صلى الله عليه وسلم عندما يقول الإيمان يمان والفقه يمان والحكمة يمانية، هذه قالها قبل 1400 سنة، الإيمان يمان والفقه يمان والحكمة. عندما قال مثلا السلام على همدان عندما علم بإسلام أهل اليمن وقال السلام على، اسمعوني جيدا هذه مهمة جدا، قال السلام على همدان السلام على همدان السلام على همدان نعم الحي همدان، وهذه رواية رواها البخاري مسلم والكتب كلها ما أحد ينكرها سواء السلام على همدان السلام على همدان السلام على همدان، قالها ثلاثة ثم قال نعم الحي همدان ما أصبرهم على الجهد وأسرعهم إلى النصرة. هذا كلام ينبغي الإنسان العاقل أن يقف عنده، ماذا يعني بقوله ما أسرعهم إلى النصرة وأصبرهم على الجهد؟ جئنا في الواقع المشاهد لم نرى أمة عندها استعداد الصبر على البلاء وتحمل البلاء كالشعب اليمني في مواجهة اليهود والنصارى نصرة لإخوانهم في غزة وفلسطين. الكل تبرأ من فلسطين، الكل قال يستاهلوا ما علينا، هذا حكم المغامرات ما قال لنا مشوا علينا، لكن الذي الشعب الذي فيه غيره وحمية وشهامة ومروءة ونجدة برد، وهذا مصداق لقول النبي ما أسرعهم إلى النصرة، ما حد سارع مثل أهل اليمن في هذه القضية وفي غيرها من القضايا، يحرق المصحف والكل ساكت والشعب اليمني يخرج ويتفاعل، يحدث يساوي إلى النبي والشعب اليمني يخرج، أي قضية؟ هذا من مصادق كلام النبي ومصادق نبوة النبي صلى الله عليه وسلم أنه نطق بشيء سيحدث في المستقبل وصار ما تحدث به صلوات ربي وسلامه عليه حقا، ما أسرعهم إلى النصرة وأصبرهم على الجهد، سرعة في النصرة وصبر على البلاء. الكل يعرف عواقب الوقوف أمام أمريكا وأمام إسرائيل وأمام الغرب، أقل شيء مقاطعة اقتصادية والناس لا يتحملون ذلك، أقل شيء يسمونهم في قوائم الإرهاب، لكن الشعب اليمني لم يبالي بهذا كله، وهذا معناه أصبرهم على الجهد أو الجهد، أصبرهم يعني يصبرون على أي بلاء. نحن الآن في حصار أكثر من 10 سنوات ولا زال الشعب اليمني ثابتا وصابرا وصامدا وعنده استعداد لمواجهة أعداء الله وللجولة القادمة وثانية وثالثة ورابعة إلى أن يلقى الله سبحانه وتعالى. هذا كله من مصادق كلام النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك يا إخواني لم نرى النبي محمدا صلى الله عليه وسلم خر ساجدا لإسلام قوم كما خر ساجدا لإسلام أهل اليمن، هذا لم يحصل لشعب من الشعوب، كان الناس يدخلون في الإسلام الحمد لله دخلوا في الإسلام يدعو لهم، لكن الشعب من عندما دخلوا في الإسلام النبي سجد وخر ساجدا لله وقال السلام على حمدان السلام
1: وعندما يتحدث أهل الفقه في كتب الفقه يتحدثون عن سجدة الشكر، مشروعية سجدة الشكر، قالوا والدليل على ذلك سجود النبي حين إسلام أهل اليمن، يقولون ذلك سجود النبي حين إسلام. كل كتب الفقه يتحدثون عندما يتحدثون عن سجدة الشكر يقولون الدليل على ذلك سجود النبي عند إسلام أهل اليمن. وإسلام الشعوب الأخرى كان يهم النبي، لكن هناك خصوصية لإسلام أهل اليمن لأنهم على هذا النحو. لذلك قال إن الله وأمدتني بالملوك ملوك حمير يأتون فيأخذون مال الله ويقاتلون في سبيل الله. هذه أحاديث أكثر من 60 حديثا في شأن أهل اليمن. لأننا نتحدث عن كلام غيبي، والكلام الغيبي قد يكون لما مضى كما يكون للمستقبل لأنه غيب، لأنه أو كما يكون لأمر حتى في نفس الزمان لكنك لم تكن حاضرا عنده، فيتحدث النبي صلى الله عليه وسلم به، فهذا أيضا من علامات نبوته ودلائل نبوته ودلالة على صدق كلامه ودلالة على أن الله تعالى حق وأن الرسول حق وأن الجنة حق وأن النار حق وأن الساعة حق وأن الله تعالى يبعث من في القبور. قال ذلك من أنباء الغيب نوحيه إليك، وما كنت يا يوسف يا محمد، وما كنت يا رسول الله يا محمد، وما كنت لديهم أي لدى إخوة يوسف إذ أجمعوا أمرهم، أجمعوا بمعنى عزموا أجمع أمرهم بمعنى عزموا أن يقتلوا يوسف وأن يتخلصوا منه أو أن يلقوه في غيابة الجب. وما كنت لديهم، وهذا حقيقة أنه لم يكن لديهم، وما كنت لديهم أما كنت عندهم يعني إذ أجمعوا أمرهم وهم ينفرون، هم في حالة مكر وخداع، وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين. وسماه الله تعالى مكرا للتدليل على أن كما قال تعالى على أن المكر إنما يحيق المكر السيء بأهله ولا يحيق المكر السيء إلا وينفرون ويمكر الله والله خير الماكرين. قد مكر الذين من قبلهم فأتى الله بنيانهم من القواعد فخر عليهم السقف من فوقهم وأتاهم العذاب من حيث لا يشعرون. من كان يريد العزة فإن العزة لله جميعا إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه والذين يمكرون السيئات لهم عذاب شديد ومكر أولئك هو يبور. فأيما إنسان يمكر ويغدر ويفجر ويزور ويخون ويحلف اليمين الفاجرة ظنا منه أنه سيتوصل إلى مراده ورؤيته فقد سلك الطريق الخاطئ وإنما يجني على نفسه. فالحذر الحذر من أن يقع الإنسان بهذه مصائد الشيطان الرجيم والعياذ بالله. وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين، في الآية دلالة. الآن نحن عند 101 من سورة يوسف، قصة كاملة خصة، يعني قصة يوسف موسى عليه السلام فرقت في القرآن الكريم. نوح عليه السلام ذكر في أكثر من سورة، إبراهيم، جاءت قصة يوسف كاملة من أولها إلى آخرها، حتى لا تبدأ هناك حجة لأي محتج أو عذر لأي معتذر، لأنهم سألوه وهو في مقام التحدي. والرجل صلوات ربي وسلامه عليه لا يملك من أمر موسى أو يوسف عليه السلام شيء، لا يملك شيئا، لا لم يعش معهم، لم يكن موجودا معهم، ولم يكن يقرأ أو يكتب حتى يقول قد قرأته في الصحف الفلانية أو الكتب الفلانية. من أين يأتي لهم بخبر يوسف عليه السلام حتى جاءه الوحي الإلهي؟ فعندما أغاثه الله بهذا الجواب وعندما أعطاهم هذا الجواب هل صدقوا؟ هل آمنوا؟ لا، زادوا عتوا ونفورا. لذلك قال وما أكثر الناس ولو حرصتمه، يعني حتى لو أتيتهم بكل آية ولو جئتهم بكل آية ما تبعوا قبلتك، ما هم مصدقون. ولكن هذا من باب إبلاغ الحجة وإزالة الأعداء حتى لا يأتي أحد منهم يوم القيامة ليقول ما جاءنا من بشير ولا نذير، فقد جاءكم بشير ونذير. وبعض الناس في كثير من القضايا في الأحكام الشرعية تقول له يا أخي مثلا الأمر هذا لا يجوز لا يجوز، وتأتي له بالدليل الأول والثاني من كتاب الله من سنة رسول الله، لا فهذا المسألة ما هذا ما فيه غير فائدة بسيطة، سواء ما الربا ربا ولو درهم ربا، درهم ربا أشد عند الله تعالى كما ورد في الحديث من 36 زنية، درهم ربا درهم ربا. بعض الناس ما يعجبه ولو جئته بكل ما، بعض الناس يقول لها الخمر ما يجوز، قال يا خلونا من التشدد، تقول لها المخدرات ما يجوز، النظر إلى ما حرم الله، فاضي المحرمات آيات خلونها أنتم بتكوها ليالي حمراء قولتهم يعني مع الفنانين والغناء والداو قطع الصلاة ومنع الزكاة وكلام سيء ماشي ماشي تقول لهم قال الله قال الرسول الزكاة تقول لك قال الله الزكاة خلونا حالنا. فهؤلاء الناس رغم ما أتتهم من البينات والدلائل الواضحة والبراهين الصابعة من كتاب الله ومن سنة رسول الله ما آمنوا ولا صدقوا ولو جئتهم بكل آية ما صدقوا. لذلك قال تعالى تسلية لقلب النبي صلى الله عليه وسلم أنه حتى لا يعني هذا الكلام سيأتي أتى للنبي قبل أن يحصل التكذيب. قال الله له هذا ما سيحصل لا تقلق لا تنزعج فلعلك باكر نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا سواء فلا تذهب نفسك عليهم حسرات. هذا ما سيكون يا محمد وطن نفسك على هذا الشيء يكفي أنك قد أبلغتهم الحجة بينت لهم الحق أوضحت لهم المحجة بينت لهم الطريق أرشدتهم أتيت لهم بالأدلة الواضحة والصافعة والبينة ذمتك بريئة. قال وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين ولو حرصت. قال في موضع آخر لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم يعني عزيز عليه عنتكم يتعلم عندما تتعنتون حريص عليكم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. هو حريص عليكم حريص لأنه لا يريد أن يدخل أحد من أمته جهنم لا يريد أحد أن يدخل أحد من أمة محمد جهنم. النبي حريص عليكم جاءتي يوم القيامة ونبينا صلوات الله عليه وآله وسلم كما جاء في الروايات قال يأتي أناس فأعرفهم ويعرفوني أعرفهم ويعرفوني فيختلجون دوني فأخذ بحجزهم هذا أقول يشبحهم لا يدخلوا جهنم سواء فيختلجون دوني فيقال لي ينادي ينادي قال لا تدري ما أحدثوا بعدك لقد رجعوا بعدك القهدراء فأقول سحقا سحقا لمن غير وبدل بعدي يعني نبينا سيشفع لكن الشفاعة النبي لن تكون هكذا لمن هب ودب الشفاعة ولا يشفعون إلا لمن ارتضى وهم من خشيته مشفقون الشفاعة لمن يستحق الشفاعة. أما من مات ولم يتب إلى الله واستمر على ذلك فلا شفاعة له لأن الله تعالى يقول في نص صريح ما للظالمين من حميم ولا شفيع يطاع يعلم كائنة الأعين وما تخفي الصدور. نبينا حريص ومن حرصه أتى لهم بقصة يوسف كما طلبوها هم أتاها بنفس الوقائع والأحداث كأنهم عاشوا معها لحظة لحظة ومع ذلك لم يؤمنوا ولم يصدقوا. وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين ما هم بمؤمنين وما تسألهم عليه من أجر يعني أنت عندما أبلغتهم الرسالة ودعوتهم إلى الله سبحانه وتعالى ما قصدت بذلك أن تتملك عليهم ولا أن تكون الرجل الأوحد فيهم ولا أن تكون أغنى الناس فيهم. ولذلك عندما جاءوه وقالوا إن شئت أن نعطيك من نجمع لك من الأموال حتى تكون أغنانا جمعنا لك من الأموال وإن أردت أن نزوجك بأجمل النساء زوجناك وإن أردت أن نملكك علينا ملكناك أو نسودك علينا فلا نقضى أمرا دونك فعنا ذلك. قال والله يا عمي لو وضع الشمس في يميني والقمر في يساري ألا أن أترك هذا الأمر ما تركته حتى يظهره الله أو أهلك دونا. وهذا هو الفارق يا إخواني بين أهل الحق وأهل الباطل. كيف نعرف أهل الحق وأهل الباطل؟ عبر التاريخ عبر الأزمة. مثلا عندكم اليوم مثلا اليمن عندما يقولون السيد عبد الملك الله يحفظه وأنتم تسمعون كلامه هل هذا كلام من يريد الدنيا؟ هل هذه خطب من يريد الدنيا؟ هل هذا موقف من يريد الدنيا؟ لو كان يريد الدنيا لعرف من أين تأكل الكتف تؤكل الكتف يعرف معنا. ودليل واضح وقريب جدا جدا جدا عندكم في سوريا خرجوا باعتبار أنها ثورة شعبية يقودها إسلاميون تقودها فئة يعني تسمى جبهة النصرة أو أحرار الشام يعني دولة إسلامية دولة إسلامية. الفارق بين من يريد الدنيا ومن يريد الآخرة سيعرفه الإنسان بكل سهولة بكل سهولة. قالوا أنهم خرجوا من أجل إزالة الطاغية بشار نسنا في وارث بشار الأسد قد لقي جزاء عمله نحن في من ادعى أنه مع الإسلام ورفع شعار الإسلام والجهاد في سبيل الله أسماء أمانينا والجنة والنار، لما أن تمكن قال ليس بيني وبين إسرائيل عداوة، ليس بيني وبينهم عداوة، قال لإسرائيل وعدونا يا إسرائيل وعدوكم معروف مشترك، لاحظتم؟ وحرف بوصلة العداء التي رسمها الله جهة اليهود والنصارى حرفها إلى جهة المسلمين، وسكت عن كل المنكرات التي كانوا من أول، يعني المرأة والنقاب، سكت عن كل شيء. الآن في سوريا يوجد كل شيء، ما تغير شيء إلا ما كان أشد من ذلك، نرى ذلك في قنوات الإعلام. الفارق بين أهل الحق وأهل الباطل الدنيا. انظروا، الذي يريد الدنيا سيتنازل عن مبادئه، عن قيمه، عن أخلاقه، عن القرآن، عن السنة، عن الدين، والذي يريد الله ولا يريد الدنيا سيتمسك بأهداف الدين ولو على هلاك نفسه وذهاب روحه. هذا هو الفارق. لاحظوا أهل اليمن فقط موقف واحد، لو شاءوا الدنيا، لو أرادوا الدنيا فقط يقولوا خلاص يا خلق الله يكفي الصرخة لا هنا يومارس من قطوة مع بشي النبي لن الجميع لجلمة ترضى عنا أمريكا وإسرائيل، يقول ما عبيش فرخة فقط وتسلم نسلم هذا الشغل كلها، لكنه موقف لله، موقف لله، والحياة بيد الله والموت بيد الله والملك بيد الله، وللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك من تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء. فمن كان يطلب أجرا من أجل تبليغ الدين هذا دنيوي، ولذلك علمنا النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا يطلب من أجل إبلاغ الدين مالا ولا جاها ولا سلطانا، إنما هو لله سبحانه وتعالى، وما كان لله سيتم وسيستمر، ولأن النبي محمد صلى الله عليه وسلم كان صادقا مع الله فهو دينه حتى اللحظة قائم، وسيبقى دين محمد صلى الله عليه وسلم إلى قيام الساعة، لأنه بني على أساس واضح من محبة الله، والله تعالى هو المعين وهو الناصر، لأن هذا هو دين الله سبحانه وتعالى. فلا ينظر الإنسان إلى طعام، أنا صببنا الماء صبا ثم شققنا الأرض شتى فأنبتنا فيها حبا وعنبا وغضبا وزيتونا ونخلا وحدائق غلبا وفاكهة وأبا. الطعام هذا كبير، أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون؟ أفرأيتم ما تحرثون أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون؟ لو نشاء لجعلناه حضاما فرأيتم تفكهون إنا لمغرمون بل نحن محرومون. أفرأيتم الماء الذي تشربون أأنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون؟ لو نشاء جعلناه أجاجا فلولا تشكرون. أفرأيتم النار التي تورون أأنتم أنشأتم شجرتها أم نحن المنشئون؟ نحن جعلناها تذكرة ومتاعا للمقوين. آيات كثيرة جدا جدا، قال الله تعالى ومن آياته فسبحان الله حين تنسون وحين تصبحون وله الحمد في السماوات والأرض وعشي وحين تبصرون يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ويحيي الأرض بعد موتها وكذلك تخرجون. ومن آياته أن خلقكم من تراب ثم إذا أنتم بشر تنتشرون. ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. ومن آياته خلق السماوات والأرض واختلاف ألسنتكم وألوانكم إن في ذلك لآيات للعالمين. ومن آياته منامكم بالليل والنهار وابتغاؤكم من فضله إن في ذلك لآيات لقوم يسمعون. ومن آياته يريكم البرق خوفا وطمعا وينزل من السماء ماء فيحيي به الأرض بعد موتها إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون. ومن آياته أن تقوم السماء والأرض بأمره ثم إذا دعاكم دعوة من الأرض إذا أنتم تخرجون. آيات الله كثيرة كثيرة كثيرة، وفي كل شيء له آية تدل على أنه الواحد. نرجع إلى الآية هذه الكريمة التي ذكرها الحق سبحانه في قوله وكأي من آية في السماوات والأرض. كم آيات الله في السماوات معكم؟ فقط أولا نروا إلى السماء كيف بناها، كيف بناها؟ قال بناها بلا عمد ترونها، ما بهذا أسكت هذا ما استقر فبنا إلا بالتعامة والتعامة والتعامة. فكيف استقرت السماوات مع ما فيها من أفلاك سماوية وكتل بأحجام هائلة جدا من الكواكب والمجرات والمسيرات سواء في السماء؟ من الذي يمسكها؟ من يمسكها؟ سواء من يمسكها؟ إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزولا ولئن زالتا إن أمسكهما من أحد من بعده. من يمسك السماوات والأرض أن تقع على الأرض؟ من يمسكها إلا الله سبحانه وتعالى. آية كبيرة. قال الله تعالى: لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون. سواء الليل والنهار مثلا، الليل والنهار، وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون، والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم. آية من آيات الله تعالى على وجود الله. الليل والنهار يا إخواني، نحن الآن في ليل أو في نهار؟ قل أرأيتم إن جعل الله عليكم المه الليل سرمدا إلى يوم القيامة من إله غير الله يأتيكم بضياء أفلا تسمعون. قل أرأيتم إن جعل الله عليكم النهار سرمدا إلى يوم القيامة من إله غير الله يأتيكم بليل تسكنون فيه أفلا تبصرون. سبحان الله. كم عمري؟ كم عمرك؟ كم عمرك يا فلان؟ كلنا تتفاوت أعمالنا. الظاهر الكبير فينا الله على الناس بواحد من 100 سنة، الله أعلم، سواء كل واحد مع عمر، الله أعلم، الله يمن عليه بالعافية. هذه الأعمار كيف عرفناها؟ كيف توصلنا إلى تحديد الأعمار لولا وجود الليل والنهار؟ لو لم يكن هناك ليل ولا نهار، هل بإمكاننا أن نحدد سن هذا من سن هذا؟ وعمر هذا من عمر هذا؟ هذه واحدة. الثانية، عندما يستأجر المستأجر بيتا أو دكانا نقول استأجر فلان من فلان البيت الفلاني، ما لابد من ذكر المتهم أم لا؟ ما جيمه فالتيامه مفتوحة إلى ما لا نهاية. هذه المدة لابد من تحديدها، كيف بإمكاننا أن نحدد هذه المدة إن لم يكن هناك لا ليل ولا نهار؟ لاحظوا نعمة الله تعالى علينا. قال تعالى: ما وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون. قال: وجعلنا الشمس، في سورة وجعلنا الليل والنهار آيتين فمحونا آية الليل وجعلنا آية النهار مبصرة لتبتغوا فضلا من ربكم ولتعلموا ماذا عدد السنين والحساب وكل شيء فصلناه تفصيلا. هذه نعمة من نعم الله، الليل والنهار في حد ذاته إضافة إلى ما فيها من سكن وإضافة. وجعلنا الليل لباسا وجعلنا النهار معاشا وبنينا فوقكم سبعا شدادا وجعلنا سراجا وهاجا وأنزلنا من المغصرات ماء ثجاجا لنخرج به حبا ونباتا وجنات ألفافا. هذه الآيات كلها دالة على وجود الله سبحانه وتعالى. ولذلك من حق الله تعالى أن يتعجب من عدم إسلام الناس وكفرهم بالله وإنكارهم لوجوده رغم وجوده لهذه الآيات والدلائل الواضحة على وجود الله سبحانه وتعالى. فيا عجبا كيف يعصى الإله أم كيف يجحده الجاحد. وكأي من آية في السماوات والأرض يمرون عليها وهم عنها لا يقولش والله هذا الشمس هذا كيف يعني شمس طابة هائلة جدا جدا جدا سواء والمسافة بيننا وبينها بار ربما أكثر من 150,000 كيلومتر ولو قربنا منها سنتي متر واحد أحرقتنا، لو ابتعدنا عنها سنتي متر واحد لذهبنا بردا يعني هلكنا بردا. في حكمة الله تبشر المريض في البيت لما دمج الملوجة وتسفر الخبزة معها وقت محدد الخبزة، لو تركتها وشأنها معي بعض الخبزة أدحرك واضح وماشي. بحاجة إلى مفاقدة، بحاجة إلى اطلاع، بحاجة إلى مراعة. كذلك الحال معنا، لو ترك وخلي بيننا وبين الشمس نهار فرض، نهار فرض ما يبقى شمس مسلطة. يعني مثلا لو يجيب واحد يكزك بالدراية 5 دقائق 10 دقائق عند الهب، لو استمر ساعات، لو استمر أيام، لو استمر شهورا، لو استمر سنينا، ما الذي سيحصل؟ أرأيتم حكمة الله حينما يدور الأرض ويجعلها تدور حتى تأخذ قسطها الضروري من الشمس ولا تحرقها الشمس، وحتى تأخذ قسطها من البرد حلا يهلكها الماء البرد، ويوزع سبحانه وتعالى هذه الأمور بيده سبحانه وتعالى بتقديره بإلهامه بعظمته بحكمته بعلمه جل جلاله وعظم شأنه. ولذلك العجيب كل العجب ممن ينكر وجود الله وينسى الله سبحانه وتعالى ويدعو إلى عبادة غير الله جل جلاله وعظم شأنه. ورد في الحديث: أنا وعبدي يوم القيامة أو عبادي في أمر عظيم، أخلق ويعبد غيري وأرزق ويشكر غيري. هذا من الشرك بالله والعياذ بالله. فعلينا أن نحمد الله تعالى وأن نشكر الله وأن نحافظ على الطاعات التي أمر الله تعالى بها وأن نتقرب إلى الله وأن نتودد إلى الله وأن نسأل الله تعالى أن يفتح لنا فتوح العارفين، أن يفتح لنا أبواب فضله ومنه وجوده وكرمه، أن يشرح صدورنا بالقرآن العظيم، وأن ننور قلوبنا بالقرآن العظيم، وأن يستعمل به أبداننا، وأن يطلق به ألسنتنا، وأن يستعملنا به فيما يرضيه، وأن يجنبنا شر معاصيه، وأن يختم لنا بالإيمان والعفو والمغفرة والرضوان بفضله وجوده ومنه وكرمه، وبحرمة الفاتحة والإخلاص، ثم إلى روح رسول الله وآله الطاهرين.

شعبنا العزيز من واقع معرفتي بهذا الشعب وإيماني بهذا الشعب وثقتي بهذا الشعب ووعي هذا الشعب وإيمان هذا الشعب سيتقدر إحياء هذه المناسبة قبل كل الشعوب وأكثر من أي شعب آخر.

0: إن الله وملائكته يصلون على النبي. يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما.
1: ما أعظم هذا النداء! يخبرنا الله تعالى أنه هو من بدأ بالصلاة على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ثم يدعونا نحن المؤمنين إلى أن ندخل هذا الأفق المضيء. وحين تقول اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، فأنت لا تردد عبارة عابرة، بل تستجيب لأمر الله تعالى وتعلن محبة رسوله، وتربط قلبك برسالة أخرجت الناس من الظلمات إلى النور. صلوا عليه وعلى آله، فقد بدأ النداء من خالق الكون جل جلاله، وجاء دور قلوبنا أن تجيب.
2: شعبنا العزيز من واقع معرفتي بهذا الشعب وإيماني بهذا الشعب وثقتي بهذا الشعب ووعي هذا الشعب وإيمان هذا الشعب، سيتقدر إحياء هذه المناسبة قبل كل الشعوب وأكثر من أي شعب آخر.

يا أول الحب يا رسول الله، كلما بحثنا في قلوبنا عن أول الحب وأصفاه وجدنا اسمك يضيء في أعماقها. أحببناك ولم ترك عيوننا، لكننا رأيناك في نور الرسالة وفي رحمة الشريعة وفي كل خلق جميل تركته أمانة في هذه الأمة. أحببناك لأنك دللتنا على الله وانتشلت الإنسان من ظلمات الأرض وفتحت له أبواب السماء، فكيف لا نحبك وأنت الرحمة التي أرسلها الله للعالمين. من اليمن، إليك يا رسول الله، سلام قلب أحبك وسيظل على حبك ما دام فيه نبض، صلى الله عليك وعلى آلك الطاهرين.

يقول لماذا نحتفل بنبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، نقول لهم نحن وأنتم مسلمون، يجمعنا محمد بن عبد الله ويجمعنا كتاب الله، فتعالوا نتحد على كتاب الله وعلى محبة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وعلى نصرة هذا الدين، وعلى إخراج المحتلين، وعلى مقارعة الظالمين، وعلى أن نكون يدا واحدة على كل أعداء الدين. لماذا نختلف هل نحتفل برسولنا الأعظم أم لا؟ كل أمة تحتفل بعيدها، تحتفل بعظيم من عظمائها، بل حتى بفنان أو ممثل من فنانيها أو ممثليها. فكيف لا تحتفل أمة الإسلام بمولد الرحمة المهداة من الله سبحانه وتعالى؟ كيف لا نفرح بفضل الله وبرحمته، بهدايته للأمة وإخراجه للناس من الظلمات إلى النور؟

صلوا على المصطفى جمعة طه النبي نسل عدنان يا مولد للبشر جمعة ما

0: مراعاة لظروف المجتمع وتزامنا مع مولد النور والرحمة صلى الله عليه وآله وسلم، تطلق الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد مبادرة تسهيل في أمانة العاصمة ومحافظتي صنعاء وأب، بهدف تصحيح أوضاع المنتفعين بأراضي وعقارات الأوقاف. تتضمن هذه المبادرة حزمة من التسهيلات تشمل التخفيض والتقسيط ومنح امتيازات خاصة للمبادرين بالسداد. تنطلق المبادرة من تاريخ 18 من شهر صفر الموافق الأول من شهر أغسطس، وحتى 18 من شهر جماد الأولى الموافق 29 من شهر نوفمبر. فبادر عزيز المنتفع إلى الاستفادة من هذه الفرصة قبل انتهاء الفترة المحددة.
1: الحصن والأوصاف يا سيد الخط يا ميمون في مولدك هيئة
0: الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد، عطاء مصان وإحسان مستدام.

0: تحت شعار وآتوا حقه يوم حصاده، دشنت الهيئة العامة للزكاة المرحلة العاشرة من مشروع توزيع الزكاة العينية من العسل والزبيب واللوز والسمسم والبن والحبوب والتمر لعدد 26,000 سلة غذائية. غذاء واكتفاء، الهيئة العامة للزكاة.
1: لمشتركي الفورجي والفولتي من يمن موبايل باقات نت فورجي الشهرية بحلتها الجديدة نت بكل وقت. اشترك الآن في إحدى باقات نت فورجي الشهرية بحلتها الجديدة واحصل على إنترنت فورجي بصلاحية 30 يوم مع ميزة الرصيد التراكمي. باقة 4 جيجا ب2000 ريال فقط، باقة 8 جيجا ب3900 ريال فقط، باقة 20 جيجا ب9700 ريال فقط. الأسعار موحدة وشاملة للضرائب في كل مكان. للاشتراك اتصل على 444 واتبع التعليمات الصوتية، ولمزيد من المعلومات أرسل نت 4G إلى 123 مجانا. باقات نت 4G، نت بكل وقت.
2: يمن موبايل، معنا اتصالك أسهل.

0: تستمعون الآن لبرنامج آفاق الصحافة.
1: أهلا وسهلا بكم مستمعينا الكرام، حياكم الله في آفاق الصحافة لهذا اليوم السبت 23 من ربيع الأول 1448 للهجرة الموافق 5 من سبتمبر 2026. البداية من صحيفة الثورة ونقرأ أبرز العناوين التي جاءت في صفحتها الأولى. وجهت تحذيرات صريحة للعدو ودعت المغرر بهم للعودة إلى الصف الوطني. وقفات حاشدة في العاصمة صنعاء والمحافظات تأكيدا على وحدة الساحات والثبات مع غزة ولبنان وإيران. وزارة الخارجية قالت الجرائم الإسرائيلية المستمرة في فلسطين ولبنان تؤكد صوابية خيار الجهاد والمقاومة. شركات التأمين توسع مناطق المخاطر 800 كيلومتر شمالا. تقرير دولي يعترف باتساع رقعة الحصار اليمني على العدو السعودي. الاحتلال السعودي يضاعف معاناة أبناء المحافظات الجنوبية. وفي الحديدة استشهاد مسن وابنته وإصابة زوجته بقصف لمرتزقة العدو. تصعيد متزامن في حضرموت، احتجاجات واحتجازات وإضراب للمعلمين وإغلاق الوديعة. أيضا من العناوين، أكدت فشل العدو في تحقيق أي من أهدافه. إيران، استهداف المدنيين صار خيارا أمريكيا. الاحتلال الصهيوني يواصل خروقاته لوقف إطلاق النار في لبنان. في الصفحة الأخيرة من ذات الصحيفة، من صحيفة الثورة، جاءت هذه العناوين: اليوم انطلاق فعاليات مهرجان البردوني الأول في صنعاء. الأرصاد، استمرار هطول الأمطار على عدد من المحافظات. شرطة المرور تعلن عن تدشين خدمة نوعية وتخفيضات جديدة. أسعار الديزل في الولايات المتحدة تسجل مستوى قياسي. تدشين مخيم مجاني للعيون بمديرية الزيدية في الحديدة. ننتقل مستمعينا من الثورة الصحيفة إلى المسيرة الموقع. مصدر عسكري: القوات المسلحة لن تقف مكتوفة الأيدي تجاه اعتداءات مرتزقة العدو السعودي. وزارة الخارجية: استمرار جرائم العدو الإسرائيلي في فلسطين ولبنان تؤكد صوابية خيار الجهاد والمقاومة. الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان تدين جرائم مرتزقة العدو السعودي في الحديدة وتعز. السلطة المحلية بالحديدة تدين جريمة قصف مرتزقة العدو السعودي منزل أسرة في الجراحية. وقفات في عموم المحافظات تأكيدا على وحدة الصف وتضامنا مع الأشقاء في فلسطين وإيران ولبنان. استشهاد شابين لبنانيين بغارات صهيونية والعدو يواصل القصف المدفعي والتفجيرات الكبرى للمنازل. ننتقل مستمعينا إلى موقع 26 سبتمبر نت. اللواء محمد القادري يدعو المغرر بهم من أبناء تهامة العودة لصف الوطن. و من العناوين أيضا: ضربات اليمن الاستباقية تفشل مخططات العدو السعودي. إيران تعلن استهداف قواعد وقوات أمريكية في الإمارات والكويت. ننتقل إلى الصحافة العربية والبداية من موقع الميادين نت. مسؤول إيراني للميادين يحذر ويقول مشاركة كوريا الجنوبية في هرمز انخراط مباشر في الحرب. قاليباف: تأكيد الصين على الأمن المشترك يعزز بناء أمن إقليمي بأيدي دول المنطقة. حماس: مخططات تهجير غزة خطيرة وتستدعي موقفا عربيا حازما. الدفاع الجوي الإيراني يعلن استهداف 370 طائرة معادية خلال الحرب. من العناوين أيضا: سفير إيران في مصر للميادين يقول الالتزام بشروطنا يسبق فتح مضيق هرمز. واستكمال العنوان، نعم، إذن يقول سفير إيران في مصر: الالتزام بشروطنا يسبق فتح مضيق هرمز أو أي تفاوض مع واشنطن. رئيس مركز العراق للطاقة يحذر من وصول النفط إلى $100 للبرميل. وننتقل المستمعين إلى جريدة الأخبار اللبنانية. من صوماليا لاند شرقا إلى الكاميرون غربا، حزام إسرائيلي يشق إفريقيا. وأيضا في الشأن اللبناني: غموض حول وجود العدو في علي الطاهر، سيطرة فعلية أم جزئية؟ من العناوين أيضا: الحلقة المفقودة في انتخابات إسرائيل، لا أحد يريد الخروج من الحرب. امداد أو امتداد القتال إلى جنوب الحديدة، صنعاء تحافظ على تقدمها غربا. دونالد ترامب بنسخته الثالثة، إنقاذ الجمهوريين بالثرثرة. وآخر عنوان: التصعيد الأمريكي لا يعطل الوساطات، واشنطن تبحث عن اتفاق شامل. شكرا لكم مستمعينا على طيب الاستماع والمتابعة، نلقاكم بمشيئة الله عند 8:30 في موعد مع فترة صباحية لهذا اليوم. نتمنى لكم متابعة طيبة.
2: إذاعة آفاق فهم، من وعي أنصار الأوس والخزرج إلى بصيرة أنصار يمن الإيمان.

0: إن الله وملائكته يصلون على النبي. يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما.
1: ما أعظم هذا النداء! يخبرنا الله تعالى أنه هو من بدأ بالصلاة على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ثم يدعونا نحن المؤمنين إلى أن ندخل هذا الأفق المضيء. وحين تقول اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، فأنت لا تردد عبارة عابرة، بل تستجيب لأمر الله تعالى وتعلن محبة رسوله، وتربط قلبك برسالة أخرجت الناس من الظلمات إلى النور. صلوا عليه وعلى آله، فقد بدأ النداء من خالق الكون جل جلاله، وجاء دور قلوبنا أن تجيب.

0: إن الله وملائكته يصلون على النبي. يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما.
1: ما أعظم هذا النداء! يخبرنا الله أن الصلاة على النبي صلى الله عليه وآله وسلم بدأت في الملأ الأعلى، ثم يدعونا نحن المؤمنين إلى أن ندخل هذا الأفق المضيء. وحين تقول اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، فأنت لا تردد عبارة عابرة، بل تستجيب لأمر الله وتعلن محبة رسوله، وتربط قلبك برسالة أخرجت الناس من الظلمات إلى النور. صلوا عليه وعلى آله، فقد بدأ النداء من السماء، وجاء دور قلوبنا أن تجيب. اللهم صل وسلم وبارك وترحم على سيدنا محمد وعلى آله الطاهرين.

0: أصبح صنعاء لأبو القاسم مهمارا.
1: دخل الأعداء وأئمة الكفر من أمريكا وإسرائيل إلى بلاد الإسلام، فدخلوا إلى أفغانستان وقلنا أفغانستان بعيدة عنا، ودخلوا إلى العراق وقلنا العراق بلد آخر، ودخلوا إلى غيرها من دول الإسلام، ولكنهم اليوم أصبحوا داخل يمن الإيمان والحكمة، أصبحوا داخل حدود اليمن. ما الذي ننتظر أيها الإخوة حتى نكون من الذين قال الله سبحانه وتعالى بهم من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر، وما بدلوا تبديلا. لماذا لا نهج نهج نبينا ونهج أئمة أهل البيت وأئمة الإسلام الذين ضحوا بدمائهم وأنفسهم وأموالهم رخيصة من أجل إعلاء كلمة الله، من أجل محاربة أعداء الله، من أجل رفع راية لا إله إلا الله خفاقة على جميع الكرة الأرضية.

صباح الخير مستمعين الأعزاء، نتمنى لكم متابعة ممتعة على أثير إذاعة آفاق، وتستمعون الآن للفترة الصباحية آفاق الصباح مع أحمد الصنعاني.

أمس ليلا تحدثنا معكم في الفترة الصباحية حول تفاصيل ومواضيع أيضا تهمنا بالدرجة الأساسية، مواضيع عانية، مواضيع نعيشها فيما يتعلق بالمناطق الجنوبية المحتلة، ممارسات العدو السعودي على مدى أكثر من يعني 10 سنوات منذ بداية العدوان إلى اليوم. هذه الأيام أيضا أزمات مركبة، أزمات خانقة يقاسيها المواطن هناك. العدو يهدف من خلال هذه الحالة العامة إلى حالة معينة، يريد أن يدفع بهؤلاء الأبناء تلك المناطق إلى الجبهات ليكونوا محارق للموت، ليكونوا رأس حربة بالنسبة للعدو، ليكونوا أداة من الأدوات التي تستخدم لتمرير الأجندة السعودية. لكن الوعي لابد أن يكون قائم، ولابد ما تصل الصورة كما هي، ويفهم أبناء أو تفهم تلك المناطق وأبنائها يفهمون أن العدو السعودي لا يريد لهم خيرا مطلقا، وإنما يهدف إلى أن يقاتلوا نيابة عنه، وهذا ثبت عمليا. هذا ما سيكون حديثنا بمشيئة الله، توجيه رسالة لأبناء تلك المحافظات بشأن الدفع بأبنائهم للقتال نيابة عن السعودي. نتحدث عن تحذير القوات المسلحة اليمنية، وهو التحذير القديم الجديد. نتحدث أيضا عن جريمة أدوات العدو السعودي في مديرية الجراحي بمحافظة الحديدة، جريمة بشعة. نتحدث عن تفاصيلها وعن أبعادها وعن ردود الفعل في سياق هذه الفترة الصباحية. قبل ذلك مستمعينا نكون معكم في فقرات هذه الفترة كنوز الهداية، فيها من وصية الإمام علي لابنه الحسن عليهما السلام. في كل فترة صباحية من يوم السبت نختار في هذه الفقرة جانب من الوصية ومن تعقيب السيد القائد عليها. نبدأ هذه الفقرة بمشيئة الله بها فقرة صحة وعافية، طريقة التعامل مع الذي يصاب بالشرغة. يعني حصلت حوادث مأساوية كثيرة في هذا الإطار، سمعنا عنها وربما شفناها، فلذلك نحاول أن نأتي من مصادر موثوقة بالطرق التي يعني صحيحة للتعامل مع الذي يصاب بالشرغة في القات ولا بالأكل أو بأي شيء. يعني جرائم لا تنسى، هذه الفكرة التي تأتيكم أيضا ضمن فقرات الفترة الصباحية، وفيها تسليط الضوء على جرائم العدو السعودي الأمريكي التي ارتكبها في مثل هذا اليوم في 5 سبتمبر خلال الأعوام الماضية. ونختم الفقرات بمختارات أدبية، سنستمع بمشيئة الله إلى قصيدة بعنوان أصلي عليك بصوت كاتبها الشاعر حسن المرتضى. أهلا بكم.

0: كنوز الهداية.
1: في كنوز الهداية نغترف من المعين الذي لا ينضب من الوصية التي هي لنا جميعا وجاءت على لسان الإمام علي بن الحسن عليهم جميعا السلام، وصية في غاية الأهمية. قال فيها الإمام علي: واعلم، يحدث الإمام الحسن، واعلم أن الإعجاب ضد الصواب وآفة الألباب. واعلم أن الإعجاب أو أن الإعجاب ضد الصواب وآفة الألباب. في تعقيب السيد القائد وشرحه أيضا لهذه الجزئية من الوصية يقول: مما يؤثر على الإنسان في علاقته بالله وفي علاقته بالناس وفي واقعه العملي هو إعجابه بنفسه. الإعجاب بالنفس يجعل الإنسان ينظر إلى نفسه نظرة غير واقعية، لا يدرك جوانب النقص فيه، جوانب الخطأ لديه، يعتبر نفسه في مستوى كبير أكبر مما هو في الواقع، يستحسن من نفسه كل شيء ولا يدرك أخطأه ولا يسعى إلى استكمال جوانب النقص فيه، فهو مغرور بنفسه ومختال بنفسه معجب بها. هذه حالة خطيرة جدا، هذا يؤثر على الإنسان في علاقته بالله سبحانه وتعالى، قد يصل إلى درجة أن يكون لا يستشعر تقصيره أبدا تجاه الله، فيكون مدلا على الله، متمننا على الله سبحانه وتعالى، يرى نفسه أنه في علاقته بالله سبحانه وتعالى قد وصل إلى المرتبة المطلوبة وليس عنده أي تقصير على الإطلاق. قال السيد: وهذه حالة خطيرة جدا، فالأنبياء على عظم مستواهم الإيماني ومبلغ دينهم وأعمالهم الصالحة ومكانتهم العالية عند الله سبحانه وتعالى كانوا يستشعرون تقصير مهما عملوا، مهما أنجزوا، مهما بلغوه من مستوى في إيمانهم وعلاقتهم بالله سبحانه وتعالى، كانوا لا يزالون يطلبون من الله المغفرة. بل إن الله سبحانه وتعالى يقول لخاتم أنبيائه وسيد رسله وخير خلقه رسول الله محمد صلى الله عليه وآله وسلم: فاعلم أنه لا إله أو لا إله إلا الله واستغفر ذنبك وللمؤمنين والمؤمنات. هذه الروحية، يقول السيد تعقيبا على الآية، هذه الروحية الإيمانية التي تجعل الإنسان واقعيا يدرك أنه مهما عمل فذلك شيء بسيط في المقابل حق الله عليه، ويدرك أنه مهما بذل من جهد لا يزال عنده في واقع الحال تقصير ونقص ومن دون إحباط، بل هو ذلك الذي يتطلع إلى رضوان الله، يرجو رحمة ربه، ينشد إلى الله سبحانه وتعالى ويسر بحسنته إذا من الله بتوفيق معين أو إنجاز عمل صالح، يسر بذلك ويعتبر الفضل لله عليه في ذلك، ولا ينظر وكأنه هو شخصيا من دون توفيق الله، من دون معونه أو معونة الله أحرز ذلك الإنجاز، لأنه وأنه وهكذا يسبح بحمد نفسه ويقدس نفسه ويعظم نفسه ويكبر نفسه فإلى آخره. فالسيد يقول فالإعجاب حالة خطيرة جدا تؤثر على الإنسان في علاقته بالله وتجعله شهودا بنعمة الله وغافلا عن جوانب النقص لديه وفي علاقة الإنسان بالناس. الإعجاب خطير جدا، يجعلك دائما ترى نفسك أنت الذي يجب أن يحترمه الناس وأن يقدسه الناس وأن يهتم به الناس وأن يلبي الناس له رغباته وأن ينظر إليه نظرة التعظيم والتبجيل وأن يتعاملوا معه على هذا الأساس، ويرى لنفسه قائمة طويلة عريضة من الحقوق عليهم، ثم لا يعتبر نفسه متحملا أي شيء تجاههم، لا يحمل نفس هذه النظرة فيما عليه تجاه الناس، هو يرى نفسه متميزا عنهم ويرى نفسه أعلى مستوى منهم، وينبغي على هذه النظرة نظرة استحقاقات معينة، يبني على هذه النظرة استحقاقات معينة تجاه ما ينبغي أن يفعله نحوه، ولا يرى عليه في المقابل نفسه أو نفس ما يرى لنفسه عليهم. فهي حالة خطيرة جدا، ولذلك المعجب بنفسه حتى ولو بادر إلى فعل شيء مع الآخرين فهو لا يقدمه بروحية الإحسان والتواضع والروحية الإيمانية والأخلاقية من أجل الله سبحانه وتعالى، ولا حتى بالدافع الإنساني، بل من واقع التباهي والتعاظم، وهكذا في ضمن الحالة التي يعيشها كحالة إعجاب بالنفس ويتعاظم نفسه أكثر وأكثر. مع ذلك فهي حالة خطيرة جدا، المعجب بنفسه هو أناني، يرى لنفسه كل شيء ولا يرى على نفسه تجاه الآخرين ما يرى لنفسه، وهي حالة خطيرة جدا. ولذلك يقول أمير المؤمنين عليه السلام: واعلم أن الإعجاب ضد الصواب، في حكمة طبعا من حكم الإمام علي، واعلم أن الإعجاب ضد الصواب، حالة مناقضة للصواب، حالة خطيرة وسلبية وغير صحيحة وغير واقعية. المعجب بنفسه لم يعد إنسانا واقعيا حتى في نظرته إلى نفسه، ولا في نظرته إلى الناس، ولا في نظرته إلى الواقع العملي. هو ذلك الذي يعظم جدا ما يقدمه، ولا يلقى اعتبارا لما يعمله الآخرون، ولا لما يقدمونه، وقد يكونوا هم أكثر إنجازا منه، أكثر إيجابية منه، لكنه لا ينتبه إلا إلى نفسه فقط، ويعظم ما هو من جانبه، ثم هو لا يدرك أخطاءه ولا جوانب النقص لديه، فهو ضد الصواب. الإعجاب ضد الصواب حالة مناقضة ومباينة للصواب. الإنسان يصبح خاطئا، عنده تفكير خاطئ، تقييم خاطئ، نظرة غير واقعية ولا صحيحة. قال الإمام علي في وصيته للإمام الحسن: واعلم أن الإعجاب ضد الصواب وآفة الألباب.

0: صحة وعافية.
1: أهلا بكم في هذه الفقرة الصحية التي نهدف من خلالها إلى تنمية وتعزيز الوعي الصحي والثقافة الصحية. معنا موضوع الشرغة. تقريبا كل واحد فينا مستمعينا سبق وإن عاش ربما التجربة أو شاف حد يعني اشترغ قدامه بالقات أو بحاجة أخرى. أول شيء يعني نقول لماذا تحدث وكيف تحدث. تحدث الشرغة عندما تسد قطعة من الطعام أو جسم ماء معين أو سائل منطقة الحلق وهو المسؤول عن مرور الهواء إلى الرئة لإتمام عملية التنفس بشكل طبيعي، ما يسبب الشعور بالاختناق. وغالبا ما يحدث ذلك الأمر لدى الأطفال، يعني أحيانا بيوضعوا في أجسام غريبة في أفواههم بدافع الفضول، بينما يمكن أن يختنق البالغون بسبب استنشاق الأبخرة أو تناول الطعام أو الشراب أو الجات بسرعة كبيرة، أو عند التحدث أو الضحك أثناء تناول الطعام أو الشراب، أو عند بلع الطعام دون مضغه جيدا. بالنسبة للأعراض المصاحبة للشرغة، حال إصابة شخص ما بشرغة تظهر عليه مجموعة من الأعراض، والتي تشمل في بعض الأحيان السعال المستمر بهدف طرد الطعام أو السائل من الحلق أو مجرى الهواء، فقدان القدرة على التحدث، فقدان القدرة على التنفس بشكل طبيعي، وفي بعض الحالات قد يصل الأمر إلى الاختناق نتيجة قطع إمداد الهواء، ازرقاق لون الشفاه أو الأظافر، وهذا طبعا بسبب نقص الأكسجين في الجسم. أما في كيفية التعامل مع الشرغة، إذا كانوا أطفال، عند علاج الأطفال أو طفل معين مصاب بالشرغة ينبغي اتباع ما يسمى بمناورة هيمليك، يعني هكذا تسمى مناورة هيمليك. كيف وما خطواتها؟ يقف شخص يعني خلف الطفل مع لف ذراعيه حول خصره، يمكن شفتوا مشهد هكذا، وبعدين نزلوا الطفل إلى الأمام قليل، وضعوا يعني الكرة في قبضة اليد أو في قبضة يدك يعني وأنت ماسك للطفل، وبعدين نجعلها على بطن الطفل فوق السرة. استخدم يدك الحرة للإمساك بقبضة اليد والضغط على بطن الطفل بحركة تصاعدية. كرر هذه الطريقة 5 مرات. إذا كان الجسم لا يزال عالقا في حلق الطفل، كرر هذه الخطوة 5 مرات أخرى. إذا كان الشخص فاقد للوعي، فقم بتنظيف مجرى الهواء إن أمكن باستخدام إصبعك، ومع ذلك احرص على عدم دفع الجسم أكثر إلى الحلق. وأكثر الناس الذي يعني عادة يكون خبير الذي يقوم بهذا الإجراء، لأنه بدل ما يصلح المشكلة يفاقمها، بدل ما يكحلها يعميها كما يقال. فلذلك يعني هذه معلومات أقصد عامة أنتم تسمعوها الآن في الإذاعة، بالإمكان تبحثوا عنها أكثر، يعني مصادر المعلومة كثيرة واسعة عبر الإنترنت. ابحث كيفية التعامل مع الشرغة، أو بعض المواقع تسميها الشرقة بالقاف وليس بالغين في بعض المصادر، وبعد وشوفوا كيف وتعلموا، يعني ستحتاجوا أكيد لهذه الإسعافات الأولية ولطرق التعامل. طيب، ذكرنا الطفل، كيف يتم التعامل مع البالغ في حال أصيب بشرغة قدامنا؟ وللعلاج، لعلاجه ينصح بالضرب على ظهره بين لوحي الكتف باستخدام اليد 5 مرات، وبعد ذلك قم بإجراء مناورة نفسها هيمليك 5 مرات، وينصح بالتبديل بين الطريقتين لحين زوال الاختناق. في بعض الحالات قد يتطلب الأمر إجراء الإنعاش القلبي الرئوي، وذلك عند فشل الطرق السابقة في علاج المصاب وفقدانه للوعي، وتشمل خطوات ما يأتي. ضع الشخص على ظهره فوق سطح مستوى، قف بجانب الشخص الفاقد للوعي، وضع يدك في منتصف صدره وراحتك للأسفل، ضع يدك الحرة فوق الأخرى وانحني إلى الأمام بكتفيك، وادفع للأسفل بسرعة 100 مرة في الدقيقة، وهذا يسمى ضغط الصدر. كرر هذه العملية حتى يبدأ الشخص في التنفس مرة أخرى. يجب طلب المساعدة الطبية حال فشل الأمر. وهناك مجموعة من المضاعفات المرتبطة بالشرغة، عادة ما تكون شرقة قصيرة، يعني قصيرة العمر، لا تشكل خطر حقيقي على المصاب، لكن مع ذلك يمكن أن يكون الاختناق خطيرا ويسبب مضاعفات صحية وتشمل تهيج الحلق، تلف الحلق، في بعض الحالات يصل الأمر إلى الوفاة نتيجة الاختناق. وهذا سمعناها أو شفنا وقرأنا قصة مأساوية، أحدهم اختنق بالقات واشترق بالقات وتوفي على أثر ذلك، ما لقيش حد يعني يتعامل معه بإجراءات صحية وبخطوات صحية وإنقاذية سليمة. لذلك من المهم أن نكون متسلحين بالوعي الصحي دائما. طرق الوقاية من الشرقة: الحفاظ على منطقة اللعب الخاصة بالطفل خالية من الأشياء الصغيرة مثل العملات المعدنية ومكعبات البناء، تقطيع الطعام المقدم للطفل إلى قطع صغيرة ما يسهل عليه البلع، منع الطفل من التحدث أثناء تناول الطعام، مضغ الطعام جيدا قبل بلعه، تجنب التحدث أو الضحك أثناء تناول الطعام أو الشراب، ابقاء الماء بالقرب منك أثناء تناول الطعام. طبعا هناك بعض المصادر تقول أنه حينما واحد يصاب بالشرقة ما ينفعش يشرب ماء يعني. والبعض أيضا إحنا دائما بنواجه في الثقافة العامة الثقافة الشعبية، لكن المصادر تقول أنه هذه الخطوات خاطئة. ما هي هذه الخطوات؟ يعني شم ولاعة، شم كبريت، شم عطر، ربطوا يدها أصبع يدها الصغيرة بالبربل، كثير من هذا بنشاهدها، لكن المعلومات الصحية بتقول هذه كلها خطوات خاطئة وما تفك يعني ما تشكل أي فرق يعني ما تفرقش، وإنما معلومات عامة لكن لا تخدم المصاب ولا تنقذها. يعني الخطوات الصحية الصحيحة التي يمكن إنقاذ الطفل أو الكبير حتى إذا أصيب بالشرقة، الخطوات التي ذكرناها وبالإمكان تتربوا عليها، بالإمكان تبحثوا عنها أكثر، بحيث أنه إذا لا قدر الله صادفتوا أمامكم جنبكم شخص أصيب بالشرقة تستطيعوا التعامل جيدا. حتى أن البعض شفتنا مشاهد يستطيع الإنسان أن ينقذ نفسه إذا هو عارف بالطرق الصحيحة. يعني أحدهم شفت مثلا مشهد أصيب بالشرقة ويعني اشترق واختنق بالطعام، قام مباشرة أسند ظهره أو صدره إلى كرسي، حاول أن يدفع بصدره نحو الكرسي بشكل متكرر إلى أن استطاع أن يخرج ما كان حاربا في مجرى التنفس. ونتمنى لكم دوام الصحة والعافية.

0: جرائم لا تنسى، جرائم لا تنسى.
1: تنسى جرائم العدو السعودي الأمريكي في مثل هذا اليوم الخامس من سبتمبر خلال 9 أعوام كانت نتيجتها مستمعينا في مثل هذا اليوم، الجرائم التي ارتكبت في مثل هذا اليوم. احنا دائما بنقول انه كل يوم اصبحت ذكرى لعدد كبير من الجرائم. في الخامس من سبتمبر خلال 9 أعوام النتيجة والحصيلة 80 شهيد وجريح في جرائم حرب ومجازر وحشية للعدوان على اليمن. العدوان السعودي الأمريكي أوغل في مثل هذا اليوم في الخامس من سبتمبر أيلول خلال عام 2015 في ارتكاب جرائم الإبادة الجماعية والمجازر الوحشية وأسفك دم الشعب اليمني، أطفال ونساء ومسنين، وتدمير مقومات الحياة بغارات جوية إجرامية. نبدأ بذكرها مستمعينا ونكتفي بالعناوين لن نتطرق إلى التفاصيل. في الخامس من سبتمبر 2015 73 شهيد وجريح في مجازر مروعة تهوي بعشرات المنازل على رؤوس ساكنيها في صنعاء، وكانت تلك ليلة دامية. حولت غارات طيران العدوان السعودي الأمريكي أحياء العاصمة صنعاء إلى جحيم حقيقي، واستهدفت بشكل وحشي مناطق سكنية مكتظة بالسكان في حي مديرية 70، في حي النهضة، في الثورة، وحي همدان، وأسفر ذلك عن استشهاد وإصابة العشرات من المدنيين بينهم نساء وأطفال وتدمير عشرات المنازل. الجريمة الأولى كانت في مجزرة حي حدة، ونتيجة 54 شهيد كانت في مثل هذا اليوم في حدة في مديرية 70 بسلسلة غارات إجرامية وحشية حولت سماء صنعاء حينها وليلتها إلى أضواء بنيران قنابلها المتفجرة على رؤوس الأطفال والنساء النائمين. أيضا الجريمة الثانية في مثل هذا اليوم 15 شهيد وجريح في مذبحة حي النهضة في مديرية الثورة في العاصمة صنعاء في مثل هذا اليوم. هذه الجريمة أسفرت عن استشهاد 10 مواطنين وجرح 5 آخرين بجروح متفاوتة الشدة وتدمير كامل لعدد أو عديد من المنازل، تشريد العشرات من الأسر وتركهم بلا مأوى ولا مصدر رزق. الجريمة الثالثة كانت أو نتيجتها كانت شهيد وثلاثة جرحى بغارات وحشية تستهدف المدنيين في الغرزة وبيت الذفيف في همدان. أيضا في الخامس من سبتمبر 2015 جريمة أخرى ارتكبها العدو السعودي في صعدة بشكل وحشي وبشكل مخيف في مديرية حيدان تحديدا، حينما شن سلسلة غارات يعني بشكل مباشر على مناطق سكنية. أيضا في مثل هذا اليوم في مران 13 غارة العدو شنها استهدفت مناطق متفاوتة أو متفرقة في منطقة مران في حيدان في صعدة، ما أسفر عن استشهاد مواطن وإصابة 5 آخرين بجروح مختلفة ودمرت منازل وممتلكات المواطنين. من الجرائم أيضا التي ارتكبت مستمعينا في مثل هذا اليوم نتج عنها استشهاد وشهيد وأكثر من 20 وأكثر من وعدد كبير من الجرحى إثر استهداف العدو بعشرين غارة استهدف طريق الحياة في محافظة حجة، طريق عام رابط بين مديريتي حيران وعبس في حجة، ما أسفر عن استشهاد مواطن وتدمير البنية التحتية وتعطيل حركة المرور بشكل كامل في مشهد مأساوي جديد. حول العدوان السعودي الأمريكي محافظة حجة إلى محور حرابة وقطع للطرقات والسبل في قطع السبل والسبيل، والجرائم تطول، قائمة الجرائم تطول مستمعينها، وهذه الجرائم وغيرها هي التي تدفعنا اليوم لأن نستمر فيما نحن فيه في هذه المعركة المحقة، المعركة المشروعة في مواجهة العدو السعودي ومن خلفه، ومن أيضا يعمل تحت لوائه ومن يستخدمهم كأدوات. وهذه الجرائم لن تسقط بالتقدم.

0: مختارات أدبية.
1: أصلي عليك وأعرف أن القوافي تعجز قبل البحور. أصلي عليك وفي شفتي ألف بحر يدور. أصلي عليك وأعرف أنك نور وآدم صلى عليك لأنك نور. أصلي عليك وإبليس يأبى السجود لنورك في طين آدم إذ لم تكن ناره بين نور الملائكة في الساجدين. أصلي عليك وصلت عليك الأبابيل حين حمتك من الفيل والروم والكائدين. وسجلها كان يرمي على الروم لكنه ما رمى غير إبليس في المعتدين. أصلي عليك وأعلم أنك نور وشاهدت نورك يعصف بالفيل والمنظرين. أصلي عليك ونحن اليمانين نعصف بالفيل والروم من بعدك الآن يا سيدي. أبابيلنا لم ينم وسجلنا في رؤوس الشياطين يدري بأن هناك الألم. أصلي عليك فكم حاولوا أن يعيدوا اغتيالك وكم طوروا الآن أفيالهم من جديد وشاءوا زوالك. أصلي عليك وأفيالهم تعبث الآن بالدين والحرمين. وسجيلنا والأبابيل لم تنهزم مرة أو تلين. نصلي عليك كأسياف أجدادنا يوم بدر معك كأجداد أجدادنا منذ سيف ابن ذي يزن نحن كلنا معك كأجداد أجداد أجدادنا حول زمزم جدك حين تزوج منا وكنا معك. نصلي عليك بأشلائنا إذ صلاة المحبة دون دماء المحب صلاة الجبان. نصلي عليك بأموالنا حين تغدو هنالك ولاعة تحرق الفيل حين تطور دبابة ثم أضحى دخان. نصلي عليك كما رتل الأنبياء الصلاة كما عهدوا للإله بأن ينصروك وأن يتبعوك. نصلي عليك صلاة لتلميذة فقدت سقف منزلها ومن تحت أشلاء والدها وجدتك كتابا به اسمك فيه وصلت عليك وقالت فداك أبي سيدي يا محمد. نصلي عليك صلاة لأم شهيد قد استقبلته وما خاطبته سوى قد رفعت لي الرأس ولا تنسين سلامي إلى الطهر أحمد. نصلي عليك صلاة الملائكة صلاة الملائكة حين أتوا مردفين. نصلي عليك ثباتا وليس كما فعل الطلقاء بيوم حنين. نصلي عليك كمثل عليك وهو يبارز عن نبر ود كمثل عليك وهو يدك حصونا بخيبر يقلع أبوابها وأرمكه يلحصن كمثل عليك وهو يدك حصونا بخيبر يقلع أبوابها وأرمكه هي اليوم حصن اليهود الذي سيهد. نصلي عليك لأنك نور لأنك منهجنا في الطهور لكي لا نكرر قلطة آدم في شجر الخلد. ليس لنا من خلود إذا ما نسينا اسمك الآن مثل أبينا ولا كلمات. لهذا نصلي عليك صلاة يمانية عمدت الدماء لكل العصور. نصلي عليك نصلي عليك.
2: آفاق FM صوت الهدي النبوي.

0: مراعاة لظروف المجتمع وتزامنا مع مولد النور والرحمة صلى الله عليه وآله وسلم، تطلق الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد مبادرة تسهيل في أمانة العاصمة ومحافظتي صنعاء وأب، بهدف تصحيح أوضاع المنتفعين بأراضي وعقارات الأوقاف. تتضمن هذه المبادرة حزمة من التسهيلات تشمل التخفيض والتقسيط ومنح امتيازات خاصة للمبادرين بالسداد. تنطلق المبادرة من تاريخ 18 من شهر صفر الموافق 1 من شهر أغسطس وحتى 18 من شهر جماد الأولى الموافق 29 من شهر نوفمبر. فبادر عزيزي المنتفع إلى الاستفادة من هذه الفرصة قبل انتهاء الفترة المحددة.
1: الحسن والأوصاف يا سيد الخط يا ميمون في مولدك هيئة الأوصاف.
0: الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد، عطاء مصان وإحسان مستدام.

0: يا مالك يا عم هيوب بتشغال حالك في المزرعة؟ عن جوال العيال يجوز هعدو
1: العيال قلنا لهم يروحوا يشكوا أنفسهم، يروحوا يشكوا على بطونهم. واحد بيني وبينك إمل له بسطة، والثاني سافر. يا أخي إيش نأمل؟ كتنك داري أزرع ما أتأكل عيش.
0: كيف ما تأكلش عيش؟ وضحنا كلنا معنا مزارع وبنترعوى وبناكل ونشرب من خير الله. ليش ما أنت كذا؟ قل لي تدي زكاتك أو ما؟
1: وما دخلت زكاة؟
0: أنت داري إن الامتناع عن دفع الزكاة يؤدي إلى زوال النعمة، يحلق عليك الدبور من كل جانب.
1: والله بيني وبينكم الدبور هذا محلق من كل جانب.
0: ما قلت يا عم هيوب أمانة، أنت بتخرج الزكاة بطيبة نفس.
1: ما هو ما قلت، أرفع صوتك أنا ما اسمعكش.
0: آها لا عند حق الباري ما عاد بتسمعش. يا عم هيوب اتقي الله في نفسك، أنت ضيع تعبك وشقا ومحكت كل شيء.
2: خير العمل
1: اسمع بقول لك، يلا خاطرك شاروح أصلي الذن اسمعه ولا لا؟
0: أنت تاري إن الصلاة لحالها ما تنفعش بدون زكاة، ضروري تتقي الله وتنفذ ما أمرك الله به، صلاة وزكاة وجهاد.
1: جزاك الله خير، والله أن كل كلمة قلتها أنت صادق فيها، وفعلا أنا مقصر في دفع الزكاة، لكن بإذن الله أننا ما أتخلف، وأننا بإذن الله من الآن وصائدا شدفع حق الله، وإن شاء الله بإذن الله ربك يعوضنا على ما ضيعته.
3: الهيئة العامة للزكاة
4: لجميع مشاركي الفورجي والفولتي من يمن موبايل، الآن باقة مزايا ماكس الشهرية بحلتها الجديدة، دقائق مكالمات أكثر ورسائل نصية أكثر ورصيد إنترنت فورجي تمنحك الباقة، 1100 دقيقة اتصال ضمن الشبكة، 600 رسالة لجميع الشبكات المحلية، 4 جيجا نت فورجي. صلاحية الباقة 30 يوم بسعر 4000 ريال فقط شامل للضرائب مع ميزة الرصيد التراكمي. للاشتراك اتصل على 444 واتبع التعليمات الصوتية، ولمزيد من المعلومات أرسل ماكس إلى 123 مجانا. مزايا ماكس 4G، وفر وتواصل أكثر.
5: يمن موبايل، معنا اتصالك أسهل.
6: يا خبير مالك اليوم؟ شفتك تفعل باقات خيرات، ايش عندك عيد؟
7: أنت وينك؟ العالم كله محتفل، سبقفون كملت 25 عام والعيد الفضي نزل بقوة.
6: 25 عام؟ والله عمر كبرنا مع سبقفون. وأيش العروض؟
7: تخيل لو اشتركت بباقة أنتل 7 جيجا أو باقة واحد الشهرية يعطوك 25% رصيد إضافي مجانا فوق باقتك.
6: قوية. طيب واللي مشترك بتطبيقات سبق كاش وأنا سبقفون ما بش عروض عليهم؟
7: من قال؟ تقدر تشترك بنفس الباقات وتحصل الزيادة، وكمان معك تخفيض 25% في سعر باقة أنتر 6 جيجا، وكمان المشتركين الجدد اللي سجلوا في تطبيق سبق كاش وأنا سبقفون يحصلوا هذا العروض ومعها 1 جيجا مجانا.
6: والله إنه عيد من صدق، يعني الواحد يلحق العروض والمفاجآت قبل ما تروح.
8: وما فرحة العيد الفضي، المفاجآت والعروض مستمرة. سبقفون ربع قرن من التواصل، كل عام ومشتركين الكرام بخير. للتفاصيل أرسل 25 إلى الرقم 211 مجانا أو تابعونا على منصات التواصل وتطبيقات سبقفون.
9: سبقفون، أصالة وتواصل.
10: كل سيجارة تبدأ بلحظة وقد تبدو مجرد عادة عابرة، لكن آثارها لا تنتهي بمجرد انطفائها. فبمجرد أن تستنشق دخان السيجارة يبدأ في الدخول إلى رئتيك حاملاً معه مواد ضارة تؤذي أنسجة الرئة، ثم تنتقل بعض هذه المواد عبر مجرى الدم لتؤثر في القلب والأوعية الدموية. كما يحتوي دخان التبغ على مواد مسرطنة قد تتلف الخلايا السليمة، ومع استمرار التدخين تزداد احتمالات الإصابة بالسرطان، وقد تبدأ خلايا غير طبيعية بالنمو والانتشار. السيجارة قد تنطفئ، لكن ما تتركه داخل جسدك قد يستمر. القرار بيدك، أطفئ السيجارة قبل أن تطفئ حياتك. مع تحيات صندوق مكافحة السرطان.

أدعو تحالف العدوان على بلدنا إلى وقف العدوان ورفع الحصار وإنهاء الاحتلال ومعالجة ملفات الحرب فيما يتعلق بالأسرى والأضرار، كما أدعو شعبنا العزيز إلى مواصلة التصدي للعدوان طالما استمر، باعتبار ذلك مسؤولية دينية وجهادا مقدسا يجب القيام به مع التوكل على الله تعالى والثقة بنصره والعاقبة للمتقين.

اهلا بكم مستمعينا الاكارم من جديد. نواصل معكم هذه الفتره الصباحيه المباشره من استديوهات اذاعه افاق اف ام. امس ارتكب العدو السعودي وادواته جريمه هي امتداد للسجل الطويل من الجرائم ومن المجازر التي ارتكبت على مدى 12 سنه من الاستهداف من الجرائم ومن الوحشية والدماء التي سفكت في هذا الوطن ومن إيران العدو السعودي وأدواته. أمس كانت هذه واحدة من هذه الجرائم وأسفرت عن طبعا كانت في يعني بحق أسرة مدنية في ريف مديرية الجراحي في محافظة الحديدة. النتيجة كانت استشهاد رجل مسن وابنته وإصابة زوجته وأحد أقاربه بجروح بليغة. السلطة المحلية أمس أدانت هذه الجريمة بأشد العبارات. السلطة المحلية في محافظة الحديدة وأشارت إلى أن استهداف منزل المواطن عبد الله محمد خلوف البالغ من العمر 60 عام بصورة مباشرة واستشهاده وابنته وإصابة زوجته وأحد أقاربه يؤكد إصرار مرتزقة العدو السعودي على استهداف المواطنين في مناطقهم وفي قراهم دون اكتراث بحياة المدنيين أو حرمة المنازل والأعيان المدنية. البيان أوضح أن أثار الجريمة امتدت إلى ممتلكات الأسرة حيث أدى القصف إلى نفوق عدد من المواشي وإلحاق أضرار بالممتلكات، واعتبر ذلك انتهاك سافر للقوانين والأعراف الإنسانية واستهداف مباشر لأسرة مدنية داخل منزلها. أيضا بيان السلطة المحلية حمل النظام السعودي المسؤولية الكاملة عن هذه الجريمة وما ترتب عليها من ضحايا وأضرار مادية، مؤكدا أن الجريمة تأتي في ظل التحشيدات والتصعيد الذي ينفذه العدو بهدف توسيع دائرة الاستهداف وتهديد حياة المدنيين وممتلكاتهم. والسلطة المحلية حذرت المرتزقة من مغبة وتداعيات هذه الانتهاكات التي تخدم أجندات العدو السعودي وداعية المغرر بهم المنخرطين في صفوفه وتحشيداته إلى مراجعة مواقفهم والاستجابة للدعوات المتكررة بالعودة إلى الصف الوطن قبل فوات الأوان وعدم الانجرار وراء مخططات تستهدف أبناء شعبهم ومناطقهم. أكدت أن جرائم العدو لن تزيد أبناء محافظة الحديدة إلا ثباتا وتماسكا واصطفافا في مواجهة مخططاته والوقوف إلى جانب القيادة والقوات المسلحة ومواصلة مساندة الخيارات الوطنية الرامية إلى كسر الحصار وإنهاء معاناة الشعب اليمني. البيان جدد التأكيد على أن محاولات إخضاع أبناء محافظة الحديدة لن تنال من موقفهم والتفافهم في مواجهة العدو السعودي، وأن استهداف المدنيين لن يحقق أهدافه في كسر إرادة المواطنين أو زعزعة تماسكهم، داعيا أبناء المحافظة إلى تعزيز التكاتف واليقظة والاصطفاف في مواجهة الاعتداءات والتحديات التي تستهدف أمنهم واستقرارهم.

طيب طبعا جريمة بشعة. تخيلوا أنه أسرة في أمان الله فجأة يعني وهي نائمة يعني استشهدت ابنتهم كما حكى أمس الأب في التقرير، وهي نائمة نامت ولم تستيقظ بفعل قذيفة أطلقتها أدوات العدوان السعودي. هؤلاء هذه الفئة وهذه الأدوات وهذه الفصائل التي ارتضت لنفسها أن تكون أداة وبيدك في هذا السعودي لمجرد أنه يدفع لهم. الآن من ارتكب هذه الجريمة وتحمل وزر أرواح، وزر أرواح، هل نفعته الآن الألف السعودي أو الألفين؟ هل نفعتهم الآن وقد خسروا الدنيا والآخرة؟ خسروا الدنيا والآخرة وما أبشعها من من من من خسارة، خسارة بطعم الخيبة والخيانة والنفاق والارتزاق للأسف. عموما القوات المسلحة اليمنية كان لها تعليق وكان لها أيضا رأي عقب هذه الجريمة، وتحدث المصدر العسكري وأكد أمس لوكالة الأنباء اليمنية سبأ أن القوات المسلحة لن تقف مكتوفة الأيدي تجاه اعتداءات مرتزقة العدو السعودي، مشددا على أن تلك الاعتداءات لن تمر دون رد. الآن كل جريمة بأي يعني كيف ما كانت شكل هذه الجريمة لن تمر دون رد. العدو السعودي يأتي ويخترق الأجواء، يأتي الرد في عقر داره. المرتزقة والأدوات حينما اليوم يرتكبون جريمة من الجرائم يأتيهم الرد ويأتيهم الردع. ويؤكد أن القوات المسلحة اليمنية إنما هي اليد الضاربة، إنما هي الحامية والمدافعة عن أمن وسلامة وسلام المواطن اليمني في كل مكان. القوات المسلحة اليمنية هي حماية لكل مواطن يمني شمالا وجنوبا، ولذلك كما قالت لن تقف مكتوفة الأيدي تجاه اعتداءات مرتزقة العدو السعودي، وهذه الاعتداءات لن تمر دون رد. ما هو يعني ما يكون ثمنها؟ سيكون ثمنها باهظا وكبيرا وغاليا، ولن نكتفي حتى باستهداف أو بقتل من ارتكب هذه الجريمة، لا الأمر أبعد من ذلك بكثير. نحن سنذهب إلى ما هو أبعد، إلى يعني إلى بالطريقة التي تضمن وتحفظ لنا وتؤكد لنا عدم تكرار هذه الجرائم. وما هي الطريقة هذه؟ تطهير الأرض، كل الأرض تطهيرها بالكامل. ولذلك أمس المصدر العسكري لوكالة الأنباء اليمنية سبأ أوضح أن استهداف منزل أحد المواطنين في مديرية الجراحي جريمة جديدة تضاف إلى السجل الإجرامي للعدو السعودي ومرتزقته في ظل استمرار الاعتداءات التي تطال مدنيين وممتلكاتهم. والمصدر اعتبر أن أي تحشيدات تابعة للعدو السعودي تعد أهدافا مشروعة للقوات المسلحة، وأكد المصدر أن القوات المسلحة ستواجه تلك التحشيدات بهدف إفشال التحضيرات المعلنة للحرب البرية والمعلنة لارتكاب مزيد من مثل هذه الجرائم. أي تحشيدات، أي تجمعات هي هدف مشروع للطائرات المسيرة وللصواريخ، صواريخ الشعب اليمني، صواريخ القوات المسلحة اليمنية. المصدر العسكري شدد على أن العدو السعودي لن يتمكن من كسر إرادة الشعب اليمني الذي يواصل المطالبة برفع كل أنواع الظلم عنه، مؤكدا أن استمرار التصعيد والاعتداءات لن يثنيه عن موقفه مهما كانت الجرائم. طبعا مهما حاول العدو أن يهرب إلى الأمام ويرتكب جرائم، هذه الجرائم إنما ستكون وجود ودافع أكبر للتحرك وتطهير هذه المناطق من ركس هؤلاء الخونة، هؤلاء المرتزقة، هؤلاء الأدوات الذين ينفذون الأجندة السعودية التي هي تأتي تنفيذا للأجندة الصهيونية.

0: قرح نتحداك نتحداك.
1: طيب، مركز عين الإنسانية كان له أيضا تعليق وأدان هذه الجريمة، جريمة استهداف المدنيين في الحديدة وفي تعز، وحذر من تداعيات استمرار انتهاكات المرتزقة مرتزقة العدوان. المركز أكد أن هذه الجريمة وهذه الجرائم هي تؤكد استمرار استهداف السكان المدنيين في عدد من المناطق اليمنية. دعا إلى التعامل مع هذه الجرائم وفق القواعد القانونية التي تفرض حماية المدنيين وتجريم استهدافهم خلال نزاعات المسلحة، مشددا على أن الاعتداءات التي تطال المنازل والسكان المدنيين بما في ذلك القنص المتعمد والقصف الذي يطال المناطق الأهلة بسكان تستوجب التحقيق والمساءلة القانونية. المركز حمل مرتزقة العدو السعودية المسؤولية الكاملة عن الجرائم التي وثقها في محافظتي الحديدة وتعز وما خلفته من جرائم بشرية وتداعيات إنسانية ونفسية ومادية على الضحايا وأسرهم. كما حمل المركز أيضا الدول والجهات التي قال إنها تقدم الدعم والمساندة لهذه الانتهاكات مسؤوليتها القانونية والأخلاقية عن استمرار الاعتداءات بحق المدنيين اليمنيين، مطالبا بضرورة وضع حد لحالة الإفلات من العقاب وضمان إجراء تحقيقات جادة في الانتهاكات التي تطال السكان والمناطق المدنية. المركز أشار إلى أنه سيواصل رصدي وتوثيقي الانتهاكات والجرائم المرتكبة بحق المدنيين في مختلف المناطق اليمنية والعمل على توثيق شهادات الضحايا والوقائع الميدانية بهدف حفظها وعدم السماح بتحويل الضحايا إلى أرقام منسية في سجلات الحرب العدوانية الإجرامية.

0: كنا في الفترة المسائية أمس مستمعينا تحدثت معكم ونقلت لكم ونقلنا لكم أجواء من حقيقة الوضع في المناطق الجنوبية في المناطق المحتلة جراء الصلف السعودي جراء السياسات الممنهجة التي تستهدف المواطن في تلك المناطق وتجعله فقط يعيش في أزمات وفي ظل أزمات متشابكة أزمات مركبة والنتيجة مزيد من مفاجأة الوضع. هناك أيضا اليوم يعني سنحاول أن نكمل هذا المسار يعني حقيقة وضع كارثي بكل ما للكلمة من معنى أبناء تلك المناطق يعيشون حياة قاسية ولذلك كلما كان الوضع أسوأ في المناطق الجنوبية نحن نوجه الدعوة والحديث والرسائل لأبناء تلك المناطق والساكنين هناك والقول لهم بأن القوات المسلحة اليمنية هي اليوم تقوم بمهمة مقدسة ومهمة جهادية. الهدف والغاية الأساسية من هذه المهمة ومن هذه العمليات العسكرية هي تطهير المناطق مناطقكم من الركس السعودي من الاحتلال السعودي الذي يمعن في استهدافكم والذي يدفع أبنائكم إلى أن تدفعوا بهم إلى الجبهات وأن يكونوا محارق الموت. هذه نقطة أساسية ونقطة محورية يجب أن يفهمها ويجب أن يستوعبها كل مواطن جنوبي حر. العدو السعودي اليوم في وسائل إعلامه وخاصة النزغات الأدوات الفصائل النظام أو الإصلاح مثلا يتحدث في وسائل إعلام ويحرض أبناء الجنوب ويقول لهم أن الحوثي بيتحرك اليوم تجاهكم والهدف هو السيطرة على عدن والسيطرة على المناطق الجنوبية. هذا تصرفات العدو اليوم تصرفات العدو أو ما يريد أن يدفع أبناء تلك المناطق والحقيقة هم يريدون أن يدفعوا بأبناء تلك المناطق إلى المحرق. نحن نقول لهم يعني الهدف العام هو تحريركم ولذلك الواجب أن تضعوا أيديكم بأيدينا ويكون لنا رأي يعني موحد وبعدين فيما يتعلق بالقضية الجنوبية وأي قضايا داخلية سيتم حلها ويتم التعامل معها بمسؤولية يتم التعامل معها بمسؤولية بمعزل عن النظام السعودي بمعزل وبعيدا عن الاحتلال الذي أنتم يعني أكثر من عرفتم غاية هذا المحتل وأكثر من عرفتم أدوات وأساليب هذا المحتل وأكثر من عانيتم وقاسيتم ويلات الواقع المخيف جراء السياسات الممنهجة لهذا المحتل ولأدواته. فالأمر واضح وضوح الشمس. نستمع إلى هذه يعني أم جنوبية تشتكي من ظلم السعودي وأدواته. يعني 20 ثانية فقط نستمع.
1: سلاح واحد وسلاح واحد قتلوا هذا اللعين الخسيس سلمان هو العليمي قتل بعيارنا دمر سلاحنا قتل الأطفال قتل النساء قتل شلي بترولنا ونهب سلاحنا وفجر بسلاحنا وقتل جنودنا
0: وما أكثر الشهادات وما استعرضناها أمس جانبا من ذلك مستمعينا ما أكثر المعاناة التي يعانيها أبناء تلك المناطق. أمس استعرضنا جانبا من هذا الوضع في الفترة المسائية وسمعنا وسمعتوا جميعا كيف هو الوضع في تلك المناطق وكيف أن المرتزقة وقيادات المرتزقة في فنادق الرياض وأبنائهم وأسرهم

0: غاير لما يتحدث عنه السعودي والإصلاحي والإخواني في وسائل الإعلام. قال محمد الفرح: من المهم أن يكون الموقف واضحا بلا لبس ولا تأويل. لا يوجد لدينا توجه عسكري لاستهداف الجنوب، ولا مشروع حرب على أبناء، ولا معركة مع الإخوة الجنوبيين. قال أيضا، اتحدث قال: أما التحرك العسكري في مناطق أخرى فليس هدفه الجنوب ولا أهله، وإنما كسر الحصار الذي فرض على اليمنيين ووضع حد لمعاناة الجميع في الشمال والجنوب. ومن الخطأ السياسي والإعلامي أن تقدم معركة كسر الحصار وضرد المحتل وكأنها معركة ضد الجنوب، فهذا خلط متعمد بين أخوتنا في الجنوب وبين القوى التي احتلت الجنوب وظلمت أبناء اليمن في جهاته الأربع وتريد السيطرة التامة على الجغرافيا اليمنية كاملة. نحن لا نريد أن يكون الجنوب ساحة حرب بين اليمنيين، ولا أن يدفع أبنائه إلى مواجهة إخوانهم تحت عناوين مصطنعة تخدم أجندات خارجية. رسالتنا لإخوتنا الجنوبيين واضحة: أنتم لستم هدفا والجنوب ليس هدفا، هدفنا هو كسر الحصار ورفع المعاناة عن كل يمني شمالا وجنوبا. لا تجعلوا من الجنوب عنوانا لمعركة ليست معركته ولا علاقة لها بقضيته أو له بقضيته، ولا تسمحوا للمحتل المستفيد من الانقسام أن يقنعكم بأن خصمكم هو أخوكم اليمني، أو كما يقولوا خصمكم هو الحوثي. عليكم أن توجهوا البوصلة إلى المكان الذي يجب أن تتجه إليه، إلى النظام السعودي. عليكم أن تسمي الأمور بمسمياتها. وللأمانة هناك حالة من الوعي، هناك وعي. نسمع الآن يعني أحد أبناء تلك المناطق مقاتل في الجبهة، لكن استوعب الدرس ووصلت الرسالة وعرف أن الإصلاحي وأن طارق عفاش وغيرهم يريدون أن يدفعوا بأبناء الجنوب لأن يكونوا رأس حربة ووجود في هذه الحرب. ولذلك حديثهم الآن يعني واضح، بيقول أنه لا يمكن أن نتخطى الحدود الجنوبية، لا يمكن أن نقاتل في أرض الجنوب. هكذا يعني هي فيها رسالة عنصرية هذه مناطقية، لكن فيها وعي أيضا بخطورة وبحقيقة التحركات والدعوات، الدعوات العليمي ودعوات طارق عفاش ودعوات أيضا الإصلاح. نستمع.
1: يقعوا رجال وغاسلوا على أرضهم، ها؟ وأصحابنا الغواص الجنوبية، ها؟ إذا واحد منكم تحرك ولا جات أوامر وزرعة ولا من أي مكان أي واحد وقالوا تحركوا مع أصحاب تعز ولا الشمال تحركوا
2: كاسرين أوامر
1: فكسر
3: رجليه هنا، كسر رجليه هنا،
1: حرام طلاق بيك،
3: حتى لو زميلي
1: على الحدود، على حدودنا أنا غوات جنوبية،
3: نعم
1: على الحدود الجنوبية أنا قاتل،
3: نعم.
1: لا ما نخطي خطوة واحدة نحو أراضي الشمال،
2: نعم بالله.
1: ما لنا ناقة ولا جمل في حربهم،
3: نعم.
1: يشدوا يروحوا طحين،
2: ايش يبون نحرر لهم
1: عادي، وشلون نحرر لهم غرف نومهم ولا كيف؟ وضعوا رجال وحرروا عمارهم
3: ايش اهل
0: والله. طيب هذا احد المقاتلين ابناء تلك المناطق، وعى الرسالة وفهمها انه قال احنا ما نقاتل عن ارضنا. صح انه كما قلت لكم فيها يعني مسحة مناطقية واضحة، لكن على أقل تقدير ولا يزجوا به أبناء تلك المناطق ويدفعوا بهم إلى المحارك، إلى محارق الموت، ويدفعوا بهم إلى يعني أبناء الجنوب وأبناء تلك المناطق يأتوا بهم إلى تعز وإلى الساحل وإلى هذه المناطق. فهذا وعي يعني مقدر، هذا الوعي فيما بعد ربما يعني نحن نبني عليه آمال وطموحات، يعني مستقبل أنهم سيفهمون من معهم ومن ضدهم، يفهمون أننا يعني نحن لسنا السعودية، نحن لا نريد أن نستأثر بالثروات، نحن إنما الهدف العكس. صح هم غرر بهم مضلل عليهم يعني الفكرة والترويج على أساس أنه الحوثي جاء احتلكم ومن هذا الكلام يعني، لكن إحنا ندرك أن هذه كلها مجرد يعني رسائل إعلامية وتعبئة خاطئة، لكن هناك وعي كما ذكرنا، ومن ثمرة هذا الوعي أن نسمع هذه الخطابات. على أقل تقدير الآن حيد نفسك، اسحب نفسك وتتعامل على أساس أنك يعني لا تدافع عن أرضك، لا تدفع بنفسك إلا أنك تكون وجود لحرب ليست يعني حربك، في قضية ليست قضيتك. عموما من يريد المشاركة مستمعينا المجال مفتوح 772-882-0-88.

طيب من المشاركات التي وصلتنا الآن رسالة صوتية أو رسالة نصية بالأصح. السلام عليكم. طيب كل طاقم إذا اتفق نقول للعدو السعودي عليك أن تكتب وصاياكم من قبل أن يتم استهدافكم وذلك من باب النصيحة لكم. وأما المرتزقة نقول لهم رجوم وما أدراك ما رجوم موجودة بالآلاف فنصرف لهم كل مرتزق طائرة لا رأسه. وحي القوات المسلحة والطيران المسير والقوى الصاروخية والقوات البحرية على روحهم الوطنية والمعنوية في تصديهم للأعداء وانتماء. وأتمنى الردع المستمر للعدو السعودي ومرتزقته في كل يوم. تحياتي لك والمخرج وكل طاقم الإذاعة وكل المشاركين وفي مقدمتهم أبو خالد المهري. تحياتي أبو مهيب العباسي عمران ضليمة. تحية لك يا أبو مهيب وتحية إذا لمن ذكرته أبو خالد المهري ولكل المشاركين كل مشاركي إذاعة آفاق. في رسالة بالمناسبة وصلت رجال اتصال بي. طيب لو كان عاد به وقتها ممكن تشارك يعني بشر يعني ما فيش مشكلة.

0: طبعا في ظل ال طيب في ظل ال ال ال ال الوضع الكارثي في المناطق الجنوبية، يعني هناك هناك حالة من ال من ال من السخط الكبير، هناك حالة من الوعي الكبير لدى أبناء تلك المناطق. واليوم في في الخروج المليوني أو في الخروج الجماهيري الذي يخرجوا والتجمعات أيضا الذي يعبر عنها أبناء تلك المناطق تجاه المحتل، ويقولوا ارحل يا سعودي، ويصفون السعودي بأنه محتل. وهذا حقيقة يعني مستوى متقدم، مستوى متقدم من من من الوعي. يعني أدركوا أن السعودي الذي كان، والإماراتي أيضا الذي كان يروج في وقت سابق بالقول أنه أبناء تلك أنه عدن ستتحول إلى دبي الثانية، وميناء عدن سيتحول إلى يعني ميناء دبي الثاني وميناء أبو ظبي. الآن هناك وعي وهناك إدراك لذلك. هنا تقرير بيقول أو يرصد جانب من التطورات الاقتصادية والمعيشية التي شهدتها مدينة عدن في تلك المناطق، وقال تمثلت هذه التطورات في إقرار زيادة جديدة وجائرة في أسعار المشتقات النفطية، وهو ما يعد امتداد لسياسات الضغط والعقاب الجماعي ضد أبناء المحافظات الجنوبية والشرقية الواقعة تحت سيطرة تحالف العدوان والاحتلال السعودي، لا سيما بعد تصاعد الاحتجاجات الشعبية الرافضة للوجود السعودي في تلك المناطق. ونتيجة للأوضاع المعيشية في المحافظات المحتلة التي هي الآن تتجه نحو المزيد من التعقيد ومن التدهور، تقارير أيضا تحدثت عن أن حكومة الخونة وحكومة الارتزاق أقرت جرعة جديدة في أسعار الوقود بالتزامن مع تصاعد هذه الاحتجاجات المراهضة لوجود الاحتلال السعودي وأدواته، حيث أفادت مصادر أفادت طبعا المصدر في حكومة المرتزقة أفاد بأن أو بإقرار قرار رفع سعر الديزل إلى نحو 38 ألف ريال للدبة 20 لتر، وهذا تأتي في زيادة طبعا في وقت حساس تشهد فيه مدينة عدن والمحافظات الجنوبية والشرقية المحتلة أزمات متراكمة في عدد من الخدمات والسلع الأساسية وعلى رأسها الكهرباء والغاز المنزلي. معي هنا مكالمة. مرحبا.
1: ألو. مرحبا.
0: أهلا وسهلا.
1: صباح الخير أستاذ أحمد.
0: صباح النور. حياكم الله.
1: حياكم الله كثير.
0: أهلا وسهلا.
1: موضوع السعودي والمرتزقة.
0: نعم تفضلوا.
1: في معي بيات في البداية ممكن؟
0: تفضلي. أكيد.
1: الوضع شكله تعقد، والسعودي قرح يا منتزق ذم راسك والروح الروح دي ما فيهم بالنصيحة، هو اعتذر وانتصح فايفهم اليوم بالقوة وضغط السلاح وسلامتكم.
0: صح الله لساني. شكرا جزيلا.
1: وبالنسبة لهم يا أستاذ أحمد يعني نهايتهم قربت، ما باقي إلا قل يشوفوا بس يعتذروا مع اللي بيعملوه يعني مع الكبار، يعني بيبيعوهم بأبخس ثمن، ما بالك بهؤلاء الأحذية عزك الله والسامعين، بس أحذية يستعملوها لما تكمل ويدرقوها، ما بالك بهم يعني. فنهايتهم قربت ويعتبروا من الآخرة، وهذا في الأول والأخير يا أستاذ أحمد هو وضمنا ولازم نحميه ونبنيه ونحافظ عليه وعلى مقدساته من كل عدو مرتزق، فبإذن الله يعني نتلقاهم ونضربهم وما نخلي ولا واحد بإذن الله. تحية عز وفخر وإلا للقوات المسلحة اليمنية بشكل عام وكل قواتنا المسلحة اليمنية وأيضا قاداتنا العظيمة على هذه الانتصارات وعلى هذا الوعي وعلى هذا يعني الحس الأمني مفتح في كل مكان، ما عادش مجال يعني المرتزقة والمنافقين، خلاص ولا هذا الزمن.
0: أحسنتم. صحيح.
1: تحياتي لك.
0: شكرا لك
1: أحمد. ممكن أطلب زامل؟
0: أكيد.
1: تقريبا الوعد الصادق
0: إن شاء الله. سوسن تسمعنا الوعد الصادق.
1: تحياتي لكم. أختكم حلا دمتم ودام
0: أهلا وسهلا. شكرا جزيلا لك. التحية في أمان الله.

0: طيب نقرأ الرسائل، ولكن بعد بعد اكمال هذا التقرير او ما سلط الضوء على حقيقة المعاناة وجديد الأزمات المتعاقبة التي يعانيها أبناء تلك المناطق في ظل الأزمات المتراكمة التي تشهدها عدن المحتلة، يصبح المواطن هناك أمام سلسلة من الزيادات المتتابعة تبدأ من الوقود وتمتد إلى الكهرباء والنقل والمواد الغذائية والخدمات الأساسية، كما أن استمرار أزمة الغاز المنزلي بالتزامن مع الحديث عن زيادة محتملة في أسعاره يضيف عبئا جديدا على الأسر التي تواجه أصلا ظروفا اقتصادية ومعيشية صعبة. يحمل توقيت رفع أسعار الديزل دلالات سياسية، خصوصا أنه جاء بعد يوم واحد من تظاهرات حاشدة في المحافظات الجنوبية المحتلة، عبر المشاركون خلالها عن رفضهم للأجندة السعودية المتعلقة بدفع أبناء المحافظات المحتلة نحو المشاركة في القتال ضد القوات المسلحة اليمنية خدمة للعدو الصهيوني الأمريكي. تضمنت أيضا التظاهرة مطالب بخروج قوات الاحتلال السعودي من مناطق جنوب وشرق اليمن في موقف يعكس تصاعد حالة الرفض الشعبي للوجود السعودي في المحافظات الجنوبية الشرقية. هذا أو يأتي ذلك في ظل اتهامات موجهة إلى العدو السعودي باستخدام أدوات اقتصادية وخدمية للضغط على أدواتها والسكان في المناطق المحتلة الخاضعة لسيطرتها ونفوذها، بما يؤدي إلى تضييق الخناق على المواطنين كلما ارتفعت حدة الاعتراضات على سياساتها. وبينما تتجه الأسعار إلى مزيد من الارتفاع الجنوني والكارثي، يبقى المواطن في المحافظات المحتلة هو الحلقة الأضعف في هذه المعادلة، إذ يتحمل بصورة مباشرة تبعات ارتفاع الوقود والكهرباء والنقل والسلع والخدمات في وقت تتراجع فيه القدرة على مواجهة الأعباء اليومية، الأمر الذي يؤكد أن حرب الخدمات في عدن المحتلة لم تعد مرتبطة بخدمة واحدة، وإنما باتت شبكة متداخلة من الأزمات الخدمية والاقتصادية يتصدرها الوقود والكهرباء والغاز.
1: تعتلت ما تقبل الدساس، حيا رجاج للحما، حيا أبا عصب الناس قوم المراجل.
0: طيب نقرأ رسائل والمشاركات التي شاركتنا بها مستمعينا في هذه الفترة. طيب صباح الخير أو السلام عليكم. صباح الخير، صباح العزة والكرامة والانتصار لن تمر اعتداءات العدو السعودي دون رد الشعب اليمني مفوضين للسيد القائد والقوى المسلحة، وبارك الله جهودهم. نقول لإخواننا في الجنوب في المناطق المحتلة لا تكون في مقدمة الصفوف حماية السعودية ومرتزقتها الذين في فنادق الخليج، نحن وأنتم شعب واحد وقضيتنا واحدة إخراج السعودي من أرضنا الطيبة وفك الحصار عنا وعنكم، بالأصل نحن نعتبركم إخواننا لا فرق ما بين جنوبي وشمالي. تحيتنا لإحرار الجنوب وكذلك للمشاركات الذين من المناطق المحتلة، الله في وعيكم وتفويضكم للقيادة الحكيمة، مع تحيات إعلاميات المستقبل بنات تعز، بثينة العبسي وبنت العبسي. شكرا لكم.

قال محمد عولة رد على أحد المشاركين لأبو مهيب، قال شكرا لأبو مهيب، بس أقول له الطائرة أغلى من المرتزق، والمرتزق ما له إلا رصاصة في الرأس. محمد عولة أحسنت، شكرا لك. أيضا هذه رسالة رسالة لإخواننا في الجنوب، العدو السعودي يريد أن يجعلكم دروع بشرية له، هذا النظام لا يهمه أبدا أوضاعكم أو الحالة التي وصلتم إليها أو وصلتكم إليها وقد خبرتموه على مدى السنوات الماضية. ماذا صنع لكم ولا أوضاعكم الحقيقية؟ لا شيء سوى الانهيارات والأوضاع المأساوية. لذلك لا تجعلوا أنفسكم دروع لهذا العدو والمخططات الإجرامية، خليكم بعيدا عن هذه المعركة. إذا أردتم الحرية فعلا فوجهوا بندقيتكم إلى العدو الأول اليمن واليمنيين، السعودي وزامل الباد أظلم قاهرة الأعداء. شكرا لك. أيضا نختم مستمعينا بهذه الرسالة، السلام عليكم. وعليكم السلام. إعلام المرتزقة يحاول أن يصنعوا انتصارات، وأقول لهم مهما كذبتم فنحن درسنا كذبكم من زمان. التحية لقواتنا المسلحة، معكم الأخوات وجدان وغيداء وجنات من وصاب، تحية لكم جميعا. أيضا رسالة الآن وصلت، يلا نختم بها. السلام الله عليكم ورحمة الله وبركاته. بالنسبة للموضوع، الجميع يعرف من هو الذي جاهد لمدة 9 سنوات لأجل هذا الشعب، لحماية هذا الشعب، لأجل كرامة الإنسان اليمني، وأن لا يتحكم به أي أحد، وأن يكون قراره بيده فقط. هو معروف من هو الذي خان وطنه وأصبح عميل لدى الأعداء. لذلك نصيحة لإخواننا في الجنوب، خذوا العبرة ممن سبق ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. وتحياتي لشعبنا الحر الأبي ولقواتنا المسلحة ولقائدنا السيد المولى عبد الملك، تحياتي لكم جميعا من زينب لقمان. وأطلب زامل على ذوق المخرجة المبدعة، هكذا مكتوب، على ذوق المخرجة المبدعة. هنختم إن شاء الله بزامل على ذوق المخرجة المبدعة. إذن شكرا لكم مستمعينا على طيب الاستماع والمتابعة، وصلنا إلى ختام هذه الفترة كنا معكم خلالها وعلى الهواء مباشرة من استديوهات إذاعة آفاق FM. دقائق من الآن وسنكون معكم مستمعينا في حلقة هذا اليوم، حلقة آفاق الخبر، وهو الذي يأتيكم أيام السبت والأحد والأربعاء. نعتذر طبعا عن من لم نستطع قراءة رسالته. وصلت الآن رسالة، السلام عليكم، بالنسبة للموضوع اليوم ولا نقول قوات المسلحة اضربوا بيد من حديد، ونحن معكم ونقول للمرتزقة ما ينفعكم السعودي ونهايتهم قربت إن شاء الله. تحياتي لسوسن وطلع زامل كسر الحصار صفية النعمي، شكرا جزيلا. يعني حاولنا نقرأ الجميع، شكرا لكم. تقبلوا في الختام تحياتي محدثكم أنا أحمد محمد الصنعاني، وهي لكم أيضا من الإخراج والتنفيذي على الهواء مباشرة الأستاذة سوسن المجاهد، وهي لكم أيضا من جميع الزملاء. بعد قليل سنكون معكم أذكر من جديد في برنامج آفاق الخبر تمام 10:00.

0: مراعاة لظروف المجتمع وتزامنا مع مولد النور والرحمة صلى الله عليه وآله وسلم، تطلق الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد مبادرة تسهيل في أمانة العاصمة ومحافظتي صنعاء وأب، بهدف تصحيح أوضاع المنتفعين بأراضي وعقارات الأوقاف. تتضمن هذه المبادرة حزمة من التسهيلات تشمل التخفيض والتقسيط ومنح امتيازات خاصة للمبادرين بالسداد. تنطلق المبادرة من تاريخ 18 من شهر صفر الموافق 1 من شهر أغسطس وحتى 18 من شهر جماد الأولى الموافق 29 من شهر نوفمبر. فبادر عزيز المنتفع إلى الاستفادة من هذه الفرصة قبل انتهاء الفترة المحددة.
1: الحصن والأوصاف يا سيد الخط يا ميمون في مولدك هيئة
0: الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد، عطاء مصان وإحسان مستدام.

0: تحت شعار وآتوا حقه يوم حصاده، دشنت الهيئة العامة للزكاة المرحلة العاشرة من مشروع توزيع الزكاة العينية من العسل والزبيب واللوز والسمسم والبن والحبوب والتمر لعدد 26,000 سلة غذائية. غذاء واكتفاء. الهيئة العامة للزكاة.
1: لجميع مشتركي الفورجي والفولتي من يمن موبايل، الآن مع باقة مزايا توفير الشهرية بحلتها الجديدة، وفر أكثر واحصل على رصيد أكبر. الباقة تمنحك 450 دقيقة اتصال ضمن الشبكة، 450 رسالة لجميع الشبكات المحلية، 4 جيجا نت 4G منها 2 جيجا تستخدم طوال الوقت، و2 جيجا تستخدم من الساعة 2 صباحا وحتى الساعة 11 ظهرا بفترة صلاحية 30 يوم وبسعر 2400 ريال فقط شاملة للضرائب، مع ميزة الرصيد التراكمي. للاشتراك في مزايا توفير الشهرية من يمن موبايل اتصل على 444 واتبع التعليمات الصوتية. لمزيد من المعلومات أرسل مزايا توفير إلى 123 مجانا. مزايا توفير، وفر أكثر برصيد أكبر.
2: يمن موبايل، معنا اتصالك أسهل.
3: سبافون، ربع قرن من التواصل، من أول اتصال إلى كل رسالة طمنت قلب، وكل تواصل قرب كل غايب، وكل لحظة جمعتنا معاكم. مش بس نقدم خدمة، احنا نشارككم الحياة. شكرا لأنكم معنا. اليوم نحتفل بالذكرى 25 للتأسيس.
4: سبافون، أصالة وتواصل.

0: أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و98.5 صوت الوعي والبصيرة.
1: آفاق الخبر. آفاق الخبر.
2: السلام عليكم ورحمة الله، أهلا وسهلا بكم مستمعينا الأكارم في آفاق الخبر الذي نبدأه معكم بمحوره الأول، حيث نقرأ أبرز الأخبار على المستوى المحلي والإقليمي. أكد مصدر عسكري لوكالة الأنباء اليمنية سبأ أن القوات المسلحة لن تقف مكتوفة الأيدي تجاه الاعتداءات المتواصلة لمرتزقة العدو السعودي، مشددا على أن هذه الجرائم لن تمر دون رد حاسم. وأوضح المصدر أن استهداف منزل أحد المواطنين في مديرية الجراح بالحديدة يعد جريمة حرب جديدة تضاف إلى سجل العدو الإجرامي، مؤكدا أن جميع التحشيدات العسكرية التابعة للعدو تعد أهدافا مشروعة للقوات المسلحة لإفشال تحضيراته للحرب البرية. أكدت وزارة الخارجية والمغتربين أن الجرائم المستمرة للعدو الصهيوني في فلسطين ولبنان تثبت صوابية خيار الجهاد والمقاومة. وأشارت الخارجية في بيان لها إلى أن الخلافات الداخلية في بعض البلدان الإسلامية عطلت مسؤوليتها في مواجهة العربدة الصهيونية، مؤكدة أن اليمن يدرك أبعاد المؤامرة ويتعامل مع التحديات بوعي وفاعلية عالية. أدانت الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان الجريمة النكراء التي ارتكبها مرتزقة العدو السعودي باستهداف منازل المدنيين في مديرية الجراح بالحديدة وأيضا صبر الموادم في تعز، ما أسفر عن استشهاد وإصابة عدد من المواطنين بينهم نساء وكبار سن. وأكدت الهيئة أن هذه الجرائم تعد جرائم حرب مكتملة الأركان تقع مسؤوليتها المباشرة على العدو السعودي، ومجددة في ذات الوقت دعوة للمغرر بهم في صفوف التحشيدات إلى السرعة في العودة إلى حضن الوطن. شهدت العاصمة صنعاء ومختلف المحافظات اليمنية أمس عقب صلاة الجمعة وقفات جماهيرية حاشدة تحت شعار كالجسد الواحد، وجدد المشاركون في الوقفات التضامن الكامل مع الشعبين الفلسطيني واللبناني وأيضا الجمهورية الإسلامية الإيرانية في مواجهة العدوان الأمريكي الصهيوني، مؤكدين الرصد واليقظة العالية تجاه تحركات العدو السعودي ومخططاته. حذرت السلطة المحلية بمحافظة الحديدة من تداعيات استهداف مرتزقة العدو السعودي لمنازل المواطنين في مديرية الجراح، والتي أدت إلى استشهاد مواطن مسن وابنته وإصابة آخرين. وأكدت السلطة المحلية في بيان لها أن هذه الجرائم لن تثني أبناء تهامة عن مواصلة ثباتهم واصطفافهم إلى جانب القيادة والقوات المسلحة لكسر الحصار ودحر المخططات العدوانية. حذر نائب وزير الداخلية اللواء عبد المجيد المرتضى المغرر بهم من الاستمرار في صفوف التحشيدات التابعة للعدو السعودي، داعيا إياهم إلى استغلال فرصة العودة إلى صف الوطن. وأوضح اللواء المرتضى خلال اجتماع موسع بالحديدة أوضح أن الرياض تسعى لاستغلال مرتزقتها كرأس حربة لحمايتها أو لحماية أمنها ومصالحها، مؤكدا أن القوات المسلحة ماضية في فرض معادلة التصعيد بالتصعيد والحصار بالحصار. أكد عضو المكتب السياسي لأنصار الله محمد الفرح أن تحركات القوات المسلحة لا تستهدف المحافظات الجنوبية أو أبنائها، بل تهدف أساسا إلى كسر الحصار المفروض على الشعب اليمني ورفع المعاناة عن الجميع. ودعا الفرح أبناء الجنوب إلى عدم الانجرار خلف الروايات والمخططات التي يروج لها المحتل الخارجي لإشعال الصراعات البينية. وصل العدو الصهيوني خرق اتفاق وقف إطلاق النار في لبنان، حيث شن خلالها غارات جوية وتفجيرات للمنازل في بلدات النبطية والمنصوري وبرعشيت، ما أسفر عن سقوط شهداء وجرحى من المدنيين. وأفادت المصادر اللبنانية بأن الاعتداءات الجوية والبرية المتعمدة تستهدف تهجير سكان القرى الحدودية وضرب الحاضنة الشعبية للمقاومة. كشف تقرير صادر عن موقع جي كابتن الدولي المتخصص في الشؤون البحرية عن اتساع نطاق مخاطر الحرب على طول الساحل الغربي للسعودية بنحو 800 كيلومتر شمالا. وأشار التقرير إلى أن إطباق القوات المسلحة اليمنية معادلة الحصار بالحصار في البحر الأحمر تسبب في دفع شركات التأمين لإعادة تقييم المخاطر، مما يضاعف الخسائر الاقتصادية وعزوف الملاحة عن الموانئ السعودية. حذر الناطق باسم حركة حماس حازم قاسم من خطورة تصريحات وزراء الاحتلال الداعية لتطبيق مخططات تهجير الفلسطينيين من قطاع غزة. وأوضح قاسم أن استمرار الحصار والقصف والتجويع يأتي ضمن محاولات إسرائيلية لفرض واقع معيشي قسري، داعيا الدول العربية والإسلامية إلى التحرك العاجل لإفشال هذه المخططات. حذر مسؤول أمني سياسي إيراني رفيع حذر حكومة كوريا الجنوبية من الاستجابة للضغوط الأمريكية أو التورط في أي عمليات عسكرية بمضيق هرمز. وشدد المصدر في تصريح للميادين على أن طهران ستعتبر أي انخراط في سياق الخبر الذي تتحدث عنه مستمعين أو تحدث عنه هذا المصدر، يحذر كوريا الجنوبية من الانخراط، وأن أي انخراط في هذه الحرب إنما يعتبر مشاركة عسكرية مباشرة في العدوان، مؤكدا أن أصل انعدام الأمن في المنطقة يعود للتدخلات الأمريكية والإسرائيلية. في خبرنا الأخير مستمعين، أعلن نائب منسق سلاح الدفاع الجوي للجيش الإيراني العميد محمد صادقيان إسقاط 370 طائرة ومسيرة للعدو عبر منظومات دفاعية محلية الصنع. من جانبه أكد المتحدث باسم الجيش الإيراني العميد محمد أكرمي التحول نحو تنفيذ العمليات الاستباقية الوقائية لحرمان العدو من امتلاك زمام المبادرة.

إذن ننتقل مستمعينا إلى المحور الثالث، ثم نعود إلى المحور الثاني بعد إتمام المحور الثالث، حيث نقرأ الآن جانبا مما كتب على مواقع التواصل الاجتماعي على لسان صحفيين وناشطين وكذلك سياسيين تعليقا على مختلف القضايا والأحداث. البداية مما كتبه الدكتور صالح العمدي قائلا: صناعة الوهم، انتصارات الشاشة وهزائم الميدان، يعيش مرتزقة العدوان حالة من الإفلاس الميداني الخانق تدفعهم للهروب نحو الفضاء الافتراضي لصناعة انتصارات وهمية لا وجود لها على أرض الواقع، يحاولون التغطية على هزائمهم عبر تسريب شائعات مدروسة عن تقديمات أو عن تقدمات خيالية، ويعتمدون على هذا الخداع الرخيص لرفع معنويات أتباعهم المنهارة. حزام الأسد قال: النظام السعودي المجرم هو من شن العدوان على بلدنا منذ مارس 2015 وما يزال يفرض الحصار على شعبنا، وهو من استجلب مرتزقة أجانب ومحليين لقتل أبناء شعبنا واحتلال بلدنا خدمة للمشاريع والأطماع الأمريكية والصهيونية، ولذلك فإن شعبنا وقواتنا المسلحة مستعينين بالله ماضون في مواصلة فرض معادلة الحصار بالحصار والتصعيد بالتصعيد، فكل تصعيد سيقابل بتصعيد أكبر، وكل خطوة عدوانية ستكون لها عواقبها، ولن يسمح للعدو بفرض معادلاته على شعبنا، وفق ما كتب حزام الأسد عضو المكتب السياسي الأنصاري له. الإعلامي نجيب الأشموري قال: النظام السعودي لا يزال يضع حركة حماس في قائمة الإرهاب، وينظر إلى حماس كما تنظر إسرائيل لحماس، والبعض من المغرر بهم يظن أنه يقاتل عن الإسلام وهو لا يعرف أنه يقاتل مع عبد ترامب وجليس إبستين. يصحو ويكفي بلاده. أيضا صاحب حساب بعنوان أو اسمه أكرم، ربما أكرم هاجر، يقول: يقف المحللون العسكريون ذهولا أمام هذا المشهد. طبعا هو يتحدث الآن تعليقا على مشهد استهداف طائرة رجوم لأحد أهدافها ضمن ما كشفه الإعلام الحربي. يقول: يقف المحللون العسكريون ذهولا أمام هذا المشهد، حيث ألقى الرامي القذيفة ببراحة مطلقة أثناء التفافه وقبل وصوله بمسافة أو بمسافات ليحقق إصابة إعجازية تعجز العلوم العسكرية عن تفسيرها. هو من؟ هو الله يا صديقي، وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى. الأستاذ عبد الرحمن الأهنومي قال: جرائم مرتزقة العدو السعودي بحق المواطنين في تعز وتهامة لن تبقى دون رد، وهو ما أكده المصدر العسكري قبل قليل، مؤكدا بأن القوات المسلحة اليمنية لن تقف مكتوفة الأيدي تجاه هذه الاعتداءات والخروقات المستمرة. علي جاحز يقول: لسنا قلقين على نتائج ومآلات معركتنا وتحركنا، فالله سبحانه وتعالى قد حسم نتائجها لصالح من يحمل مشروعه ويتحرك تحت توجيهاته. ينتابنا القلق على المغرر بهم من أبناء شعبنا وهم يقفون في صف الباطل ويقاتلون مع المحتل، من التبعات في الدنيا ومن التبعات في الآخرة. وقال في ختام هذه التغريدة: عودوا قبل فوات الأوان. أيضا نقرأ ما كتبه زكريا الشرعبي قال: ترفع تحشيدات تابعة للعدوان عويلها وصراخها بأنها تتعرض لما تصفه بخيانات من قبل من تسميهم بالمتحوثين، وتقدم أن الوقوف مع الاحتلال والانحياز لحصار اليمنيين هو الخيار الصائب. ويكمل زكريا الشرعبي بالقول: ليس هؤلاء هم الخونة، الخونة من باعوا اليمن واشتروا الذل بألف ريال سعودي، هؤلاء ينتمون إلى اليمن الكبير الذي تريدون دفنه في حديقة السفير السعودي، هؤلاء تجري في دمائهم الحرية وفي قلوبهم الإيمان بأنه لا عبودية إلا لله سبحانه وتعالى. طيب أيضا يقول ضرار الطيب: مشاركة الطيران الحربي السعودي إن حدث لن تمنح المرتزقة أي مكسب في ميدان المواجهة البرية، لكنها ستفتح بوابة الجحيم على العمق السعودي. نحن ننتظر تأكيد الخبر فقط لكي نستعد لمتابعة حرائق أرامكو. رشيد الحداد يقول: ليس من مصلحة إخواننا في الجنوب الدفع بأبنائهم إلى محارق الموت والهلاك خدمة للمشاريع السعودية،
ولا أن يحولوا مناطقهم إلى ساحة للصراع والمواجهة بين أبناء الشعب اليمني ونظام السعودية المجرم الذي مارس جرائمه بحق أبناء الشعب اليمني جميعا شمالا وجنوبا، كما جاء في التغريدة التي نقلها على لسان حزام الأسد. أيضا سليم الخولاني نقل وعلق، شارك فيديو وعلق عليه بالقول: جنود جنوبيون ينسحبون من جبهة القتال في تعز والساحل الغربي ويقولون هذه الحرب ليست حربنا ولا تخصنا كجنوبيين. عادل الحسني كتب قال: معركة الوعي. طبعا هذا طبعا نشر فيديو لمعمر الرياني وزير أو ما يسمى وزير الإعلام والسياحة والثقافة في حكومة المرتزقة، مع مشهد قديم له وهو يطبل. قال: طبعا هذا الذي يضرب الطبل مقدم عند السعودية على الجميع ومنحته خلال السنوات الماضية عدة وزارات ومناصب، وفي الحقيقة لم ينتقل الرجل كثيرا عن مهنته، فقد تغير المجلس والجمهور حتى وصل بهم إلى التملق إلى صف أحد الأمراء به، كما قال الفارس في مشيته: ثم يريدون إقناعنا أن هؤلاء يمثلون اليمن العظيم. لا والله، ما يرضى بهذا الهوان إلا من هانت عليه كرامته، وهذا العبث السعودي باختيار أمثال هؤلاء سياسة ووجهات لليمن ليس احتراما لليمنيين بل إهانة متعمدة واستخفاف بعقولهم وكرامتهم. لكن اليمن ليس هؤلاء أبدا، وحمران العيون في اليمن ما زال لهم كلمتهم، وسيأتي يوم يدرك فيه بن سعود حجم الخطأ الذي ارتكبوه بكل هذا العبث في اليمن.

0: نعود مستمعينا ونختم هذه الحلقة بمحور اللقاء والتحليل، حيث تتسارع التطورات الميدانية والسياسية مع تصعيد العدو السعودي ومرتزقته وردهم بجرائم بحق المدنيين في الحديدة، وتعز في المقابل تحذيرات صنعاء العسكرية باستهداف تحشيدات العدو لإفشال أي حرب برية. جاءت الرسالة السياسية جازمة بأن المعركة ليست مع أبناء الجنوب بل ضد المحتل ولأجل كسر الحصار عن كل اليمنيين. لمناقشة هذا المشهد نرحب بضيفنا الكاتب والمحلل السياسي الأستاذ عبد الله الحنبصي. حياكم الله أستاذنا العزيز.
1: حياكم الله أستاذ العزيز والمستمعين الكرام والعاملين في إذاعة دافا.
0: أهلا وسهلا بكم حياكم الله. بداية أستاذ، كيف تقرؤون تحذيرات العسكرية لصنعاء باستهداف تحشيدات العدو السعودي واعتبارها أهدافا مشروعة لإفشال تحضيرات الحرب البرية بعد جريمة الجراحي في الحديدة؟
1: نعم، من المعروف سيد العزيز، من يتابع الأحداث ومن يتابع التحركات حتى بالنسبة للسعودية يجب أنها تسير على ثلاثة اتجاهات أو على ثلاث مسارات. مسارات فيما يتعلق بالتحشيدات، التحشيدات التي تقيم داخل الأراضي اليمنية وتحديدا في مناطق الاحتلال، والمسار الآخر فيما يتعلق بالحصار والعدوان المفروض على اليمن واستمراره إلى حتى هذه اللحظة، ورفض النظام السعودي بتنفيذ ما تم الاتفاق عليه في العام 2022 ضمن خارطة الطريق. إضافة إلى المسار الثالث هي التحشيدات الدولية التي يحاول أن يعقدها تحت ما يسمى اتفاق مكة وما يسمى باتفاقية البحر الأحمر وغيرها من هذه المسميات، بمعنى بأن العدو مستمر في في في في عدوانه وفي حصاره على اليمن، بل وفاقا من هذه المسألة هي مسألة ما يقوم به من تحريض ودعم وإسناد لمرتزقة في الداخل من أجل إشعال الحروب. واليمن يا سيد العزيز وقوات المسلعة وقائد الثورة سيد المولى سيد عبد الملك حفظه الله هم على إدراك وعلى علم وعلى استعداد كذلك لمثل هذه الخطوات، مهما كانت الخطوات السعودية وما يقدم عليه. اليمن هي جاهزة لهذه الاحتمالات، واليوم التحذيرات التي تطلقها قواتنا المسلحة ووزارة حتى وزارة الخارجية من تحذيرات السعودية وأدواته هي واضحة جدا، وستتعامل قواتنا المسلحة معها بكل قدرة وبكل قوة وبكل حنكة.
0: بكل تأكيد. طيب، تأكيد أيضا صنعاء وجاء تحديدا على لسان عضو المكتب السياسي الأنصاري الله محمد الفرح، قال بأن الجنوب وبأن أبناء الجنوب ليس هدفا وإنما المعركة لكسر الحصار عن الجميع. كيف يعني يسكت هذا الخطاب محاولات العدو تحويل المعركة إلى صراع يمني، وهم من يحاولون الدفع بأبناء الجنوب والدفع بهم إلى معارك هنا في المناطق الجنوبية تحديدا للدفاع يعني مع الإصلاح ومع طارق عفاش؟
1: نعم، من المعروف واضح ما ذكره عضو المكتب السياسي، واضح جدا، واليوم من لا يدرك هذه الحقيقة هو جاهل بكل ما تعنيها الكلمة من معنى. يا سيدي، لو شاهدنا خلال الشهرين الماضين أو خلال الأشهر الأخيرة ما تشهد المحافظة المحتلة من أزمة وتفاقم للكثير من الأزمات المعيشية، كان آخرها فيما يتعلق بأزمة الغاز وغيرها من هذه الأمور وانعدام الرواتب حتى في المناطق المحتلة التي هي لا تعاني من حصار. يجب بأن هناك أجندة سعودية تريد أن تفاقم الوضع الإنساني في المحافظات المحتلة وخاصة في المحافظة الجنوبية من أجل أن يكون خيارهم الوحيد هو التوجه إلى الجبهات. هذه مسألة مفضوحة وبات حتى أبناء المحافظات الجنوبية يدركونها تماما بل ويرفضونها، وهناك دعوات اليوم لأن يكون سلاح صنعاء مع سلاح عدن ضد العدو السعودي. وبالفعل اليوم ما تبعته صنعاء من رسائل هي رسائل واضحة. معركتنا منذ أن تم الإعلان عن فرض معادلة الحصار بالحصار في 22 من يوليو الماضي، عدونا واضح، عدونا هو السعودية بكل ما تعنيها الكلمة من معنى، لكن مرتزقة العدوان وأدواتهم المتمثلة طارق عفاش المتمثلة في ميليشيات حزب الإصلاح، هؤلاء يريدون أن يجروا البلد وأن يخدموا وأن يكونوا عبيد الأمريكان والصهاينة في المنطقة وهي السعودية. وهذا الأمر واضحة، وكما ذكرت لك يا سيد العزيز اليوم الأبناء المحافظات الجنوبية يدركون حقيقة ما تريدون السعودية منهم أن تزجهم في معارك خاسرة، هي بالأول والأخير هي خاسرة بكل ما تعني الكلمة من معنى. إذا كانت أمريكا والكيان الصهيوني لم يستطيعوا أن يصمتوا أمام أبطال القوات المسلحة اليمنية في البحر الأحمر ولا في صد صواريخه ومسيراته، فكيف بنا نستطيع أن نقول بأذيال أذيال من يعبدون الأمريكيين والصهاينة. هي مسألة محسومة ومسألة واضحة. واليوم ما تنوي أو ما تخطط له السعودية هو أوضح ما يكون حتى بالنسبة في المناطق التي تحتلها السعودية. نعم.
0: طيب، في ظل ارتكاب أدوات العدوان أمس كما هو واضح في الجراحي في الحديدة جريمة بشعة، وأيضا في تعز العدو السعودي يتحمل المسؤولية الجنائية عن هذه الجرائم وهي جرائم حرب، طبعا دلالة أن تخرج أو أن يخرج مصدر من القوات المسلحة اليمنية ويتحدث لوكالة الأنباء اليمنية سبأ أمس ويصرح ويقول أن هذه الجرائم لن تسقط وسيتم الرد عليها ولن تقف القوات المسلحة مكتوفة الأيدي. دلالة هذا الحضور يعني على مستوى القوات المسلحة في الرد على هذه الجريمة. أيضا في سياق التصريح وجهت رسالة للمغرر بهم بالعودة، وهنا فرص العودة، هل الرسائل ستصل؟ يعني معكم سؤالين، تفضلوا.
1: نعم، هي تصل يا شيخ العزيز، بدليل بأن هناك حتى اعترافات من وسائل الإعلام التابعة للعدو السعودي ومرتزقته بأن هناك بالفعل بأن هناك حالة انسحاب في الكثير من الجبهات. وبالفعل اليوم يا عزيزي ويا أخي الكريم الجميع يدرك بأن من كانوا حتى يقاتلون في صف العدوان مع مرور الوقت ومع اتضاح الحقائق وما كان يحصل حتى في المحافظات المحتلة ومع تدهور الأوضاع في المحافظات المحتلة أصبح الجميع يدرك حقيقة المخطط السعودي والأجندات الغربية التي يراد تنفيذها في اليمن. لذلك الانسحابات عندما اندفع البعض إلى صفوف المرتزقة هي كانت نستطيع أن نقول لك الله حوائجهم أو أقل ما يمكن للاستفادة، لكن وقت الجد وقت الحروب هم لن أقول كما يقول المثل اليمني بأنهم لن يضحوا برؤوسهم مقابل رأس بن سلمان أو غيرهم، يعني هم في النهاية سينسحبون. واليوم الدعوات التي توجهها القوات المسلحة هي لقيت حتى نستطيع أن نقول استجابة من الكثير من المرتزقة، لكن اليوم من يقاتل لو وجدنا وفصلناها يا سيد العجز منذ وقت مبكر كيف كانت التحضيرات اليوم أكثرها الجماعات التكفيرية بكل ما تعني الكلمة من معنى. كان هناك محاولة أو إعادة تموضع للكثير من المعسكرات الخاصة بالسلفيين والخاصة بالجماعات التكفيرية، أما من هم لديهم رشد وما لديهم عقل وما لديهم حتى ذرة من الوطنية هم انسحبوا منذ وقت مبكر. وكما ذكرت لك بأنه وقت الجد لن يدفعوا ولن يعطوا رؤوسهم مقابل الدفاع عن السعودية أو الدفاع عن الفار العليمي أو الدفاع عن أي شخصية من شخصيات المرتزقة الذي ندرك تماما كيف يعيشون في فنادق الخارج وينعمون برواتب الإعاشة وغيرها من هذه المسميات، بينما الشعب يعاني الأمر. فهذه المسألة واضحة ومسألة الرد على جرائمهم فيما يتعلق بالجراحي وما يتعلق هي بالفعل هي يعني نستطيع أن نقول أن الصبر الاستراتيجية للقوات المسلحة هي تأتي في إطار أنهم يوجهون اليوم النصر، لكن إذا كان هناك يعني في وقت الجد أو زادت حجم الجرائم ولم يعي المرتزقة ما يقومون به فسيكون الرد كاتي. وكما ذكرت لك يا سيد العزيز اليوم لن نعجز أمام شلة أو أمام تلة من أستطيع أن أسميهم الحقرة بكل ما تعنيها الكلمة من معنى، طالما وقد هزمنا رأس الأفعى المتمثلة بالكيان الصهيوني والولايات المتحدة الأمريكية. وهناك الكثير من المفاجآت التي تحضر لها القوات المسلحة اليمنية والتي ستشفي قلوب المؤمنين في كل مكان يا سيد.
0: نعم. طيب، ماذا عن تعليقكم على تحذير أو تأكيد القوات المسلحة اليمنية بأنها لن تقف مكتوفة الأيدي جراء هذه الجرائم التي ترتكب وآخرها جريمة الجراحي في الحديدة وأيضا الجريمة التي ارتكبها أدوات العدوان السعودي في تعز؟
1: هي بالتأكيد لن تمر ليس فقط على أدواتهم وإنما على السعودي نفسه، لأن اليوم العدو هو من يتحمل المسؤولية بالكاملة كما حتى حدده وذكره البيان بأن السعودية هي المسؤولية كاملة عما يحصل من جرائم وما يحصل من استهداف للمدنيين، إضافة إلى أن القيادات المتورطة من أدوات السعودية في اليمن هي سيتم محاسبتها على كل جريمة ارتكبته سواء في الوقت الحاضر أو حتى في السابق. اليمن ليست نستطيع أن نقول بالتي التي يمكن أن تنسى الجرائم التي ارتكبت بحقها، لا الحصار ولا حتى الاستهداف المباشر. وقوات المسلحة كما ذكرت لك يا سيد العزيز هي قد تعطي الفرصة، قد تدخل في أيام أو في، لكن عندما تجد بأن المرتزقة يمعنون في استهداف المدنيين بشكل أكثر وارتكاب المزيد من الجرائم، أنا أعتقد بأن القوات المسلحة تمتلك الدواء المناسب لهؤلاء الشرذمة ولهؤلاء المرتزقة بكل ما تعني الكلمة من معنى، إضافة إلى أن السعودية هو سيلاقي جزاء ما سيتم ما يرتكبه في المحافظة المحتلة واستهداف المدنيين بشكل عام وبشكل كامل. نعم.
0: شكرا اذا لك الاستاذ القدير عبد الله الحنبصي الكاتب والمحلل السياسي، كنت ضيف عزيز معنا في افاق الخبر اليوم، لك التحيه استاذ.
1: لكم التحيه وللجميع العاملين والمستمعين الكرام في امان الله.
0: شكرا لكم في امان الله. اذا وصلنا الى ختام هذه الحلقه مستمعينا من افاق الخبر عبر اثير اذاعه افاق FM، شكرا لكم على طيب الاستماع وكرم المتابعه، في امان الله.

أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و 98.5 صوت الوعي والبصيرة.

مراعاة لظروف المجتمع وتزامنا مع مولد النور والرحمة صلى الله عليه وآله وسلم، تطلق الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد مبادرة تسهيل في أمانة العاصمة ومحافظتي صنعاء وأب، بهدف تصحيح أوضاع المنتفعين بأراضي وعقارات الأوقاف. تتضمن هذه المبادرة حزمة من التسهيلات تشمل

0: باقات نت توفير الشهرية من يمن موبايل تلبي احتياجاتك وتناسب أوقاتك. باقة 5 جيجا ب 2300 ريال فقط، منها 4 جيجا تستخدم في أي وقت، 1 جيجا تستخدم من الساعة 2 صباحا وحتى الساعة 11 ظهرا. باقة 7 جيجا ب 3000 ريال فقط، منها 5 جيجا تستخدم في أي وقت، و 2 جيجا تستخدم من الساعة 2 صباحا وحتى الساعة 11 ظهرا. صلاحية الباقات 30 يوم لجميع مشاركي الفورجي والفولتي من يمن موبايل. أسعار الباقات شاملة للضرائب. للاشتراك اتصل على 444 واتبع التعليمات الصوتية. ولمزيد من المعلومات أرسل نت توفير إلى 123 مجانا. باقات نت توفير، باقات لكل الأوقات.
1: يمن موبايل، معنا اتصالك أسهل.
2: كل سيجارة تبدأ بلحظة وقد تبدو مجرد عادة عابرة، لكن آثارها لا تنتهي بمجرد انطفائها. فبمجرد أن تستنشق دخان السيجارة يبدأ في الدخول إلى رئتيك حاملاً معه مواد ضارة تؤذي أنسجة الرئة، ثم تنتقل بعض هذه المواد عبر مجرى الدم لتؤثر في القلب والأوعية الدموية. كما يحتوي دخان التبغ على مواد مسرطنة قد تتلف الخلايا السليمة، ومع استمرار التدخين تزداد احتمالات الإصابة بالسرطان، وقد تبدأ خلايا غير طبيعية بالنمو والانتشار. السيجارة قد تنطفئ، لكن ما تتركه داخل جسدك قد يستمر. القرار بيدك، أطفئ السيجارة قبل أن تطفئ حياتك. مع تحيات صندوق مكافحة السرطان.
3: أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و98.5، صوت الوعي والبصيرة.

حين يمر اسم محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا تدعه يعبر سمعك وحيدا، استقبله بالصلاة والسلام عليه وبقلب يعرف لمن يصلي، برسول حمل هم الهداية وصبر على الأذى ومشى في دروب الألم كي يصل إلينا النور صافيا. قل اللهم صل وسلم على محمد وعلى آل محمد، كأنك تفتح في ضجيج يومك نافذة تطل على السكينة لا يمر اسمه على قلب محب إلا أزهر القلب بالصلاة عليه. اللهم صل وسلم وبارك وترحم على سيدنا محمد وعلى آله الطاهرين.

عندما نستوعب وندرك هذه الرحمة وهذا الفضل سنفرح من أعماق أنفسنا، ثم نعبر عن هذا الفرح في واقعنا بكل ما يجسده هذا الفرح.

0: أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و98.5 صوت الوعي والبصيرة.
1: حين تضيع المسارات في زحام الفوضى وتتوارى القيم خلف غبار العبث وتضيع الحقوق تحت عجلات الجهل والإهمال، تبرز الحاجة إلى صرخة وعي نطلقها عبر الأثير من خلال برنامج قضايا. نقرأ جذور الظواهر والقضايا ونحاور صناع القرار ونفتح آفاق النقاش لنقدم الحلول والمعالجات ونصنع أثرا جميلا في واقعنا. قضايا من إعداد الأستاذ عبد المجيد حسين عزيز، تقديم محمد حسن النعمي.
2: ما أصعب أن يمد الإنسان بصره إلى أطراف الأرض ثم يرجع طرفه إلهه خاسئا وهو لا يكاد يبصر ذاته، أين يعرف أسماء مشاهير الغرب ولا يعرف رموز دينه وأبجديات تاريخه، أن يتنكر لهويته وقيمه، أن يركض خلف كل صيحة حتى لا يعود يدري ماذا اختار هو وماذا اختير له. ليست المشكلة في كلمة أجنبية نتعلمها ولا في فكرة نافعة نأخذها، فالحكمة لا وطن يضيق بها والمعرفة حق للجميع. المشكلة تبدأ حين لا نرى الرقي إلا إذا جاءنا من الخارج، وحين نستحي من لغتنا ونستهين بقيمنا ونصبح نسخا كثيرة بلا هوية بلا قيم بلا ثقافة بلا ملامح خاصة. في حلقتنا لهذا اليوم من برنامج قضايا نسأل: كيف يتحول التقليد إلى انسلاخ عن الهوية؟ ومن يصنع أذواقنا وأفكارنا في زمن الشاشة؟ وكيف نحافظ على هويتنا الإيمانية واليمنية ونظهر ألقها وروحها لنكون جزءا من العالم دون أن نخسر أنفسنا؟ تابعونا.

حياكم الله وهلا وسهلا بكم مستمعينا الأكارم إلى حلقة جديدة من برنامجكم الأسبوعي قضايا بعنوان اقتراب الهوية لدى بعض فئات المجتمع اليمني، مظاهره في الملبس واللغة والأفكار وأنماط الحياة وآثاره وسبل معالجاته. مستمعينا الأعزاء، لكل مجتمع ملامحه التي يعرف بها، دين وقيم ولغة وذاكرة وتاريخ وعادات وطريقة في النظر إلى الإنسان والأسرة والحياة. واليمن لم يكن يوما مجتمعا بلا ملامح، فله خصوصيته وثقافته التي صنعها أو التي صنعتها قرون طويلة من التاريخ والحضارة الإسلامية، ورسختها منظومة من القيم الإيمانية والاجتماعية، وحفظتها الأسرة والقبيلة والقرية والمدينة والمسجد والمدرسة والمجالس والعادات والتقاليد. لكن الإنسان اليمني اليوم يعيش كغيره وسط تدفق ثقافي غير مسبوق. الهاتف الصغير الذي نحمله في أيدينا لم يعد مجرد وسيلة اتصال، إنه نافذة مفتوحة ساعات طويلة على ثقافات العالم وعلى الأفلام والمسلسلات والمشاهير والمؤثرين والإعلانات والموضة والترندات، ومن قبل ذلك القنوات الفضائية التي جلبت أنماط الحياة القادمة من بيئات بعيدة عنا. وهنا لا تكمن المشكلة في أن يعرف اليمني العالم، ولا في أن يتعلم لغة أخرى أو ينتفع بعلم أو تجربة أو تقنية نافعة. المشكلة تبدأ في مكان آخر، تبدأ عندما يترك المعرفة والعلم ويجري وراء الأفلام والمسلسلات والمشاهير. إذن المشكلة تبدأ عندما تترك المعرفة والعلم ويجرى وراء الأفلام والمسلسلات والمشاهير والمؤثرين، ثم حين يتحول الاطلاع إلى انبهار، والانبهار إلى تقليد، والتقليد إلى شعور خفي بأن ما يأتي من الخارج أرقى وأن ما ننتمي إليه أقل قيمة. حينها نكون أمام ظاهرة يجب أن نتوقف عندها، أن تجد شابا يتكلف كلمات من لغة ليست لغته في حديثه ليبدو أكثر رقيا، أو تجد من يستحي من لباس مجتمعه بينما يسارع إلى ارتداء كل ما يقدمه له مشهور أو مسلسل أو ترند مهما كان غريبا عن بيئته. أو ترى بعض الكلمات والتصرفات والعلاقات والعادات وأنماط الأفراح والاحتفالات والمظاهر الغريبة تتسلل إلى حياتنا ثم تنتشر بالتقليد حتى يصبح السؤال عن أصلها ومعناها أمر غير مسموح به. والأخطر من الملبس واللغة، مستمعينا الأعزاء، أن ينتقل التقليد إلى الأفكار والقيم، أن نستورد مع المظهر تصورا وأسلوبا للحياة، ومع الكلمة مفهوما، ومع الموضة سلوكا، ومع المحتوى الوافد معيارا جديدا لما هو جميل وقبيح، مقبول ومرفوض. هنا تصبح المشكلة أخطر من القميص والكلمة، ولا نستهين بهما. كما يقول المثل الشعبي، بداية الجنان بهرار. وقياسا على ذلك نقول بداية فقدان الهوية لباس وكلمة. ونعود لأهم سؤال، من يصوغ شخصية أبنائنا؟ هل ما تزال الأسرة حاضرة؟ هل المدرسة والجامعة والإعلام يقدمون للشباب معرفة حقيقية بهويته وتاريخه وقيمه؟ أم تركناه وحيدا أمام شاشة تعرف كيف تجذب انتباهه أكثر مما عرفنا نحن كيف نخاطب عقله أو نخاطب عقله؟ ومع ذلك من الخطأ تعميم هذه الصورة،
فمجتمعنا ما زال يمتلك رصيدا كبيرا من الدين والقيم ومن العادات والأعراف والتماسك الأسري والاجتماعي، وما تزال هويته الإيمانية والثقافية حاضرة بقوة. لكن قوة الجذور لا تعني أن نتركها بلا رعاية، فالتحولات لا تحدث دائما دفعة واحدة أو دفعة واحدة. قد تبدأ بكلمة نتكلفها، ومظهر نقلده، وعادة نستحسنها لأن مشهورا هنا أو هناك مارسها، ثم يتكرر الأمر حتى يصبح التقليد طبيعيا. وفي مكان آخر مستمعين الأعزاء، قد تبدأ بشريحة معينة قد أصابها فقدان الوعي والهوية والذاكرة، فتجعل من نفسها جسرا للمشاريع الهدامة الوافدة. ومن هنا تأتي حلقتنا اليوم من برنامج قضايا، لا لنقول لشبابنا أغلقوا النوافذ، بل لنقول لهم إن اضطررتم لفتح النوافذ فلا تقتلعوا الجذور. نريد أن نسأل بوضوح، ما المقصود باغتراب الهوية؟ وأين تظهر ملامحه في مجتمعنا؟ ولماذا يكون بعض الشباب أكثر استعدادا لتقليد المشاهير والثقافات البعيدة؟ وما الذي فعلته الهواتف والمنصات والأفلام والمسلسلات والإعلانات في تشكيل الذوق والسلوك؟ وأين دور الأسرة؟ وأين التعليم والإعلام والمؤسسات الثقافية والدينية؟ كيف نحافظ على الهوية الإيمانية والقيم والعادات والثقافة اليمنية الأصيلة دون أن نحول الهوية إلى شعارات نرددها، بل إلى وعي ومعرفة وقناعة وسلوك نعتز بها؟ هذه هي قضايا في حلقتنا لهذا اليوم، فكونوا معنا.

0: نبقى الآن مستمعين الأكارم مع التقرير الصحفي.
1: قبل الهاتف الذكي بسنوات، حين دخلت القنوات الفضائية إلى غرف الجلوس وحملت الأفلام والمسلسلات المدبلجة والمترجمة قصصا كاملة عن اللباس والكلام والعلاقات والاحتفال والجمال والنجاح، ثم جاء الإعلان ليربط السلعة بالمكانة والفائدة الوهمية، وجاءت الأغنية وصناعة النجم لتصنع وتسوق النماذج التافهة وتمنحها شعبية لا مبرر لها. واليوم جمع الهاتف كل هذه المؤثرات في شاشة واحدة ترافق الفرد معظم يومه. هذا التكرار لا ينقل قطعة لباس أو كلمة فحسب، فالعمل الدرامي يقدم عالما متكاملا. من هو البطل؟ كيف تتشكل الأسرة؟ ما المقبول في العلاقة بين الأجيال؟ كيف يعبر الناس عن الفرح والغضب؟ وما الذي يعد تقدماً أو تخلفاً؟ وحين تتكرر الصور والمشاهد بلا نقاش أو بديل محلي قوي، قد تتحول من مجرد ترفيه إلى معيار خفي يقاس به الواقع. لكن وسائل الإعلام ليست سبباً منفرداً، فالتأثر يشتد حين يجد فراغاً في المعرفة بالهوية أو تعليماً يفصل اللغة والتاريخ والقيم عن الحياة، أو شعوراً بالنقص أمام الأقوى اقتصادياً وإعلامياً، أو ضغطاً من الأصدقاء أو تأثراً بهم، أو سوقاً يبيع الشكل بوصفه دليلاً على الرقي. كما ينقل السفر والاقتراب والاحتكاك المباشر أنماطاً يغلب ضررها نفعها، والفارق تصنعه البصيرة والوعي والقدرة على الاختيار. وبحسب تقرير الرقمية في اليمن 2026 الساطر عن ديت ريبورتر، بلغ عدد مستخدمي الانترنت في اليمن في أكتوبر 2025 نحو 7 ملايين، بما يعادل 17.7% من السكان، وقدر عدد هويات مستخدمي وسائل التواصل بالعدد نفسه. وتظهر الظاهرة في دوائر أوسع من الملبس واللغة، في تصور بعض الناس للدين والقيم، وفي نظرتهم إلى الأسرة والحياء والخصوصية، وفي تقليد الاحتفالات والعلاقات وأنماط الترفيه، وفي صورة الجسد ومعايير الجمال، وفي الاستهلاك والولع بالموضات والعلامات، وفي الطعام والديكور وطريقة قضاء الوقت، وفي السخرية من اللهجة والموروث والمنتج المحلي، بل وفي إعادة قراءة التاريخ والانتماء بعيون الآخر. وقد يجتمع المظهر اليمني مع اغتراب سلوكي يظهر في الفردية المفرطة أو احتقار الواقع، والآثار ليست واحدة ولا حتمية، فقد ينتج من التعرض للثقافات الأخرى معرفة ولغة وخبرة نافعة، وقد ينتج من التلقي غير الناقد الضياع أو ضعف الثقة بالذات، واضطراب صورة العقل والجسد، وتأثر داخل الأسرة، وتراجع حضور اللغة العربية، وازدراء الموروث، واستهلاك يفوق القدرة، وتبعية ذوقية واقتصادية، وأخيراً بين شاشة واسعة التأثير وهوية لا تحيا إلا بالمعرفة والقدوة والممارسة، يبقى السؤال: هل المشكلة فيما يعرضه الآخرون فقط، أم في الفراغ الذي تركناه نحن؟

0: مراعاة لظروف المجتمع وتزامنا مع مولد النور والرحمة صلى الله عليه وآله وسلم، تطلق الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد مبادرة تسهيل في أمانة العاصمة ومحافظتي صنعاء وأب، بهدف تصحيح أوضاع المنتفعين بأراضي وعقارات الأوقاف. تتضمن هذه المبادرة حزمة من التسهيلات تشمل التخفيض والتقسيط ومنح امتيازات خاصة للمبادرين بالسداد. تنطلق المبادرة من تاريخ 18 من شهر صفر الموافق 1 من شهر أغسطس وحتى 18 من شهر جماد الأولى الموافق 29 من شهر نوفمبر. فبادر عزيز المنتفع إلى الاستفادة من هذه الفرصة قبل انتهاء الفترة المحددة.
1: الحصن والأوصاف يا سيد الخط يا ميمون في مولدك هيئة الأوصاف.
0: الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد، عطاء مصان وإحسان مستدام.

0: يا مالك يا عم هيوب بتشغال حالك في المزرعة؟ عن جوال العيال يجوز هعدو
1: العيال قلنا لهم يروحوا يشكوا على أنفسهم يروحوا يشكوا على بطونهم. واحد بيني وبينك إمل له بسطة والثاني سافر. يا أخي إيش نأمل؟ كتنك داري أزرع ما أتأكل عيش.
0: كيف ما أتأكلش عيش؟ وضحنا كلنا معنا مزارع وبنترعوى وبناكل ونشرب من خير الله. ليش ما أنت كذا؟ قل لي تدي زكاتك وما
1: دخل الزكاة؟
0: أنت داري إن الامتناع عن دفع الزكاة يؤدي إلى زوال النعمة ويحلق عليك الدبور من كل جانب.
1: والله بيني وبينكم الدبور هذا محلق من كل جانب.
0: ما قلت يا عم هيوب أمانة، أنت بتخرج الزكاة بطيبة نفس.
1: ما هو ما قلت. أرفع صوتك أنا ما اسمعكش.
0: آها لا عند حق الباري ما عاد بتسمعش. يا عم هيوب اتقي الله في نفسك، أنت ضيع تعبك وشقة ومحقت كل شيء.
2: خير العمل
1: اسمع بقول لك، يلا خاطرك شاروح أصلي الذنب اسمعه ولا لا؟
0: أنت تاري إن الصلاة لحالها ما تنفعش بدون زكاة، ضروري تتقي الله وتنفذ ما أمرك الله به، صلاة وزكاة وجهة.
1: جزاك الله خير، والله أن كل كلمة قلتها أنت صادق فيها، وفعلا أنا مقصر في دفع الزكاة، لكن بإذن الله أننا ما أتخلف، وأننا بإذن الله من الآن وصائدا شدفع حق الله، وإن شاء الله بإذن الله ربك يعوضنا على ما ضيعته.
3: الهيئة العامة للزكاة.
4: باقات نت توفير الشهرية من يمن موبايل تلبي احتياجاتك وتناسب أوقاتك. باقة 5 جيجا ب 2300 ريال فقط، منها 4 جيجا تستخدم في أي وقت، 1 جيجا تستخدم من الساعة 2 صباحا وحتى الساعة 11 ظهرا. باقة 7 جيجا ب 3000 ريال فقط، منها 5 جيجا تستخدم في أي وقت، و 2 جيجا تستخدم من الساعة 2 صباحا وحتى الساعة 11 ظهرا. صلاحية الباقات 30 يوم لجميع مشاركي الفورجي والفولتي من يمن موبايل. أسعار الباقات شاملة للضرائب. للاشتراك اتصل على 444 واتبع التعليمات الصوتية، ولمزيد من المعلومات أرسل نت توفير إلى 123 مجانا. باقات نت توفير، باقات لكل الأوقات.
5: يمن موبايل، معنا اتصالك أسهل.
6: كل سيجارة تبدأ بلحظة وقد تبدو مجرد عادة عابرة، لكن آثارها لا تنتهي بمجرد انطفائها. فبمجرد أن تستنشق دخان السيجارة يبدأ في الدخول إلى رئتيك حاملاً معه مواد ضارة تؤذي أنسجة الرئة، ثم تنتقل بعض هذه المواد عبر مجرى الدم لتؤثر في القلب والأوعية الدموية. كما يحتوي دخان التبغ على مواد مسرطنة قد تتلف الخلايا السليمة، ومع استمرار التدخين تزداد احتمالات الإصابة بالسرطان، وقد تبدأ خلايا غير طبيعية بالنمو والانتشار. السيجارة قد تنطفئ، لكن ما تتركه داخل جسدك قد يستمر. القرار بيدك، أطفئ السيجارة قبل أن تطفئ حياتك. مع تحيات صندوق مكافحة السرطان.

0: إذن حياكم الله مستمعينا الأكارم بعد هذه الوقفة الإعلانية. سيكون معنا بإذن الله تعالى الآن عبر الهاتف للحديث عن هذا الموضوع الناشط الاجتماعي والخبير النفسي الأستاذ أمين المتوكل. أهلا وسهلا بك أستاذ أمين.
1: حياكم الله. أهلا وسهلا.
0: حياكم الله. نرحب بك في برنامج قضايا لهذا الأسبوع عبر أثير إذاعة الوعي والبصيرة أفاق FM 98.7 و 98.5. في البداية أستاذ الكريم، هل تستطيع الحديث عن وجود أو نستطيع الحديث عن وجود مظاهر اغتراب هوية لدى بعض فئات المجتمع اليمني، وما المؤشرات التي تدل على ذلك، وأيضا ما هو حجم المشكلة في اليمن؟
1: بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وآل محمد، وأرحب بكم جميعا أخوة خاصة أخوة المستمعين والمستمعات الأكارم يا ذا الطب، أطيب لكم أيضا.
0: حياكم الله.
1: حياكم. طبعا عندما نتحدث على المجتمع اليمني نحن نتحدث عن مجتمع محافظ، مجتمع ما زال يحافظ على هويته الإيمانية واليمنية. هذا المجتمع الذي للأمانة هو محط أنظار العالم فيما يمتلكه من خصائص. لذلك هذه الخصائص التي يمتلكها في الوقت الذي تكون عبارة عن يعني خصلة طيبة لنا، عبارة عن شيء نفتخر به، في نفس الوقت العدو يركز على هذه الخاصية وعلى هذا الإنفراد، حيث أن هذا الشعب شعب محافظ كشعب متمسك بمبادئه وعاداته وتقاليده الإسلامية.
0: نعم.
1: أيضا في نفس الوقت ما طرأ من متغيرات جديدة بأن الشعب اليمني أصبحت لديه خطوات متقدمة في الجانب الجهاد وجانب نصر إخوانه في غزة. الآن بكل تأكيد أنه الأنظار تتوجه إلى مثل هذا الشعب من أجل غزوه فكريا وثقافيا عبر ما يسمى الحرب الناعمة.
0: نعم.
1: المسألة قامت ليس في عهد يعني جديد، إنما كانت منذ السابق يعني على نار هادئة. يعني عندما نشوف مثلا ما كانت تقوم به السفارة الأمريكية هنا في صنعاء، ومثلا منظمة أو وكالة USAID.
0: نعم.
1: التي كانت لديها برامج ثقافية تعنى بالاهتمام بالشباب والفتيات وما إليه وتنمية القدرات تحت هذه المسميات الإنسانية. كان لديهم من جانب آخر ماذا؟ أنه يهدد الكيان الثقافي الإسلامي لدى الشعب اليمني. قلت لك نشوف يعني الآن كثير من الشخصيات، كثير من ما كان يسموها القيادات الشابة، انسلخت مبادئها وقيمها وثقافتها إلى الثقافات الأخرى. فلذلك نعم يعني شهدنا في اليمن للأمانة بمثل هذه الأشياء، والأمور برغم أنها كانت على نار هادئة، ولكن بحمد الله وفضله هذه الخطوات الشيطانية التي قد تكون في البداية هي عبارة عن خطوات منطقية، لكن استطعنا واستطاع الشعب اليمني أن يلحظ بهذه الخطوات من البداية. وأن هذا الانحراف الذي قد لا يرى بالعين المجردة، وأنه عبارة عن طفرة طبيعية ليست لديها أي إشكالية، لكن نحن استطعنا أن نعرف أن هذه الانحراف التي قد تبدو أمامنا أنها واهية وأنها ليس لها أي داعي للخوف والقلق، مع تقادم الأيام قد تكون بالعكس لها صورة أخرى.
0: صحيح.
1: لذلك نعم الصور كانت هناك موجودة في اليمن، لا سيما عندما كان هناك منظمات ومؤسسات تعني بمثل هذه الأشياء وتحت مسميات إنسانية، والكل سواء كان يتبع السفارة الأمريكية أو بعض البرامج البريطانية التي كانت موجودة في اليمن حق المجلس البريطاني.
0: صحيح.
1: بحيث أنهم كانوا يهتموا بالشباب، لا سيما الشباب الطموح. عندما يشوفوا شاب طموح يمكن أن يكون في يوم من الأيام عبارة عن قوة ناعمة لبلده ويمثل بلده خير تمثيل، يتم استقطابه، يتم دعمه، يتم تسيره للخارج، أعطى بعض البرامج و ليكون أداة لهم، وهم دائما متصيدين مثل هذه اللحظات.
0: نعم. إذن لماذا ينبهر أستاذ العزيز بعض الأشخاص بكل ما يأتي أو يأتي من الخارج حتى قبل أن يفهموه، ولماذا يقلد الإنسان مجتمعا بعيدا عن في اللغة والملبس والسلوك؟
1: يا سيدي الكريم، المشكلة هنا هي مشكلة نفسية بامتياز، بمعنى أن الإنسان للأسف الشديد خاصة، شوف الإنسان بطبيعة الحال يعني خلق الإنسان ضعيف. الإنسان عندما لا يتجه في حياته إلى تقوية نفسه يبقى ضعيفا، وعندما يبقى ضعيفا يكون سهلا لإيحاءات الضعف التي تأتي إليه. ونحن كمجتمع عربي نسمي كمجتمع يمني، عشنا فترات طويلة دائما نرسم صورة بأن المواطن اليمني مواطن ممتحن، وأن الشعب اليمني شعب متخلف، ووصفنا أنفسنا بأوصاف سيئة للأمانة، حتى أصبحت هذا الشيء من ضمن انطباعاتنا وكذلك الإنسان العربي. في الوقت الذي استطاع الغرب أن يقدم نفسه عبر القوة الناعمة بأنه متحضر، بأنه راعي سلام، بأنه جدوة الخير، بأنه وارتسم ورسم لنفسه صورة وفطر حالنا كسوق استهلاكية نفسية، استطعنا من خلالها أن نعطي صورة سلبية لذواتنا وصورة عالية للآخر. لذلك عانينا من حاجة اسمها عقدة النقص، عانينا من حاجة اسمها احتقار الذات. مع ذلك فإن كل ما يأتي من الخارج هو عبارة عن شيء مبهر متطور، الإنسان قيمته هكذا جعلنا نفسهم، قيمتنا الحقيقية هو ما التزمنا بما يأتي من الخارج.
0: من الخارج نعم،
1: يعني مثلا هذه قصة الموضة، والموضة هذه الأكذوبة الكبيرة الفاضحة الكبيرة التي تأتي إلينا،
0: صح،
1: ما فيش حاجة اسمها موضة، ما فيش حاجة اسمها موضة. يعني الآن في فترة من الفترات رجوع الناس بعد موضة هم الملابس القديمة، إذن أين الموضة؟ حتى نشوف أن هناك لعبة نفسية تلعب علينا. أو مثلا الماركة، يعني في محلات بيبيع الخرك يا سيدي، خرك هذا اللي بيمسحوا بهن السيارات والمطروحات التناول حق أمهاتنا، خرك في بعض المحلات يقول لك لا هذه ماركة $50 $100 والناس يتهابطوا عليها. صناعة الغباء، صناعة الجهل، بحيث أنه ما يأتي منهم عبارة عن مثلا عن شيء جميل، ما يأتي منه عبارة عن شيء سيء. يعني أنا أتذكر في مرحلة من المراحل التي علشان نفهم المشكلة من ناحية نفسية. يعني
0: وأعتقد أستاذ أمين ولو قاطعتك يعني يعنى بالموضة، صحيح أنت ذكرت أن الموضة هو الآن عادوا إلى اللبس القديم وعادوا كأنه موضة، لكن ربما ما يراد من الغرب الموضة هي التعري، هذا ما يراد
1: الآن. شوف
0: كما نرى في كثير بعض الملابس الآن المجددة والمشتتة من كل غرزة، يعني خليها على الله.
1: نعم، نحن لما يجي مثلا شخص يظهر أمام الناس، يعني حتى بنشوف والله العظيم بعض ما يسمونهم مطربين فنانين هم عبارة عن أيقونة للشباب، بدوا آخر مرة بمظاهر استغفر الله العظيم. احنا كشعب نستنكر، لكن أولئك يشوفوا أن هذه عبارة عن طفرة متقدمة للإنسان المتحضر، هكذا بيشوفوا.
0: أنت متخلف، يعني الناس تحضروا وأنت عادك متخلف.
1: أيوة، في هذا الجانب.
0: نعم،
1: أنه يلبس السلس ويلبس الكذا، لا، صورة مشوهة. لذلك الغرب استطاع أنه يزرع فينا هذا العقدة، العقدة تسمى عقدة الخواجة، هذه مفهوم يعني اجتماعي نفسي، بحيث أنه نرى في الآخر أفضل منا بشكل دائم، وأننا مهما أردنا أن نلتحق به لا نستطيع أن نلتحق به، وكأنها عبارة عن قدر رسم لابد لنا أن نخوض فيه، لا بد أن نؤمن به كشيء مسلم للأسف الشديد.
0: نعم،
1: لذلك المسألة قبل أن ندرسها اجتماعية، قبل أن ندرسها دينية، لا بد أن ندرسها نفسية.
0: صح،
1: عندما تتضافر مثل هذه الدراسات الاجتماعية النفسية الدينية، يعني تخيل يا سيد الكريم الآن في المحاكم، المحاكم الآن في صنعاء تأتي فتاة تقول القاضي يا قاضي أريد أن أغير اسمي من أيش؟ كانت من خديجة إلى تالين أو مدري إيش أسامي الجدد، أو من آمنة إلى مدري إيش هذا الاسم الجديد اللي ما أدري منه بالدور هذا الأسامي. لعل الآن موجود في صنعاء، موجود الآن في المحاكم فتيات يشتين غير اسمها من زينب، من خديجة، من فاطمة، من آمنة، من صفية، من ما هي أسباب هذا الشيء
0: إلى أسماء أجنبية.
1: وعندما يناقش قضايا القضاء، مع احترامي للقضاء، عندما يناقش العلماء في هذا الجانب لا يأتوا يناقشوها من ناحية نفسية، إن ما هي الأسباب، تعالوا نعالج عقدة النقص، تعالوا نعالج مثل هذه التطورة المشوهة بأنه ما كان قديما هو كذا كذا كذا. هناك مفاهيم مشوهة لدى مجتمعنا من المناسب أن نحلها، أن نسبر في أغمارها، نشوف كيف حتى نشوف ما هي الإشكالية الحقيقية. ثم الدين يأتي ليرمم الأشياء العظيمة، الدين شيء عظيم، يأتي يقول لنا أن احنا أمة لنا كرامتنا لنا عزتنا أننا نحن متقدمين على الأمم، يبعث فينا روح القوة روح الإباء روح الثقة بالنفس دين الإسلامي
0: أكيد.
1: وبأن هؤلاء
0: وهو الأكبر في معالجة الحالة النفسية، يعني المرجع ربما الأكثر أو الوحيد لمراجعة الحالة النفسية لدى الفرد.
1: نعم، هو الدين عندما نفهم الدين فهما صحيحا ونفهم الفرد فهما صحيحا ونأتي نشوف ما هي المعادلات البشرية التي كونت لهذا الشيء نجد أن الدين يضع لها الحلول، هذا هو المناسب.
0: نعم.
1: فلذلك نشوف أنه هذه إشكالية المحاكم والأسامي، إشكالية الملابس، إشكالية كذا كذا، نشوف بهنات نحن نستغرب، لكن هذا أصبح عندهم عادي. ليش أصبح عندهم عادي؟ لماذا أصبحوا يروا عاديا؟ لأن هناك طبخة ضبطت على نار هادئة تجاه هؤلاء، لأن هؤلاء كل وقتهم في الثقافات الغربية يشوفوها أيضا البيئة والمجتمع. أنا عندما أكون في بيئة ومجتمع يتسابقون مثلا نقدر نقول على الأشياء السامجة، على الأشياء التافهة، على الأشياء هذا الشيء، أنا يكون لنا مجتمع المثالية فيه هو أن يكون الإنسان تافه. وإحنا الآن نشكو من حاجة اسمها التفاهة، ونشكو من المشهورين على التافهين اللي بيكون الإنسان تافه بدي كلام سيء، أصبح من الناس اللي يعطيهم حضور كبير بل ولدي ما احترام كبير.
0: هل نستطيع أستاذ أمين نقول في هذه المجتمعات التي ذكرتها أن هناك غياب للقدوات؟
1: شوف، من ناحية اجتماعية هناك غياب للقدوات أولا، هناك غياب لفهم الدين، يعني فهم يعني الآن بادي أسأل شخص عن ما هي الأندية في أوروبا يحدد لي ما هي الأندية، ما الدوري الإنجليزي ومتى انتهى الدوري الإسباني.
0: نعم.
1: وماذا اشترى ليفربول من مانشستر وما هذا وإلى آخره. لكن فهمنا وعمقنا واهتمامنا بالدين ضعيف جدا، يعني مستوى قراءة القرآن الإنسان أظن تصدق لحد الأمام أمامهم من كتاب الله إلا من رمضان إلى رمضان، هذه كارثة كبيرة. عاد غياب فهم الدين، غياب القدوات أيضا، سياسة التسقيط والاحتقار بين أثناء البيت، يعني دائما تشوف يعني المرأة قد تشوف إنسان مثلا إنسان قدوة من الممثلين الغربيين وهذا الشيء دائما تمدحه وكذا، واحد يقول شوفي محل هذا الفنان الفلاني يبسلوا كيف هذا الشيء.
0: نعم.
1: بنعيش تسقيط ذواتنا أمام الخارج، حتى داخل البيت الزوجي، حتى مع الأبناء، حتى مع كذا كذا، فهذا بيكون عندنا أشياء كثيرة جدا هي عوامل يا سيدي.
0: نعم.
1: تضاطر من أجل أن تنتج لنا مثل هذا مما يسمى اضطراب الهوية، هي عوامل نحللها نفككها ندرسها ثم نجد الحلول. وأنا على يقين يا سيدي الكريم أنه من أسهل المشاكل الاجتماعية والثقافية التي يمكن أن تعالج لو كانت هناك همة والدراسة دقيقة موضوعية بعيد عن العشوائية هي مشكلة اضطراب الهوية.
0: نعم.
1: هي مشكلة كبيرة على فكرة، هي مشكلة ربما يعني أنا من تجربتي مع آخرين المسألة قد تحتاج إلى جلسة أو جلستين فقط، حتى أنا أسأل الشخص لماذا دفعت إلى هذا الشيء، ماذا ترى في واقعك الإسلامي واقعك المجتمعي حتى تتذمر منه، وماذا رأيت لديهم، هل هناك لديهم أشياء علمية متميزة حتى تقلدهم، حتى في العلم أنت قلدتهم في العلم، هل قلدتهم في النظريات اللي هي موجودة عندما صنعوا وابتكروا واستخدموا عقولهم، هل اتجهت هذا الاتجاه لتنميه، أم أنك اتجهت اتجاه ما بيلبسوا ما بيأكلوا ما بيشربوا ما بيعزفوا.
0: الله.
1: يعني حتى في اتجاه لما تتجه تقلتهم عندك اضطراب هوية بالأشياء التافهة، يعني أعرف عما أشياء سابرة بتقلتهم فيها.
0: نعم.
1: أو أنك تبدأ فيما انتهوا منك.
0: نعم.
1: لا، تفاهة في تفاهة.
0: إذن كيف نستطيع أو كيف تستطيع القنوات والمنصات من خلال الأفلام والمسلسلات مثلا المصرية التركية الخليجية بتكرار أنماط غربية معينة لكي تبدو طبيعية ومألوفة؟
1: شوف يا سيدي، اكذب حتى يصدق، كان ناس اكذب حتى تصدق نفسك.
0: نعم.
1: الإنسان المسلم العربي مثلا عندما خاصة وأنا أحذر تحذير كبير من المسلسلات التركية والكورية، هذا تبيث هذا المسلسلات، أنا عندما أعيش مثلا تحت ضغط العاطفة المستمرة مثل هذه المسلسلات تعطيني عاطفة مستمرة، تعطيني حتى يصبح عندي انضباع عاطفي أو نقدر نقول وعي شعور، وعي عاطفي جديد غير الأول، هذا الوعي الذي جاء تحت الضغط تحت المسلسلات هذه أصبح لدي قناعات جديدة وفهم للحياة فهم جديد.
0: نعم.
1: أنا كنت تحت هذا الضغط لكن لا أعلم أني قد تغيرت إلى الأسوأ. أفتعل مشاكل ليست موجودة. أفتعل أشياء قد تكون خيالية. أصبحت علاقتي مع الآخرين مبنية على أسس عاطفية سامجة.
0: متلقاه من تلك الأفلام والمسلسلات.
1: بالأخير بنشوف إن في أسر مفصلة في أصحاب مع في كذا.
0: صحيح.
1: الأب وأبوه بتشكي ابني كان ضايع معي ما هو اللي حصل.
0: قد
1: يعني أصبح بعض المسلسلات فعلا يعني للأسف
0: قد بيسقط أستاذ أمين قد بيسقط ما هو في المسلسل على واقعه الأسري.
1: نعم حتى على واقعه المجتمعي
0: والمجتمعي يعني نعم
1: يعني بنشوف أنا بعض الأحيان في ظاهرة إنه شباب قد يتطاولوا على الكبار بيمدوا يدهم حتى على الكبار ما عاد بيستحوش. يعني أنا وأنت وغيري من عن زمان عندما كان نفس الأستاذ في الطرف الدنيا نجري الشارع الثاني.
0: نعم
1: عندما تتطاول على الأساتذة يعني أنا أعطيك مثل إحصائية حصلت إنه المجتمع المصري في مرحلة من المراحل كان يقدس المدرسة ويقدس الأستاذ تقديس كبير جدا. حتى ماذا حتى جاءت مسرحية مدرسة المشاغبين حق عادل إمام حق جوهر البصيري ومدري أي شارك حق مسرحية عادل إمام مع سعيد صالح حق مدرسة المشاغبين
0: نعم.
1: بعد المسرحية هذا كان هناك قياس في المدارس أصبح هناك تضاول على الأساتذة.
0: نعم.
1: بالمسرحية واحدة.
0: صحيح.
1: إحنا ما نعيش تحت ضغط مسلسلات تركية. أدخل محل النت وشباب مخزنين على مسلسل بين عاصف ولا طارق عجلي.
0: وخصوصا عندما يكون المشاهد يعني متعلق بأولئك الممثلين سيطبق ما قالوه في الواقع.
1: نعم لأن المسألة المسلسل تأتي بماذا بحاجة فأما أعمال بطولية بحيث الإنسان الذي يفتقر إلى بطولة يتجه إلى هذا الشيء أو بأعمال عاطفية بمعنى أنهم يخاطبوا النوازع الإنسانية النفسية الكامنة في الأعمال.
0: نعم
1: لذلك يتشكل هذا الشيء. احنا لا نقول دور السينما دور مهم جدا دور المسرح دور مهم جدا دور الحلقات دور مهم جدا الدور الاعلامي دور مهم جدا مثل هذه الاشياء. في الاخير انت عندما يشوف ان العاطفه عنده ضربت من ناحيه اخرى بالتاكيد يتذمر على مجتمعه. الابن الذي كان يرى ابوه عباره عن مثل وقدوه عاليه وانه يشكر وانه بشكى عليه اصبح الاب هو مشكله في حياته وعقبه في حياته. من أين يا ولدي لك هذا النظرة؟ من أين جاءت؟ نشوف الأخير أنه بشاهد هذا المسلسل الفلاني.
0: نعم.
1: تطبع بهذا الضبط كانت له فكرة وانضباع للأسف الشديد.
0: نعم أستاذ الكريم قد ربما نتجاوز بعض الأسئلة لنصل. هناك بعض المؤثرين مؤثر واحد قد بينجح في تغيير ذوق آلاف الشباب بينما هناك مؤسسات قد تعجز مؤسسة كاملة قد تعجز عن تقديم نموذج جذاب. هنا نتجاوز ونطرح سؤال لماذا يبدو المحتوى المحلي اليوم أحيانا أقل جاذبية لبعض الشباب وكيف يمكن للإعلام اليمني أن يجعل الهوية والثقافة المحلية مادة حية وجذابة بدلا من تقديمها بصورة جامدة. أيضا كيف نبني لدى شبابنا القدرة على السؤال قبل التقليد ماذا أشاهد من صنعه ما القيم التي يحملها. نعم
1: من ناحية إعلامية لابد للعمل أن يكون لهم مواكبة بكل عرض جديد بحيث أنه ماذا يحتاج المستهلك وماذا الذي مثل المستهلك الإعلامي الناس عادي ودراسة العرض والطلب كسوق اقتصادية. ما هو العرض والطلب في السوق الإعلامية؟ هذا لابد أن يكون فيها أشخاص يعني نقول هذا مجال في علم النفس الإعلامي أنه لماذا أثير هنا ولماذا لم يثير هنا تكون هناك دراسة حتى يبدو محتوى مناسب في هذا الجانب.
0: نعم
1: هذا أولا. ثانيا نحن لم نؤطر مثلا اضطراب الهوية كعنوان البرنامج اليوم نحن لم نؤطر هذه كمشكلة ووضعناها في الواقع أنها مشكلة. يعني الآن نتكلم عبارة عن أني مشكلة سهلة جيد بس لما نضعها أنها مشكلة حقيقية
0: صحيح.
1: نجعل الناس يشعروا أنها عبارة عن مشكلة صغيرنا وكبيرنا بحيث أنه لما تكون هناك مشكلة الكل يبحث عن حل.
0: عند تأطيرها كمشكلة يسعى المؤطر لهذه كمشكلة إلى أن إيجاد حلول لها.
1: نعم مثلا ما نتكلم عن الحرب الناعمة فترة من الفترات استطعنا أن نطرح هذا المفهوم كمشكلة كبيرة جدا استطاع الناس أن يتعرف عليها وأن يضع لها الحلول وأن يتساءل كما قلت قبل أن تكون هناك مشكلة، هل هذا كذا أو كذا؟
0: نعم.
1: عندما نضع هذا مثلا الاقتراب، اقتراب الهوية كمشكلة، نتكلم عنها كمشكلة، نجعل الناس مثلا أن يتحدثوا عنها كمشكلة وما يحمل التي تضعها. بالعكس، مشكلتنا يا سيد الكريم أقولها بكل صراحة، الجانب الإعلامي الثقافي مع احترامي أقولها بكل صراحة صفر على الشمال في تناول المشكلات الاجتماعية القائمة على المجتمع اليمني، لا سيما بعد استهدافه من قبل العدوان الأمريكي الإسرائيلي من ناحية الناعمة.
0: نعم.
1: كمشاكل اجتماعية، الآن حالات الطلاق تكثر، الآن المشاكل بين الأخوة تكثر، الآن كذا كم تكثر مشاكل هذا الشيء، الحلول في الإسلام، الحلول في هدى الله، لكن غرد بكل صراحة الثقاب القرآنية تواجدت في الجانب العسكري والأمني بشكل كبير وفعال ومؤثر ومبشر، لكن ما قلش ان هي غرزت، لا، الناس ما سمحوا لهاش ان تكون جانب في الجانب الاجتماعي والثقافي والإعلامي. لذلك العمل المطلوب في فهم هذه المشاكل وفي وضع حلول هذه المشاكل من جانب إعلامي من جانب تثقيفي بيكون متأخر.
0: إذا نعم نعم تفضل.
1: في متأخر إن لم يكون معدو للأسف الشديد.
0: نعم. في سؤالنا الأخير، وبيودنا أن الوقت يكون معنا ولكن أدركنا سريعا، ما مسؤولية المسؤولية على الفرد كفرد وأسرة وأيضا جانب التعليم والإعلام وأيضا بالنسبة لمسؤولية العلماء والمؤسسات الدينية والثقافية والإعلامية تجاه الأجيال الجديدة في مواجهة هذه الظاهرة؟
1: شوف يا سيدي، في الوقت الذي احنا نرى ان السعودية وبارجاتها وعسكرها وكذا وكذا عبارة عن مشكلة وحددناها وصرنا نواجه اليها، وقلنا ان من يتخلف عن مواجهة هذا العدو عسكريا ومن لم يدعم بالماء سوف يحاسب امام الله سبحانه وتعالى، لابد ان نعلم بان هذه المشاكل الثقافية مشاكل حقيقية مؤثرة، وان الذي لا يتحرك او لا يتحمل مسؤولية او يقول هذه مشكلة عادية او انه يهون منها ما يهون المجتمع من العمل الثقافي بأنه لا يجي نفعا، هذا إشكالية كبيرة الله يحاسبنا عنها. أنا عندما أشوف هناك مشكلة، عندما أشوف هناك انحراف، عندما أشوف هناك يعني حاجة مش ثابرة في محجة موجودة، أنا واجبي كإنسان لابد أن أفهم ما وراء هذا الأشياء، أفهم الأسباب، أنا مش إني عاجل نتائج فقط. ثانيا أفهم أن الله سبحانه وتعالى يريد لنا أن نقوم في المجتمع بالخير، ولتكون منكم أمة
0: يدعو، نعم،
1: يدعو إلى الخير، أمر بالمعروف ونهى عن المنكر. لذلك هذا يكون العمل، أنه هناك مجتمع. الآن إحنا خاصاً في عالم العولمة والقرية الواحدة وشبكة العنكبوتية وأيضاً المؤامرات وما إليه، بتجي لنا مشاكل جديدة ما عم ندركها إلا بعد فترة،
0: نعم،
1: وراها أدوات الاستخبارات والمخابرات الغربية و و و و بدنا نشوف دحين في شكاوي عن وجود مؤسسة معنية إسرائيلية معنية بالمناهج حول العالم.
0: نعم.
1: مؤسسة إسرائيلية.
0: صحيح.
1: لذلك عندما ندرك هذه المشاكل نؤطرها، نعرفها، نبينها، نشوف خطرها، ندعو الناس إلى أنه يكون لهم مسؤولية، العالم من جهته يفهم، الإعلامي من جهته، المؤسسات الإعلامية تفعل حيز، تفعل حيز.
0: نعم.
1: في برامجها الإعلامية في الجانب الاجتماعي والنفسي والأسري
0: وتأصيل هوية اليمني. نعم.
1: مع يكفي إن إحنا جالسين نسمع واصف إذا أتي أما زوامل يا أما برامج سياسية تحته. المجتمع بحاجة إلى برامج.
0: أكيد.
1: بحاجة إلى فهم مشاكله. أحسن. بحاجة إلى وضع الحلول. بحاجة إلى مختصين أن يكون لهم اليد الطولة لمعالجة هذه المشاكل.
0: شكرا جزيلا، ونحن نتمنى أيضا منكم أنتم أيها المختصين النفسيون أن يكون لكم حتى إعداد لحلقات متوالية، نحن في إذاعة أفاق مستعدين لبثها بإذن الله تعالى ونشرها للمجتمع وتوعية هذا المجتمع بالحفاظ على الهوية الإيمانية اليمنية. شكرا جزيلا لكم أستاذ أمين المتوكل وأنتم الناشط الاجتماعي والخبير النفسي، شكرا جزيلا.
1: ولكم أيضا.
0: في أمان الله. رسالتنا مستمعين الأكارم لحلقتنا لهذا اليوم، اعرفوا أنفسكم قبل أن تقلدوا غيركم. حماية الهوية تبدأ من الأسرة. حدثوا أبناءكم عن دينهم وتاريخهم ومجتمعهم، واشرحوا لهم لماذا نتمسك بقيم معينة، ولا تجعلوا علاقتهم بالهوية قائمة على الأوامر والمنع وحدها. فالإنسان يدافع عن شيء عندما يعرف قيمته، وللتعليم مسؤولية أكبر من حفظ المعلومات. نحتاج إلى جيل يعرف تاريخ اليمن وهويته ولغته ودينه وأدبه وشخصيته الاجتماعية، ويعرف في الوقت نفسه كيف يتعامل بعقل ناقد مع ما يصل إليه من ثقافات العالم. وللإعلام مسؤولية كذلك، لا يكفي أن نحذر الشباب من المحتوى الوافد بينما نقدم ثقافتنا إليهم في قوالب جامدة لا تجذبهم. علينا أن نجعل تاريخنا وقيمنا ولهجتنا وفنوننا وتراثنا وشخصياتنا ونماذجنا الناجحة حاضرة في محتوى حديث جميل ومنافس. أما الشباب فليكن سؤال قبل التقليد بسيطا: لماذا أفعل هذا؟ هل اخترته لأنه يناسبني وقيمي، أم لأن مشهور فعله؟ هل هذه الكلمة أو الموضة أو العادة تضيف إلي شيئا، أم أنني أبحث بها عن قبول الآخرين؟ خذوا من العالم العلم والمعرفة والخبرة والتقنية وكل نافع، ولكن لا تجعلوا الإعجاب بالآخر يتحول إلى احتقار للذات. حافظوا على لغتكم العربية، واعتزوا بخصوصيتكم اليمنية وبالعادات الاجتماعية الجميلة التي تحفظ الكرامة والتراحم والتكافل والأسرة. وفي مقدمة ذلك كله، عززوا الهوية الإيمانية، لا باعتبار هذا شعارا، وإنما باعتبارها قيما تظهر في الصدق والحياء والكرامة والرحمة والتكافل والمسؤولية، وفي قدرة الإنسان على أن يعرف ما يقبل وما يرفض ولماذا. ونحتاج كل ذلك إلى تربية إعلامية ورقمية داخل الأسرة والمدرسة والجامعة، تعلم أبناءنا ألا يكونوا مجرد مستهلكين لما تعرضه الشاشات، بل متلقين واعيين يستطيعون تحليل الرسائل التي تصل إليهم. فالهوية التي نريد لها أن تبقى لابد أن يستطيع الجيل الجديد أن يجد نفسه فيها، لا أن يشعر بأنها شيئا يخص الماضي وحده. وأخيرا، لا تخافوا على الهوية من غزو الهويات المعادية فحسب، خافوا عليها من جهل أبنائها بها. فالإنسان المحصن الواعي الواثق من نفسه يستطيع أن يتعلم كثيرا ويأخذ من الآخرين أجمل ما لديهم، ثم يعود إلى نفسه وهو يعرف تماما من هو وإلى أي دين ينتمي وأي قيم يريد أن يحملها معه إلى المستقبل. في نهاية حلقتنا مستمعينا الأكارم، ليست الأصالة أن نعيش خارج عصرنا، وليست الحداثة أن نعيش خارج هويتنا. بإمكاننا أن نتعلم من العالم ونستخدم تقنياته ونستفيد من تجاربه، وأن نبقى في الوقت نفسه أو نفسه يمنيين نعتز بهويتنا الإيمانية ولغتنا وقيمنا وتاريخنا وأجمل ما ورثنا من ثقافات وعادات. فالإنسان لا يصبح أكثر تقدما حين يشبه الآخرين، بل حين يعرف نفسه ويأخذ من العالم ما ينفعه دون أن يفقد ملامحه في الطريق. إلى هنا أعزائنا المستمعين، نصل وإياكم إلى ختام حلقتنا من برنامجكم الأسبوعي قضايا. تقبلوا تحيات كادر البرنامج، كان معكم من التقديم أنا محمد النعمي، ومن الإعداد الأستاذ عبد المجيد عزيز، وفي هندسة الإخراج الزميلة سوسن مجاهد. إلى لقاء بكم في حلقة جديدة الأسبوع القادم بمشيئة الله تعالى. دمتم أكثر وعيا بما تأخذون وأكثر اعتزازا بما تحملون. سلام من الله عليكم، رحمة منه تعالى وبركاته.

أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و98.5 صوت الوعي والبصيرة. آفاق.

0: مراعاة لظروف المجتمع وتزامنا مع مولد النور والرحمة صلى الله عليه وآله وسلم، تطلق الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد مبادرة تسهيل في أمانة العاصمة ومحافظتي صنعاء وأب، بهدف تصحيح أوضاع المنتفعين بأراضي وعقارات الأوقاف. تتضمن هذه المبادرة حزمة من التسهيلات تشمل التخفيض والتقسيط ومنح امتيازات خاصة للمبادرين بالسداد. تنطلق المبادرة من تاريخ 18 من شهر صفر الموافق 1 من شهر أغسطس، وحتى 18 من شهر جماد الأولى الموافق 29 من شهر نوفمبر. فبادر عزيز المنتفع إلى الاستفادة من هذه الفرصة قبل انتهاء الفترة المحددة.
1: الحسن والأوصاف يا سيد الخط يا ميمون في مولدك هيئة الأوصاف.
0: الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد، عطاء مصان وإحسان مستدام.
1: يا سيد الخط يا ميمون في مولدك هيئة الأوقاف جاءت تشارك جميع الكون.
2: اصبر ما تصبر،
3: مش وقته خالص.
4: اش في مالك خوفتنا؟
3: خلص النت فجأة واشتي احمل ملف ضروري جدا حتى يبث لي يا شباب شوية بس.
4: شفت كيف الكل سكتوا وقلبوا اساميهم صلاح؟ وصلاح جاوب وليت.
3: بث لي انت فيك الخير.
4: ما في بش خير، في بالسكر، فلا تضبح بيش وخرج عبي لك باقة. ما معي إلا قليل
3: اللي في جيبي، يلا يكفي يشتري لي بهامة يا جماعة. حتي بثلي ساعة بس.
5: لحظة، أنت رقمك 7-4؟
3: أيوة.
5: خلاص سهلة، اشتري ماء وبالباقي عبي سفري.
6: سفري؟
7: باقات سفري من 7-4، ساعات زيادة بأقل من 200 ريال. باقات سفري 8 ساعات وباقات سفري 4 ساعات. للتفاصيل ارسل سفري إلى 211 مجانا.
5: ها وانا كمان جزع لي معك سفري.
0: سبفون، أصالة وتواصل.

0: يا مالك يا عم هيوب بتشغال حالك في المزرعة؟ عن جوال العيال يجوز هعدو
1: العيال قلنا لهم يروحوا يشكوا على أنفسهم، يروحوا يشكوا على بطونهم. واحد بيني وبينك إمل له بسطة، والثاني سافر. يا أخي إيش نأمل؟ كتنك داري أزرع ما أتأكل عيش.
0: كيف ما أتأكلش عيش؟ وضحنا كلنا معانا مزارع وبنترعوى وبنأكل ونشرب من خير الله. ليش ما أنت كذا؟ قل لي تدي زكاتك أو ما؟
1: وما دخل الزكاة؟
0: أنت داري إن الامتناع عن دفع الزكاة يؤدي إلى زوال النعمة ويحلق عليك الدبور من كل جانب.
1: والله بيني وبينكم الدبور هذا محلق من كل جانب.
0: ما قلت يا عم هيوب أمانة، أنت بتخرج الزكاة بطيبة نفس.
1: ما هو ما قلت. أرفع صوتك، أنا ما اسمعكش.
0: آها، لا عند حق الباري ما عاد بتسمعش. يا عم هيوب اتقي الله في نفسك، أنت ضيع تعبك وشقى ومحكت كل شيء.
2: خير العمل.
1: اسمع بقول لك، يلا خاطرك شاروح أصلي الذنب، اسمعه ولا لا؟
0: أنت تاري إن الصلاة لحالها ما تنفعش بدون زكاة، ضروري تتقي الله وتنفذ ما أمرك الله به، صلاة وزكاة وجهة.
1: جزاك الله خير، والله أن كل كلمة قلتها أنت صادق فيها، وفعلا أنا مقصر في دفع الزكاة، لكن بإذن الله أننا ما آل أتخلف، وأننا بإذن الله من الآن وصائدا شدفع حق الله، وإن شاء الله بإذن الله ربك يعوضنا على ما ضيعته.
3: الهيئة العامة للزكاة.
4: أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و98.5، صوت الوعي والبصيرة.
5: في كعبة العشق وقبلة الحب ومهوى الأفئدة حبيب الله محمد، خط الشعراء أجمل قصائدهم مديحا وثناء، فأطل النبي من ربوة بيان أبياتها، وفاح شذاه من بديع تعابيرها وعميق معانيها، سمت المدائح وشرفت القصائد بمديح سيد الكونين وبذكر خاتم

إعداد وتقديم أيو إدريس. إخراج الحسين عيشان. يمثل الرسول الكريم صلى الله عليه وآله وسلم نقطة تحول في حياة العرب خاصة والبشرية عامة، وهو من أكثر الشخصيات تأثيرا في التاريخ. هو رسول الإنسانية الذي أرسله الله رحمة للعالمين ليخرجهم من الظلمات إلى النور، ويعلمهم العلم والحكمة، ويهديهم طريق الهداية والسلام والعلم. أصبح صلى الله عليه وآله وسلم الشخصية العظيمة والأولى لدى المسلمين، يقتدون به ويسيرون على نهجه، يأتمرون بأوامره وينتهون بنواهيه، فهو لا ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى. تأثر به المفكرون والمبدعون والفلاسفة والمصلحون في كل زمان ومكان، كتبوا سيرته ومشوا على نهجه وطريقته، ولهذا فقد حظي باهتمام كبير قديما وحديثا في أدبنا العربي شعرا ونثرا على حد سواء. وقد رسم الشعراء ملامحه وأخلاقه وصفاته في أجمل صورها، وتفننوا في مدحه منذ ولادته حتى التحاقه بالرفيق الأعلى وما بعدها إلى يومنا هذا. وأصبحت هذه القصائد تسمى بالمدائح النبوية، واعتبرت فرعا مستقلا من فروع الشعر، كما أن لهذا الفرع مصطلحاته الخاصة واستعاراته الفريدة. وقد برز هذا المذهب الشعري مع فجر الإسلام وفي حياة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم وبعد وفاته. سنتطرق في هذه الحلقة إلى نشأة المديح النبوي، ثم سنستعرض أبرز قصائد المديح النبوي وأشهر الشعراء والدواوين والمؤلفات التي كتبت في هذا المضمار.

المديح النبوي هو ذلك الشعر الذي ينصب على مدح النبي صلى الله عليه وآله وسلم بتعداد صفاته الخلقية والخلقية وإظهار الشوق لرؤيته وزيارة روضته البهية والأماكن المقدسة التي ترتبط بحياة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، مع ذكر معجزاته المادية والمعنوية ونظم سيرته شعرا والإشادة بغزواته وصفاته المثلى والصلاة عليه تقديرا وتعظيما. وقد يظهر الشاعر المادح في هذا النوع من الشعر الديني تقصيره في أداء واجباته الدينية والدنيوية، ويذكر عيوبه وزلاته المشينة وكثرة ذنوبه في الدنيا، مناجيا الله بصدق وخوف، مستعطفا إياه، طالبا منه التوبة والمغفرة. وينتقل بعد ذلك إلى الرسول صلى الله عليه وآله وسلم طامعا في وساطته وشفاعته يوم القيامة. وغالبا ما يتداخل المديح النبوي مع قصائد التصوف وقصائد المولد النبوي. وتعرف المدائح النبوية كما يقول الدكتور زكي مبارك بأنها فن من فنون الشعر التي أذاعها التصوف، فهي لون من التعبير عن العواطف الدينية وباب من الأدب الرفيع، لأنها لا تصدر إلا عن قلوب مفعمة بالصدق والإخلاص. ومن المعهود أن هذا المدح النبوي الخالص لا يشبه ذلك المدح الذي كان يسمى بالمدح التكسبي أو مدح التملق الموجه إلى السلاطين والأمراء والوزراء، وإنما هذا المدح خاص بأفضل الخلق ألا وهو محمد صلى الله عليه وآله وسلم، ويتسم بالصدق والمحبة والوفاء والإخلاص والتضحية والعشق الروحاني.

ظهر المديح النبوي في المشرق العربي مبكرا مع مولد الرسول صلى الله عليه وآله، وأذيع بعد ذلك مع انطلاق الدعوة الإسلامية وشعر الفتوحات الإسلامية، إلى أن ارتبط بشعر الصوفي مع ابن الفارضي والشريف الرضي. لكن هذا المديح النبوي لم ينتعش ويزدهر ويترك بصماته إلا مع شعراء المتأخرين، وخاصة مع شاعر البوصيري في القرن السابع الهجري، الذي عارضه كثير من الشعراء الذين جايلوه أو جاءوا بعده. ولا ننسى في هذا المضمار الشعراء المغاربة والأندلسيين الذين كان لهم باع كبير في المديح النبوي. هناك اختلاف بين الباحثين حول نشأة المديح النبوي، فهناك من يقول إنه إبداع شعري قديم ظهر في المشرق العربي مع الدعوة النبوية والفتوحات الإسلامية مع حسان بن ثابت وكعب بن مالك وكعب بن زهير وعبد الله بن رواحة. وهناك من يذهب إلى أن هذا المديح فن مستحدث لم يظهر إلا في القرن السابع الهجري مع البوصيري وابن دقيق العيد. إن الذي يبحث في سيرة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ويستقرئ مختلف كتب التفسير والسير النبوية التي فصلت في حياته تفصيلا دقيقا، يتضح له أن الانطلاقة الحقيقية لهذا الفن أي المدائح النبوية، وإن لم تكن تعرف بهذا الاسم، كانت مع عبد المطلب بن هاشم جد رسول الله الذي شبه لحظة ولادته بالنور الذي يغمر الأفق قائلا: وأنت لما ولدت أشرقت الأرض وضاءت بنورك الأفق، فنحن في ذلك الضياء وفي النور وسبل الرشاد نحترق. كما مدحه أثناء طفولته حينما أخذه معه فأدخله في جوف الكعبة وقام يدعو الله عز وجل ويشكره على ما أعطاه، فقال وهو يعوذه: الحمد لله الذي أعطاني هذا الغلام الطيب الأردان، قد ساد في المهد على الغلمان، أعيذه بالبيت ذي الأركان، حين يكون بلغة الفتيان حتى أراه بالغ البنيان، أعيذه من كل ذي شنآن، من حاسد مضطرب العينان، ذي همة ليس له عينان، حتى أراه رافع اللسان، أنت الذي سميت في القرآن في كتب ثابتة المثاني، أحمد مكتوب على البنيان.

0: كما نظم فيه عمه أبو طالب عدة مقطوعات شعرية، وهو الذي كان حصنه وسيفه ودرعه، ومن أبيات يدافع فيها عن النبي صلى الله عليه وآله يقول فيها: والله لن يصلوا إليك بجمعهم حتى أوسد في التراب دفينا، فصدع بأمرك ما عليك غضاضة، وابشر وقر بذاك منك عيونا، ودعوتني وعرفت أنك ناصحي، ولقد صدقت وكنت ثم أمينا، وعرضت دينا قد عرفت بأنه من خير أديان البرية دينا. أما في لاميته الشهيرة التي هي من عيون الشعر العربي، والتي تبلغ 111 بيتا، وقد قال عنها ابن جني: إنها أبلغ من المعلقات، وقد أنشدها حينما لاذ الناس به وقد أمسكت السماء، فخرج مستصحبا النبي صلى الله عليه وآله وتوسل برسول الله فهطل المطر، ثم قال: وأبيض يستسقى الغمام بوجهه، ثمال اليتامى عصمة للأرامل، تلوذ به الهلاك من آل هاشم، فهم عنده في نعمة وفواضل. ومطلع هذه القصيدة: خليلي ما أذني لأول عاذل، بصغواء في حق ولا عند باطل. وفيها يستعرض أبو طالب حال قريش وما أكنوا في أنفسهم من العداوة والبغضاء لرسول الله صلى الله عليه وآله، فيقول: ولما رأيت القوم لا ود عندهم، وقد قطعوا كل العرى والوسائل، وقد صارحونا بالعداوة والأبى، وقد طاوعوا أمر العدو المزايل، وقد حالفوا قوما علينا أظنة، يعضون غيظا خلفنا بالأنامل. لكن أبا طالب لم يكن بذلك الشخص الذي ترهبه كثرة الأعداء وخاصة الأقربين، بعد أن قطعوا الرحم وجاهروا بالبغضاء، فقد أعد عدته للمواجهة: صبرت لهم نفسي بسمراء سمحة، وأبيض عضب من تراث المقاول، وأحضرت عند البيت رهطي وإخوتي، وأمسكت من أثوابه بالوصائل، قياما معا مستقبلين رتاجه، لدى حيث يقضي نسكه كل نافل. وهذه الأمور التي يقولها أبو طالب لا تقال إلا لأمر عظيم: وبالبيت ركن البيت من بطن مكة، وبالله إن الله ليس بغافل، وبالحجر المسود إذ يمسحونه، إذا اكتنفوه بالضحى والأصائل، وموطئ إبراهيم في الصخر رطبة، على قدميه حافيا غير ناعل. ويحلف أبو طالب بكل تلك الشعائر المقدسة من منازل منى إلى رمي الجمرات، ثم يخاطب قريشا قائلا: كذبتم وبيت الله نبزى محمدا، ولما نطاع دونه ونناضل، ونسلمه حتى نصرع حوله، ونذهل عن أبنائنا والحلائل، وينهض قوم في الحديد إليكم نهوض الروايا تحت ذات الصلاصل. ثم يعدد صفات الرسول التي هي صفات النبوة، ويمدحه ويدعو له بالنصر والتأييد من الله والغلبة في دينه، فيقول: حليم رشيد عادل غير طائش، يوالي إلها ليس عنه بغافل، فأيده رب العباد بنصره، وأظهر دينا حقه غير باطل، لقد علموا إن ابننا لا مكذب، لديهم ولا يعنى بقول الأباطل. ويقول في شباب المسلمين من بني هاشم وغيرهم الذين نصروا النبي وآزروه في الدعوة إلى الإسلام: رجال كرام غير ميل نما هم إلى الغر، آباء كرام المخاصل، شباب من المطيبين، وهاشم كبيض السيوف بين أيدي الصياقل، بضرب ترى الفتيان فيه كأنهم ضواري أسود فوق لحم خرادل. وشعر أبي طالب مفعم بتعظيم النبي صلى الله عليه وآله والإرشاد إلى دينه الحق. قال ابن أبي الحديد: لولا خاصة النبوة وسرها لما كان مثل أبي طالب، وهو شيخ قريش ورئيسها وذو شرفها، يمدح ابن أخيه محمدا، وهو شاب صغير قد رباه في حجره، وهو يتيمه ومكفوله، وجار مجرى أولاده، فيقول فيه: وتلقوا ربيع الأبطحين محمدا على ربوة في رأس عيطاء عيطلي، وتأوي إليه هاشم إن هاشما عرانين كعبا آخرا بعد أولي. ويوجه في هذه القصيدة رسالة شديدة اللهجة إلى قريش، فيقول: يقولون إنا إن قتلنا محمدا أقرت نواصي هاشم بالتذلل، كذبتم وبيت الله يثلم ركنه، ومكة والأشعار في آل معملي. ومن مدائحه للنبي قصيدته التي يقول فيها: أنت النبي محمد قرم أعز مسود، لمسودين أكارم طابوا وطاب المولد، نعم الأرومة أصلها عمرو الخضم الأوحد، هشم الربيكة في الجفان وعيش مكة أنكد. ولامية أبي طالب هي قصيدة طويلة، قيل فيها إنها قصيدة بليغة جدا لا يستطيع أن يقولها إلا من نسبت إليه، وهي أفحل من المعلقات السبع وأبلغ في تأدية المعنى.
1: المديح النبوي. كنتم مع برنامج المديح النبوي.

يا أول الحب يا رسول الله، كلما بحثنا في قلوبنا عن أول الحب وأصفاه وجدنا اسمك يضيء في أعماقها. أحببناك ولم ترك عيوننا، لكننا رأيناك في نور الرسالة وفي رحمة الشريعة وفي كل خلق جميل تركته أمانة في هذه الأمة. أحببناك لأنك دللتنا على الله وانتشلت الإنسان من ظلمات الأرض وفتحت له أبواب السماء، فكيف لا نحبك وأنت الرحمة التي أرسلها الله للعالمين. من اليمن إليك يا رسول الله سلام قلب أحبك. قال أمير المؤمنين علي عليه السلام: القرآن آمر زاجر وصامت ناطق، حجة الله على خلقه، أخذ عليهم ميثاقهم وارتهن عليهم أنفسهم، أتم نوره وأكمل به دينه، وقبض نبيه صلى الله عليه وآله وسلم، وقد فرغ إلى الخلق من أحكام الهدى به. فعظموا منه سبحانه ما عظم من نفسه، فإنه لم يخف عنكم شيئا من دينه، ولم يترك شيئا رضيه أو كرهه إلا وجعل له علما باديا وآية محكمة تزجر عنه أو تدعو إليه، فرضاه فيما بقي واحد، وسخطه فيما بقي واحد. واعلموا أنه لن يرضى عنكم بشيء سخطه على من كان قبلكم، ولن يسخط عليكم بشيء رضيه ممن كان قبلكم، وإنما تسيرون في أثر بين، وتتكلمون برجع قول قد قاله الرجال من قبلكم، قد كفاكم مؤونة دنياكم وحثكم على الشكر وافترض من ألسنتكم الذكر.

0: حان الآن موعد أذان الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة صنعاء وضواحيها.
1: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتِ سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة العالية في الجنة، وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. آمين اللهم آمين، وصلِّ وسلِّم على محمد وآله.

ننصر ظالما أو نخذل مظلوما أو نقول في العلم بغير علم أو نعمل في الدين بغير يقين نعوذ بك أن نشرك بك نعوذ بعفوك من عقابك نعوذ برضاك من سخطك

كل له فلكن يدور منظمون. هي عالم متوازن متعاون.

0: أراده القدر إلى بلاد المسلمين، فأصبح عبدا لامرأة من بني أسد. نشأ محبا للخير وكبر مريدا للعدالة، فاشتراه الإمام علي عليه السلام منها وأعتقه، لكنه صار مواليا لأمير المؤمنين وأسير محبته وعشقه. نزف النخيل، مسلسل إذاعي يسرد محطات من حياة ميثم التمار الصاحب المخلص لأمير المؤمنين عليه السلام، الذي أفنى عمره في نصرته.
1: علي هو المقصر، فلو سار على سيرة الخلفاء السابقين لما وصل الأمر إلى هنا. كانت هذه الجملة أبرز الأحاديث التي يسمعها ميثم بعد حرب النهروان، وكانت تقلقه أكثر. فبعد تلك الحرب لم يعد أحد يتورع عن قول ما يريد، وصار الناس قليلا ما يأتون إلى المسجد، أما من يأتي منهم فكان يتجاسر ويتحدث بوقاحة. ومن هذه الأحاديث التي كان رجال الكوفة يتبادلون أطرافها:
2: عندما لا يفرق علي بين العرب وهؤلاء العجم ويساوي في العطاء بين عبدي وبيني، أنا الذي أضاء مصباح الإسلام في بيتي، عندها ستكون النتيجة هي هذه: إن الله بذاته قد جعل بيننا فرقا، وإلا فلماذا خلقنا نحن العرب أقوياء وذوي جمال وحسن بينما خلقهم ضعفاء وقبيحين؟
3: أجل، لقد اختير الرسول منا نحن العرب. القرآن أيضا نزل بلغتنا، إن الكلب العربي أشرف من الآخرين.
2: ليس عبثا أن يقال لهم العلوج، هؤلاء العلوج قد امتطوا ظهورنا، وأنا أعتقد أن الوقت ما زال متاحا، يجب أن يبدل علي سيرته.
3: لا لا لا لا، لا أعتقد ذلك، فالسيل قد بدأ، والدماء التي سفكت في صفين والنهروان قد جعلت الحقد أكثر من ذي قبل. ففي كل بيت في الكوفة مأتم، سواء أولئك الذين نزفت جراحاتهم في صفين أو أولئك الذين لم ينجوا من شفرات سيوف علي وأصحابه في سهل الحمراء. يجب الاحتراز من هذه الأفاعي الجريحة.
1: هكذا كانت حوارات وأحاديث رجال أهل الكوفة، ولولا حرمة سفك دمائهم في المسجد لسل ميثم خنجره وأرداهم بنفسه. كان ميثم شاردا في تفكيره، لكن سعال رستم أرجعه إلى نفسه. لقد جرح رستم في معركة صفين، ولم يكن يعتقد أنه سينجو من ذلك الجرح، لكنه أصبح مقعدا ومتبرما، خصوصا بعدما فقد زوجته. لم يعد السعال يفارقه ولا حتى الأمين، فهما رفيقاه من أول الليل حتى الفجر، إذ لم يكن يوافيه النوم سوى لحظات قليلة قبل صلاة الفجر. مشى ميثم على رأس قدميه، أراد أن يعبر بهدوء من أمام الغرفة كي لا يقلق راحته فلا يضطرب سكونه، وإذا برستم يناديه:
4: إلى أين يا ميثم؟
1: توقف ميثم هنيها، لم يكن يعتقد أن والد زوجته يدرك ماذا يجري في الكوفة، فأجابه:
5: أنا ذاهب إلى المسجد.
4: انتبه إلى نفسك، فالخطر داهم. اصبر حتى يمضي قسط من منتصف الليل وتذهب العتمة ويستنير الجو أكثر.
5: إن أرواح العباد بيد الله يا عم.
1: عاد السعال إلى رستم مرة أخرى، أما ميثم فتوجه إلى النافذة الخشبية وقد أزاحت الريح الستار الذي كان معلقا فوقها، فبادره رستم الحديث:
4: سمعت أن الرجال الملثمين قد ازداد عددهم، وأن رجالا يظهرون بلباس النساء في الكوفة.
5: الشائعات كثيرة يا عم، ولا يمكن التخلي عن الحياة بسبب حفنة من الأراجيف.
4: على كل حال أنا قلق وشيرين و...
5: ما هذا الحديث يا أبا الفوارس؟ إن مدينة الكوفة ليست صغيرة، وأصحاب أمير المؤمنين ما زالوا على قيد الحياة، ولا أحد يجرؤ ما دام سهر الرسول في الكوفة.
4: ماذا أقول؟ ما زلت شابا يا ميثم، والعنفوان لا يمكن أن يفارقك.
1: توكأ رستم على الجدار وتناول عصاه الخشبية يريد أن يقف، لكن السعال قطع عليه همته وأضعف قوته. بصعوبة شديدة استطاع أن يوصل نفسه إلى النافذة. بدا وجهه تحت ضوء القمر أكثر شحوبا وإرهاقا، أما ذلك الجسم الضخم فقد صار في خبر كان، لقد زاد ونحل.
4: انتبه يا ميثم، فأنا أشتم رائحة السمكة النتنة، رائحة العفونة قد ملأت أرجاء الكوفة. ليتك كنت بائع سمك.
1: حاول ميثم أن يساعده على الوقوف وطلب منه أن يستريح.
6: من الأفضل يا عم أن تستريح مع هذا الجسد النحيل، إن الصيام في هذا الشهر قد أضعفك أكثر.
4: ماذا تقصد؟ يعني أنا أهدي؟
6: متى قلت هذا الكلام؟
1: لم يكن رستم يملك القدرة على الوقوف، ساعده ميثم حتى أجلسه على بساط من الحصير وألقى فوق قدميه لحافا قديما ملونا. تأوه رستم وقال:
4: صحيح أني لم أعد أستطيع الذهاب إلى سوق الكوفة مثل السابق، لكني أشم رائحة المؤامرة يا ميثم. لقد أدركت ذلك منذ اليوم الذي عدت فيه من صفين. عمل الإمام علي أصبح صعبا للغاية.
1: وضع ميثم متكئا خلف ظهر رستم وساعده حتى اضطجع على الأرض، فدعا له رستم وقال:
4: بارك الله فيك، ساعدني حتى أتيمم، فأنا لا أستطيع الوضوء مع هذه اليد المليئة بالجراحات. كنت أود مثلك أن أكون في المسجد قبل أذان الصبح، لكن من المؤسف.
5: أجرك ليس أقل من أجر الأشخاص الذين في المسجد.
4: ماذا تقول؟ أنا مشتاق لرؤية وجه أمير المؤمنين وضحكاته. هذا إن كانت الضحكات ما زالت ترى على وجهه هذه الأيام.
1: قال تلك الجملة واختنق بعبرته. لم يردف ميثم شيئا، توجه نحو الباب وقف عند العتبة، فبادره رستم بالقول:
4: أنا لا أقول لك لا تذهب، ولكن تذكر أولادك، تذكر أن شيرين ليس لها أحد غيرك.
1: كان ميثم يشعر بغصة رستم ويعلم كم أصبح رقيق القلب في هذه الأيام. كانت الدموع تترقرق في عينيه عند أدنى ذريعة. وضع ميثم قدمه في العتمة ومشى من غير أن يجيب. عند نهاية الزقاق الضيق توقف هنيها. لقد هزه بكاء رستم، أراد أن يرجع لكنه انعطف بطريقه وذهب في جهة أخرى. كان ظل الجسر الخشبي يرى في ماء النار، لكن ميثما لم يعبر الجسر بل تابع سيره بجانب النار وانغمس في العتمة وحس الخطى وحدث نفسه قائلا:
6: أين أنا؟ أنا نفسي لا أعلم، ما أعلمه أنه ينبغي أن أمشي وحسب، لم يقر لي القرار. فبكاء رستم قد أشعل النار في قلبي، هذا الليل وحده يمنحني السكينة، خصوصا مع هذا القمر الذي ينير كل مكان. أنا أرغب في المشي حتى أذان الصبح، وأن أطوف بالأسقة وأجول من حي إلى حي، ولعلي أزور دار أمير المؤمنين أيضا أو أذهب إلى السوق.
1: في السوق استنهل ميثم نفسه لحظات أمام كل دكان حتى يطلع الفجر، لكن قدميه لم تطيعاه. فجأة رجع إلى ذاته فوجد نفسه في حي بني أسد. كان السكون يغمر المكان، لم يكن يسمع أي صوت. توجه إلى ميدان الكناسة، وقف في وسط الميدان.
6: هذا المكان الذي أحزنني وأفرحني، فهو المكان الذي باعوني فيه مقيد اليدين والرجلين وأنا فتى، وهذا المكان الذي تذكرت فيه ماجدة عندما ولد طفلي صالح، وكان سببا في بقاء ولدي وزوجتي على قيد الحياة. وفي هذا المكان نفسه قال لي مولاي علي ذلك السر العظيم في تلك الليلة المظلمة، السر الذي لا يعلمه إلا

نصلي عليه لأن القلوب مجبولة على الوفاء لمن دلها على الخير، فكيف بمن دل البشرية على ربها ومن علمها كرامة الإنسان وطهرة القلب وعدالة الحياة، ومن حمل الرسالة حتى بلغها كاملة وترك لنا طريقا لا يضل من سار عليه. الصلاة عليه جواب المحبة واعتراف بالجميل ودعاء يفيض بالوفاء. يا رسول الله، جزاك الله عن أمتك خيرا، وصلى الله عليك ما اشتاقت القلوب إلى هداك.

يا رسول الله، كنت جميلا في وجهك، جميلا في حديثك، جميلا في صمتك، جميلا حتى في عتابك. لم تكن فظا ولا غليظا ولا صخابا في الأسواق، ولا تجزي السيئة بسيئة، بل تعفو وتصفح وتبتسم في وجه من لقيت. إذا صافحت إنسانا لم تنزع يدك حتى يكون هو الذي ينزعها، وإذا حدثك أحد أقبلت عليه بكلك، وإذا دخل عليك الضعيف شعر أنه عندك عزيز. يا أكمل الناس خلقا وخلقا، كم يحتاج عالمنا اليوم إلى شيء من حلمك ورفقك وصدقك ونقاء قلبك. من اليمن إليك يا رسول الله، نحبك ونرجو أن نتجمل بشيء من أخلاقك. صلى الله عليك وعلى آلك وسلم.

ليقول للعالم أجمع إننا سنرجع أمة واحدة كما أمرنا الله ورسوله، على قلب رجل واحد كجسد واحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الأعضاء بالسهر والحمى. عندما يغصب أخوك في قولان، عندما يغصب أخوك في همدان، عندما يغصب أخوك في الجو، عندما يغصب أخوك في أبين أو في شبوة أو في أفغانستان أو في باكستان أو في العراق أو في لبنان أو في فلسطين، يجب أن نبيت جميعا محمومين. يجب أن نقول لمن يظلم أمتنا أننا لن نسكت بعد اليوم على تلك الجرائم الفظيعة التي تقوم بها ضد أبناء يمننا وأمتنا.

والله يا عم لو وضعوا الشمس في يميني والقمر في يساري على أن أترك هذا الأمر ما تركته حتى يظهره الله.

أعظم حدث في حياتي هو أنني درست حياة رسول الله محمد دراسة وافية، وأدركت ما فيها من عظمة وخلود. المفكر الفرنسي لامارتين عن النبي الأكرم محمد صلى الله عليه وآله.

رسول الله صلوات الله عليه وعلى آله بما أعطاه الله من الكمال العظيم وأهله به جسد كل مكارم الأخلاق إلى حد بلغ فيه مستوى العظمة. جاء القرآن الكريم ليعبر تعبيرا جامعا عظيما وراقيا ليقول وإنك لعلى خلق عظيم. هذا الإنسان العظيم الذي نحتفي به الذي قدمه الله ليكون هو قائدنا وقدوتنا وأسوتنا وأعطاه منهجا من نوره ووحيه وكلماته وتعليماته المباركة التي هي برحمته وبحكمته.

0: مراعاة لظروف المجتمع وتزامنا مع مولد النور والرحمة صلى الله عليه وآله وسلم، تطلق الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد مبادرة تسهيل في أمانة العاصمة ومحافظتي صنعاء وأب، بهدف تصحيح أوضاع المنتفعين بأراضي وعقارات الأوقاف. تتضمن هذه المبادرة حزمة من التسهيلات تشمل التخفيض والتقسيط ومنح امتيازات خاصة للمبادرين بالسداد. تنطلق المبادرة من تاريخ 18 من شهر صفر الموافق 1 من شهر أغسطس، وحتى 18 من شهر جماد الأولى الموافق 29 من شهر نوفمبر. فبادر عزيز المنتفع إلى الاستفادة من هذه الفرصة قبل انتهاء الفترة المحددة.
1: الحسن والأوصاف يا سيد الخلق يا ميمون في مولدك هيئة الأوصاف.
0: الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد، عطاء مصان وإحسان مستدام.

0: تحت شعار وآتوا حقه يوم حصاده، دشنت الهيئة العامة للزكاة المرحلة العاشرة من مشروع توزيع الزكاة العينية من العسل والزبيب واللوز والسمسم والبن والحبوب والتمر لعدد 26,000 سلة غذائية. غذاء واكتفاء، الهيئة العامة للزكاة.
1: كل سيجارة تبدأ بلحظة، وقد تبدو مجرد عادة عابرة، لكن آثارها لا تنتهي بمجرد انطفائها. فبمجرد أن تستنشق دخان السيجارة يبدأ في الدخول إلى رئتيك حاملاً معه مواد ضارة تؤذي أنسجة الرئة، ثم تنتقل بعض هذه المواد عبر مجرى الدم لتؤثر في القلب والأوعية الدموية. كما يحتوي دخان التبغ على مواد مسرطنة قد تتلف الخلايا السليمة، ومع استمرار التدخين تزداد احتمالات الإصابة بالسرطان، وقد تبدأ خلايا غير طبيعية بالنمو والانتشار. السيجارة قد تنطفئ، لكن ما تتركه داخل جسدك قد يستمر. القرار بيدك، أطفئ السيجارة قبل أن تطفئ حياتك. مع تحيات صندوق مكافحة السرطان.
2: الآن من يمن موبايل ولجميع مشتركي الفورجي والفولتي، باقة مزايا فورجي اليومية ب300 ريال فقط شاملة للضرائب، تمنحك 20 دقيقة اتصال ضمن الشبكة، 40 رسالة لجميع الشبكات المحلية، و 512 ميجا نت فورجي بصلاحية 24 ساعة مع ميزة الرصيد التراكمي. وفر وخليك متصل مع باقة مزايا فورجي اليومية من يمن موبايل. للاشتراك في الباقة اتصل على 444 واتبع التعليمات الصوتية، ولمزيد من المعلومات أرسل مزايا فورجي إلى 123 مجانا.
3: يمن موبايل، معنا اتصالك أسهل.

0: إن الله وملائكته يصلون على النبي. يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما.
1: ما أعظم هذا النداء! يخبرنا الله أن الصلاة على النبي صلى الله عليه وآله وسلم بدأت في الملأ الأعلى، ثم يدعونا نحن المؤمنين إلى أن ندخل هذا الأفق المضيء. وحين تقول اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، فأنت لا تردد عبارة عابرة، بل تستجيب لأمر الله وتعلن محبة رسوله، وتربط قلبك برسالة أخرجت الناس من الظلمات إلى النور. صلوا عليه وعلى آله. فقد بدأ النداء من السماء، وجاء دور قلوبنا أن تجيب. اللهم صل وسلم وبارك وترحم على سيدنا محمد وعلى آله الطاهرين.

0: وقفة إعلانية
1: لمشتركي الفورجي والفولتي من يمن موبايل. باقات نت فورجي الشهرية بحلتها الجديدة، نت بكل وقت. اشترك الآن في إحدى باقات نت فورجي الشهرية بحلتها الجديدة واحصل على إنترنت فورجي بصلاحية 30 يوم مع ميزة الرصيد التراكمي. باقة 4 جيجا ب2000 ريال فقط، باقة 8 جيجا ب3900 ريال فقط، باقة 20 جيجا ب9700 ريال فقط. الأسعار موحدة وشاملة للضرائب في كل مكان. للاشتراك اتصل على 444 واتبع التعليمات الصوتية، ولمزيد من المعلومات أرسل نت 4G إلى 123 مجانا. باقات نت 4G، نت بكل وقت.
2: يمن موبايل، معنا اتصالك أسهل.
3: يا كامل الحسن والأوصاف يا سيد الخلق يا ميمون، في مولدك هيئة الأوقاف.
4: مراعاة لظروف المجتمع وتزامنا مع مولد النور والرحمة صلى الله عليه وآله وسلم، تطلق الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد مبادرة تسهيل في أمانة العاصمة ومحافظتي صنعاء وأب، بهدف تصحيح أوضاع المنتفعين بأراضي وعقارات الأوقاف. تتضمن هذه المبادرة حزمة من التسهيلات تشمل التخفيض والتقسيط ومنح امتيازات خاصة للمبادرين بالسداد. تنطلق المبادرة من تاريخ 18 من شهر صفر الموافق 1 من شهر أغسطس، وحتى 18 من شهر جماد الأولى الموافق 29 من شهر نوفمبر. فبادر عزيز المنتفع إلى الاستفادة من هذه الفرصة قبل انتهاء الفترة المحددة.
3: الحصي والأوصاف يا سيد الخط يا ميمون، في مولدك هيئة الأوصاف.
4: الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد، عطاء مصان وإحسان مستدام.

0: هي مالك يا عمه هيوب بتشغال حالك في المزرعه؟ عن جوال العيال يجوز عقدو
1: العيال قلنا لهم يروحوا يشقوا انفسهم، يروحوا يشقوا على بطونهم. واحد بيني وبينك امن له بسطه، والثاني سافر. يا اخي ايش نعمل؟ كتنك داري ازرع ما اتاكل عيش.
0: كيف ما تاكلش عيش؟ وضحنا كلنا معنا مزارع وبنترعى وبناكل ونشرب من خير الله. ليش ما انت كذا قل لي تدي زكاتك او ما؟
1: وما دخلت زكاه؟
0: انت داري ان الامتناع عن دفع الزكاه يؤدي الى زوال النعمه ويحلق عليك الدبور من كل جانب.
1: والله بيني وبينكم الدبور هذا محلق من كل جانب.
0: ما قلت يا عم هيوب امانه انت بتخرج الزكاه بطيبه نفس.
1: ما هو ما قلت. ارفع صوتك انا ما اسمعكش.
0: اها لا عند حق الباري ما عاد بتسمعش. يا عم هيوب اتقي الله في نفسك، انت ضيع تعبك وشقى ومحكت كل شيء.
2: خير العمل
1: اسمع بقول لك، يلا خاطرك شاروح اصلي الذن اسمعه ولا لا؟
0: انت داري ان الصلاه لحالها ما تنفعش بدون زكاه، ضروري تتقي الله وتنفذ ما امرك الله به، صلاه وزكاه وجهاد.
1: جزاك الله خير، والله ان كل كلمه قلتها انت صادق فيها، وفعلا انا مقصر في دفع الزكاه، لكن باذن الله اننا ما اتخلف، واننا باذن الله من الان وصائدا شدفع حق الله، وان شاء الله باذن الله ربك يعوضنا على ما ضيعته.
3: الهيئه العامه للزكاه.
4: أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و98.5 صوت الوعي والبصيرة. أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و98.5 صوت الوعي والبصيرة.
5: آفاق الخبر.
6: السلام عليكم ورحمة الله، أهلا وسهلا بكم مستمعينا الأكارم في آفاق الخبر الذي نبدأه معكم بمحوره الأول، حيث نقرأ أبرز الأخبار على المستوى المحلي والإقليمي. أكد مصدر عسكري لوكالة الأنباء اليمنية سبأ أن القوات المسلحة لن تقف مكتوفة الأيدي تجاه الاعتداءات المتواصلة لمرتزقة العدو السعودي، مشددا على أن هذه الجرائم لن تمر دون رد حاسم. وأوضح المصدر أن استهداف منزل أحد المواطنين في مديرية الجراح بالحديدة يعد جريمة حرب جديدة تضاف إلى سجل العدو الإجرامي، مؤكدا أن جميع التحشيدات العسكرية التابعة للعدو تعد أهدافا مشروعة للقوات المسلحة لإفشال تحضيراته للحرب البرية. أكدت وزارة الخارجية والمغتربين أن الجرائم المستمرة للعدو الصهيوني في فلسطين ولبنان تثبت صوابية خيار الجهاد والمقاومة. وأشارت الخارجية في بيان لها إلى أن الخلافات الداخلية في بعض البلدان الإسلامية عطلت مسؤوليتها في مواجهة العربدة الصهيونية، مؤكدة أن اليمن يدرك أبعاد المؤامرة ويتعامل مع التحديات بوعي وفاعلية عالية. أدانت الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان الجريمة النكراء التي ارتكبها مرتزقة العدو السعودي باستهداف منازل المدنيين في مديريتي الجراح بالحديدة، وأيضا صبر الموادم في تعز، ما أسفر عن استشهاد وإصابة عدد من المواطنين بينهم نساء وكبار سن. وأكدت الهيئة أن هذه الجرائم تعد جرائم حرب مكتملة الأركان تقع مسؤوليتها المباشرة على العدو السعودي، ومجددة في ذات الوقت دعوة للمغرر بهم في صفوف التحشيدات إلى السرعة في العودة إلى حضن الوطن. شهدت العاصمة صنعاء ومختلف المحافظات اليمنية أمس عقب صلاة الجمعة وقفات جماهيرية حاشدة تحت شعار كالجسد الواحد، وجدد المشاركون في الوقفات التضامن الكامل مع الشعبين الفلسطيني واللبناني وأيضا الجمهورية الإسلامية الإيرانية في مواجهة العدوان الأمريكي الصهيوني، مؤكدين الرصد واليقظة العالية تجاه تحركات العدو السعودي ومخططاته. حذرت السلطة المحلية بمحافظة الحديدة من تداعيات استهداف مرتزقة العدو السعودي لمنازل المواطنين في مديرية الجراحي، والتي أدت إلى استشهاد مواطن مسن وابنته وإصابة آخرين. وأكدت السلطة المحلية في بيان لها أن هذه الجرائم لن تثني أبناء تهامة عن مواصلة ثباتهم واصطفافهم إلى جانب القيادة والقوات المسلحة لكسر الحصار ودحر المخططات العدوانية. حذر نائب وزير الداخلية اللواء عبد المجيد المرتضى المغرر بهم من الاستمرار في صفوف التحشيدات التابعة للعدو السعودي، داعيا إياهم إلى استغلال فرصة العودة إلى صف الوطن. وأوضح اللواء المرتضى خلال اجتماع موسع بالحديدة، أوضح أن الرياض تسعى لاستغلال مرتزقتها كرأس حربة لحمايتها أو لحماية أمنها ومصالحها، مؤكدا أن القوات المسلحة ماضية في فرض معادلة التصعيد بالتصعيد والحصار بالحصار. أكد عضو المكتب السياسي لأنصار الله محمد الفرح أن تحركات القوات المسلحة لا تستهدف المحافظات الجنوبية أو أبنائها، بل تهدف أساسا إلى كسر الحصار المفروض على الشعب اليمني ورفع المعاناة عن الجميع. ودعا الفرح أبناء الجنوب إلى عدم الانجرار خلف الروايات والمخططات التي يروج لها المحتل الخارجي لإشعال الصراعات البينية. وصل العدو الصهيوني خرق اتفاق وقف إطلاق النار في لبنان، حيث شن خلالها غارات جوية وتفجيرات للمنازل في بلدات النبطية والمنصوري وبرعشيت، ما أسفر عن سقوط شهداء وجرحى من المدنيين. وأفادت المصادر اللبنانية بأن الاعتداءات الجوية والبرية المتعمدة تستهدف تهجير سكان القرى الحدودية وضرب الحاضنة الشعبية للمقاومة. كشف تقرير صادر عن موقع جي كابتن الدولي المتخصص في الشؤون البحرية عن اتساع نطاق مخاطر الحرب على طول الساحل الغربي للسعودية بنحو 800 كيلومتر شمالا. وأشار التقرير إلى أن إطباق القوات المسلحة اليمنية معادلة الحصار بالحصار في البحر الأحمر تسبب في دفع شركات التأمين لإعادة تقييم المخاطر، مما يضاعف الخسائر الاقتصادية وعزوف الملاحة عن الموانئ السعودية. حذر الناطق باسم حركة حماس حازم قاسم من خطورة تصريحات وزراء الاحتلال الداعية لتطبيق مخططات تهجير الفلسطينيين من قطاع غزة. وأوضح قاسم أن استمرار الحصار والقصف والتجويع يأتي ضمن محاولات إسرائيلية لفرض واقع معيشي قسري، داعيا الدول العربية والإسلامية إلى التحرك العاجل لإفشال هذه المخططات. حذر مسؤول أمني سياسي إيراني رفيع حذر حكومة كوريا الجنوبية من الاستجابة للضغوط الأمريكية أو التورط في أي عمليات عسكرية بمضيق هرمز. وشدد المصدر في تصريح للميادين على أن طهران في سياق الخبر الذي تتحدث عنه مستمعين أو تحدث عنه هذا المصدر يحذر كوريا الجنوبية من الانخراط، وأن أي انخراط في هذه الحرب إنما يعتبر مشاركة عسكرية مباشرة في العدوان، مؤكدا أن أصلا انعدام الأمن في المنطقة يعود للتدخلات الأمريكية والإسرائيلية. في خبرنا الأخير مستمعين، أعلن نائب منسق سلاح الدفاع الجوي للجيش الإيراني العميد محمد صادقيان إسقاط 370 طائرة ومسيرة للعدو عبر منظومات دفاعية محلية الصنع. من جانبه أكد المتحدث باسم الجيش الإيراني العميد محمد أكرمي التحول نحو تنفيذ العمليات الاستباقية الوقائية لحرمان العدو من امتلاك زمام المبادرة. إذن ننتقل مستمعينا إلى المحور الثالث، ثم نعود إلى المحور الثاني بعد إتمام المحور الثالث، حيث نقرأ الآن جانبا مما كتب على مواقع التواصل الاجتماعي على لسان صحفيين وناشطين وكذلك سياسيين تعليقا على مختلف القضايا والأحداث. البداية مما كتبه الدكتور صالح العمدي قائلا: صناعة الوهم انتصارات الشاشة وهزائم الميدان، يعيش مرتزقة العدوان حالة من الإفلاس الميداني الخانق تدفعهم للهروب نحو الفضاء الافتراضي لصناعة انتصارات وهمية لا وجود لها على أرض الواقع، يحاولون التغطية على هزائمهم عبر تسريب شائعات مدروسة عن تقديمات أو عن تقدمات خيالية، ويعتمدون على هذا الخداع الرخيص لرفع معنويات أتباعهم المنهارة. حزام الأسد قال: النظام السعودي المجرم هو من شن العدوان على بلدنا منذ مارس 2015، وما يزال يفرض الحصار على شعبنا، وهو من استجلب مرتزقة أجانب ومحليين لقتل أبناء شعبنا واحتلال بلدنا خدمة للمشاريع والأطماع الأمريكية والصهيونية. ولذلك فإن شعبنا وقواتنا المسلحة مستعينين بالله ماضون في مواصلة فرض معادلة الحصار بالحصار والتصعيد بالتصعيد، فكل تصعيد سيقابل بتصعيد أكبر، وكل خطوة عدوانية ستكون لها عواقبها، ولن يسمح للعدو بفرض معادلاته على شعبنا، وفق ما كتب حزام الأسد عضو المكتب السياسي الأنصاري له. الإعلامي نجيب الأشموري قال: النظام السعودي لا يزال يضع حركة حماس في قائمة الإرهاب، وينظر إلى حماس كما تنظر إسرائيل لحماس، والبعض من المغرر بهم يظن أنه يقاتل عن الإسلام، وهو لا يعرف أنه يقاتل مع عبد ترامب وجليس إبستين. يصحو ويكفي بلاده. أيضا صاحب حساب بعنوان أو اسمه أكرم، ربما أكرم هاجر، يقول: يقف المحللون العسكريون ذهولا أمام هذا المشهد. طبعا هو يتحدث الآن تعليقا على مشهد استهداف طائرة رجوم لأحد أهدافها ضمن ما كشفه الإعلام الحربي. يقول: يقف المحللون العسكريون ذهولا أمام هذا المشهد، حيث ألقى الرامي القذيفة ببراحة مطلقة أثناء التفافة وقبل وصوله بمسافة أو بمسافات، ليحقق إصابة إعجازية تعجز العلوم العسكرية عن تفسيرها. هو من؟ هو الله يا صديقي، وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى. الأستاذ عبد الرحمن الأهنومي قال: جرائم مرتزقة العدو السعودي بحق المواطنين في تعز وتهامة لن تبقى دون رد، وهو ما أكده المصدر العسكري قبل قليل، مؤكدا بأن القوات المسلحة اليمنية لن تقف مكتوفة الأيدي تجاه هذه الاعتداءات والخروقات المستمرة. علي جاحز يقول: لسنا قلقين على نتائج ومآلات معركتنا وتحركنا، فالله سبحانه وتعالى قد حسم نتائجها لصالح من يحمل مشروعه ويتحرك تحت توجيهاته. ينتابنا القلق على المغرر بهم من أبناء شعبنا، وهم يقفون في صف الباطل ويقاتلون مع المحتل، من التبعات في الدنيا ومن التبعات في الآخرة. وقال في ختام هذه التغريدة: عودوا قبل فوات الأوان. أيضا نقرأ ما كتبه زكريا الشرعبي، قال: ترفع تحشيدات تابعة للعدوان عويلها وصراخها بأنها تتعرض لما تصفه بخيانات من قبل من تسميهم بالمتحوثين، وتقدم أن الوقوف مع الاحتلال والانحياز لحصار اليمنيين هو الخيار الصائب. ويكمل زكريا الشرعبي بالقول: ليس هؤلاء هم الخونة، الخونة من باعوا اليمن واشتروا الذل بألف ريال سعودي، هؤلاء ينتمون إلى اليمن الكبير الذي تريدون دفنه في حديقة السفير السعودي، هؤلاء تجري في دمائهم الحرية وفي قلوبهم الإيمان بأنه لا عبودية إلا لله سبحانه وتعالى. طيب، أيضا يقول ضرار الطيب: مشاركة الطيران الحربي السعودي إن حدث لن تمنح المرتزقة أي مكسب في ميدان المواجهة البرية، لكنها ستفتح بوابة الجحيم على العمق السعودي. نحن ننتظر تأكيد الخبر فقط لكي نستعد لمتابعة حرائق أرامكو. رشيد الحداد يقول: ليس من مصلحة إخواننا في الجنوب الدفع بأبنائهم إلى محارق الموت والهلاك خدمة للمشاريع السعودية، ولا أن يحولوا مناطقهم إلى ساحة للصراع والمواجهة بين أبناء الشعب اليمني ونظام السعودي المجرم الذي مارس جرائمه بحق أبناء الشعب اليمني جميعا شمالا وجنوبا، كما جاء في التغريدة التي نقلها على لسان حزام الأسد. أيضا سليم الخولاني نقل وعلق شارك فيديو وعلق عليه بالقول: جنود جنوبيون ينسحبون من جبهة القتال في تعز والساحل الغربي ويقولون هذه الحرب ليست حربنا ولا تخصنا كجنوبيين. عادل الحسني كتب قال: معركة الوعي. طبعا هذا طبعا نشر فيديو لمعمر الرياني وزير أو ما يسمى وزير الإعلام والسياحة والثقافة في حكومة المرتزقة مع مشهد قديم له وهو يطبل. قال: طبعا هذا الذي يضرب الطبل مقدم عند السعودية على الجميع ومنحته خلال السنوات الماضية عدة وزارات ومناصب، وفي الحقيقة لم ينتقل الرجل كثيرا عن مهنته فقد تغير المجلس والجمهور حتى وصل بهم إلى التملق إلى صف أحد الأمراء به كما قال الفارس في مشيته، ثم يريدون إقناعنا أن هؤلاء يمثلون اليمن العظيم. لا والله، ما يرضى بهذا الهوان إلا من هانت عليه كرامته، وهذا العبث السعودي باختيار أمثال هؤلاء سياسة ووجهة لليمن ليس احتراما لليمنيين بل إهانة متعمدة واستخفاف بعقولهم وكرامتهم. لكن اليمن ليس هؤلاء أبدا، وحمران العيون في اليمن ما زال لهم كلمتهم، وسيأتي يوم يدرك فيه بن سعود حجم الخطأ الذي ارتكبوه بكل هذا العبث في اليمن. نعود مستمعينا ونختم هذه الحلقة بمحور اللقاء والتحليل، حيث تتسارع تطورات الميدانية والسياسية مع تصعيد العدو السعودي ومرتزقته وردهم بجرائم بحق المدنيين في الحديدة وتعز. في المقابل تحذيرات صنعاء العسكرية باستهداف تحشيدات العدو لإفشال أي حرب برية. جاءت الرسالة السياسية جازمة بأن المعركة ليست مع أبناء الجنوب بل ضد المحتل ولأجل كسر الحصار عن كل اليمنيين. لمناقشة هذا المشهد نرحب بضيفنا الكاتب والمحلل السياسي الأستاذ عبد الله الحنبصي. حياكم الله أستاذنا العزيز.
2: حياكم الله أستاذ العزيز والمستمعين الكرام والعاملين في إذاعة دافا.
6: أهلا وسهلا بكم، حياكم الله. بداية أستاذ، كيف تقرؤون تحذيرات العسكرية لصنعاء باستهداف تحشيدات العدو السعودي واعتبارها أهدافا مشروعة لإفشال تحضيرات الحرب البرية بعد جريمة الجراحي في الحديدة؟
2: نعم، من المعروف سيد العزيز من يتابع الأحداث ومن يتابع التحركات حتى بالنسبة للسعودية يجب أنها تسير على ثلاثة اتجاهات أو على ثلاث مسارات. مسارات فيما يتعلق بالتحشيدات التحشيدات التي تقيم داخل الأراضي اليمنية وتحديدا في مناطق الاحتلال، والمسار الآخر فيما يتعلق بالحصار والعدوان المفروض على اليمن واستمراره إلى حتى هذه اللحظة، ورفض النظام السعودي بتنفيذ ما تم الاتفاق عليه في العام 2022 ضمن خارطة الطريق. إضافة إلى المسار الثالث هي التحشيدات الدولية التي يحاول أن يعقدها تحت ما يسمى اتفاق مكة وما يسمى باتفاقية البحر الأحمر وغيرها من هذه المسميات، بمعنى بأن العدو مستمر في في في في عدوانه وفي حصاره على اليمن. بل وفاقا من هذه المسألة هي مسألة ما يقوم به من تحريض ودعم وإسناد للمرتزقة في الداخل من أجل إشعال الحروب. واليمن يا سيد العزيز وقواتنا المسلحة وقائد الثورة سيد المولى سيد عبد الملك حفظه الله هم على إدراك وعلى علم وعلى استعداد كذلك لمثل هذه الخطوات مهما كانت يعني مهما كانت الخطوات السعودية وما يقدم عليه. اليمن هي جاهزة لهذه الاحتمالات، واليوم التحذيرات التي تطلقها قواتنا المسلحة ووزارة حتى وزارة الخارجية من تحذيرات السعودية وأدواته هي واضحة جدا، وستتعامل قواتنا المسلحة معها بكل قدرة وبكل قوة وبكل حنكة يعني.
6: نعم، بكل تأكيد.
2: نعم.
6: طيب، تأكيد أيضا صنعاء وجاء تحديدا على لسان عضو المكتب السياسي الأنصاري الله محمد الفرح قال بأن الجنوب وبأن أبناء الجنوب ليس هدفا وإنما المعركة لكسر الحصار عن الجميع. كيف يعني يسكت هذا الخطاب محاولات العدو تحويل المعركة إلى صراع يمني يمني، وهم من يحاولون الدفع بأبناء الجنوب والدفع بهم إلى معارك هنا في المناطق الجنوبية تحديدا للدفاع يعني مع الإصلاح ومع طارق عفاش؟
2: نعم، من المعروف واضح ما ذكره عضو المكتب السياسي واضح جدا، واليوم من لا يدرك هذه الحقيقة هو جاهل بكل ما تعنيها الكلمة من معنى. يا سيدي، لو شاهدنا خلال الشهرين الماضين أو خلال الأشهر الأخيرة ما تشهد المحافظات المحتلة من أزمة وتفاقم للكثير من الأزمات المعيشية، كان آخرها فيما يتعلق بأزمة الغاز، هذه المناطق المحتلة التي هي لا تعاني من حصار. يجد بأن هناك أجندة سعودية تريد أن تفاقم الوضع الإنساني في المحافظات المحتلة وخاصة في المحافظات الجنوبية من أجل أن يكون خيارهم الوحيد هو التوجه إلى الجبهات. هذه مسألة مفضوحة وبات حتى أبناء المحافظات الجنوبية يدركونها تماما بل ويرفضونها. وهناك دعوات اليوم لأن يكون سلاح صنعاء مع سلاح عدن ضد العدو السعودي. وبالفعل اليوم ما تبعته صنعاء من رسائل هي رسائل واضحة. معركتنا منذ أن تم الإعلان عن فرض معادلة الحصار بالحصار في 22 من يوليو الماضي عدونا واضح، عدونا هو السعودية بكل ما تعنيها الكلمة من معنى. لكن مرتزقة العدوان وأدواتهم المتمثلة بطارق عباش المتمثلة بميليشيات حزب الإصلاح، هؤلاء يريدون أن يجروا البلد وأن يخدموا أن يكونوا عبيد لعبيد الأمريكان والصهاينة في المنطقة وهي السعودية. وهذا الأمر واضح. وكما ذكرت لك يا سيد العزيز اليوم الأبناء المحافظات الجنوبية يدركون حقيقة ما تريدون السعودية منهم أن تزجهم في معارك خاسرة. هي في الأول والأخير هي خاسرة بكل ما تعني الكلمة من معنى. إذا كانت أمريكا والكيان الصهيوني لم يستطيعوا أن يصمتوا أمام أبطال القوات المسلحة اليمنية في البحر الأحمر ولا في صد صواريخه ومسيراته، فكيف بنا نستطيع أن نقول بأذيال من يعبدون الأمريكيين والصهاينة؟ هي مسألة محسومة ومسألة واضحة. واليوم ما تنوي أو ما تخطط له السعودية هو أوضح ما يكون حتى بالنسبة في المناطق التي تحتلها السعودية. نعم.
6: طيب، في ظل ارتكاب أدوات العدوان أمس كما هو واضح في الجراحي في الحديدة جريمة بشعة، وأيضا في تعز العدو السعودي يتحمل المسؤولية الجنائية عن هذه الجرائم وهي جرائم حرب. طبعا دلالة أن تخرج أو أن يخرج مصدر من القوات المسلحة اليمنية ويتحدث لوكالة الأنباء اليمنية سبا أمس ويصرح ويقول أن هذه الجرائم لن تسقط وسيتم الرد عليها ولن تقف القوات المسلحة مكتوفة الأيدي. دلالة هذا الحضور يعني على مستوى القوات المسلحة في الرد على هذه الجريمة. أيضا في سياق التصريح وجهت رسالة للمغرر بهم بالعودة، وهنا فرص العودة، هل الرسائل ستصل؟ يعني معكم سؤالين، تفضلوا.
2: نعم، هي تصل يا شيخ العزيز بدليل بأن هناك حتى اعترافات من وسائل الإعلام التابعة للعدو السعودي ومرتزقته بأن هناك حالة انسحاب في الكثير من الجبهات. وبالفعل اليوم يا عزيزي ويا أخي الكريم الجميع يدرك بأن من كانوا حتى يقاتلون في صف العدوان مع مرور الوقت ومع اتضاح الحقائق وما كان يحصل حتى في المحافظات المحتلة ومع تدهور الأوضاع في المحافظات المحتلة أصبح الجميع يدرك حقيقة المخطط السعودي والأجندات الغربية التي يريد تنفيذها في اليمن. لذلك الانتحابات عندما اندفع البعض إلى صفوف المرتزقة هي كانت نستطيع أن نقول لك الله حوائجهم أو أقل ما يمكن للاستفادة، لكن وقت الجد وقت الحروب هم لن أقول كما يقول المثل اليمني بأنهم لن يضحوا برؤوسهم مقابل رأس بن سلمان أو غيرهم، يعني هم في النهاية سينسحبون. واليوم الدعوات التي توجهها قوات المسلحة هي لقيت حتى نستطيع أن نقول استجابة من الكثير من المرتزقة. لكن اليوم من يقاتل لو وجدنا وفصلنا يا سيد العجز منذ وقت مبكر كيف كانت التحضيرات اليوم أكثرها الجماعات التكفيرية بكل ما تعني الكلمة من معنى. كان هناك محاولة أو إعادة تموضع للكثير من المعسكرات الخاصة بالسلفيين والخاصة بالجماعات التكفيرية. أما من هم لديهم رشد وما لديهم عقل وما لديهم حتى ذرة من الوطنية هم انسحبوا منذ وقت مبكر. وكما ذكرت لك بأن وقت الجد لن يدفعوا ولن يعطوا رؤوسهم مقابل الدفاع عن السعودية أو الدفاع عن الفار العليمي أو الدفاع عن أي شخصية من شخصيات المرتزقة الذين يدرك تماما كيف يعيشون في فنادق الخارج وينعمون برواتب الإعاشة وغيرها من هذه المسميات بينما الشعب يعاني الأمر. أنت هذه المسألة واضحة ومسألة الرد على جرائمهم فيما يتعلق بالجراحي وما يتعلق هي بالفعل هي يعني نستطيع أن نقول أن الصبر الاستراتيجي لقوات المسلمين بسرعة هي تأتي في إطار أنهم يوجهون اليوم النصر، لكن إذا كان هناك يعني في وقت الجد أو زادت حجم الجرائم ولم يعي المرتزقة ما يقومون به فسيكون الرد كاتي. وكما ذكرت لك يا سيد العزيز اليوم لن نعجز أمام شلة أو أمام تلة من أستطيع أن أسميهم الحقرة بكل ما تعنيها الكلمة من معنى، طالما وقد هجمنا رأس الأفعى المتمثلة بالكيان الصهيوني والولايات المتحدة الأمريكية. وهناك الكثير من المفاجآت التي أنا باعتقادي تحضر لها القوات المسلحة اليمنية والتي ستشفي قلوب المؤمنين في كل مكان يا سيد.
6: نعم. طيب ماذا عن تعليقكم على تحذير أو تأكيد القوات المسلحة اليمنية بأنها لن تقف مكتوفة الأيدي جراء هذه الجرائم التي ترتكب، وآخرها جريمة الجراحي في الحديدة وأيضا الجريمة التي ارتكبها أدوات العدوان السعودي في تعز؟
2: هي بالتأكيد لن تمر ليس فقط على أدواتهم وإنما على السعودي نفسه، لأن اليوم العدو هو من يتحمل المسؤولية بالكامل، كما حتى حدده وذكره البيان بأن السعودية هي المسؤولية كاملة عما يحصل من جرائم وما يحصل من استهداف للمدنيين، إضافة إلى أن القيادات المتورطة من أدوات السعودية في اليمن هي سيتم محاسبتها على كل جريمة ارتكبته سواء في الوقت الحاضر أو حتى في السابق. اليمن ليست نستطيع أن نقول بالتي يمكن أن تنسى الجرائم التي ارتكبت بحقها، لا الحصار ولا حتى الاستهداف المباشر. وقوات المسلحة كما ذكرت لك يا سيد العزيز هي قد تعطي الفرصة قد تدخل في أيام أو في، لكن عندما تجد بأن المرتزقة يمعنون في استهداف المدنيين بشكل أكثر وفي ارتكاب المزيد من الجرائم، أنا أعتقد بأن القوات المسلحة تمتلك الدواء المناسب لهؤلاء الشرذمة ولهؤلاء المرتزقة بكل ما تعنيه الكلمة من معنى، إضافة إلى أن السعودية هو سيلاقي جزاء ما سيتم ما يرتكبه في المحافظة المحتلة واستهداف المدنيين بشكل عام وبشكل كامل. نعم.
6: شكرا اذا لك الاستاذ القدير عبد الله الحنبصي الكاتب والمحلل السياسي، كنت ضيف عزيز معنا في افاق الخبر اليوم، لك التحيه استاذ.
2: لكم التحيه وللجميع العاملين والمستمعين الكرام في امان الله.
6: شكرا لكم في امان الله. اذا وصلنا الى ختام هذه الحلقه مستمعينا من افاق الخبر عبر اثير اذاعه افاق FM، شكرا لكم على طيب الاستماع وكرم المتابعه في امان الله.

أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و98.5 صوت الوعي والبصيرة.

في زحام الطريق بين موعد يطاردك وهم يثقل صدرك وخبر يبدد صفوك، قف لحظة وصل على محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ستذكرك الصلاة عليه أن الحياة ليست هذا الضجيج كله، وأن وراء التعب ربا رحيما ورسالة تهدي وقدوة تعلمك كيف تمضي ثابتا ولو اشتد الطريق. حين تضيق بك الحياة افتح في قلبك طريقا إلى السكينة وصلي على النبي وآله.

يا أول الحب يا رسول الله، كلما بحثنا في قلوبنا عن أول الحب وأصفاه وجدنا اسمك يضيء في أعماقها. أحببناك ولم ترك عيوننا، لكننا رأيناك في نور الرسالة وفي رحمة الشريعة وفي كل خلق جميل تركته أمانة في هذه الأمة. أحببناك لأنك دللتنا على الله وانتشلت الإنسان من ظلمات الأرض وفتحت له أبواب السماء، فكيف لا نحبك وأنت الرحمة التي أرسلها الله للعالمين؟ من اليمن، من اليمن إليك يا رسول الله، سلام قلب أحبك وسيظل على حبك ما دام فيه نبض، صلى الله عليك وعلى آلك الطاهرين.

أخلاق الرسول صلى الله عليه وآله وسلم هو الامتثال لله ولرسوله، هو الامتثال لله عز وجل ولكتابه، حين يقول يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم. ولكن وللأسف أصبحنا كما قال الله سبحانه وتعالى، ترى فريقا منهم يسارعون في الإثم والعدوان، ترى فريقا يسارعون في الولاء لأئمة الكفر ويسارعون فيهم، يقولون نخشى أن تصيبنا دائرة، يقولون إنهم يخشون أن تصيبهم مصيبة، ولن يقف معهم إلا أعداؤهم. هل وقفت أمريكا مع زعماء العرب الذين كانوا يخدمونها أشد مما يخدمون شعوبهم؟ لقد تخلت عنهم وتركتهم يسقطون ويصلون إلى أسوأ الحالات. لنعرف أن الله عندما يقول ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم، مهما فعلنا في إرضائهم، مهما تنازلنا عن ديننا من أجلهم، مهما سكتنا عن إهانتهم لنا وعن سبهم لنبينا الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم، إنهم لن يرضوا عنا حتى نتبع ملتهم.

تستمعون الآن إلى الفترة الدينية عبر إذاعة آفاق أف أم 98.7 و 98.5.

قال عليه السلام: من أصلح ما بينه وبين الله أصلح الله ما بينه وبين الناس، ومن أصلح أمر آخرته أصلح الله له أمر دنياه، ومن كان له من نفسه واعظ كان عليه من الله حافظ.

0: حان الآن موعد أذان العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة صنعاء وضواحيها.
1: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة العالية في الجنة.

الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفؤا أحد لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد

نعمل في العلم بغير علم أو نعمل في الدين بغير يقين. نعوذ بك أن نشرك بك، نعوذ بعفوك من عقابك، نعوذ برضاك من سخطك، نعوذ بك من علم لا ينفع وقلب لا يخشع ودعاء لا يسمع ونفس لا تشبع. نعوذ بك من صاحب يغوي أو هوى يرضي.

إذاعة آفاق فهم من وعي أنصار الأوس والخزرج إلى بصيرة أنصار يمن الإيمان.

شعبنا العزيز من واقع معرفتي بهذا الشعب وإيماني بهذا الشعب وثقتي بهذا الشعب ووعي هذا الشعب وإيمان هذا الشعب سيتقدر إحياء هذه المناسبة قبل كل الشعوب وأكثر من أي شعب آخر.

في زحام الطريق بين موعد يطاردك وهم يثقل صدرك وخبر يبدد صفوك، قف لحظة وصل على محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ستذكرك الصلاة عليه أن الحياة ليست هذا الضجيج كله، وأن وراء التعب ربا رحيما ورسالة تهدي وقدوة تعلمك كيف تمضي ثابتا ولو اشتد الطريق. حين تضيق بك الحياة افتح في قلبك طريقا إلى السكينة وصلي على النبي وآله.

يا رسول الله، كنت جميلا في وجهك، جميلا في حديثك، جميلا في صمتك، جميلا حتى في عتابك. لم تكن فظا ولا غليظا ولا صخابا في الأسواق، ولا تجزي السيئة بسيئة، بل تعفو وتصفح وتبتسم في وجه من لقيت. إذا صافحت إنسانا، وقفة إعلانية.

0: مراعاة لظروف المجتمع وتزامنا مع مولد النور والرحمة صلى الله عليه وآله وسلم، تطلق الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد مبادرة تسهيل في أمانة العاصمة ومحافظتي صنعاء وأب، بهدف تصحيح أوضاع المنتفعين بأراضي وعقارات الأوقاف. تتضمن هذه المبادرة حزمة من التسهيلات تشمل التخفيض والتقسيط ومنح امتيازات خاصة للمبادرين بالسداد. تنطلق المبادرة من تاريخ 18 من شهر صفر الموافق 1 من شهر أغسطس وحتى 18 من شهر جماد الأولى الموافق 29 من شهر نوفمبر. فبادر عزيز المنتفع إلى الاستفادة من هذه الفرصة قبل انتهاء الفترة المحددة.
1: الحصن والأوصاف يا سيد الخط يا ميمون في مولدك هيئة الأوصاف.
0: الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد، عطاء مصان وإحسان مستدام.

0: يا مالك يا عم هيوب بتشغال حالك في المزرعة؟ عن جوال العيال يجوز هعدو
1: العيال قلنا لهم يروحوا يشكوا على انفسهم يروحوا يشكوا على بطونهم. واحد بيني وبينك ام الله بسطة والثاني سافر. يا اخي ايش نأمن؟ كتنك داري ازرع ما اتأكل عيش.
0: كيف ما اتأكلش عيش؟ وضحنا كلنا معانا مزارع وبنترعوى وبناكل ونشرب من خير الله. ليش ما انت كذا قل لي تدي زكاتك او ما؟
1: وما دخلت زكاة؟
0: انت داري ان الامتناع عن دفع الزكاة يؤدي الى زوال النعمة ويحلق عليك الدبور من كل جانب.
1: والله بيني وبينكم الدبور هذا محلق من كل جانب.
0: ما قلت يا عم هيوب امانة، انت بتخرج الزكاة بطيبة نفس.
1: ما هو ما قلت. ارفع صوتك انا ما اسمعكش.
0: اها لا عند حق الباري ما عاد بتسمعش. يا عم هيوب اتقي الله في نفسك، انت ضيع تعبك وشقى ومحقت كل شيء.
2: خير العمل
1: اسمع بقول لك، يلا خاطرك شاروح اصلي الذنب اسمعه ولا لا؟
0: انت تاري ان الصلاة لحالها ما تنفعش بدون زكاة، ضروري تتقي الله وتنفذ ما امرك الله به، صلاة وزكاة وجهة.
1: جزاك الله خير، والله ان كل كلمة قلتها انت صادق فيه، وفعلا انا مقصر في دفع الزكاة، لكن باذن الله اننا ما اتخلف، واننا باذن الله من الان وصائدا شدفع حق الله، وان شاء الله باذن الله ربك يعوضنا على ما ضيعته.
3: الهيئة العامة للزكاة.
4: لجميع مشاركي الفورجي والفولتي من يمن موبايل الآن باقة مزايا ماكس الشهرية بحلتها الجديدة، دقائق مكالمات أكثر ورسائل نصية أكثر ورصيد إنترنت فورجي تمنحك الباقة، 1100 دقيقة اتصال ضمن الشبكة، 600 رسالة لجميع الشبكات المحلية، 4 جيجا نت فورجي. صلاحية الباقة 30 يوم بسعر 4000 ريال فقط شامل للضرائب مع ميزة الرصيد التراكمي. للاشتراك اتصل على 444 واتبع التعليمات الصوتية، ولمزيد من المعلومات أرسل ماكس إلى 123 مجانا. مزايا ماكس 4G، وفر وتواصل أكثر.
5: يمن موبايل، معنا اتصالك أسهل.
6: آفاق FM، صوت الهدي النبوي.

0: عليه وسلموا تسليما.
1: ما أعظم هذا النداء! يخبرنا الله تعالى أنه هو من بدأ بالصلاة على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ثم يدعونا نحن المؤمنين إلى أن ندخل هذا الأفق المضيق. وحين تقول اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، فأنت لا تردد عبارة عابرة، بل تستجيب لأمر الله تعالى وتعلن محبة رسوله، وتربط قلبك برسالة أخرجت الناس من الظلمات إلى النور. صلوا عليه وعلى آله، فقد بدأ النداء من خالق الكون جل جلاله، وجاء دور قلوبنا أن تجيب.

يا أول الحب يا رسول الله، كلما بحثنا في قلوبنا عن أول الحب وأصفاه وجدنا اسمك يضيء في أعماقها. أحببناك ولم ترك عيوننا، لكننا رأيناك في نور الرسالة وفي رحمة الشريعة وفي كل خلق جميل تركته أمانة في هذه الأمة. أحببناك لأنك دللتنا على الله، وانتشلت الإنسان من ظلمات الأرض وفتحت له أبواب السماء، فكيف لا نحبك وأنت الرحمة التي أرسلها الله للعالمين. من اليمن، من اليمن إليك يا رسول الله، إليك يا رسول الله سلام قلب أحبك وسيظل على حبك ما دام فيه نبض، صلى الله عليك وعلى آلك الطاهرين.

علينا أيها الإخوة أن نجعل من ميلاد المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم ميلادا لأمة جديدة تحمل هدي نبيها وتحمل صبر نبيها وتحمل حكمة نبيها وتعلم دين نبيها وتتعلم هدي رسولها صلى الله عليه وآله وسلم.

بحثت في التاريخ عن مثل أعلى لهذا الإنسان فوجدته في النبي العربي محمد أمير الشعراء الألمان جوتا متحدثا عن رسول الله محمد

اليوم نستطيع أن نقول حتى لرسول الله محمد صلى الله وسلم عليه وعلى آله: يا رسول الله، لم يخب ظنك في هذا الشهر، ولن يخيب إن شاء الله وبتوفيق الله يوم قلت عنه أنه الإيمان يمان والحكمة يمانية. يا رسول الله، الإيمان يمان، إيمان هذا الشرف تجلى في صموده، ومن أعظم ما يمكن أن يتجلى فيه الإيمان هو الصمود في مواجهة الطاغوت ومجارعة الاستكبار. انظروا إلى شعبنا كم هو عزيز بعزته هذه الإيمانية الناشئة عن إيمانه، عن قيمه، عن أخلاقه، عن وجدانه الإنساني وفطرته الإنسانية. انظروا كيف أنه لم يركع أبدا لكل قوى الطاغوت بالرغم من كل ما تفعله، وبالرغم من حجم هذا الاستهداف ومستوى هذا العدوان. فهذا أول مكسب وأول ثمرة من ثمرات الصمود، مكسب مبدئي، مكسب معنوي، مكسب أخلاقي، مكسب ديني ما بيننا وبين الله سبحانه وتعالى، مكسب عظيم نفاخر به بين كل أمم الأرض.

0: مراعاة لظروف المجتمع وتزامنا مع مولد النور والرحمة صلى الله عليه وآله وسلم، تطلق الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد مبادرة تسهيل في أمانة العاصمة ومحافظتي صنعاء وأب، بهدف تصحيح أوضاع المنتفعين بأراضي وعقارات الأوقاف. تتضمن هذه المبادرة حزمة من التسهيلات تشمل التخفيض والتقسيط ومنح امتيازات خاصة للمبادرين بالسداد. تنطلق المبادرة من تاريخ 18 من شهر صفر الموافق 1 من شهر أغسطس، وحتى 18 من شهر جماد الأولى الموافق 29 من شهر نوفمبر. فبادر عزيز المنتفع إلى الاستفادة من هذه الفرصة قبل انتهاء الفترة المحددة.
1: الحصن والأوصاف يا سيد الخط يا ميمون في مولدك هيئة الأوصاف.
0: الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد، عطاء مصان وإحسان مستدام.

0: تحت شعار وآتوا حقه يوم حصاده، دشنت الهيئة العامة للزكاة المرحلة العاشرة من مشروع توزيع الزكاة العينية من العسل والزبيب واللوز والسمسم والبن والحبوب والتمر لعدد 26,000 سلة غذائية. غذاء واكتفاء. الهيئة العامة للزكاة.
1: كل سيجارة تبدأ بلحظة، وقد تبدو مجرد عادة عابرة، لكن آثارها لا تنتهي بمجرد انطفائها. فبمجرد أن تستنشق دخان السيجارة يبدأ في الدخول إلى رئتيك حاملاً معه مواد ضارة تؤذي أنسجة الرئة، ثم تنتقل بعض هذه المواد عبر مجرى الدم لتؤثر في القلب والأوعية الدموية. كما يحتوي دخان التبغ على مواد مسرطنة قد تتلف الخلايا السليمة، ومع استمرار التدخين تزداد احتمالات الإصابة بالسرطان، وقد تبدأ خلايا غير طبيعية بالنمو والانتشار. السيجارة قد تنطفئ، لكن ما تتركه داخل جسدك قد يستمر. القرار بيدك، أطفئ السيجارة قبل أن تطفئ حياتك. مع تحيات صندوق مكافحة السرطان.
2: تستمعون الآن إلى الفترة الدينية عبر إذاعة آفاق أف أم 98.7 و98.5. أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و98.5. صوت الوعي والبصيرة.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله الملك الحق المبين، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله خاتم النبيين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، وبارك على محمد وعلى آل محمد، كما صليت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. وارض اللهم برضاك عن أصحابه الأخيار المنتجبين، وعن سائر عبادك الصالحين والمجاهدين. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم اهدنا وتقبل منا، إنك أنت السميع العليم، وتب علينا، إنك أنت التواب الرحيم. من فوائد الصيام في شهر رمضان المبارك المساعدة على التقوى وتحقيق هذه الثمرة العملية للصيام هي الصبر. الصبر الذي نكتسبه من خلال الصيام في تحملنا، في التحمل والعزم المكتسب تجاه متاعب الظمأ والجوع، وتجاه السيطرة على شهوات النفس من جانب آخر. فنحن نتعود من خلال الصيام على التحمل، التحمل النفسي في السيطرة على شهوات النفس، والتحمل البدني في التحمل على عناء الجوع والظمأ بحسب الأحوال المختلفة. الصبر هو عنوان مهم، وهو من لوازم النجاح والفلاح في كل الأمور المهمة، وهو لدى البعض عنوان مزعج يقترن به على الدوام شبح المعاناة والمشقة. عندما يسمع كلمة صبر كأنها ترادف مر. الصبر لا بد منه مع العمل، وهو شيء واقعي وقائم في حياتنا جميعا. الجميع في شؤونهم المعيشية، في ظروف حياتهم المختلفة، ولربما قد تكون بشكل شبه يومي على نحو مستمر، يواجه الناس في العادة ما يحتاجون فيه إلى الصبر، إلى التحمل. وهذه مسألة معروفة لدى الإنسان، لدى الناس في مختلف ظروف حياتهم. المزارع وهو يعمل يدرك أنه لا بد من الصبر، بل يستحلي عواقب الصبر عندما يصل في نهاية المطاف إلى النتائج الطيبة لجهوده وصبره، فيحصل بعد جهد وبعد صبر معين يصل إلى أن يجني ثمار ذلك الجهد فيما يحصل عليه نتيجة جهوده من زراعته ومن أموال. التاجر كذلك، العامل، الإنسان في ظروفه المعيشية ويسعى لتوفير متطلبات حياته يدرك ذلك. الإنسان يصبر ويتفاعل بقدر ما يؤمن بالقضية التي يصبر من أجلها، بقدر ما تمثله من أهمية بالنسبة له، سواء على المستوى المعيشي أو على مستوى أوسع من ذلك. المسألة مرتبطة بدرجة أساسية بقدر ما يتفاعل الإنسان ويؤمن بالقضية التي يصبر من أجلها. على المستوى الإيماني، الصبر من لوازم الإيمان، هو منه بمنزلة الرأس من الجسد كما ورد في الأثر، وهو أيضا وسيلة مساعدة على العمل الصالح. ولهذا يأتي في القرآن الكريم في المواصفات الأساسية للمؤمنين المتقين والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس، فالصبر هو صفة أساسية لديهم ووسيلة في نفس الوقت لتجاوز كل تلك الصعوبات في البأساء والضراء وحين البأس. يقول الله سبحانه وتعالى أيضا: يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. فيأتي التوجيه من الله سبحانه وتعالى إلى الذين آمنوا من موقع انتمائهم الإيماني، لأنه في الأعمال الإيمانية، في الالتزامات الإيمانية، في المسؤوليات الإيمانية لا بد من الصبر. يأتي أيضا قوله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. فالصبر وسيلة أيضا تساعدنا على أداء أعمالنا والنهوض بمسؤولياتنا، وسيلة مساعدة. والصبر في الأساس هو قضية نفسية، قوة إرادة وعزم ومعنوية وتحمل، هذا كله مبني على مدى إيمانك كما قلنا بالقضية التي تصبر من أجلها. مثلا في الأمور المعيشية، الناس يعتبرون الأمور الضرورية التي لا بد منها لحياتهم لمعيشتهم، يرون فيها دافعا كافيا لأن يصبروا ولأن يتحملوا، ويستحلون النتائج التي تنتج عن ذلك فيما يتحقق لهم، وبقدر ما يتحقق لهم. كلما كان رضاهم عن جهدهم عن صبرهم أكثر وأكثر. هكذا على مستوى شؤون الحياة كافة، طموحات البشر في حياتهم، متطلباتهم وآمالهم في حياتهم، وما يصلون إليه وما يتحقق لهم في شؤونهم السياسية والاقتصادية ومختلف شؤونهم. فالصبر في ميدان العمل والنهوض بالمسؤولية والتزام طاعة الله سبحانه وتعالى والسيطرة على هوى النفس لا بد منه في انتمائنا الإيماني، وهو أمر بديهي وأمر طبيعي. طالما الإنسان يصبر في كل الأمور، ليس معناه أن هناك اتجاه في الحياة لا تحتاج فيه إلى الصبر على شيء، ولا تواجه فيه المتاعب النفسية أو البدنية في شيء. الصبر لا بد منه، ولذلك في الاتجاه الإيماني لا تزال العوامل المساعدة أكثر من غيره، أكثر من غيره، الحوافز المعنوية أكثر من غيره، النتائج المرجوة أكثر من غيره، فبالتالي يفترض في الاتجاه الإيماني أن يكون الإنسان مجررا للصبر، موطنا نفسه على الصبر، متجها للصبر، وأن يتخذ قرارا حاسما بذلك. لما يتجه الإنسان الاتجاه الإيماني في مسيرة حياته ليوطن نفسه على الصبر وليتخذ قراره الحاسم بذلك، هذه مسألة أساسية. الله سبحانه وتعالى يقول: وإن تصبروا وتتقوا فإن ذلك من عزم الأمور، في وصية لقمان لابنه أيضا: واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور، فهي من الأمور المعزومة المحسومة التي لا بد منها، الأساسية المهمة والبديهية والطبيعية في نفس الوقت، ليست كارثة. وفي مجال الصبر فتح الله لنا المجال للعودة إليه، للالتجاء إليه، للاستعانة به: واصبر وما صبرك إلا بالله. تستطيع أن تعود إلى الله سبحانه وتعالى وأن تستمد منه أن يفرغ عليك المزيد من الصبر. ربنا أفرغ علينا صبرا، تتفاوت المتاعب والظروف التي نصبر فيها، فنحتاج في بعض منها أيضا إلى المزيد والمزيد من الصبر، وقد تضيق نفس البعض في ذلك. الله فتح المجال على الدوام للاستعانة به: وما صبرك إلا بالله. تحتاج إلى الله سبحانه وتعالى لذلك. وفي الأدعية المهمة في القرآن الكريم: ربنا أفرق علينا صبرا، صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين، في ميدان الجهاد، في ميدان الثبات على الإيمان على الحق، وتوفنا مسلمين. الصبر في الواقع الإيماني له علاقة بالتوكل على الله سبحانه وتعالى والثقة به جل شأنه. الإنسان عندما يطمئن ويثق بالنتائج المرجوة التي وعد الله بها الصابرين، ينطلق فيصبر لأنه واثق، لأنه مطمئن، لأنه على يقين من أنه سيصل إلى تلك النتائج المرجوة العظيمة. وصدق التوكل ينتج عنه أيضا الصبر والتحمل، لأنك واثق من النتيجة التي وعدك الله بالوصول إليها. نجد في مسيرة حياتنا، في ظروف حياتنا، الفارق الكبير مثلا بين العامل الذي هو واثق من أن ذلك الذي يعمل معه سيسدده أجرته بشكل كامل وبدون أي مماطلة، وربما يزيده مكافآت إضافية على ذلك، وبين العامل الذي ليس واثقا بأنه سيحصل على أجرته، وقد يتوقع أن يماطله ذلك الذي يعمل معه، أو قد يتنكر له وينكره ويجحده حقه، فإذا أدى العمل يؤديه في حالة من التردد والاضطراب وغير الاطمئنان وبدون جد في العمل على نحو مختلف. ففي الاتجاه الإيماني المؤمنون يتوكلون على الله ويثقون بالنتائج المرجوة التي وعد الله بها الصابرين، ولذلك يقول الله عنهم: الذين صبروا وعلى ربهم يتوكلون. هم يدركون قيمة صبرهم، نتائج صبرهم، ثمرة صبرهم، ليسوا يائسين أو مترددين في جدوائية صبرهم. والذين صبروا ابتغاء وجه ربهم. عندما نأتي إلى الغايات المرجوة من الصبر والنتائج المهمة التي تحدث عنها الله في القرآن الكريم ووعد بها الصابرين في في القرآن الكريم من عباده المؤمنين. نجد الكثير الكثير مما يحفزنا جدا على الصبر. في بداية القائمة معية الله سبحانه وتعالى. الله جل شأنه يقول لعباده المؤمنين: واصبروا إن الله مع الصابرين. هذا جامع لكل خير، جامع لكل فلاح، جامع لكل نجاح، أساس مهم جدا لكل الغايات المرجوة. إن الله مع الصابرين، معهم ويعلم بأحوالهم، بمعاناتهم، بظروفهم، وهو المعين لهم، المؤيد لهم، المثبت لهم، الموفق لهم، الذي سيتولاهم برعايته الواسعة، سيحقق لهم في الأخير النتائج العظيمة والغايات المرجوة. واصبروا إن الله مع الصابرين. والإنسان لو لم يعتد بمعية الله، لم يحسب معية الله، فلم يصبر، فتراجع عن التزامه الإيماني أو عن عمله في سبيل الله سبحانه وتعالى، حالة سيئة جدا، حالة بعيدة كل البعد عن التقوى، ولا تنسجم أصلا مع الإيمان. فكيف يفترض أن يكون الإنسان في مدى صبره وهو يشعر أن الله معه، أنه ليس بمفرده في مواجهة المتاعب والصعوبات والتحديات والمخاطر، أن الله معه، هو سنده، هو ملاذه، هو ملجأه، هو نصيره، هو معينه. المسألة أهمية كبيرة جدا على المستوى المعنوي، والصبر هو حالة معنوية في المقدمة. مما وعد الله به الصابرين محبته، وتكرر في القرآن الكريم قوله سبحانه وتعالى: والله يحب الصابرين. وهذا مكسب كبير، مكسب عظيم، أن تحظى أنت أيها الإنسان العبد الصغير الحقير الفقير بمحبة الله سبحانه وتعالى، رب السماوات والأرض، ملك السماوات والأرض، الملك لهذا الكون بكله، المدبر لشؤون السماوات والأرض. الله سبحانه وتعالى ربنا العظيم، إلهنا العظيم، تحظى أنت بمحبته، وأن تكون في عداد أوليائه، بما يترتب على ذلك من الشرف الكبير، وبما يترتب على ذلك من الرعاية الواسعة والتدبير الذي هو وفق محبة الله سبحانه وتعالى، من منطلق محبته لك. كم يترتب على المحبة من الله سبحانه وتعالى من النتائج العظيمة في رعايته الواسعة ومن الشرف الكبير. أيضا مما وعد الله به الأجر العظيم الذي يدخل تحته الشيء الكثير في الدنيا والآخرة. الله سبحانه وتعالى يقول في القرآن الكريم: ولنجزين الذين صبروا أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. فالله سبحانه وتعالى لا يضيع معاناتك، لا يضيع جهدك الذي صبرت عليه وصبرت فيه، إنما هو كله محسوب، لا يخفى على الله سبحانه وتعالى منه شيء. فتذكر هذا، تذكر إذا شعرت بشيء من الملل أو بشيء من الضيق أو بشيء من التعب أو بشيء من التردد، أن جهدك لم يضيع، أن عناءك في طاعة الله سبحانه وتعالى في سبيله لا تضيع، بل الله سبحانه وتعالى سيوفيك أجرك، وستحظى منه بالأجر العظيم والمكافأة الكبيرة. ويعلم بكل أحوالك، هو القائل جل شأنه: إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. فالأجر على الصبر أجر عظيم وواسع جدا، ويفوق كل تخيل. إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب، مثل ما يقولون رصيد مفتوح للصابرين، أجر عظيم جدا يفوق كل تخيل. تأتي أيضا على المستوى العملي في النتائج العاجلة المرجوة في الدنيا، في النجاح في الأعمال، مرتبطة بالصبر في ميدان الجهاد في سبيل الله والتصدي للأشرار والطغاة، في إطار تحرك المؤمنين في أداء مسؤولياتهم ليكونوا أمة حرة عزيزة مستقلة متحررة من سيطرة أعداء الله، متحررة من سيطرة الطغاة الظالمين الجائرين المفسدين في الأرض. لا بد من الصبر لكي تنتصر. أي أمة تتحرك على هذا الأساس، تريد أن تكون حرة على أساس من هدي الله سبحانه وتعالى وانتمائها الإيماني، فيأتي الوعد من الله سبحانه وتعالى مقترنا بالصبر. إياكم منكم 20 صابرون يغلبوا 200. تأتي الغلبة في الميدان مرتبطة بمدى الصبر، بمدى الصبر في التصدي لكل مؤامرات الأعداء ومكائدهم وكل أشكال عدوانهم. لابد من الصبر وتقوى الله سبحانه وتعالى في فعل ما ينبغي. وإن تصبروا وتتقوا، صبر مع العمل مع التقوى مع فعل ما ينبغي ما يلزم في إطار المسؤولية، لا يضركم كيدهم شيئا، تسقط في نهاية المطاف كل مؤامراتهم ومكائدهم وتتلاشى، ولا تحقق النتائج التي أرادها الأعداء من ورائها. يقول الله سبحانه وتعالى أيضا: كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين. فارتبط ذلك واقترن بمدى الصبر في الحصول على المدد الإلهي. كذلك لا بد من الصبر، فلا إن تصبروا وتتقوا ويأتوكم من فورهم هذا يمددكم ربكم 5000 من الملائكة مسومين. كان هذا الوعد الإلهي للمؤمنين مع رسول الله صلوات الله عليه وعلى آله مرتبطا بالصبر نفسه. في الغاية العامة التي تعبر عن كل نجاح، عن الظفر بالخير، عن الوصول إلى النتائج العظيمة والمهمة، مضى قوله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. فقوله جل شأنه لعلكم تفلحون يعبر عن الوصول إلى النتائج العظيمة، عن العبور لتلك الظروف الصعبة والحساسة والوصول إلى نتائجها المرجوة التي وعد الله بها، الوصول إلى النصر في ميدان الجهاد، الوصول إلى النتائج العظيمة على المستوى المعنوي، على المستوى ما يتحقق في الواقع، النتائج المهمة ثم النتائج الكبرى والعظيمة في الآخرة لعلكم تفلحون. كذلك فيما يتعلق أيضا بالفوز برضوان الله وجنته والسلامة من عذابه، وهي الغايات الكبرى للإنسان المؤمن، لا بد فيها من الصبر. ويتجلى في يوم القيامة وفي الجنة أيضا القيمة العظيمة للصبر، تتجلى القيمة العظيمة للصبر وحسن نتائجه العجيبة والعظيمة والمهمة والكبيرة. الله سبحانه وتعالى يقول مخاطبا لأهل النار وهو يبين لهم كيف فاز أولياؤه، كيف فاز المؤمنون الصادقون الذين استجابوا له بالرغم مما واجهوه في هذه الحياة، في الحياة الدنيا، من محاربة، من سخرية، من استهزاء، من عداء، من مشاق ومصاعب معينة، صعوبات معينة، تحديات معينة. فيقول الله جل شأنه إني جزيتهم اليوم بما صبروا أنهم هم الفائزون. نتيجة عظيمة جدا. إني جزيتهم اليوم بما صبروا، بصبرهم، صبروا على السخرية، على الاستهزاء، على الدعايات، على المحاربة بكل أشكالها، على مواجهة الصعوبات والتحديات بكل أنواعها، لكن في الأخير فازوا، تحققت لهم أعظم نتيجة، تحقق لهم الفوز العظيم الذي لا يماثله شيء أبدا، أنهم هم الفائزون. وحتى في تهنئة الملائكة للمؤمنين في قصورهم في الجنة، في مساكنهم في الجنة بعد وصولهم إليها، وهي لحظات عجيبة جدا، أوقات عجيبة جدا يعيشون فيها الفرحة الكبرى والسعادة العظيمة جدا بعد أن وصلوا إلى قصورهم في الجنة ومساكنهم الطيبة في الجنة، فيقوم الملائكة بالزيارة لهم إلى مساكنهم في الجنة، يهنئونهم ويباركون لهم بما وصلوا إليه بهذا المستقر العظيم، والملائكة يدخلون عليهم من كل باب، أفواج كبيرة من الملائكة تزورهم إلى كل منازلهم. سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقب الدار. فهم يقولون لهم في السلام عليهم، في التهنئة لهم، أن هذا هو نتيجة صبركم. فلاحظوا كيف كانت نتيجة عظيمة، سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقب الدار، وصلتم إلى جنة الله، إلى السعادة الأبدية، إلى الحياة الهنيئة. الإنسان يرى حينها أن كل عناء يمكن أن يكون قد مر به على المستوى النفسي أو على المستوى الجسدي هو لا شيء في مقابل تلك النتيجة العظيمة التي تحققت، والمكسب الكبير العظيم الذي ظفر به وفاز به. يقول الله سبحانه وتعالى: وجزاهم بما صبروا جنة وحريرا. جنة وحريرا، تأتي التفاصيل في سورة الإنسان التي تتحدث عن ذلك. فنجد كل هذه النتائج العظيمة الكبرى مغرية على الصبر، مغرية على الصبر. ونرى الصبر مسألة طبيعية في ظروف هذه الحياة ضمن الممارسات الاعتيادية التي يتمرن عليها الإنسان، بل إنه حتى قد يعتاد على الكثير من الأمور يحتاج إلى الصبر في بدايتها، ثم فيما بعد ذلك يعتاد عليها، يكتسب قوة العزم، قوة الإرادة، قوة التجلد، قوة التحمل. هذه مسألة واضحة في ظروف الناس وفي حياتهم. نجد الأكثر عطاء، الأكثر عملا، الأكثر جهدا، والمستمرين على ذلك قد تروضوا على القيام بالأعمال الكثيرة والأعمال المهمة، إلى درجة أنهم لو تعطلوا عن ذلك سيشعرون من الفراغ، من القعود، من الجمود، بالملل، بالسآمة، بالضجر الشديد. أصبحوا يستحلون العمل والجهد، وأصبحوا في مستوى قدرتهم على العمل، جهدهم، تحملهم، متمرسين، متروضين، معتادين على الأعمال التي قد تصعب على الكثير من الناس الآخرين الذين لم يتعودوا، لم يتمرنوا، لم يتروضوا على القيام بالأعمال. ثم نأتي إلى الصبر كحالة قائمة في حياة البشر فيما يتعلق بالجوانب الإيمانية والعظيمة والمهمة. نجد النموذج العظيم في سيرة الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، بدءا من رسول الله صلوات الله عليه وعلى آله، الذي تكرر الأمر له بالصبر في القرآن الكريم، فصبر واستجاب لله سبحانه وتعالى، صبر على أرقى مستوى، على مستوى راق وعظيم. تحمل الشيء الكثير فوصل إلى مستويات عظيمة وحقق النتائج الكبيرة. يقول الله له في القرآن الكريم: فاصبر لحكم ربك ولا تكن كصاحب الحوت، وهو يتحرك في الدعوة إلى الله وفي تبليغ الرسالة وفي إقامة دين الله وفي هداية عباد الله، فيواجه في بدءا من مجتمع مكة، المجتمع الأول الذي تحرك فيه، التكذيب والتهديد والصد والمعارضة والدعايات الكاذبة والتشويه والسب وكل أشكال المحاربة الدعائية والإعلامية والتشكيك في كل ما يأتي به وفي صحة رسالتي إلى غير ذلك، محاربة شرسة جدا وإساءات بالغة واستفزازات يومية وإساءات متنوعة ومضايقات كبيرة. فالله سبحانه وتعالى يقول له: فاصبر، اصبر واستمر، واصل مشوارك، واصل عملك. فصبر صلوات الله عليه وعلى آله، فاصبر لحكم ربك ولا تكن كصاحب الحوت الذي استعجل، نبي الله يونس عليه السلام الذي استعجل وغادر قومه قبل أن يكمل دوره في تبليغ الرسالة إليهم، ضاق من تكذيبهم ووصل إلى اليأس من استجابتهم، تصور أنه قد أكمل ما عليه وأدى ما عليه فذهب. فكانت قصته المعروفة في القرآن الكريم عندما ركب في السفينة في البحر، ثم حصل أن ألقي في البحر وابتلعه الحوت، ثم فرج الله عنه وعاد لأداء مهمته، لكنه حصل له ما حصل نتيجة لأنه لم يصبر بالمستوى المطلوب في الاستمرارية حتى يأذن الله له، فاستعجل قبل ذلك. الله يقول للنبي صلى الله عليه وعلى آله: فاصبر، يقول له: واتبع ما يوحى إليك واصبر حتى يحكم الله، استمر وواصل مسؤوليتك والتزم بهذا واتبع ما يوحى إليك، اتبعه حتى لو واجهت على ذلك الانتقادات والإساءات والحرب الدعائية والحرب العسكرية وكل أشكال المحاربة، لا يثنك ذلك، لا يصدك ذلك، لا يصدك ذلك عن اتباع ما أوحى الله إليك. اصبر على ذلك، على كل ما تواجهه نتيجة لذلك حتى يحكم الله. اصبر وستأتي النتيجة، سيأتي الفرج، الله سيحكم مهما كان هناك من صعوبات وتحديات ومخاطر ومعاناة ومشاق ومحاربة ومؤامرات كثيرة ومكر كبير من الأعداء، لكن ستصل إلى النتيجة. يقول الله له: فاصبر إن وعد الله حق ولا يستخفنك الذين لا يوقنون. فاصبر واستمر، لأن الله قد وعدك، وعدك بالنصر، وعدك بتحقيق النتائج الكبيرة، ولا يستخفنك الذين لا يوقنون، لأن الذين لا يوقنون ييأسون فيريدون التوقف في وسط الطريق، في وسط المسافة قبل الوصول إلى النتيجة، يتململون، يضجرون، يسأمون، ييأسون، يفترون، يترددون، فتطلع لديهم المقترحات الخاطئة التي هي في مضمونها عبارة عن التراجع، عبارة عن اليأس، عبارة عن الاستسلام، عبارة عن التوقف عن مواصلة الطريق المهم العظيم المقدس. وهكذا الذين لا يوقنون بأنهم لا يملكون اليقين، لم تتوفر لديهم الإرادة اللازمة للاستمرار، للتحمل وللصبر بالتالي. ولا يستخفنك، فيستعجلونك، يستعجلونك إما للتوقف أو يستعجلونك أيضا لاتخاذ خطوات لم يحن وقتها بعد أو أعمال لم يحن وقتها بعد. حالة الاستمرارية وفق هدي الله سبحانه وتعالى، وفق المسيرة الحكيمة في التوجيهات والهداية الإلهية، لا بد فيها من الصبر، فلا يحصل التسرع الذي لا ينبغي، ولا يحصل التراجع الذي لا ينبغي. يقول الله لرسوله صلوات الله عليه وعلى آله: فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل. حتى الرسل كان لا بد لهم من الصبر، لا يمكن أن يكون هناك عمل عظيم بنتائج عظيمة ينال الإنسان من خلاله الشرف الكبير والفضل الكبير والأجر العظيم، وتتحقق له النتائج الكبيرة في واقع الحياة، في مسيرة الحياة.

تمشي لهم الأمور بدون أي مشقة، بدون أي عناء، لأنهم رسل ولأنهم أنبياء. كان لابد لهم من الصبر على كل ما واجهوه من المعاناة في إطار مسؤولياتهم، وصبرهم كبير لأن مسؤولياتهم ومهامهم عظيمة وكبيرة، والظروف التي واجهوها في واقع الحياة ليست ظروفا عادية، ظروفا كبيرة جدا وتحديات كبيرة. يأتي في القرآن الكريم على المستوى التفصيلي الإشارة إلى صبر الأنبياء، والحديث عن صبر بعضهم، وتقديم نماذج لنا نحن كمسلمين كمؤمنين كي نستفيد منها في الصبر. يقول الله سبحانه وتعالى عن مجموعة من أنبيائه: وإسماعيل وإدريس وذا الكفل كل من الصابرين. هؤلاء من أنبياء الله الذين صبروا حتى أصبح الصبر صفة من صفاتهم المستمرة والثابتة. الصابرين أصبحوا كل من الصابرين. نعم، إسماعيل عليه السلام الذي بلغ به الصبر إلى درجة عالية من الاستعداد للتضحية والصبر عليها، عندما أتى الاختبار له ولوالده إبراهيم عليهما السلام في قصة الذبح، قال كلمته العظيمة لوالده، قال: يا أبت افعل ما تؤمر، ستجدني إن شاء الله من الصابرين. يعني في الصبر على الذبح. يقول لوالده: إذا صدر الأمر من الله سبحانه وتعالى بذبحي أنا فسأصبر إن شاء الله، ستجدني إن شاء الله من الصابرين. هكذا يتحدث القرآن عن نبي الله يعقوب عليه السلام في محنته من أبنائه، في قصة ابنه نبي الله يوسف عليه السلام، وتكررت محنته مع أبنائه، فكان يقول لهم في كل مرة منها: فصبر جميل، وصبر صبرا جميلا، صبرا بوقار ليس فيه كثرة التشكي وكثرة الصراخ والصياح، صبر جميل. كذلك في قصة نبي الله يوسف عليه السلام عندما قال لإخوته في نهاية المطاف: قد من الله علينا، إنه من يتقي ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. في محنة أيوب عليه السلام يعني نجد الصبر تجاه الأنواع المختلفة من المحن، من المتاعب، من الصعوبات، من المشاق، من الآلام. نجد الصبر هو المهم جدا في كل الأحوال المختلفة والظروف المتنوعة. أيوب عليه السلام في محنته الصحية والنفسية التي كانت صعبة جدا صبر، وحظي بشهادة عجيبة قالها الله عنه سبحانه وتعالى. يقول الله سبحانه وتعالى: إنا وجدناه صابرا. هذا ثناء عظيم من الله سبحانه وتعالى. أيوب عليه السلام دخل في اختبار تميز فيه وتبين فيه صبره، وخرج بنجاح من هذا الاختبار، وكان اختبارا صعبا على مستوى معاناته الصحية في نفسه وبدنه، ولكنه صبر على شدة المحنة، شدة الألم، شدة المعاناة طول المدة، فحظي بهذا الثناء العظيم: إنا وجدناه صابرا، نعم العبد إنه أواب. ونجد في الأخير كيف فرج الله عن أيضا كيف فرج الله عن نبيه يعقوب، كيف فرج عن نبيه يوسف عليه السلام، كيف فرج عن نبيه إسماعيل عليه السلام وفداه بذبح عظيم. تأتي النتائج، نتائج طيبة للصبر، نتائج عظيمة، نتائج مبشرة. نعم العبد، في الثناء على نبي الله أيوب عليه السلام، ثناء عظيم من الله سبحانه وتعالى، أثنى عليه ومدحه وأشاد به وأعطاه الجزاء العظيم والخير الكبير في الدنيا والآخرة، إنه أواب. نبي الله موسى عليه السلام
في تحمله لمسؤولية كبيرة وقيامه بدور عظيم في إنقاذ قومه من طغيان فرعون وقومه فيما واجهه من صعوبات وتحديات. وصلت إلى الأمر من فرعون بقتل أبناء من يؤمن بموسى عليه السلام ومن يستجيب له. قال موسى لقومه: استعينوا بالله واصبروا. الاستعانة بالله مع الصبر. إن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين. وفعلا بالصبر بالاستعانة بالله والصبر والاستمرارية في الاستجابة العملية تحققت النتيجة التي لربما كان الكثير منهم يائسا من حصولها. أنقذهم الله من تلك الوضعية الصعبة وقال في الأخير: وتمت كلمة ربك الحسنى على بني إسرائيل بما صبروا. لأنهم صبروا فاستمروا في الاستجابة العملية بالرغم من التضحية والآلام والمعاناة وقتل الأبناء واستحياء النساء. ودمرنا ما كان يصنع فرعون وقومه وما كانوا يعرشون. فأنقذهم الله من تلك الوضعية الصعبة، وبعد مرور سنوات خرجوا إلى وضع مختلف تماما وفرج الله عنهم بشكل تام. لكن هذا كان لا بد فيه من الصبر، كان لا بد فيه من الصبر. الرعاية الإلهية التي تحظى الأمة المؤمنة فيها بالهداية الكبيرة بأن يجعل الله لها دورا بناء وعظيما في واقع الحياة لا بد فيها من الصبر. أيضا قال عن بني إسرائيل مع الأنبياء: وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. لما كانوا في مراحل معينة أمة تصبر توقن بآيات الله، الأمة الصالحون منهم جعل الله منهم قادة في المجتمع البشري، هداة يتحقق على أيديهم هذا الدور المهم جدا في واقع الحياة، يهدون بأمرنا. لكن كل هذا كان لابد فيه من الصبر. لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون، لأن اليقين أيضا ملازم للصبر. لا يستمر الصبر إلا من أهل اليقين. في المواصفات الإيمانية يأتي الوصف للمؤمنين بالصبر لأنهم يستمرون عليه، يوطنون أنفسهم عليه. فيقول الله عنهم: الصابرين، في مقدمة مواصفاتهم كمؤمنين متقين، الصابرين والصادقين والقانتين والمنفقين والمستغفرين بالأسحار. فتأتي صفة الصبر لتتصدر قائمة المواصفات، الصابرين. قول عنهم أيضا: والصابرين والصابرات، لأنه لا بد من الصبر للجميع رجالا ونساء. في الواقع الإيماني لا بد من الصبر حتى على مستوى الأسرة، الصبر في التضحية، الصبر في مواجهة المعاناة والمشاق، في إدارة النهوض بالمسؤولية، في التزام طاعة الله سبحانه وتعالى. يقول عنهم: والصابرين على ما أصابهم. فنجد كيف هذه المواصفة أساسية من الرسل والأنبياء. قال الله لنبيه: فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل. وصولا إلى الواقع الإيماني كما هي حالة لا بد منها في الاختبار، في الاختبار من الله سبحانه وتعالى. والقائل جل شأنه: ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين، حتى يتبين من يستمرون في صبرهم فيواصلون أداء مسؤولياتهم والقيام بواجباتهم والثبات في موقف الحق. ثم عندما نأتي إلى العواقب الوخيمة لعدم الصبر في الاتجاه الصحيح، عواقب خطيرة جدا في الدنيا. لا يتمكن أعداء الله من السيطرة على الناس ويستحكم الظلم، ويتمكن الطغاة ويعم الفساد ويعم الشر ويسود الباطل.
إلا إذا فقدت الأمة صبرها في النهوض بمسؤولياتها التي ستحول دون ذلك. لا يعاني الناس ويخفقون ويفشلون في حياتهم في مختلف أمورهم المهمة، وفي مقدمتها في أن يكونوا أمة تتحرك وفق هدى الله سبحانه وتعالى، إلا إذا فقدوا الصبر، لم يصبروا. فعواقب العواقب التي تنتج عن عدم الصبر هي وخيمة جدا في الدنيا. الأمة تعاني وتدفع كلفة أكبر ما قد يتحاشاه الناس من الصبر، من كلفة معينة، من ثمن معين، من تضحية معينة يحصل ما هو أصعب منها، أكبر منها بكثير بدون مقارنة، مع ذل وهوان واضطهاد وضيم وقهر وعناء شديد، وعناء شديد جدا في حالة عدم الصبر، وصولا إلى دخول جهنم والعياذ بالله، ومكابدة الآلام الرهيبة والعذاب الأليم الشديد، حيث لا يجد الصبر. يصبروا أو لا تصبروا سواء عليكم، يقال لأهل النار، هم حتى هم يقولون عن أنفسهم سواء علينا أجزعنا أم صبرنا ما لنا من محيص. الصبر هنا في إطار العمل في طاعة الله سبحانه وتعالى هو مجد مثمر، له نتيجته العظيمة، له عواقبه الحسنة، له آثاره الطيبة، وهو متاح وممكن مع الاستعانة بالله سبحانه وتعالى. ويجي الإنسان من الأمور الرهيبة ومن أواخرها وعواقبها الفظيعة جدا والرهيبة جدا، جهنم والعياذ بالله. نكتفي بهذا المقدار، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم لما يرضيه عنا، وأن يجعلنا من الصابرين، صابرين في طاعته وفيما يرضيه، وأن يرحم شهداءنا الأبرار، وأن يشفي جرحانا، وأن يفرج عن أسرانا، وأن ينصرنا بنصره، إنه السميع الدعاء. نسأله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا ومنكم الصيام والقيام وصالح الأعمال. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و 98.5 صوت الوعي والبصيرة.

قال أبو الصبطين عليه السلام: أيها المؤمنون، إنه من رأى عدوانا يعمل به ومنكرا يدعى إليه فأنكره بقلبه فقد سلم وبرئ، ومن أنكره بلسانه فقد أجر، وهو أفضل من صاحبه، ومن أنكره بالسيف لتكون كلمة الله هي العليا وكلمة الظالمين هي السفلى، فذلك الذي أصاب سبيل الهدى وقام على الطريق ونور في قلبه اليقين. وما أعمال البر كلها والجهاد في سبيل الله عند الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر إلا كنفثة في بحر اللجي، وإن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لا يقربان من أجل ولا ينقصان من رزق، وأفضل من ذلك كله كلمة عدل عند إمام جائر.

0: حان الآن موعد أذان المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة صنعاء وضواحيها.
1: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة العالية في الجنة.

اللهم داحي المدحوات وداعم المسموكات وجابل القلوب على فطرتها شقيها وسعيدها، اجعل شرائف صلواتك ونوامي بركاتك على محمد عبدك ورسولك الخاتم لما سبق والفاتح لمن غلق والمعلن الحق بالحق والدافع جيشات الأباطيل والدامغ صولات الأضاليل، كما حمل فاطلع قائما بأمرك مستوفزا في مرضاتك غير ناكل عن قدم ولا واه في عزم، واعيا لوحيك حافظا لعهدك ماضيا على نفاذ أمرك حتى أورى قبس القابس وأضاء الطريق للخابط وهديت به القلوب بعد خوضات الفتن والآثام، وأقام بموضحات الأعلام ونيرات الأحكام، فهو أمينك المأمون وخازن علمك المخزون وشهيدك يوم الدين وبعيثك بالحق ورسولك إلى الخلق. اللهم افسح له مفسحا في ظلك واجزه مضاعفات الخير من فضلك. اللهم وأعلي على بناء البانين بناءه، وأكرم لديك منزلته، وأثمم له نوره، واجزه من ابتعاثك له مقبول الشهادة مرضي المقالة ذا منطق عدل وخطبة فصل. اللهم اجمع بيننا وبينه في برد العيش وقرار النعمة ومن الشهوات وأهواء اللذات ورخاء الدعة ومنتهى الطمأنينة وتحف الكرامة.

أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفؤا أحد لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد.

ننصر ظالما أو نخذل مظلوما أو نقول في العلم بغير علم أو نعمل في الدين بغير يقين. نعوذ بك أن نشرك بك، نعوذ بعفوك من عقابك، نعوذ برضاك من سخطك.

الدين بعزتك، وأيد حماتها بقوتك، وأسبغ عطاياهم من جدتك. اللهم صل على محمد وآله، وكثر عدتهم، واشحذ أسلحتهم، واحرس حوزتهم، وامنع حومتهم، وألف جمعهم، ودبر أمرهم، وواتر بين ميرهم، وتوحد بكفاية مؤنهم، واعضدهم بالنصر، وأعنهم بالصبر، والطف لهم في المكر،

اللهم افلل بذلك عدوهم واقلم عنهم أظفارهم وفرق بينهم وبين أسلحتهم واقلع وثائق أفئدتهم وباعد بينهم وبين أزودتهم وحيرهم في سبلهم وظللهم عن وجههم واقطع عنهم المدد وانقص منهم العدد واملأ أفئدتهم بالرعب واقبض أيديهم عن البسط واخزن ألسنتهم عن النطق وشرد بهم من خلفهم ونكل بهم من وراءهم واقطع بخزيهم أطماع من بعدهم اللهم وأيما غاز غزاهم من أهل ملتك

وجه اليسر وهيئ له الأمر وتوله بالنجح وتخير له الأصحاب واستقوي له الظهر وأسبغ عليه في النفقة ومتعه بالنشاط وأطفئ عنه حرارة الشوق وأجره من غم الوحشة وأنسه ذكر الأهل والولد واجعل فكرا وذكرا وضعنا وإقامته فيك ولك فإذا صاف عدوك وعدوه فقللهم في عينه وصغر شأنهم في قلبه وأدله منهم ولا تدلهم منه فإن ختمت له بالسعادة وقضيت له بالشهادة فبعد أن يجتاح عدوك بالقتل وبعد أن يجهد بهم الأسر وبعد أن تأمن أطراف المسلمين وبعد أن يولي عدوك مدبرين اللهم وأيما مسلم خلف غازيا أو مرابطا في داره أو تعهد خالفيه في غيبته أو أعانه بطائفة من ماله أو أمده بعتاد أو شحذه على جهاد أو أتبعه في وجهه دعوة أو رعى له من ورائه حرمة فعوضوا من فعله.

محمد ووفقنا لكل خير واجمع كلمة اليمنيين ولم شعثهم واخذل عدوهم أمريكا وإسرائيل وأعوانهم وأشياعهم. اللهم حرر المسجد الأقصى من دنس اليهود وحرر الحرمين الشريفين من دنس آل سعود. اللهم اهلك آل سعود. اللهم خذهم أخذ عزيز مقتدر ولا تبقي لهم أثرا، فقد عاثوا في الأرض فسادا وتكبروا وتجبروا. اللهم إنا نسألك أن تجعل تدبيرهم في تدميرهم وأن تجعل الدائرة عليهم، واجعلنا من جندك فإن جدك هم الغالبون، واجعلنا من

خوف عليهم ولا هم يحزنون. يا أرحم الراحمين، يا ذا العرش المجيد، يا فعال لما تريد، سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين.

0: حان الآن موعد أذان العشاء حسب التوقيت المحلي لمدينة صنعاء وضواحيها.
1: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة العالية في الجنة.

داحي المدحوات وداعم المسموكات وجابل القلوب على فطرتها شقيها وسعيدها، اجعل شرائف صلواتك ونوامي بركاتك على محمد عبدك ورسولك الخاتم لما سبق والفاتح لمن غلق والمعلن الحق بالحق والدافع جيشات الأباطيل والدامغ صولات الأضاليل، كما حمل فاطلع قائما بأمرك مستوفزا في مرضاتك غير ناكل عن قدم ولا واه في عزم، واعيا لوحيك حافظا لعهدك ماضيا على نفاذ أمرك حتى أورى قبس القابس وأضاء الطريق للخابط وهديت به القلوب بعد خوضات الفتن والآثام، وأقام بموضحات الأعلام ونيرات الأحكام، فهو أمينك المأمون وخازن علمك المخزون وشهيدك يوم الدين وبعيثك بالحق ورسولك إلى الخلق. اللهم افسح له مفسحا في ظلك واجزه مضاعفات الخير من فضلك. اللهم وأعلي على بناء البانين بناءه، وأكرم لديك منزلته، وأثمم له نوره، واجزه من ابتعاثك له مقبول الشهادة مرضي المقالة ذا منطق عدل وخطبة فصل. اللهم اجمع بيننا وبينه في برد العيش وقرار النعمة ومن الشهوات وأهواء اللذات ورخاء الدعة ومنتهى الطمأنينة وتحف الكرامة.

الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفؤا أحد. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد.

0: عن زيد بن علي عن أبيه عن جده عن علي عليهم السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: من خرج من عينيه مقياس ذباب دموعا من خشية الله أمنه الله يوم الفزع الأكبر.
1: قال الوصي عليه السلام: أيها الناس، شقوا أمواج الفتن بسفن النجاة، وعرجوا عن طريق المنافرة، وضعوا تيجان المفاخرة، أفلح من نهض بجناح أو استسلم فأراح. هذا ماء آجن ولقمة يغص بها آكلها، ومشتني الثمرة لغير وقت إيناعها كالزارع بغير أرضه. فإن أقل يقول حرص على الملك، وإن أسكت يقول جزع من الموت. هيهات بعد اللتي والتي، والله لابن أبي طالب آنس بالموت من الطفل بثدي أمه، بل اندمجت على مكنون علم لو بحت به لاضطربت مضطراب الأرشية في الطوي البعيدة.
2: آفاق اف ام.
3: الأعداد في القرآن الكريم.
4: العدد 10. ورد العدد 10 مؤنثا ومذكرا 4 مرات في القرآن الكريم، أولها في سورة البقرة في قوله تعالى: فمن لم يجد فصيام 3 أيام في الحج و7 إذا رجعتم، تلك 10 كاملة، ذلك لمن لم يكن أهله حاضري المسجد الحرام. روي عن الإمام جعفر الصادق عليه السلام في المقصود من هذا المقطع من الآية: إذا لم يجد المتمتع الهدي، أي ما يذبح في منى، صام 3 أيام في الحج، 7، 8، و9 من ذي الحجة، و7 أيام إذا رجع إلى أهله، تلك 10 كاملة لجزاء الهدي. كما ورد العدد 10 مؤنثا أيضا في سورة المائدة في قوله عز وجل: لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم، ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان، فكفارته إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة. فهنا دل العدد 10 على كفارة حنث اليمين الشرعي، أي مخالفته، وهي إطعام 10 مساكين لكل واحد منهم وجبة من الطعام، مخيرا بين هذه الكفارة أو كسوة المساكين أو تحرير رقبة من العبودية. وجاء العدد 10 مذكرا في قوله تعالى في سورة الفجر: والفجر وليال عشر، وهي الليالي 10 الأوائل من شهر ذي الحجة كما جاء في التفسير. وختاما جاء العدد 10 ضمن بشارة مضاعفة الحسنات في قوله تعالى: من جاء بالحسنة فله 10 أمثالها، ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها وهم لا يظلمون.
3: الأعداد في القرآن الكريم.
5: ونعرف جميعا أنك تكون المرحلة التي نحن فيها مرحلة من أفضل المراحل من يصير في سبيل الله، من أفضل المراحل من يتحقق على أساس كتاب الله، لأن إذا كانت مظاهر الارتداد التي تحصل داخل البلاد العربية تجعل كثير يتراجعوا، لاحظ أنه في القرآن جعلها بشيء الذي تعتبر مؤشر خير بالنسبة لك، أن إذا ما كان هناك ارتداد فإن الله سيأتي بقوم يحبهم ويحبونه. كان بشهر يحصل لك هزيمة وتراجع، ثم ترى آخرين ما تنفرقوا لا حكومات ولا كثير من الناس، هل معناش ارتداد أما يجب أن يكون عليك؟ هذا ارتداد في الآية، يعني يبقى لديك أمل كبير من الله قال لن فرصة، فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه، ففرصة لي أن أعرض نفسي أمام الله عسى أن أكون من هؤلاء. هذا نموذج عالي جدا، يعني أن نعبد الله بشكل الذي لا يجعل اليأس منفذ إلى نفسه، وهذا الشيطان أي وسيلة للتغرغر إلى صدره من بقى، لأن كل شيء يحرك بجانب بشكل يعطي أمل في نفس الوقت. دائما هذا السنة إلهية في الدعاء، ما هي ملحوظة هذه قضية ارتداد داخل العرب؟ ملحوظة حتى تجد أن ما أصبح الناس يسمعوا بموضوع تغيير مناهج أمريكيين وغير مناهج موضوع عن قيمة كثير الآيات وأشياء هذه، ما حصل تفاعل ولا ضجة بالشكل الذي كان يجب أن يكون حاصل عند المسلمين. هذا حالة تراجع، حالة ارتداد لما تعنيها الكلمة في هذه الآية، القهوة أدل عن تفاعل. إذن فرصة بالنسبة لي أن أقول أنا وعد فسوف يأتي الله، إذا ما عندك وعي فنقول أمانة ما هو وقت يا جماعة، شوفوا الناس ما عندي حدثهم حتى أن يعرفوا بأن القرآن معرض هو للخطر، أن يخفوا كثير من آياته في المدارس والمساجد وغيرها وسيتراجع. إذن في دائرة واسعة مسألة أن الناس يتوعوا يقضي باب لنفسه وللآخر، نسأل الله سبحانه وتعالى يوفقنا جميعا لأدركوا بما وعد أن يأتي بهم يحبوا من يحبونه، أدلة على المؤمنين أعزة على الكافرين، يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم. صلى الله عليه وسلم.

0: مراعاة لظروف المجتمع وتزامنا مع مولد النور والرحمة صلى الله عليه وآله وسلم، تطلق الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد مبادرة تسهيل في أمانة العاصمة ومحافظتي صنعاء وأب، بهدف تصحيح أوضاع المنتفعين بأراضي وعقارات الأوقاف. تتضمن هذه المبادرة حزمة من التسهيلات تشمل التخفيض والتقسيط ومنح امتيازات خاصة للمبادرين بالسداد. تنطلق المبادرة من تاريخ 18 من شهر صفر الموافق 1 من شهر أغسطس وحتى 18 من شهر جماد الأولى الموافق 29 من شهر نوفمبر. فبادر عزيزي المنتفع إلى الاستفادة من هذه الفرصة قبل انتهاء الفترة المحددة.
1: الحسن والأوصاف يا سيد الخط يا ميمون في مولدك هيئة الأوقاف.
0: الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد، عطاء مصان وإحسان مستدام.

0: يا مالك يا عم هيوب تشقال حالك في المزرعة؟ عن جوال العيال الجوز هعدو
1: العيال قلنا لهم يروحوا يشقوا أنفسهم، يروحوا يشقوا على بطونهم. واحد بيني وبينك إمي الله بسطح، والثاني سافر. يا أخي إيش نأمل؟ كتنك داري أزرع ما أتأكل عيش.
0: كيف ما تأكلش عيش؟ وضحنا كلنا معنا مزارع وبنترعوى وبناكل ونشرب من خير الله. ليش ما أنت كذا قلي قلي تدي زكاتك أو ما؟
1: وما دخل الزكاة؟
0: أنت داري إن الامتناع عن دفع الزكاة يؤدي إلى زوال النعمة ويحلق عليك الدبور من كل جانب.
1: والله بيني وبينكم الدبور هذا محلق من كل جانب.
0: ما قلت يا عم هيوب أمانة، أنت بتخرج الزكاة بطيبة نفس.
1: ما هو ما قلت، أرفع صوتك أنا ما اسمعكش.
0: آها لا عند حق الباري ما عاد بتسمعش. يا عم هيوب اتقي الله في نفسك، أنت ضيع تعبك وشقى ومحكت كل شيء.
2: خير العمل
1: اسمع بقول لك، يلا خاطرك شاروح أصلي الذنب اسمعه ولا لا؟
0: أنت داري إن الصلاة لحالها ما تنفعش بدون زكاة، ضروري تتقي الله وتنفذ ما أمرك الله به، صلاة وزكاة وجهة.
1: جزاك الله خير، والله أن كل كلمة قلتها أنت صادق فيها، وفعلا أنا مقصر في دفع الزكاة، لكن بإذن الله أننا ما أتخلف، وأننا بإذن الله من الآن وصائدا شدفع حق الله، وإن شاء الله بإذن الله ربك يعوضنا على ما ضيعته.
3: الهيئة العامة للزكاة.
4: يا خبير مالك اليوم؟ شفتك تفقل باقات خيرات، ايش عندك عيد؟
5: انت وينك؟ العالم كله محتفل، سبقفون كملت 25 عام والعيد الفضي نزل بقوة.
4: 25 عام؟ والله عمر كبرنا مع سبقفون. وايش العروض؟
5: تخيل لو اشتركت بباقة أنتل 7 جيجا أو باقة واحد الشهرية يعطوك 25% رصيد إضافي مجاناً فوق باقتك.
4: قوية. طيب واللي مشترك بتطبيقات 7 كاش وأنا 7 فون ما بش عروض عليهم؟
5: من قال؟ تقدر تشترك بنفس الباقات وتحصل الزيادة، وكمان معك تخفيض 25% في سعر باقة أنتل 6 جيجا. وكمان المشتركين الجدد اللي سجلوا في تطبيق 7 كاش وأنا 7 فون يحصلوا هذا العروض ومعها 1 جيجا مجانا.
4: والله انها عيد من صدق، يعني الواحد يلحق العروض والمفاجآت قبل ما تروح.
6: وما فرحة العيد الفضي، المفاجآت والعروض مستمرة. سبافون ربع قرن من التواصل، كل عام ومشتركين الكرام بخير. للتفاصيل ارسل 25 الى الرقم 211 مجانا، او تابعونا على منصات التواصل وتطبيقات سبافون.
7: سبافون أصالة وتواصل.
3: أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و 98.5، صوت الوعي والبصيرة.

0: حقائق في دقائق، برنامج ديني نستقصي فيه حقائق معاصرة وعلاقتها بالدين والآخرة.
1: الله إليك أنبنا طمعا في نيل رضا، رباه سمعنا وأطعنا فارزقنا نور،
0: في وقفات عرفانية ودقائق روحانية.
1: بهدى القرآن نرجو الرضوان، قد جئنا بين يديك، قد جئنا بين يديك.
0: حقائق في دقائق، يقدمه لإذاعة آفاق اف ام من الجزائر الدكتور نور الدين أبو لحية. حقائق في دقائق من إخراج محمد علي شبا.
1: الله الله الله يا كتاب الله.
2: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعين الكرام، متابعي أثير إذاعة آفاق أف أم، صوت الوعي والبصيرة، على الترددات 98.7 و 98.5 في برنامجكم حقائق

الله الرحمن الرحيم. عنوان هذه الكلمة الطرب الواعي. أقول فيها: أجمل الطرب هو الذي يجمع بين رغبات نفسك في سماع الأصوات الجميلة ورغبات عقلك في المعاني التي لا تقل عنها جمالا. بهذه الكلمة إشارة إلى ما وفر الله تعالى للإنسان من اهتمام أو حب سماع الأصوات الجميلة. هذه رغبة فطرية، مثل ما الإنسان يحب أن يشم الروائح الطيبة في حاسة الشم، لها محال ترتاح إليها، تميل إليها، ترغب فيها، فهذا موجود في الفطرة. كذلك حاسة الذوق، هناك أطعمة معينة يشتهيها وهناك أطعمة عكسها ينفر منها. هكذا العين، هناك ألوان جميلة يرتاح إليها، هناك صور جميلة يرتاح إليها. هكذا الأذن، الأذن أيضا ترتاح لسماع الأصوات الجميلة. فهذه الأصوات الجميلة مثل كل هذه الأمور، يعني هناك من يستخدم هذا الذوق في الطرق المباحة، في الطرق المشروعة، وهناك من يستخدمها في غيرها. الطعام مثلا، هناك من يأكل يبحث عن الطعام الحلال والذي يتناسب مع ذوقه. الشم كذلك يشم الحلال والمتناسب مع شمه. العين يرى الحلال يعني ويرى ما يطرب الأشياء الجميلة، ولكن في الحدود الشرعية وليست الأشياء المحرمة. الله تعالى وفر الجمال في كل شيء، أشياء كثيرة جدا، منها ما هو ابتلاء يعني حتى لا نقع فيه، لأن آثاره السلبية خطيرة. يعني الشخص كما يقال من أجل نظرة واحدة يعني يؤذي دينه ودنياه. النظرة سهم مسموم من سهام إبليس كما ورد في الحديث، ويتأثر ويتألم ويعيش. فبالتالي هنا يعني كل جميل يؤدي إلى آثار سلبية هذا ممنوعون منه. هكذا الذوق، شخص مثلا مريض مثلا بالسكري ويحب الأكل السكري، يقول السكر يعني الله تعالى خلق فيها حاسة أو ذوق محبة السكر، نعم، ولكن يؤذي صحتك. إذا آذى صحتك هنا يصبح محرما ويصبح مؤذيا ويصبح ضارا، ولا ضرر ولا ضرار كما ورد في الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وآله. فلذلك الجمال الحقيقي هو الذي لا يتنافى مع النتائج النتائج، يعني الذي كما يقال أن يأكل طعاما لذيذا لربع ساعة أو 10 دقائق أو دقائق محدودة، ثم يظل يتلوى ويتألم الوقت الطويل، يعني هذا غبي وهذا مغفل وهذا أحمق. كيف يعني كل جميل يؤدي إلى دمامة، أو كل لذة تؤدي إلى ألم، هذه ينفر منها العقلاء. العاقل هو الذي يبحث عن الجميل الذي يعقبه الجمال، واللذة التي تنتج لذة، وهذا هو الذي يفكر فيه المؤمن. هكذا بالنسبة للأصوات، الأصوات مثلا قراءة القرآن الكريم بأصوات جميلة، فهذه الأصوات تطرب لها الأذن وتخشع لها النفس، الروح، روح الإنسان تخشع لذلك الصوت الجميل. ولماذا؟ لأنها متناسبة، كلمات جميلة، كلمات الله سبحانه، القرآن الكريم الذي لا أحد يشبهه، لا شيء يشبهه، وكذلك بأصوات جميلة، فلذلك يطرب. ولذلك نرى المؤمنين مثل المسلمين عندما يسمعون القراء يعني كيف يتأثرون وكيف ينفعلون بالقراءة بأصوات جميلة. وهكذا بالنسبة للذكر، يعني هناك أيضا من يذكر الله ويسبح الله ويحمده أيضا بأصوات جميلة، فيتأثر لها ويلتذ لها ويشعر بطرب. فهذا الطرب ليس لا حرج فيه، الله تعالى لم يحرم علينا أن نفرح ولا أن نطرب، ولكن حرم علينا أن يكون طربنا في المحرف الحرام. الله تعالى يقول عن داود عليه السلام: ولقد آتينا داود منا فضلا يا جبال أوبي معه والطير وألن له. هنا في بعض الروايات أن داود عليه السلام كان صاحب صوت جميل، يعني حتى الجبال كانت تأوب معه، والطير كما ورد في بعض الأحاديث: أوتيت مزمارا من مزامير داود عليه السلام. فلذلك يعني بالذكر، يعني الترنح بالذكر، يعني الطرب بالذكر أو الطرب بالدعاء، حتى في الأدعية عندما نسمع الأدعية أيضا بأصوات جميلة. وهكذا القصائد، قصائد في مدح رسول الله صلى الله عليه وآله،
والتي تحببنا فيه. طبعا يعني الكلمات هي التي الصوت الجميل أحيانا كثيرة يكون سببا في إيصال تلك المعاني إلى النفوس، لأن النفوس عندما تأتي إليها القضية من باب جميل من باب سهل يحسن وصولها. فالذين الآن نجد مثلا التيارات المنحرفة، المنحرفين والمحرفين يستغلون الأصوات الجميلة ليبثوا الانحرافات، ويدعون إلى الرذيلة، ويدعون إلى الإلحاد، ويدعون إلى الكفر، ويدعون إلى كل المعاني المنحرفة. ولذلك المؤمن هو الذي يستبدل ذلك ويضع البدائل حتى لا يقع الناس ضحايا. لا يقول للناس لا تسمعوا الأصوات الجميلة، لا تسمع، ولكن يقول لك اسمعوا هذا، اسمعوا هذه الأنشودة الجميلة التي تحمل المعاني الطيبة وبالأصوات الطيبة، وليس فيها ضجيج وليس فيها له فارغ. يعني هذه نعم هي أنشودة تلهو بها نفسك، ولكن تنال فيها الجزاء لأن فيها ذكر الله، مثل القصائد الكثيرة في محبة الله أو في محبة رسول الله صلى الله عليه وآله، أو في ذكر الصالحين، أو في ذكر القيم الفاضلة. والحمد لله كثيرة مثل القصائد التي تنشد في المولد النبوي الشريف أو بالمناسبات المختلفة. فهذه كلها يندمج فيها العقل مع الهوى. الهوى هنا هو المؤمن، هو الذي يسعى لأن يتحول هواه إلى إيمان، يجر هواه ليتحول إلى الإيمان، يهوى سماع الأصوات الجميلة. فهذه الأصوات الجميلة مدام هذا هوى إذن أسخره للأصوات التي تنفعني، وبالتالي لذة تعقبها لذة وسعادة تعقبها سعادة، كما ورد في الأحاديث أن المؤمن يسمع الأصوات الجميلة في الجنة، وهناك غناء في الجنة وطرب في الجنة كما ورد في الأحاديث، يعني إما طرب من البشر أو طرب من خلال الأصوات المختلفة، ورد في ذلك الروايات لا ندري مدى صحتها، ولكن يعني معناها صحيح. الجنة فيها ما تشتهي الأنفس وتلذ الأعين. هناك بعض الناس الآن في كل العصور من إذا خير بين الطعام اللذيذ والصوت الجميل يختار الصوت الجميل، لأن جماله يحبه، يعني يحبه حبا هكذا، يعني نفسه تميل إلى هذا الأمر. لذلك المؤمن هو الذي يكون طربه واعيا، لا يجعل من طربه وسيلة للدخول إلى جهنم، بل يجعله وسيلة للدخول إلى الجنة. يسمع القرآن بصوات جميلة، يسمع الذكر، يسمع الدعاء، يسمع الأناشيد الطيبة، وكل هذه الأمور التي تقربه إلى ربه سبحانه وتعالى، وفي نفس الوقت ينال فيها ما تتمناه وتهواه نفسه. والحمد لله رب العالمين.

مستمعين الكرام، كنتم مع برنامج حقائق في دقائق، حقائق في دقائق، على أثير إذاعة آفاق، صوت الوعي والبصيرة.

إذاعة آفاق فهم من وعي أنصار الأوس والخزرج إلى بصيرة أنصار يمن الإيمان.

0: اللهم صل وسلم وبارك على
1: نصلي عليه، لأن القلوب مجبولة على الوفاء لمن دلها على الخير، فكيف بمن دل البشرية على ربها ومن علمها كرامة الإنسان وطهرة القلب وعدالة الحياة، ومن حمل الرسالة حتى بلغها كاملة وترك لنا طريقا لا يضل من سار عليه. الصلاة عليه جواب المحبة واعتراف بالجميل ودعاء يفيض بالوفاء. يا رسول الله، جزاك الله عن أمتك خيرا، وصلى الله عليك ما اشتاقت القلوب إلى هداك.

الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم. أليست هذه الكلمة يقولها الكثير من ضعفاء النفوس وضعفاء الإيمان؟ إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم. ضعيف الإيمان كما أسلفنا هو من يرتبك. عندما ترتبك وأنت مؤمن، وأنت مؤمن، أنت مصدق بالقرآن، ما الذي يدعوك إلى أن ترتبك أو أن تقلق أو أن تخشى؟ هل أنك لم تجد في كتاب الله ما يشد من عظيمتك، ما يرفع معنوياتك؟ هل القرآن أهمل هذا الجانب؟ لم يهمل، وما أكثر ما تحدث عنه داخل الآيات التي تحث الناس على الجهاد، على المواجهة، على البذل، على الاستبسال، يؤكد أنه مع الناس، مع أوليائه. هو من بلغ الأمر فيه إلى درجة أن يفضح أمامك واقع أعدائك أكثر مما يمكن أن تصل إليه بجهازك الأمني بمخابراتك. ما هي مهمة المخابرات؟ ما هي مهمتها؟ أليس من مهامها أن تتعرف على العدو وتتعرف لنقاط الضعف فيه وتتعرف على الفرص المواتية لضربه لتعرف أنه بإمكانها، بإمكان هذه الجهة أن تضرب تلك الجهة؟ الله قد كشف لك الموضوع كاملا بطريقة مؤكدة. قد تكون تقارير المخابرات غير حقيقية، قد يكون فيها نوع من المبالغة، قد يكون فيها أخطاء، وهي تعمل على أن تكشف لك ضعف جانب عدوك لتضربه. أما الله فإنه هو الذي أكد بالشكل الذي يجعل عدوك مفضوحا أمامك في واقعه، مهما كان لديه من قوة، مهما كان لديه من إمكانيات، مهما كان لديه من وسائل يلهب بها. إذا ما كنت أنت من أعد نفسه الإعداد الجيد في إيمانك، في ثقتك بالله، وفي إعداد ما يمكنك أن تعده أيضا، حينها الله قال لك عن عدوك من الكافرين، عن عدونا من اليهود والنصارى، لن يضروكم إلا أذى، وإن يقاتلوكم يولوكم الأدبار ثم لا ينصرون.

القوات المسلحة تتوعد بالرد على اعتداءات الجراح وتؤكد تحشيدات العدو السعودي أهداف مشروعة حتى إفشال مخططات الحرب البرية. الخارجية الأمريكية تقر صفقة تسليح للسعودية بنحو 6 مليارات دولار. الهروب من استحقاقات اليمن يجر قرن الشيطان من مأزق إلى آخر. تصعيد صهيوني للجرائم في جنوب لبنان، وحزب الله يحذر هدف العدو جر السلطة إلى تنفيذ شروطه وإغراق لبنان في مستنقع فتنة داخلية. من ترمسعية إلى غزة، الصهيوني هاكابي ينكر الحق الفلسطيني ويروج لمخطط التهجير بوصفه حرية اختيار ويفرق بين تنفيذ السياسة وصناعتها. أمريكا تجرب حرب الناقلات مع إيران، والأخيرة تؤكد لن نرضخ لطغيان الحصار وسنحبط مؤامرات العدو عبر الوحدة الشعبية. عدم الثقة يهز وزارة الحرب الأمريكية، تحقيقات في تسريب معلومات استنزاف الذخائر، وإغلاق هرمز يطيل طوابير الوقود ويؤرق الشارع.

0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النشرة الرئيسة من المسيرة. بسم الله الرحمن الرحيم. يحتدم الصراع في ساحات قتال عدة حول العالم، واتجاهه العام ينم عن تصعيد وليس ضبط نفس في أكثر من مسرح وجغرافيا، لناحية تداخل حسابات كثيرة عسكرية وسياسية واقتصادية وتباين أجندات عدة. فإذا كانت المعركة من منظور الطاغوت والمنافقين تتطلبها خطط الهيمنة المشتركة مع إسرائيل على هذه المنطقة الحيوية الغنية بالثروات والموارد الطبيعية والمواقع والموانع الاستراتيجية الحاكمة، فإن المعركة ذاتها بالنسبة للأحرار المجاهدين ضرورة يوجبها إنهاء الاحتلال والوصاية وتحقيق مبدأ السيادة والاستقلال وصون الحقوق والكرامة في طريق ينذر نفسه ويصوب عينه على حق فلسطين في أن تتنفس أكثر من كل قناة تمدها وتساندها أمام مخططات يهودية ضارية تستهدفها وتتصاعد وتيرتها في مشهد خطير يتكامل فيه تهويد الأرض وزحف المغتصبات وتمددها وحدة الاعتداءات والاقتحامات والاختطافات في الضفة مع تدمير وهدم المنازل وتحريك الخط الأصفر في قطاع غزة وضرب بقايا مقومات الحياة فيه ضمن مسارات أخرى مفتوحة ومتشعبة لتصفية القضية الفلسطينية وتهجير شعبها العزيز واقتلاعه نهائيا كخطوة أولى لفرض تغيير خريطة المنطقة وتثبيت إسرائيل الكبرى وتهيئة الأرض والمناخ لبسط أجنحتها أكثر عن طريق توسيع احتلال جنوب لبنان وسوريا وتحويلهما إلى سيناء ثانية وثالثة. والعدو فوق ذلك يرمي إلى ما هو أبعد بكثير، وليس شيء يغريه مثلما تتولى كبره مملكة قرن الشيطان السعودية وتفعله سائر الأنظمة الوظيفية في المنطقة، ولكنهم قوم لا يسمعون.
1: بيننا وبين السعودي المسألة واضحة، نحن الشعب المظلوم، نحن الشعب المعتدى عليه، نحن الشعب الذي دمرت مدارسه، مساجده، أسواقه، المنازل فيه، قتل فيه آلاف الأطفال، آلاف النساء، أوضاع الشهداء تشهد في كل محافظة، حجم الدمار يشهد،

0: نحن نتحرك يا شعبنا بالاعتماد على الله، بالتوكل على الله سبحانه وتعالى، بالاستعانة بالله جل شأنه، وهو خير الناصرين، هو القائل: وكفى بالله وليا وكفى بالله نصيرا. لا نستوحش في هذه الدنيا مهما كانت مواقف الظالمين والطغاة والمجاملين لهم والمتمالئين معهم، نحن نعتمد على الله. كفى بالله وليا، كفى بالله نصيرا، نعم المولى ونعم النصير.
1: أكد مصدر عسكري أن القوات المسلحة لن تقف مكتوفة الأيدي تجاه اعتداءات مرتزقة العدو السعودي، وأنها ستواجه أي تحشيدات سعودية لإفشال التحضيرات للحرب البرية التي يعلن عنها العدو باستمرار. وقال المصدر لوكالة سبا إن استهداف منزل مواطن في مديرية الجراح بالحديدة جريمة جديدة تضاف إلى سجل الاعتداءات، مؤكدا أن أي تحشيدات تابعة للعدو السعودي تعد أهدافا مشروعة للقوات المسلحة لإفشال التحضيرات للحرب البرية، وأن السعودية لن تتمكن من كسر إرادة الشعب اليمني المطالب برفع الحصار وفتح المطارات والموانئ ودفع المرتبات والإفراج عن الأسرى. وأصيب طفل يبلغ من العمر عامين بشظايا قذيفة أطلقها مرتزقة العدو السعودي على قرية العرف في مديرية مقبنة بمحافظة تعز. وقد جرى نقل الطفل عبد الحق عبد الله أحمد أحمد دحيم إلى المستشفى العسكري العام بتعز، حيث أجريت له عملية جراحية لإزالة الشظايا، ويخضع حاليا للمتابعة بقسم العناية المركزة.
2: طبعا كان مصاب بشظايا في جدار البيض، تم عمل له عملية جراحية أمس، استخرج الشظايا من البطن، والآن هو تحت في العناية المركزة تحت الرعاية إن شاء الله. الآن حالته مستقرة الآن الحمد لله.
1: تهرب الرياض أمام استحقاقات الملف اليمني إلى الأمام مستنسخة أخطاءها السابقة القريبة. صفقة الأسلحة الجديدة الأمريكية في توقيتها وتفاصيلها تعبير عن مأزقها الكبير من جانب، وتأكيد على حقيقة وحجم الضغط الأمريكي عليها.
3: أعلنت الخارجية الأمريكية موافقتها على صفقة أسلحة للسعودية بقيمة
4: 5,750,000,000 دولار، فاتورة جديدة توقعها الرياض في واشنطن. الصفقة الأخيرة لشراء ذخائر جوية ومحركات برية أمريكية، محاولة سعودية للهروب من استحقاقات الملف اليمني في ذروة الحظر المفروض على ملاحتها. توقيت الصفقة وتفاصيلها تكشف عن انعدام الخيارات وانكسار الرهان السعودي على واشنطن في تكرار غير منطقي لأخطائها الحافلة بالخيبات. سياسيا لن يجد العدو السعودي سبيلا لتأمين مصالحه سوى ما تنصح به صنعاء عبر الاعتراف بحقوق اليمنيين المشروعة الصابرين دونها منذ سنوات، والتي كلفتها بحسابات المصالح السعودية أقل

0: سلطات التحشيد ومؤامرات العدوان. في جانب آخر، تأخذ موافقات السلاح الأمريكي عادة شهورا أو سنوات، لكنها في هذه الصفقة مررت أسرع من المعتاد، ما يعزز حقيقة الدفع الأمريكي الكبير على السعودي وفق سيناريوهات الابتزاز الترامبي، مستغلا مأزق النظام السعودي الميداني والبحري لحسابات حروب واشنطن ومصالحها. تتضمن الأسلحة كذلك ما يشير إلى اعتراف سعودي ضمني بقوة وتنامي الدفاعات الجوية اليمنية، فالتركيز على أطقم التوجيه ممتدة المدى المعتمدة على طريقة القصف عن بعد واحد من الدروس المستفادة من جولات الاشتباك الأخيرة مع الأمريكيين وما أكثرها. مكابرة أمام اليمنيين وانصياعا أمام الأمريكيين، يجر العدو السعودي نفسه بعد سنوات من كذبة الحماية الأمريكية إلى خدمة مصالح واشنطن وتنفيذ مشاريعها رغم وضوح فشلها وحقيقة خسارتها.
1: تتواصل في الشارع التونسي والأوساط الفكرية موجة متصاعدة من التضامن مع اليمن ومساندة خيار الشعب اليمني ودعم مؤسسته العسكرية، تأكيدا على أن معركة اليمن جزء من معركة إسناد فلسطين.
2: صوت من تونس نحو صنعاء يرفض الاستفراد باليمن أو المساس بسيادته. فاليمنيون يدفعون اليوم ثمن موقفهم الرافض للصمت وقرارهم الوقوف في وجه الاحتلال ودعمه.
3: الموقف اليمني كان دائما بوصلة الضمير العربي، هذا ما أريد أن أقوله جوهريا. يعني تحرك الشارع في اليمن وتحرك المقاومة اليمنية كان دائما صدى لما يحس به المواطن العربي ولطموحاته في أن يرى نفسه جديرا بأن يعيش على هذه الأرض موفور الكرامة ويواجه أعداءه الوجوديين الذين يريدون محو دوره التاريخي. ولذلك المقاومة اليمنية نحييها ونعتبر أنها جزء من معادلة الصراع، وهي حتى الآن آخر إجراءاتها في باب المندب تدل على أنها سوف تلعب دورا محوريا.
2: الانحياز التونسي للمقاومة اليمنية ليس مجرد تعاطف مع شعب مظلوم، بل هو قراءة لطبيعة الصراع وموقع اليمن فيه وللمواقف التي اتخذها إسنادا لفلسطين.
4: تحية لليمن والمقاومة اليمنية، وتحية للسيد عبد الملك الحوثي. حقيقة اليمن فعلا تحولت إلى دولة، فعلا دولة لها توازن في القوى في المنطقة.
5: نفسي لكم الفداء يا شعب الوفاء.
2: ويرى التونسيون أن الجيش اليمني أجبر ترامب على التراجع وتجنب مواجهة مفتوحة معه، وما عجزت عنه واشنطن عسكريا يراد تحقيقه من الداخل عبر إشعال معركة بأذرع داخلية.
6: اليمن الذي ساند جبهات الإسناد في حربها ضد القوى الإمبريالية يراد الآن في محاولة فاشلة ليعني زعزعة أمنه داخليا، ولكن الجيش اليمني بقيادة أنصار الله له بالمرصاد، وستفشل كل هذه المحاولات التي نراها بائسة كما فشلت سابقاتها من قبل.
2: ويقرأ المتضامنون استهداف القدرة العسكرية اليمنية كمحاولة لكسر إرادة بلد يرفض الاستسلام، لذلك فالوقوف إلى جانب الجيش اليمني موقف قومي وأخلاقي.
7: بينما تتواصل المواقف الداعمة لليمن هنا في تونس، تظل كذلك القناعة راسخة لن تنجح الضغوط الداخلية ولا الخارجية في تغيير معادلة فرضها اليمنيون على أرضهم. سعيد زواري، المسيرة، تونس.
8: طالما أن هذا الشعب الوفي والعبي يؤمن بهذه المقاومة، إن أي جيش في العالم لن يستطيع أن يلقي سلاحنا من أيدينا، لن يستطيع أن يلقي سلاحنا من قبضاتنا، لا يستطيع أحد.
9: لن تسلم المقاومة سلاحها، والعدوان مستمر والاحتلال قائم، وسنخوض معركة كربلائية إذا لزم الأمر في مواجهة هذا المشروع الإسرائيلي الأمريكي مهما كلفنا، ونحن واثقون أننا سننتصر في هذه المعركة. وهيهات منا الذلة.
1: أكد حزب الله أن العدوان الإسرائيلي المستمر على لبنان بشراكة وتخطيط أمريكي كامل لا مبرر له سوى الضغط على السلطة ودفعها إلى تنفيذ أجندات باتت معروفة الأهداف، ولو كان الثمن إغراق لبنان في مستنقع فتنة داخلية. وأشار حزب الله في بيان له إلى أن استمرار السلطة في اللهاث خلف مسار التفاوض غير الدستوري يعطي العدو غطاء لاستمرار عدوانه ويمنحه مزيدا من الوقت لتحقيق أهدافه وفرض شروطه وإملاءاته على لبنان. وأوضح أن ادعاءات السلطة أن مفاوضاتها المباشرة واتفاق الإطار المشؤوم مع العدو يحقق إنجازات يسقطها استمرار الاحتلال والعدوان وسفك دم اللبنانيين والتدمير والتفجير. وبشأن الإفراج عن بعض الأسرى أكد حزب الله أنه لا يمكن أن يكون غطاء للتغاضي عن استمرار العدوان والاحتلال ولا مبررا للاستمرار في مسار أثبت فشله وعزه عن حماية لبنان. ودعا حزب الله السلطة إلى إعادة حساباتها والعودة إلى الثوابت الوطنية الجامعة التي تحمي سيادة لبنان، كما دعا جميع اللبنانيين للوقوف صفا واحدا خلف موقف وطني موحد يحفظ قوة لبنان ومنعته وسيادته في مواجهة العدوان الإسرائيلي. شدد النائب عن حزب الله في البرلمان اللبناني حسين الحاج حسن على أن خيار الاستسلام غير موجود في قاموس الحزب، داعيا إلى الصمود والثبات رغم الضغوط. وعبر حسين الحاج حسن عن فخر حزب الله بتحالفه مع إيران وبالاستناد إلى قوتها، مؤكدا أن الجمهورية الإسلامية ستظل داعمة للحزب، وأكد أن المقاومة أفشلت هدف القضاء عليها، وأن دخول حزب الله الحرب عام 2026 جاء بعد عدم تنفيذ الدولة اللبنانية مسؤولياتها، وأن الحزب ما يزال قويا، وما يؤكد ذلك هو الاهتمام الأمريكي والصهيوني والدولي بالملف اللبناني. من جانبه قال عضو كتلة الوفاء للمقاومة في البرلمان اللبناني النائب حسن عز الدين، قال إن السلطة السياسية في لبنان أوصلت البلاد بخياراتها الخاطئة إلى واقع مأزوم بعدما راهنت على الأمريكي واعتبر أن هذا الرهان لم يكن سوى وهم.
10: لذلك هذا السلوك اللي سلكت هذه السلطة السياسية وأدخلت البلد في نفق مظلم، وانتهى الوهم الذي والسراب الذي عاشوا عليه هذه الفترة الزمنية، وفشل اتفاق الإطار. وفي نهاية المطاف هذه السلطة السياسية وضعت أيضا الساحة الداخلية على كف عفريت، بمعنى عدم استقرار، لا يوجد أمن، هناك محاولات حثيثة من قبل العدو لأجل الإيقاع والفتنة بين أبناء هذا الشعب، وبالتالي هذه السلطة السياسية فقدت مصداقيتها وفقدت شرعيتها وفقدت قابليتها لأن تكون سلطة سياسية حاكمة. فقدت كل شيء، فقدت ثقتها بناسها بشعبها بأهلها. هلأ بيطلع في البعض يصرون على ما تصر عليه هذه السلطة، فهم بالأساس هم من جنس وقماشة هذه السلطة، يعني ما بيفرقوا عنهم بشيء. كانوا راهنوا في السابق على الإسرائيلي وخاب رهانهم ورعادوا وكرروا هذا الرهان، واليوم يقفون إلى جانب هذه السلطة أيضا في رهاناتهم الخاسرة.
1: وصعد العدو الإسرائيلي اعتداءاته على لبنان مستهدفا المنطقة الواقعة بين بلدتي الزوطر الشرقية ومفدون، كما استهدف بلدات بني حيان وعينتنا وغيرها من البلدات الجنوبية. وأفادت مصادر لبنانية أن قوات العدو نفذت تفجيرا في بلدة المنصوري وتوغلت من الأطراف الغربية لبلدة ميس الجبل باتجاه محيط قلعة دوبية بالتزامن مع قصف مدفعي وعمليات تمشيط بالأسلحة الرشاشة. واستهدفت الغارات الصهيونية مصالح مدنية وممتلكات للمدنيين في منطقة عين التينة، فيما أكد سكان المنطقة تمسكهم بأرضهم رغم الاعتداءات الإسرائيلية، لافتين إلى أن استهداف المزرعة لن يدفع الأهالي إلى مغادرة أرضهم أو تغيير موقفهم. وتواصل قوات العدو استهداف القرى والبلدات اللبنانية بالقصف المدفعي والغارات الجوية والمسيرات بالتوازي مع إحراق مساحات من الأراضي الزراعية وتفجير المنازل والمنشآت وتجريف البنى التحتية.
11: احنا أصحاب الأرض دافعين حق دم، في دم شهداء دافعين، احنا لو قدمنا الغالي ورخيص كله في دا المقاومة، في دا صرميت الشباب، مهم ولا شاب يصير على شيء، كان في عامل سوري وينه هون جوا، ولو هلا وينه جريح بالمستشفى، سبحان الله شيء شاء الله انه ضل طيب، سبحان الله، وإذا شو ما عمل العدو، راسخين فيها وقاعدين فيها ومنقدم الغالي والنفيس وثابتين على هالخط، ونهجنا مقاومة ما منغيره مهما شو ما عمل، ما منغير نهجنا شو ما عمل، نهجنا مقاومة إلى الأبد، والروح والدم في دا المقاومة.
1: وفي وقت تراهن فيه السلطة اللبنانية على المسار التفاوضي، يواصل العدو الإسرائيلي اعتداءاته في جنوب لبنان في مشهد يطرح علامات استفهام حول جدوى التفاوض، فيما لا تزال دماء اللبنانيين في الجنوب تسفك بنيران العدو.
12: دماء جديدة تسيل في جنوب لبنان بنيران العدو الإسرائيلية، حصيلة الاعتداءات الإسرائيلية ترشح نفسها للارتفاع دون توقف في وقت تحاول فيه السلطة اللبنانية تقديم التفاوض والدبلوماسية كطريق ناجح لوقف العدوان، لكن الميدان يقول شيئا آخر. الاستهدافات الأخيرة طالت منازل مواطنين في قرى مأهولة وخارج ما يسميه العدو الخط الأصفر، مدنيون يسقطون داخل منازلهم وقرى لبنانية تحت النار، فيما تستمر الاعتداءات رغم الوساطات الجارية.
13: ما حصل بالأمس هو فعلا يعني تدخل في سياق جرائم الحرب، هو يقصف المدنيين، يقصف المناطق المدنية والمناطق السكنية، من خلال هذه العمليات التصعيدية يحاول يعني كسب رضا المستوطنين من أجل الانتخابات.
12: مقابل هذه الاعتداءات المتكررة تحاول السلطة في لبنان تقديم الإفراج عن 5 معتقلين باعتباره مؤشرا إلى إمكان تحقيق تقدم عبر التفاوض، غير أن الوقائع تفرض قراءة أكثر دقة، فالمفرج عنهم كانوا في عداد المفقودين، كما أن الإفراج عنهم جاء في سياق ترتيبات تفاوضية وربطه العدو بملف البحث عن رفات يهود فقدوا خلال الحرب الأهلية اللبنانية. والأهم أن ملف المعتقلين لم يغلق، فالعدو لا يزال يحتجز لبنانيين آخرين ولم يقدم حتى الآن لائحة بأسمائهم، كما أنه لا يسمح للصليب الأحمر الدولي بلقائهم أو معرفة أسمائهم ووضعهم الصحي.
14: هناك شيء ما غامض، لأنه كما عودتنا السلطة حتى بما سمي باتفاق الإطار تبين لاحقا أن هناك اتفاق أمني ملحق يعطي الصلاحية لكل كيان الاحتلال الإسرائيلي لقيام ما يقوم به خلال يعني هذه الفترات. من هذا المنطلق نحن نقول أنه ملف الأسرى لا يمكن تجزئته، يجب أن يعالج كملف واحد.
12: ما يجري على الأرض لا يحتاج إلى تأويل، الإفراج عن 5 معتقلين لم يبدل مسار العدوان ولم يوقف استهداف القرى والمنازل.
15: بينما تراهن السلطة اللبنانية على ما تحمله المفاوضات من وعود، يواصل العدو فرض وقائع ميدانية تقول بأن كلمته على الأرض لا تزال هي النار. من بيروت زهراء حلاوي، المسيرة.

0: أفادت مصادر طبية باستشهاد امرأة متأثرة بإصابتها في اعتداءات سابقة على مخيم المغازي وسط قطاع غزة. وذكرت مصادر فلسطينية بأن قوات العدو واصلت خروقاتها لوقف إطلاق النار في القطاع، حيث أصيب شابان بجروح بنيران العدو شمال مدينة غزة. وأفاد مصدر طبي بمستشفى الشفاء بوصول طفل مصاب بجروح متوسطة جراء إطلاق نار من قوات العدو تجاه مخيمات للنازحين في منطقة السودانية. وأطلقت آليات العدو النار شرق مدينة دير البلح وشرق مخيم البريج وسط القطاع، فيما استهدفت نيرانها شرقي حي التفاح ومحيط شارعي مشتهى والقعقاع في حي الشجاعية شرق مدينة غزة، مع قصف مدفعي طال أيضا حي التفاح. هذا وأعلن الدفاع المدني في غزة تمكن طواقمه من انتشال 55 جثمانا ورفات لشهداء فقدوا تحت أنقاض مبنى لعائلة في منطقة الزيتون. أكد مدير عام المكتب الإعلامي الحكومي بغزة إسماعيل الثوابت أن قضية المفقودين تحت أنقاض المباني المدمرة في قطاع غزة تمثل كارثة إنسانية غير مسبوقة تستدعي تدخلا دوليا عاجلا. وفيما حذر الثوابت من التداعيات الخطيرة لاستمرار بقاء آلاف الجثامين تحت الركام، أوضح أن حجم الأزمة يتجاوز الإمكانات المحلية في ظل نقص الآليات والمعدات الثقيلة جراء الحصار العدواني المفروض على القطاع. واستحضر الثوابت مجزرة برج المهندسين بالنصيرات كشاهد حي على هذه المأساة، حيث عجزت فرق الإسعاف والدفاع المدني عن انتشال جثامين 244 شهيدا من تحت الركام حتى اليوم بسبب شح الإمكانات تحت الحصار. ويشكو الفلسطينيون في منطقة مواصي خان يونس جنوب القطاع من تراجع إمدادات الغذاء والوجبات التي يحصلون عليها في ظل استمرار الحصار الإسرائيلي. وطالب النازحون في منطقة مواصي خان يونس الدول العربية والإسلامية العمل على إمدادهم بالغذاء ورفض التكايا المجتمعية، مؤكدين أن الحصار الإسرائيلي يضيق الخناق على الفلسطينيين ويحرمهم من احتياجاتهم الأساسية. وتشكل التكايا المجتمعية مصدرا أساسيا للغذاء بالنسبة لعشرات الآلاف، ولا سيما النازحين الذين يواجهون صعوبات متزايدة في تأمين وجباتهم اليومية وسط استمرار الحصار وتراجع قدرة الوصول إلى الغذاء والاحتياجات الأساسية.
1: احنا كل يوم نيجي على هذه التكية بناخذ وجبة غذاء ساخنة، لأنه احنا معتمدين على هذه الوجبة، وبارك الله في كل المتابعين، لأنه ما احنا محاصرين من قبل الاحتلال الإسرائيلي، يعني محاصرين من البر والجو والبحر، يعني الإسرائيل بضيق الخناق على الشعب الفلسطيني، واحنا الوضع رديء جدا جدا جدا، يعني لا يطاق، نفتقر إلى أدنى مقومات الحياة. عشان هيك لو إحنا ما أخذناش من التكية من هنا بنضلنا بنجوع،
2: يعني بحاجة إلى إمدادات الطعام، إمدادات مختلفة من الطعام، من الكساء، من المأوى، وهؤلاء يعني محتاجين إلى دعم ومحتاجين إلى من يقف معهم. فنحن يعني نطالب كل إنسان غيور على وطنه، غيور على دينه، غيور على هذا الشعب أن لا يقصر.
0: وحذر مجمع ناصر الطبي في خان يونس من استمرار تداعيات سوء التغذية على نمو الأطفال في ظل استمرار حصار العدو الإسرائيلي للقطاع ومنعه وصول الغذاء الكافي والمتوازن إلى الأسر. ورصدت عيادات سوء التغذية في مجمع ناصر الطبي على مدار الأشهر الماضية ارتفاعا في حالات التقزم بين الأطفال، وهي حالة ترتبط بنقص العناصر الغذائية الأساسية والسعرات الحرارية لفترات طويلة. وتأتي هذه الحالات في ظل التداعيات الصحية والغذائية التي خلفتها ظروف المجاعة القاسية خلال العام الماضي جراء الحصار الإسرائيلي الخانق وحرب الإبادة، ولا يزال الأطفال يعانون آثارها حتى اليوم.
3: لاحظنا في الفترة الأخيرة تسجيل حالات قصر قامة. القصر القامة هذه بيتم تحديدها عند أخذ طول الطفل ومنقارنه في عمره الزمني، وذلك باستنادا للقياسات العالمية والانحراف المعياري. طبعا قصر القامة هذا بينتج عن عدة عوامل، منها عوامل جينية وراثية وعوامل تغذوية. بالنسبة لقصر القامة التغذوي، هذه قصر القامة بناء على نقص عناصر غذائية معينة، ونقص العناصر هذه خلال فترة النمو، خاصة في فترة المجاعة لاحظنا في أطفال كتير ما تاخذش كميتها الكافية من البروتينات، من الدهون الصحية، من الكربوهيدرات المعقدة، وهذا أثر على نموهم. في إحصائيات موجودة، وهذه الإحصائيات كمان بلاحظ إنها بتزداد شهرياً، بتسجل حالات في كل عيادة، بتسجل عنا حالات قصر قامة بتتراوح من 10 حالات إلى 3 حالات في كل عيادة، يعني في كل زيارة يومية، وهذا طبعاً عدد كبير مقارنة على السنوات السابقة. إذا ما تمش التدخل المؤسسات الدولية والمؤسسات الصحية ذات العلاقة في هذا الموضوع، ممكن نلاحظ جيل قصير في الفترة السابقة.
0: نجحت المقاومة الفلسطينية في إفشال مخططات العدو الإسرائيلي في تحقيق أهدافه باعتقال المقاومين بمساعدة الميليشيا التابعة له، وسط تأكيد فلسطيني على ضرورة التخلص من هذه الميليشيا والقضاء عليها. مراسلتنا دعاء رقة والتفاصيل.
4: سلطت عملية اعتقال ضابط كبير في جهاز الأمن الداخلي ومحاولة خطف عضو في سرايا القدس الضوء على دور ميليشيات فلسطينية تابعة للعدو الإسرائيلي، يحملون ملامح فلسطينية وقلوب لا تخدم إلا الاحتلال.
5: الميليشيا المسلحة التي ترعاها إسرائيل، هؤلاء مجموعة من العملاء الذين باعوا أنفسهم للاحتلال الإسرائيلي، وهم يقومون بالعبث والفساد والإفساد داخل المجتمع الفلسطيني، ومن عمليات قتل واختطاف ومتابعة وما إلى ذلك من تخريب للجبهة الداخلية. هؤلاء مجرد يعني حثالة على هامش الشعب الفلسطيني، وليس لهم أي مستقبل في أوساط شعبنا.
4: وتتركز الميليشيات في مناطق تخضع لسيطرة العدو الإسرائيلي، وقد نجحت المقاومة في إعادة بعضهم بالتفاوض، وقضت على العديد منهم بانتظار نهاية الحرب ليتم التخلص منهم نهائيا.
6: هذه الميليشيات لا أعتقد أن لها سيكون مستقبل، وبالتالي فكتها أمر حتمي بمجرد وجود آلية أو صيغة متفق عليها في إطار خارطة الطريق لإنهاء هذه الحرب. لكن كما يعلم الجميع أن هذه الحرب لا زالت مستمرة إلى الآن، وبالتالي دور هذه الميليشيات لا زال مستمرا. لكن توقعاتي الشخصية يعني بمجرد أن تضع هذه الحرب أوزارها، ومجرد أن نصل إلى بداية حقيقية لخارطة الطريق التي ستؤدي بإذن الله إلى إنهائها، سيكون هناك حل وسيتم فكفكة هذه الميليشيات. باختصار هذه الميليشيات ستكون بلا مستقبل بإذن الله.
4: ويستخدم الاحتلال عناصر الميليشيات لتنفيذ عمليات تفتيش تسبق تقدم قواته دون أي اعتبار لسلامتهم.
7: وتبقى ظاهرة الميليشيات منبوذة في أوساط الفلسطينيين الذين يؤكدون أن التعامل مع العدو لا يكون إلا بالنار. دعاء رقاء، المسيرة، غزة، فلسطين المحتلة.
0: في الضفة الغربية المحتلة شهدت البلدة القديمة في الخليل انتشارا صهيونيا مكثفا لتأمين اقتحام البلدة، فيما شهدت بلدات أخرى اقتحامات واسعة واختطافات واعتداءات. ووثقت مشاهد لعناصر صهيونية وهي تعتدي على مجموعة من الأطفال كانوا يقفون عند مداخل متفرقة من البلدة. وشمال القدس المحتلة اقتحمت قوة صهيونية مخيم قلندية وأطلقت الرصاص الحي والقنابل الصوتية على المواطنين. أما في محافظة بيت لحم جنوبي الضفة، فاعتقل العدو فلسطينيا خلال مروره على حاجز عسكري شرق مدينة القدس. وأفادت مصادر أن قوات العدو اقتحمت اليوم مناطق عدة شملت مخيمي عايدة والعزة شمالا ومنطقة أبو نجيم شرقا، إضافة إلى نصب حاجز عسكري عند مدخل قرية مراح جنوبا والتدقيق في هويات الفلسطينيين وتفتيش مركباتهم. زيارة المجرم هاكبي إلى تمسعية بالضفة الغربية كشفت أن حماية الفلسطيني تبدأ عند الجنسية الأمريكية، فيما يواصل الرجل إنكار هويتهم ودعم الاستيطان وتبرير تهجير سكان غزة باسم حرية المغادرة.
8: زيارة بدت للوهلة الأولى استثنائية في سجل السفير الأمريكي لدى كيان العدو مايك هاكبي. ترمس عيا الفلسطينية التي تتعرض لهجمات متكررة من عصابات يهودية فتحت أبوابها للرجل المعروف بدفاعه الطويل عن الاستيطان، لكن للزيارة تفصيلا يصعب فصله عن دلالتها. نحو 80% من أبناء بلدة ترمس عيا يحملون الجنسية الأمريكية، وهاكبي نفسه لم يترك مجالا واسعا لتأويل سبب حضوره.
9: جميع الأشخاص الذين التقيت بهم هذا الصباح أمريكيون، وكانت رسالتي لهم أنني أعمل من أجلهم، وبصفة السفير الأمريكي فإن مهمة السفارة هي تمثيل الشعب الأمريكي، وإذا كانت لديهم مظالم فنحن نريد سماعها.
8: هكذا عرف هاكبي من جاء للاستماع إليهم، أمريكيون أولا، ومع حديثه عن حق السكان في الأمن وعن أعمال ترهيب وصف مرتكبيها بالإرهابيين، بدأ المشهد وكأنه يحمل تبدلا في موقف أحد أشد الداعمين للاستيطان. لكن العودة إلى أرشيف هاكبي تضع هذه الكلمات في سياق مختلف، فالرجل الذي يتحدث اليوم عن حقوق فلسطينيين يحملون جنسية أمريكية في ممتلكاتهم لم يكن يعترف أصلا بالهوية الفلسطينية.
9: في الأساس لا يوجد في الحقيقة شيء اسمه فلسطيني، علي أن أكون حذرا في قول ذلك لأن الناس سينزعجون، لكن لا يوجد في الحقيقة شيء اسمه فلسطيني.
8: لم تكن العبارة زلة عابرة، سنوات لاحقة أكدت أن موقفه يمتد من إنكار الفلسطيني إلى إنكار توصيف الأرض التي يعيش عليها تحت الاحتلال.
9: لا يوجد شيء اسمه الضفة الغربية، إنها يهود وسامرة، ولا يوجد شيء اسمه مستوطنة، إنها تجمعات وأحياء ومدن، ولا يوجد شيء اسمه احتلال.
8: بهذا المعنى لا تقدم زيارة ترمس عيا حتى الآن أي تحول في موقف هاكبي تجاه الاستيطان، بل تكشف محاولة للفصل بين المشروع الاستيطاني الذي دافع عنه طويلا وبين عنف عصابات يهودية طالت مواطنين أمريكيين. ومن الضفة إلى غزة تتكرر اللغة ذاتها لهاكبي، ولكن بصورة أخرى، رفض لمصطلح التهجير القسري مع إبقاء الباب مفتوحا أمام إخراج الفلسطينيين من غزة تحت عنوان حق المغادرة.
9: لا توجد خطة لدى الإسرائيليين لتهجير الناس من غزة رغما عن إرادتهم، لكن إذا أراد الناس المغادرة فيجب أن يكون لهم الحق في المغادرة. إن احتجازهم في مكان لا يريدون البقاء فيه سيكون أمرا مخزيا.
8: يقول هاكبي إنه لا يعرف أحدا يؤيد التهجير القسري. في الأسبوع نفسه الذي أعلن فيه مجرم الحرب إسرائيل كاتس أنه لا حل حقيقي لغزة في النهاية من دون هذه الهجرة، بل وأكد أن ما ينقص التنفيذ هو تحديد الأمريكي وجهة التهجير، فيما قدم المجرم بن غفير خطة تمتد لسبع سنوات لإخراج سكان القطاع. وهنا تصبح عبارة هاكبي عن احتجاز الفلسطيني إن بقي في غزة أكثر من توصيف عابر، إنها تقلب المعادلة. البقاء في الوطن يمكن تقديمه بوصفه احتجازا، والخروج منه بوصفه حرية اختيار. ومن ترمس عيا إلى غزة لا يبدو أن هاكبي أعاد تعريف موقفه من الفلسطينيين بقدر ما أعاد تحديد من يستحق اهتمامه في الضفة، مواطن أمريكي ينبغي حمايته وإن كان فلسطينيا، وفي غزة إنسان محاصر في بيئة طاردة للحياة يمكن أن يصبح قسره وإجباره على مغادرة أرضه حقا ينبغي فتح الطريق أمامه. أما الفلسطيني بوصفه شعبا صاحب أرض وحق فذلك هو تحديدا ما أنكره هاكبي منذ سنوات، ولا يحمل خطابه الجديد ما يقول غير ذلك.
0: واقتحمت العصابات الصهيونية مساء اليوم أطراف قرية المغير شمال شرق رام الله وسط إطلاق لقنابل الغاز السام المسيل للدموع تجاه منازل الفلسطينيين، وقرب بيت عزاء شهيدين دون أن يبلغ عن إصابات، كما اقتحمت قوات العدو قرية بيتين في رام الله ومدينة طوباس ووادي الفارعة وبلدة الطمون وقرية النزلة الشرقية شمال طول كرم. هذا ويواصل المغتصبون تصعيد اعتداءاتهم بحق الفلسطينيين وممتلكاتهم بالتزامن مع إقامة بؤرة زراعية جديدة تحمل اسم بيترون في غور الأردن ونصب مبان مؤقتة في الموقع. وتتصاعد وتيرة العمل في مشروع استيطاني ضخم للعدو الإسرائيلي أطلق عليه اسم الخيط القرمزي، يهدف إلى إقامة حاجز أمني وعسكري يطوق خربة يرزا ومناطق واسعة في غور الأردن بالضفة الغربية المحتلة.
10: في واحدة من أهم المناطق الزراعية المفتوحة شمال الضفة الغربية والتي تحيط بها المغتصبات وبؤر العدو الاستيطانية وشبكة من الطرق الخادمة للعصابات اليهودية، يشرع كيان العدو الإسرائيلي فيما يسمى مشروع الخيط القرمزي بأعمال تجريف واقتلاع للأشجار وتدمير لخطوط المياه وشق للطرق، وذلك لعزل مساحات واسعة والتهام آلاف الدونمات الإضافية كتنفيذ لمخطط استيطاني جديد يمزق أغوار الضفة الغربية ويعزل آلاف الدونمات. المشروع تم البدء بتنفيذ مخططه مع بداية العام 2026، ويمتد في مرحلته الأولى من منطقة عين شبلين جنوبا وصولا إلى حاجز تيسير شمالا، مخترقا مساحات زراعية شاسعة تعود ملكيتها لمواطنين فلسطينيين من ضمون وطوباس وعطوف. هذا وكان العدو في العام 2025 قد كشف عن مشروع حاجز استيطاني وأعلن عن امتداده مبدئيا بطول نحو 22 كيلو مترا وعرض يصل إلى 50 مترا وعلى مسافة نحو 12 كيلو مترا غرب الحدود الأردنية، كما أصدر أوامر وضع اليد على 1042 دونما من الأراضي الفلسطينية لأغراض عسكرية. وفيما تشير تقارير العدو إلى أن ما يجري اليوم على الأرض جزء من خطة لإقامة حاجز أمني يصل طوله في بعض مراحل الخطة إلى 500 كيلو متر، ولا يقتصر الحاجز على سياج أمني فحسب، بل يضم منظومة متكاملة من الخنادق والسواتر الترابية والأسلاك الشائكة، بالإضافة إلى تزويده بأحدث تقنيات المراقبة والرادارات والكاميرات الحرارية لضمان السيطرة الكاملة. يهدد المشروع الجديد لكيان العدو الإسرائيلي في الضفة الغربية بفرض واقع جغرافي مغاير تماما، حيث يسعى الكيان الغاصب من خلاله لزيادة ترابط البؤر الاستيطانية والطرق العسكرية ببعضها البعض مقابل تمزيق وحدة الأراضي الفلسطينية وتفتيتها.
0: توغلت قوات العدو الإسرائيلي مجددا في مناطق عدة من محافظتي القنيطرة ودرعا وريف دمشق جنوب سوريا، ونفذت عمليات مداهمة وتفتيش بالتزامن مع نصب حواجز عسكرية وإطلاق النار على الهواء لترهيب المدنيين. وأفادت مصادر سورية بأن قوة إسرائيلية مؤلفة من 4 آليات عسكرية توغلت في منطقة وادي الرقاد بريف درعا الغربي. وفي ريف القنيطرة توغلت قوة صهيونية أخرى مؤلفة من 4 آليات في قرية الرومانية واقتحمت أحد أحيائها السكنية قبل أن تنصب حاجزا عسكريا وتباشر تفتيش المواطنين والتدقيق في هوياتهم. كما توغلت قوة مؤلفة من 5 آليات في قرية الأصبح وداهمت منزلا في القرية بالتزامن مع إطلاق النار في الهواء قبل أن تنصب حاجزا لتفتيش المارة. وتأتي هذه التوغلات في ظل استمرار التحركات العسكرية الصهيونية في الجنوب السوري تحت غطاء الطيران الحربي والمسير، وسط اعتقالات متكررة وإقامة حواجز وسواتر، ومنع المزارعين من الوصول إلى أراضيهم والرعاة من الوصول إلى مراعيهم، إضافة إلى رش مبيدات سامة في عدد من المناطق السورية.

0: قال الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان إن العدو يحاول من خلال حصاره إثارة الخلاف داخل إيران، لكن الإيرانيين سيحبطون مؤامراته عبر الوحدة الشعبية. بدوره قال محمد رضا عارف النائب الأول لرئيس إيران إن بلاده ستتبع استراتيجية لمواجهة تحركات العدو قبل وقوعها، وأوضح أن العدو لجأ إلى الحرب الاقتصادية بعد يأسه في الميدان، مؤكدا وكان عارف أكد أن الجرائم الجديدة لأمريكا ضد إيران غيرت معادلاتها الدفاعية وعقيدتها الدفاعية، مشددا على أن الرد من الآن فصاعدا سيكون غير متوازن ومتعدد الطبقات. أفاد التلفزيون الإيراني أن العدو الأمريكي استهدف 3 ناقلات نفط إيرانية في الخليج وبحر عمان دون خسائر بشرية. وذكر التلفزيون الإيراني أن ناقلة تعرضت لهجوم في محيط جزيرة خارك دون وقوع خسائر بشرية، وأن الاعتداءات الأمريكية استهدفت ناقلتين في جاسك، إحداهما كانت فارغة والثانية محملة بالنفط. بدورها نقلت وكالة فارس عن مساعد محافظ البنك المركزي تأكيده أن أموال النفط لا تزال تصل إلى البلاد، وأن تقييد صادرات النفط لا يعني وقف بيعها أو تحصيل عائداتها، موضحا أن وزارة النفط وضعت 9 مليارات دولار من العائدات النفطية تحت تصرف البنك المركزي منذ بداية العام.
1: الأزمة الأمريكية تجنح إلى معادلات عدمية تكلفتها باهظة. حرب الناقلات، تحاول الولايات المتحدة منع إيران من استهداف العبور في مسار بحري جنوب هرمز باستهداف سفن إيرانية مدنية، فعل ذلك بعد إطلاق النار على 3 سفن إحداهن غير مأهولة وفقا للتلفزيون الإيراني. يكشف الاستهداف منحا ما بعد انعدام الخيارات وانهيار جدول الانتظار، على أن رهان إدارة ترامب تتنقل من أول الحرب قبل نصف عام، وفي أكثر من مرة يطلق حملة دعائية للرهان. اعتبر البيت الأبيض الحصار البحري طوقا سيدفع إيران لتقديم تنازلات، وما لبث ترامب حتى رضخ لمذكرة التفاهم قبل الارتداد عنها إلى رهان جديد. العقوبات، تجربة إيران العميقة جدار مرتفع في الصراع مع الولايات المتحدة لعقود. النتائج الأولية محبطة حتى مع التلويح بانضمام أوروبي لم يثبت رسميا بعد. يحصي الأمريكيون الارتفاعات المتتالية في أسعار الطاقة، فيسقط ما قدمته الإدارة الأمريكية على أنه إنجاز لجعل هرمز مفتوحا لعبور السفن وتدفق الطاقة. وتعود الأسئلة الثابتة، ما الجدوى من الحرب والحصار والعقوبات والأكاذيب؟ الإجابة إعلان قطعة مع الإعلام والصحف والمواقع، الهروب إلى معادلة الآن ناقلة بناقلة. يعتقد المحيطون بترامب أنها طريقة ناجحة لمعاقبة إيران وتوسيع منع قدرتها على تصدير النفط. ذلك توهم وتجربة تكاليفها باهظة لا تقوى عليها شركات الشحن التي تتجنب العبور غير الآمن، ولن تعبر مع وجود اليقين بالاستهداف الإيراني المؤكد. تقارب إيران معادلات المواجهات بهدوء. ليس واضحا حتى الآن رسميا المدى الذي تتجه إليه في معاقبة الولايات المتحدة الأمريكية على استهداف ناقلات النفط 3، والتقدير أن المسار إلى التصعيد ويبقى ترامب عالقا لوقت طويل. تلك بعض توقعات الاستخبارات الأمريكية المسربة إلى نيويورك تايمز على سبيل المخاوف، والخوف غير المعلن أكبر.
0: أعلنت القوات البرية في حرس الثورة الإسلامية تفكيك خلية معادية في سيستان وبلوشستان والقضاء على 2 من عناصرها. القوات البرية في حرس الثورة أوضحت أن الخلية الإرهابية التابعة للكيان الصهيوني والنظام الإرهابي الأمريكي كانت تعتزم تنفيذ أعمال إرهابية، إلا أنه تم استهدافها قبل تنفيذ أي عمل، وحذرت مرتزقة الكيان الصهيوني والنظام الأمريكي من أن أمن سيستان وبلوشستان خط أحمر ولن يتم السماح لأي مرتزق بدخول المنطقة أو التحرك فيها، وسيتم التعامل معهم بحزم. في ظل تصاعد أزمة الثقة والفوضى القيادية داخل البنتاغون تزامنا مع العدوان الأمريكي على إيران، أخضعت وزارة الحرب الأمريكية العشرات من أفراد هيئة الأركان لاختبارات كشف الكذب في حملة غير مسبوقة للبحث عن مصادر تسريبات تراجع المخزونات العسكرية الحساسة.
2: تتزايد أزمة الثقة داخل البنتاغون بشكل حاد نتيجة تداعيات العدوان على الجمهورية الإسلامية في إيران، والتي فجرت صراعات واسعة تحت قيادة وزير الحرب بيت هيجزث. وفي جديد هذه الأزمة، قيام البنتاغون بإخضاع نحو 50 فردا من هيئة الأركان المشتركة للجيش الأمريكي لاختبارات كشف الكذب، وذلك في إطار تحقيق واسع النطاق للبحث عن مصادر تسريب معلومات سرية للصحافة، من بينها تسريبات إعلامية مكثفة تتعلق بانخفاض وتراجع مخزونات الجيش الأمريكي من الذخائر والمعدات العسكرية المتقدمة مثل الصواريخ بعيدة المدى وصواريخ باتريوت الاعتراضية، بحسب صحيفة نيويورك تايمز. وأوضحت الصحيفة أن من تم إخضاعهم لاختبارات كشف الكذب خلال شهر أغسطس تنوعوا بين ضباط عسكريين وموظفين مدنيين في هيئة الأركان المشتركة، وقد وصفت هذه الحملة من قبل الصحيفة بأنها استقصاء استثنائي وغير مسبوق من حيث النطاق. وحول طبيعة التحقيق أشارت الصحيفة أنه تم سؤال الموظفين والعسكريين عما إذا قاموا بتسريب معلومات سرية إلى الصحفيين حول الحرب مع إيران، وخاصة فيما يتعلق بنقص الذخائر. ورأت الصحيفة أن هذا الاستعراض المكثف للقوة لم يقتصر هدفه فقط على ملاحقة من قاموا بالتسريب، بل استهدف أيضا ترهيب أو ردع أي شخص قد يفعل ذلك في المستقبل. وبحسب الصحيفة، فقد امتنع المتحدث باسم البنتاغون عن التعليق على الموضوع باعتبارها تحقيقات داخلية، لكنه أكد أن الوزارة تأخذ جميع تسريبات معلومات الأمن القومي السرية على محمل الجد وتحقق فيها وفقا لذلك. ويأتي هذا الإجراء الاستثنائي تزامنا مع حالة التخبط والفوضى القيادية التي يعاني منها البنتاغون، والتي تفاقمت مؤخرا بعد استقالة وزير الجيش دان دريكسول نتيجة خلافات عميقة مع هيجزث في مقدمها الحرب على إيران وإدارة وزارة الحرب.
0: تداعيات فشل إدارة ترامب في الحرب على إيران تضرب الداخل الأمريكي بارتفاع قياسي في أسعار الوقود، حيث أكدت جمعية السيارات الأمريكية أن متوسط الأسعار الذي تجاوز 4 دولارات للجالون سيكون الأكبر على الإطلاق في عيد العمال الذي يصادف الاثنين المقبل.
3: بينما كانت إدارة المجرم ترامب تروج لوعودها البراقة حول خفض تكاليف الطاقة، يستقبل المواطنون الأمريكيون عطلة عيد العمال الذي يصادف 7 أكتوبر على وقع صدمة اقتصادية غير مسبوقة، وقد وجد العمال أنفسهم أسرى لفاتورة باهظة تحطم ما سبقها من أرقام قياسية.
4: قبل الحرب بيوم كان متوسط سعر البنزين على المستوى الوطني 2.98 دولارا للجالون، أما الآن فقد تجاوز 4 دولارات للجالون. سيكون هذا أغلى عيد عمال على الإطلاق من حيث سعر البنزين.
3: ارتفاع أسعار الوقود يقدم شاهدا حيا على فشل استراتيجية ترامب تجاه إيران، وقد وضعت الحرب أمام مأزق سياسي قبيل انتخابات التجديد النصفي والتي ستجرى في نوفمبر المقبل، وهذا ما يتجسد في شهادات المواطنين الأمريكيين.
5: الأمر مخبط حقا، لأن الكثير من الناس يحاولون تدبير شؤون حياتهم اليومية فحسب. ارتفاع السعر بمقدار دولار أو دولار ونصف منذ اندلاع الحرب يمثل مشكلة كبرى عندما تضطر للاختيار بين شراء الوقود أو الطعام.
6: للأسف هذا ليس مفاجئا بالنظر إلى وضع الاقتصاد الحالي وطريقة تعامل الحكومة معنا، بالإضافة إلى انخراط الرئيس ترامب في جميع أنشطته الخارجية في الشرق الأوسط.
5: لم ألاحظ ارتفاع الأسعار بهذا الشكل من قبل، فهذه هي المرة الأولى. لا أملأ خزان الوقود كثيرا، وعندما أفعل أدرك تماما أنه سيكلفني مبلغا طائلا.
7: بالتأكيد هذا يجعل تدبير الأمور أصعب بكثير، لأنك تنفق أموالا أكثر بكثير بينما تحاول القيام بعملك الجزئي في خدمات النقل التشاركي. وبغض النظر عن الخصم الذي يقدمونه، يبقى الأمر صعبا للغاية.
3: تكشف هذه الشكاوى حجم المأزق الذي تعانيه إدارة ترامب، وقد تورطت في حرب عصية على الحسم أطاحت بوعودها الانتخابية حول الرخاء الاقتصادي، ليدفع مئات الملايين من الأمريكيين الثمن من لقمة عيشهم، بينما يعيش المجرم ترامب لحظة حرجة سيكون ثمنها مستقبله السياسي وربما ما هو أسوأ.
0: وصلنا إلى نهاية النشرة، ولمزيد من الأخبار زوروا موقعنا المسيرة.net.ye. السلام عليكم ورحمة الله.

0: جبال بالملايين خرجوا ليروا أعداء الله إن إحنا أنصار رسول الله.
1: إحنا نقول للعدو اليهودي أمريكا وإسرائيل، ونقول للسعود
2: أننا متمسكين براية رسول الله ولن نتخلف عنها مهما كان.
3: أننا أمة متمسكة بنبيها، متمسكة بقرآنها، متمسكة بأعلامها، متمسكة بقضاياها، وأهمها القضية الفلسطينية.
4: لكل من أراد أو فكر أن يغزو بلدنا أو يحاول احتلال بلدنا،
0: إن إحنا جاهدين لك وإننا لك بالمرصاد، سنلقنك دروسا لن تنساها عبر التاريخ.
5: جاهزين في أتم الجهوزية، متوكلين على الله تحت راية سيدي عبد الملك بدر الدين الحوثي.
6: والله لن نوهن ولن نضعف ولن نستكين.
7: لن تجدونا إلا حيث تكرهوا، وهيهات من نذ الله، هيهات من نذ الله، هيهات من نذ الله، والحصار بالحصار.
8: هريمنا السعودي اليهودي،
9: سنكسر قرن الشيطان أمريكا وإسرائيل، وأن نحن لا نهاب وجاهزين لتنفيذ توجيهات القيادة مهما كانت الأمور ومهما سرنا إليه. نحن جاهزين لمحاربة الطغاة وكسر قرن الشيطان إن شاء الله من علوبه، مهما كانت التبعد، مهما كانت التضحية. هذا قرار واضح واضح جلال، ما عبش فيه لا تراجع.
10: كعبة للعاشق والهاني، إنا على عهد
11: يا أول الحب يا رسول الله. كلما بحثنا في قلوبنا عن أول الحب وأصفاه، وجدنا اسمك يضيء في أعماقها. أحببناك ولم ترك عيوننا، لكننا رأيناك في نور الرسالة وفي رحمة الشريعة وفي كل خلق جميل تركته أمانة في هذه الأمة. أحببناك لأنك دللتنا على الله، وانتشلت الإنسان من ظلمات الأرض وفتحت له أبواب السماء، فكيف لا نحبك وأنت الرحمة التي أرسلها الله للعالمين. من اليمن إليك يا رسول الله، سلام قلب أحبك وسيظل على حبك ما دام فيه نبض، صلى الله عليك وعلى آلك الطاهرين.

الإخوة، إذا لم نتوحد، إذا لم نرتب صفوفنا، إذا لم نرجع إلى هدي نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، فإنه لا يمكن أن يتحقق لنا النصر والعزة والكرامة، وسنعيش أذلاء، وسنعيش محتلين، وستقتل نساؤنا وأطفالنا وشبابنا يوما بعد يوم، ونحن نتفرج على ذلك ونحن ساكتون. كل إنسان يقول لم يصلوا إلى قريتي أو إلى منطقتي، سيصلون، طائراتهم ستصل إلى كل مكان، وإنما هم يريدون أن يمزقونا، أن يجعلونا قطعة قطعة يسهل أكلها وبلعها. إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر، ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة. أولياء الشيطان يريدون لهذه الأمة أن تكون ذليلة مفرقة مشتتة، لا يجمعها أمر ولا تجتمع على رأي، حتى يسهل أكلها قطعة قطعة.

لا أجد صعوبة في قبول أن القرآن كلام الله، فإن أوصاف الجنين في القرآن لا يمكن بناؤها على المعرفة العلمية للقرن السابع. الاستنتاج الوحيد المعقول هو أن هذه الأوصاف قد أوحيت إلى محمد من الله. البروفيسور يوشوا دي كوزان متحدثا عن رسول الله محمد صلى الله عليه وآله.

نسل عدنان يا مولد للبشر جمعة.

ربنا العزيز إن شاء الله سيستفيد من هذه الذكرى في هذا العام ليجعل منها محطة يتزود منها الكثير والكثير بعطائها العظيم، عطائها المعنوي، عطائها التربوي، عطائها الأخلاقي، عطائها الكبير الذي يستفاد منه في مواجهة هذه التحديات الكبيرة والصعوبات العظيمة، ويستفيد منه أيضا لتعزيز قيم وأخلاق ومبادئ وترسيخ هويته الإيمانية حتى يكون فعلا وعلى الدوام الإيمان يمان والحكمة يمان.

0: مراعاة لظروف المجتمع وتزامنا مع مولد النور والرحمة صلى الله عليه وآله وسلم، تطلق الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد مبادرة تسهيل في أمانة العاصمة ومحافظتي صنعاء بهدف تصحيح أوضاع المنتفعين بأراضي وعقارات الأوقاف. تتضمن هذه المبادرة حزمة من التسهيلات تشمل التخفيض والتقسيط ومنح امتيازات خاصة للمبادرين بالسداد. تنطلق المبادرة من تاريخ 18 من شهر صفر الموافق 1 من شهر أغسطس وحتى 18 من شهر جماد الأولى الموافق 29 من شهر نوفمبر. فبادر عزيز المنتفع إلى الاستفادة من هذه الفرصة قبل انتهاء الفترة المحددة.
1: الحسن والأوصاف يا سيد الخط يا ميمون في مولدك هيئة
0: الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد، عطاء مصان وإحسان مستدام.

0: تحت شعار وآتوا حقه يوم حصاده، دشنت الهيئة العامة للزكاة المرحلة العاشرة من مشروع توزيع الزكاة العينية من العسل والزبيب واللوز والسمسم والبن والحبوب والتمر لعدد 26,000 سلة غذائية. غذاء واكتفاء. الهيئة العامة للزكاة.
1: كل سيجارة تبدأ بلحظة، وقد تبدو مجرد عادة عابرة، لكن آثارها لا تنتهي بمجرد انطفائها. فبمجرد أن تستنشق دخان السيجارة يبدأ في الدخول إلى رئتيك حاملاً معه مواد ضارة تؤذي أنسجة الرئة، ثم تنتقل بعض هذه المواد عبر مجرى الدم لتؤثر في القلب والأوعية الدموية. كما يحتوي دخان التبغ على مواد مسرطنة قد تتلف الخلايا السليمة، ومع استمرار التدخين تزداد احتمالات الإصابة بالسرطان، وقد تبدأ خلايا غير طبيعية بالنمو والانتشار. السيجارة قد تنطفئ، لكن ما تتركه داخل جسدك قد يستمر. القرار بيدك، أطفئ السيجارة قبل أن تطفئ حياتك. مع تحيات صندوق مكافحة السرطان.

تلقى عليها المولد ثوب الجلال ولصلاة تردد تكسو القباب الخضر خضرة أرضها وسماؤها مخضرة تتفرقد وربوعها مسرورة أحيت هنا ذكرى الحبيب وكل شبر يسعد إب البطولة في ركاب المصطفى نور على أفق الربا يتردد وكأن إب اليوم صارت قبة.

قال لها، قال يا شعبنا النصر، يا شعبنا النصر، براقه برق بشراك بالنصر والفتح المبين، كتائب الموت هبت والفرق رجال من عزمها، القاسيلين كم من غماري، مع ربي صدق ثابت وصامد على نهج الحسين، قوم المغازي ورميان الطلق، شم العرانين عالين الجبين، انساق تسري نسق تلوى نسق، فوق العدو من يسار ومن يمين، على ظهور الرثارف والسلق حنين، حنين قلبي لمصراها حنين، قل للتحالف وقل للمرتزق لعاصم اليوم، للمستكبرين شعب اليمن في الميادين انطلق عازم على دحر كل المعتدين، والذل ما يقبله غير الدنق الحر، ما يخضع وما يستكين، يا بدر من صورة النور انبثق، لبيك في كل وقت وكل حين، معك نقاتل إلى آخر رمق، بانسأل الله إحدى الحسنيين، صدق التولي في إضمانا دفق، وصدق الإيمان من صدق اليقين، المعركة معركة باطل، وحق المعركة معركة باطل، وحق المسألة مسألة دنيا ودين، والنصر والعون من رب الفلق، القادر القاهر الهادي المعين، فيه الثقة ما خسر من به ثق، بانمسك بحبله الحبل المتين، بانمسك بحبله الحبل المتين. حيل الشعر، بندر عبد المحسن النمري.

0: قال
1: اها ايش يشعر بعدي ضروري ضروري هيا قال ما قال
0: قال ضاحت عليك يا ابن سلمان راس تنوره
1: تنوره
0: انت بتضحك على الداخل انا الخارج يا ابن محمد
1: كلهم
0: الخارج
1: وحق الداخل هم حقهم
0: هذا انا للراس
1: كلهم تحشيدات العدو السعودي
0: قال ضاحت عليك يا ابن سلمان راس تنوره من بعدها يا بليد بيحرق اس عقضب تلفلف وغطي حقك هالعوره يكفيك هذا الهوان ذي شفت ول اذلال اليوم فيك قد شفت عمك عمتك نوره اليوم فيك قد شفت عمتك
1: نوره
0: والكل شامت بما لاقيت من اهوال ارحل وقل ابن زايد بيجي دوره قريب ينذال باتبكو على الاضلال
1: قريب ينذال باتبكو على الاضلال
0: تحيل الشاعر امين الامير
2: سلمان
0: ايوه الله يعزي الله الله يعزي

0: مستمعينا الكريم، بعد التحية وبعد السلام، وأهلا وسهلا بكم جميعا في حلقة جديدة من حلقات برنامج خليكم محضر خير، إعدادا وتقديما محمد النعمي وزكريا الشرعي، وأيضا أي لمسات تبصروها حالي فالبرنامج ولا شيء من لمسات العزيز المخرج محمد عليه به.
1: أي شاء الله.
0: أيوة.

0: ترجعني انا
1: الصاروخ من تاري صوت ايش هذا يا عزي يا عزي ايش صوت هذا يا اخي من تاري ما هو من تاري ما وقع مثل هذا اليوم يا اخي ما وقع من النثره
0: ما وقع
1: نثر النثر النثر يا عزي ما ترفلاف نثر قسما وعظما انها ما قد صرت الاماراتي يبكي وفلج الشوارع يبكي وفلج الجوامع يبكي وينكس الاعلى ويفعل حداد 3 أيام مدري كم وخليها لك على الله والنثر
0: قال بلغوا الخوخة بلغوا الخوخة وموزع وحيس جيش أبو جبريل لا داس
1: داس
0: داس همها الأقصى
1: أيوة
0: همها الأقصى ومكة وليس منطقة نعمان ولا دباس أو دياس وليس منطقة نعمان ولا دباس هذا يا سلفر يا أخي
1: الله الله الله يا عمي يا سلفر
0: أيوة ما قلت لي
1: ناثر ناثر ما ترفلاف
0: بمن؟
1: قبل 11 سنة وقعت
0: أها
1: أول ضربة للعدو الإماراتي
0: يا رباه
1: يا أخي وقع لهم عمل يا أستاذ محمد وقع لهم عمل أمانة بقي ما أقوله قالت أبكي قالت معهم بالله تحفظة دريت
0: أها
1: بقيت الضعفر ملان صافر بقيت الجيفة قال حفاظات حقهم لا لا لا لا لا اليوم لا اليوم عدم بيذكروها ويفعلوا الذكرى الأليمة والذكرى المحزنة والفاجعة الأليمة التي حدثت للقوات الإماراتية أين هنية ما هي هذا 11 عاما على توشكا صافر التنكيل بالغزاة يتواصل إلى اليوم ذكرى توشكا صافر التي تأتي في مثل هذا اليوم من كل عام تعرفوها تذكرها يا أستاذ محمد
0: توشكا
1: أيوة يعني صاروخ توشكا
0: وقع عويل كذية وبكاء وشلح وبحرين أيوة. والإمارات و... أيوة
1: حقنا الصواريخ هذا الطعيمة الأولى هي
0: ومن ينسى توشكا
1: الله الله الله الله يا عزي ما لا عد معك زوام من حق توشكا الأولى هذا كذا ذكرنا
0: بايتي بايتي محمد ولا يهمك
1: أقرأ الخبر لما تبسده

0: تحل ذكرى توشكا صافر كل عام فيحل معها الألم والحزن والفاجعة. مش لنا لأمراء العدوان الإماراتي السعودي ألم وحزن وفاجعة. لمن؟ للأمراء حق العدوان السعودي والإماراتي الذين حصدوا في ذلك اليوم الخيبة والحسرة والهزيمة القاسية. وضرت أبو ظبي في ذلك اليوم قبل 11 عاما قبل
1: في مثل هذا اليوم في 5-9
0: اضطرت أبو ظبي بعد ذلك ايش تفعل ايش فعلت؟ أن تنكس أعلامها حدادا على قتلها وأن ترتدي ثوب الحزن وتذرف الدموع الكثيرة فتظهر شاشات التلفزة جثامين فتظهر شاشات التلفزة جثامين الجنود الإماراتيين الصرعى وهم يصلون إلى مطار أبو ظبي في صناديق خشبية بعد أن أزهقت أرواحهم في صافر وتلقوا أقوى الصفعات.
1: أيضا مستمعين الأكارم بتبدأ حكاية هذا الوجع للعدوان حينما أرسل جنوده المرتزقة بينهم أبناء الأمراء في مصفحات وناقلات جند إلى مارب معتقدين أن رحلتهم ليست سوى نزهة.
2: عليهم تنزهوا يا أخي ما فيها.
1: وأن وجودهم في هذه المدينة الغنية بالنفط والغاز سيمكنهم من الوصول إلى صنعاء
2: سياحة
1: واجتثاث أبطال الجيش واللجان الشعبية حيث كان هؤلاء يحملون أحدث الأسلحة ولديهم ناقلات إسعاف وطائرات أباتشي وعدد من طائرات الاستطلاع. لكن
2: اليقظة العالية لقوات صنعاء كانت لهم بالمرصاد. يا أخي ليش ما يخلوهم جو يا أخي لا سياحة جو يبسروا النفط يشموا غاز
1: من بتسيح بناقلات.
2: يا أخي عجي واحد شرق بل زيه وقالوا يشم غاز ريش بتسع للشرقة تريش
1: ويتلخلخ بطلقة
2: ما فيها شيء.
1: أيوة.
2: لكن اليقظة العالية لقوات صنعاء كانت لهم بالمرصاد والرصد الدقيق لتحركات هؤلاء المرتزقة سهل للجيش إطلاق صاروخ من نوع توشكا في 4 سبتمبر أيلول 2015 نفس أمس
1: من أمس نعم
2: على جحافل الجنود الغزاة وما هي سوى لحظات حتى تحول المعسكر الذي وصلوا إليه إلى جحيم فاحترقت فيه الأشلاء واختلطت دماء المرتزقة بدماء الجنود الإماراتيين المغرر بهم أو
1: المغرورين
2: وقاداتهم الذين جاءوا لاحتلال اليمن طبعا إماراتيين وسعوديين ويمنيين
1: وبحرينيين
2: كل شيء خلط العقال هو واحد.
1: أيه.
2: وين قدنا
1: والذي وصلوا إلى الجحيم وصلوا إليه إلى الجحيم
2: فاحترقت فيه
1: الأشلاء
2: واختلطت دماء المرتزقة بدماء الجنود الإماراتيين المغرورين وقاداتهم الذين جاءوا لاحتلال
1: اليمن
2: مشين رثها يعني.
1: أيوة.
2: فكانت الحصيلة النهائية مقتل 189 بينهم
1: يعني 67 إماراتي
2: و42 سعودي
1: و16 بحريني
2: و12 أردني
1: بالإضافة ل52 من المرتزقة.
2: يا نبي يا والنغنغة يا أخي أحسن. ومن حيث
1: الخسائر المادية
2: دمرت تلك الضربة عددا من العربات الحاملة من يعني حامل صواريخ من نوع
1: مانستير أو مانستبر
2: ماجن وعفاريت وقادرات وقود
1: وناقلات إسعاف
2: وطائرتي
1: أباتشي
2: ثنتين وعددا من طائرات الاستطلاع بالإضافة إلى إحراق العشرات من الآليات العسكرية ما بين دبابة
1: ومدرعة.
2: الضربة الاستراتيجية يا أستاذ
1: إذن هذا اليوم يوم 4-9 يعني هذا التصحيح
2: لكن العويل
1: هو ما زال مستمر
2: عويل مالك ما فرق بين 4 و5 ما بشي ويوم واحد
1: أقول لهم كم من 2015 اليوم ثارنا ما يبات
2: ما يبات
1: ما يبات
2: لا تصير طلع هذاك الكويتي وبه
1: ثارنا ما يبات.
2: الضربة الاستراتيجية أجبرت هذه الضربة الشهيرة النظام الإماراتي على إيش؟ على إعلان الحداد وتنكيس أعلام لمدة كم؟ 3 أيام
1: أجبرتها نعم.
2: كما كان لها صدى واسع على المستوى المحلي والإقليمي والدولي ونشرت وسائل إعلامية دولية جثامين الجنود الإماراتيين عند وصولهم إلى مطار أبو ظبي وأظهرت عدسات الكاميرا الدموع تنهار من خدود الإماراتيين التي شعروا بمدى وجع هذه الضربة.
1: وشكلت العملية مستمعين الأكارم مستمعي برنامج خليك معظ الخير شكلت العملية التي قتل فيها أكثر من 50 ضابطا إماراتيا وبعض الضباط السعوديين والبحرين خسارة فادحة للعدو، وكان لها وقع أليم عليه. ومن تأثير الضربة أن انسحبت قوات الاحتلال من مارب إلى مناطق
2: أخرى
1: ولم يعد يتجمعوا، وكانت تحركاتهم من بعدها حذرة ومتخفية وخائفة، وهذا شكل أيضا ضربة معنوية لمن؟ للأعداء.
2: ليش ما يجلس ويصافر يشموا بترول وغاز وهذا؟ فاهني يا أخي،
1: وجاو زيارة
2: بهدار سيارة أستاذ محمد للمستقبل. ما هو الترس هذا؟ كانت ضربة توشكا صافر وقع كبير على أبناء الإمارات أنفسهم، حيث ساد السخط وتعالت بعض الأصوات لخروج الإمارات من التحالف وإعادة أبنائهم من اليمن، لكن النظام الإماراتي استطاع إسكات تلك الأصوات. يعني هم نددوا وصيحوا وانسحبوا مع جهدهم. ليش؟ عادي لا بسم الله مالك عاد احنا بدنا
1: نجي ونزهام مش دارين باجي لهم قوارح يستقبلوهم
2: قصي مريم
1: الله والله بيقارحوا بقريح مش يستقبلوا الناس
2: قصي هذا الكرم بيقول
1: كرم كرم
2: كرم لا ما يطير
1: ما
2: كما شكلت ضربة توشكا هزيمة نفسية للعدوان، حيث تعرضوا لنكسة كبيرة وانهارت معنويات الإماراتيين وخسروا صيتهم أمام العالم، وما زالوا يعانوا منها من ذكراها إلى اليوم. 11 سنة ما هم نسوها يا أستاذ محمد بن الجدان، ولذلك حاولوا أن يغطوا على ذلك بإعلان ذلك اليوم يوم الشهيد. الله يوم الشهيد في الإمارات للتغطية على النكسة التي حلت بهم.
1: وأصبح صاروخ توشكا مستمعين الأكارم وضربته المباركة كعبوسا
2: رازم
1: يقض مضاجع الإماراتيين كل ليلة. وشكلت هذه الليلة مأساة حقيقية وفاجعة كبرى للإمارات، وجعلتها تراجع حساباتها فيما يخص التواجد المباشر على الأراضي اليمنية. وبعد 11 عام أظهرت توشكا صافر أن التوغل العسكري في اليمن لن يكون
2: شمشمه للبترول والغاز والزيت.
1: عمليات القوات المسلحة اليمنية للغزاة والتحشيدات التابعة لهم بالمرصاد، وحتى هذه اللحظة لا يزال العدو السعودي يتكبد الخسائر الكبيرة جراء العمليات الموفقة بفضل الله سبحانه وتعالى للقوات المسلحة اليمنية التي تدك المعسكرات والتحشيدات التابعة للعدو، إضافة إلى ما تقوم به طائرة مريم الغيب رجوع المسيرة من تنكيل كبير للغزاة والمرتزقة في جبهات متعددة.
2: كل ذلك بفضل من؟
1: الجبار.
2: والاستعانة بمن؟
1: بالله العزيز القوي.
2: والرامي من هو؟
1: هو الله.
2: والمسدد؟
1: هو الله اللي يسدد.
2: وما رميت إذ رميت
1: ولكن الله
2: رمى
1: وذلحي

حقيقة الأحداث، والأحداث تقدم الكثير من الحقائق. أنه في باب المندب في ضربة التوشكا، في ضربة ذلك الصاروخ امتزج هناك الدم الأمريكي والإسرائيلي والسعودي وكذلك الإماراتي والداعشي والقاعدي، إلى كووتر التي هي أداة أمريكا، جند أمريكا، مرتزقة أمريكا، تعبر عن حضور أمريكا الفعلي وعن حضور إسرائيل الفعلي. وقتل إسرائيليون في باب المندب. هناك كانوا جميعا مجتمعين في خندق واحد، في مشروع واحد، في اتجاه واحد. قتل منهم جميعا وامتزج دمهم جميعا واختلط ذلك الدم في الخندق الواحد والموقف الواحد، الدم الأمريكي، الدم الإسرائيلي، الداعشي والسعودي، لأنهم جميعا شيء واحد وتوجه واحد وكلهم لمشروع واحد.

0: طبعا ضربت توشكا قبل 11 عاما في صافر مأرب، كانت أول الضربات على ما أعتقد، ولكنها لم تكن الأخيرة إلى اليوم. من هذه الضربة والإماراتي والسعودي إلى اليوم إلى هذه اللحظة وهو يعاني معاناة يا لطيف. من بعدها ما عاد بصر عافية، ولا عاد بصر نزهة سابرة،
1: ولا عاد يبصر،
0: ولا عاد عاي بصر حاية مش داخليا بنلحق لهم لا عقر دارهم بفضل الله سبحانه وتعالى، بفضل الله سبحانه وتعالى. لا داخل الإمارات بنلحق لهم، ولا داخل السعودي بنلحق لهم. توشكا توشكا كان الجد الحين قد بها أستاذ محمد ها الأبناء والأحفاد ها لا تلا أبي. طبعا هذا كان أحد المحاور لبرنامج خليك محضر خير. طبعا المحور الثاني يكون على استهداف المدني من قبل مرتزقة العدو السعودي والإماراتي في محافظة الحديدة وتعز، يعني عاد بينغبش بيدور ما يوجعه. أيضا المحور الثاني يكون أو الثالث حول دعوة أبناء المديريات الغربية أيضا والأبناء المديريات الجنوبية، ليش المغرر بهم للعودة إلى الوطن وإلى أهاليهم. أيضا المحور الثالث اللي تكلمنا عليه خارج أستاذ محمد،
1: خليك محضر خير،
0: خليك محضر خير. أيوة
1: يعني معناه مش من جانا شر لها أخبار، مهما سمعت من أخبار لا تنشر.
0: المحور الأخير
1: أيوة لا تنشر
0: وهو الأهم والمطلوب.
1: بسم الله.

0: شيء قصي تغذية إعلامية، لأن هي ضربة أقسم بالله العظيم مالك صاحوا منها صياح. ما أقول لك على ما قال السيد سلام الله عليه، دم إماراتي سعودي بحريني أردني يهودي بينهم مرتزقة، يعني ما أقول لك كانوا متجمعين
1: في أي معسكر؟
0: في صافر مارب، صافر مارب
1: ماشي بس ماشي صح الجن
0: ما
1: الضربة
0: ما ما
1: صافر. معسكر صافر
0: ما في صافر دري، يعني أبن بسرها أنها يتيمة إعلاميا هذا الحادثة.
1: والصارف توشكى حق شعب الجن عادة تقوله
0: ماشي ماشي بعدها وقع ضربات ما داري كم
1: لا يختلط فيه الدم الصهيوني والبلاك ووتر والجن وال...
0: التقرير الذي قرينا هنا وانت بنفس عندما قلت انها الامارات اعتذرت وقالت خلاص انا عفوا ما عاد جهدي يرجع ادخل معاكم في التحالف هذا، وكان قد انسحبت ما رجع بابوها. ليش رجعت؟ قصدك الصياح كان من

0: مرت عمليات.
1: لكن أبناء الأمراء حرموا
0: ما بيش
1: النزهة
0: لن يجي
1: مع كان يخرج لا في حوش البيت
0: قبل الشوك. قبل الشوك طالع من نازل والله. قبل الشوك يمني
1: ربي لك الحمد لك الشكر يا الله. بلس بلس أبخل. أدانت الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان بأشد العبارات الجريمة النكرة التي ارتكبها مجاميع مرتزقات العدو السعودي. أنا كنت نقول مرتزقه بس مرتزق لمن؟ أبواق لمن؟ العدو السعودي. السعودي ما هو راكن لا على الذي فتأخر على هؤلاء الأنذار
0: مجرد العدو السعودي.
1: أها. باستهدافهم منازل مدنيين فعلوا جريمة يا أستاذ محمد. والله والله جريمة إنها شوعة. يوم أمس في الجراحي في محافظة الحديدة منازل مدنيين بمدية الجراحي في محافظتي الحديدة وصبر الموادم في تعز.
0: صبر الموادم نعم.
1: أيوة. المرتزقة هؤلاء ما فعلوا مرتزقة العدو السعودي استهدفوا بشكل متعمد لهم بلعاني تجمع مدني آمن في منطقة الجراحي بالحديدة. ما فعلوا هذا الجريمة هذا النكرة الأنذر هؤلاء الأوساخ أسفر عن استشهاد موسن وابنته وإصابة زوجته واستشهاد رجل موسن بمديرية صبر الموادم. وشددت على أن الاستهداف استهداف المنازل وقتل كبار السن والنساء والأطفال يعد جريمة حرب مكتملة الأركان وفقا للقانون الدولي الإنساني واتفاقيات جنيف الأربع والبروتوكول الإضافي الثاني. أكدت الهيئة أن هذه الجريمة تدخل ضمن جرائم الحرب الاستهداف المتعمد للمدنيين والأعيان المدنية المحمية مشيرة إلى أن المسؤولية القانونية والجنائية تقع بشكل مباشر على العدو من
0: السعودي. اليوم وفي تعز أصاب الطفل بقصف لمرتزقة العدو السعودي على منطقة حضران في مديرية التعزية. وأيضا في تعز إصابة مواطن مجروح بليغة برصاص تحشيدات العدو السعودي في منطقة العبدلة بمديرية مكبنة. وقصف مدفعي للعدو السعودي على عدة مناطق من مديرية الظاهر الحدودي.
1: وقتل رجل مسن بقنا صح في صبر
0: الموادم.
1: صبر الموادم نعم.
0: هذا اللي بالآن بيقولوا شي يجوا يحرروا الناس
1: غير هؤلاء. باقي يوميا يوميا يوميا بشكل يومي ها إذا ما بالغت يعني بشكل أكثر اليوم في اليوم الواحد أكثر من استهداف ها في الحدود السعودية في مديريات صعدة في باقم في رازح في هؤلاء القرى الحدودية
0: الحدود اليمنية مع الأراضي المحتلة اليمنية ما نسميها أراضي محتلة يمنية
1: قذائف سعودية يهودية
0: الأراضي المبيوعة
1: هلك يوميا بنقراها في الأخبار ولا شيء لو تصير بشكل يومي هكذا استهداف إصابة قتل طفل آثار ألغام آثار كذا يعني إطلاق رصاص هذا هكذا يوميا
0: طول مدة الأربع سنوات
1: كم أستاذ محمد كم عن جلس هكذا
0: الآن بيرد أي اعتداء من العدو السعودي في تلك المناطق بيرد عليه حتى الداخل أي اختراق للأجواء بيرد عليه الداخل خزانة النفط السعودية في جيزان وفي ينبع تحت الاستهداف سفن العدو السعودي تحت الاستهداف. أنا سمعت بالأمس من خطيب الجمعة وهو عضو المكتب السياسي لحركة أنصار الله تحدث على أن السعودي تخيل أنه بعد هذه المعارك التي الآن تدار أنه طلب مهلة أربع أيام قال تخيل قال من أربع سنوات أيه بعد استهداف التحشيدات السعودية طلب قال من بعد أربع سنوات الآن بيطلب أربع أيام لكن يعلم الله ما هو وراها
1: فيها وفيها
0: النصر من الله سبحانه وتعالى والتأييد من النصر ورفض طلبه نهائيا نفذ ما هو في خارطة الطريق الذي تم الاتفاق عليها قبل سنوات نفذه
1: وهم الذي طرحوها
0: وبعدين مش حق أبوه السعودي لو تي الخلفية تبعد يا محمد مش حكى أبوه السعودي حكنا يا أخي حكنا هل تي مطالب قالوا هذه مطالبكم يا حوثيين تعجيزية إيش من تعجيزية بالله عليكم مستمعين الكرام شعبنا اليمني العظيم عندما بيطلب وفدنا اليمني المفاوض فتح المطارات أنا يا أخي ونصير أين ما نشتي إيش دخل أمه يحدد لي فتح الموانئ يعني رفع الحصار عن المطارات وعن الموانئ تمام المنافذ البرية فتحها تسليم مرتباتنا تسليم ثرواتنا لنا للشعب اليمني مش من حق أبوه السعودي هذه مطالب تعجيزية
1: و- و- و- وإذا نقلوا البنك نقله يعني هذا الخطوة هذه تعجيزية لهم يعني ما طبيعي ما هم ينقلوا بنك حق دولة كامل ينقلوا مشوا
0: ينقلوا الإجراءات كاملة
1: ما مشوا عجز عندهم كيف لما
0: زلط الشعب اليمني بكل حق الثروات تصير لما بنك الأهلي السعودي
1: لما هذا
0: حكى أبوه
1: مشي تعجيزية لهم
0: وبيتي من أحل المرتزقة لأذنابه بيطي لهم منح ويسميها منحة الملك سلمان منحة أي منحنا زلطنا هي أي منحة بيطي لهم أيش بيطي لهم بالله عليك حكما زلط منحة من الملك سلمان
1: من ناز والعلاجات
0: خلي بس بيصدقوا معاده
1: العلاج
0: موجود
1: بسم الله البه موجود
0: ولا الحين قال 2500 طائره يعلنون عن 2500 طائره وصاروخ لكن قال في الواقع في شيش عجبني المقطع ذاك حق المسيرات ومعاده وقال له وذا الحين وقصف هناك وتدمير مدرعة هناك وطاقمة هناك وتجمع للعدو السعودي تحشيدات هناك وذا الحين في الشيش
1: فين في الشيش أنت رين قدو
0: في الإمارة وأمس نزلوا له مقطع من 2022 من 2022 دلي 2000 لا لا مش من 2022 أعتقد من 2018 مقطع نزلوا قال تم الالتفاف على الميليشيا الحوثية والسيطرة لا عاد ترجعوا شو من ذي ليش عاد تكتبوا
1: التفاف
0: ما
1: ليش من عيال الإمارات
0: يبل الخلف در
1: والإمارات
0: عبر البوابة فحط بحر
1: ولا جو
0: ما جزم ما يصير جو
1: كل الله
0: ما يصير مين كيف يصير جو من يعني يصير جو
1: قصدي بلورة تبرانة هذه كان ينقلوا هم أهل جن
0: بلورة تمرانة
1: يخفي عن الأنظار هذا
0: يا الله حافظ على بلورة لا يعني قال الحربي اسمع بس ما قال الحربي الشاعر محمد الحربي
1: هذا الحين بنسمع هذا الذي بدي نزل محمد
0: ما بسمع محمد ايوه
1: محمد
0: سمعنا محمد اعطي حق الحربي ولا من عندك يلا ما بنسمعك
1: حق الله يا عزي انا مسج مع طارق ما بنسمع
2: الطلبات الامريكيه ما هوش داري بلغوه من ايران قال له جالي بلاغ من ايران
3: نعم يا اختي
1: أنت تحمل ولا من ولا يا عزيز
0: من ولا ولا من ولا ما سمعناش ليش
2: بحث عن إنه كيف يخرج منها هذا الشك
4: لا سنة وتسعة أشهر ما ضحك
2: ضربات موجعة وصلت إلى أماكن عسكرية حساسة وقتلت منهم الكثير القيادات الوسطية وصلت إلى مخازن ومخابئ وغرف عمليات قال ما كنا نتوقع هذا كلام عبد الملك مش كلام أحد الإعلامي ولا كلام
5: إذن مسؤولون في البنتاغون يقرون بأن النجاح في تدمير ترسانة الحوثيين كان محدودا خلال العمليات الأمريكية بحسب صحيفة نيويورك تايمز
6: إيه يا شيخ إيه بقى يا شيخ ربنا يهد المفتر يا شيخ
2: والله لو معانا أمريكا فوق أمريكا والله ما ندي خط ولا أنا بندي كلام مشروع
4: أنت أكل كبسة تتذكر كل كبسة ورز نسكت خذ فلوس التجر ما اتخذ السياسة
0: بيسطوا على بعضهم البعض من قبل بشات ردود
1: يا أخي سهل من صرعك العمك من زيق العمك من باعك ابن أخوك ساهنا
0: وذا الحي
1: البيت لا واحد
0: قال وذا الحي
1: ما قال الحربي
0: قال كيف القوارة حقنا يا طارق كيف القوارة حقنا يا طارق اشرح لنا كيف كان حجم الضربة سنين وإحنا ننصحك يا دانق لا توقع المرمى ورأس الحربة احسب حساب المرحلة والفارق الهنجمة ما بعدها إلا للهربة بعت المخا للغرب بيعت سارق ودخلت نفسك يا دنس في حنبة نهايتك لا شك حارق غارق ونكبتك ما مثل أبوها نكبة لا أتخيل لا أتخيل السعودي بارق لا أتخيل السعودي بارق ورشاد الأصلع مثل عبده مثل عبده ربه مثل عبده ربه خليك مترقب لصوت الصاعق والزمزمية ضمها والدبة والزمزمية ضمها والدبة
1: كوه الرئيس الحربي.

0: به ندخل لمحمد يلا به توضيح من الاستاذ عبد الرحمن الاهنومي.
1: قصي ما قدش 11
0: ما بيش اعلان
1: يا عزيز.
0: ما بيش توضيح قال للناس جميعا. نشره الاستاذ عبد الرحمن الاهنومي رئيس مؤسسة الاعلامي صح؟ قال اهداف المعركة التي يخوضها الشعب اليمني واضحة من اليوم الاول وتتمثل في كسر الحصار السعودي على اليمن. وعندما قام العدو السعودي بتحشيدات أدواته لمواجهة تحرك الشعب اليمني لكسر الحصار الظالم اقتضى الأمر أن تقوم القوات المسلحة بضرب تلك التحشيدات والتحرك لمواجهتها. في سياق ذلك يأتي تحرك القوات المسلحة في بعض مديريات تعز والحديدة والذي يستهدف تحشيدات العدو وأماكن تمركزها. وليطمئن الأخوة الجنوبيين في المحافظة الجنوبية إذ لا يوجد أي استهداف تجاه مناطقهم ومديرياتهم لا في مناطق الساحل الغربي الجنوبية ولا في الضالع ولا في غيرها. أهداف القوات المسلحة واضحة ومحددة، المعركة ضد العدو السعودي وتحشيداته حصرا وقصرا. وأما ترويج العدو السعودي وأبواقه لما يسميه السعي للسيطرة على باب المندب فهي من باب التهييج بالأكاذيب، إذ أن القوات المسلحة بحمد الله تعالى تسيطر على باب المندب فعليا من خلال استراتيجية الصواريخ والمسيرات وأيضا الصواريخ أرض بحر والمسيرات، وهي ليست بحاجة إلى السيطرة على القرى والمناطق المحيطة بباب المندب. وحديث السعودي وأبواقه عن هذه النقطة إنما يهدف إلى استثارة الرأي العام والموقف الدولي بهذه الذريعة، ويهدف إلى استنفار الجنوبيين وتحريكهم للقتال في صفوفه والزج بهم إلى معاركه فيما هو يقاتل مستميتا لأجل استمرار الحصار الغاشم ضد الشعب اليمني من الشمال إلى الجنوب من الشرق إلى الغرب. المعركة هي معركة كسر الحصار عن الشعب اليمني الذي يعاني في الشمال وفي الجنوب وفي الشرق وفي الغرب من الحصار السعودي ومن الاحتلال، ويئن من شرور آل سعود. بقلم الأستاذ الإعلامي عبد الرحمن الأهنومي.

نحن نقول للإخوة في الجنوب مستعدون أن نتيح لهم المجال ليكون لهم الدور الأساس وليكونوا هم هناك المعنيين الأساسيين ونحن إلى جانبهم للمساعدة. هذا الشيء واضح، وأتوجه بنداء أخوي وطني إلى كل المناطق التي يعمل البعض على إثارة الفوضى فيها. في الجنوب لأقول لإخوتنا الجنوبيين، نحن لكم وأنتم لشعبكم، بقية شعبكم هو عمقكم الاستراجي، هو سندكم، هو سيكون معكم دائما لتنالوا حقوقكم ولتستعيدوا كرامتكم وعزتكم، ولتكونوا أنتم لهذا الشعب تاج رأسه ووسام شرفه.

0: أستاذ محمد المحور؟
1: إذا الرسالة رسالة واضحة، يعني ما بيش استهداف لما يسمى. إحنا المعركة التي يخوضها تخوضها القيادة والجيش معركة تحرير الوطن، معركة فك الحصار عن هذا الشعب. سمعنا ناشطين كثر جدا من محافظات جنوبية من عدن وغيرها بيتحدث عن التجويع الممنهج لهم، وبأن السعودي أنشأ معسكرات في عدة مديريات، ليس معسكر واحد، في بعض المديريات من معسكرين ثلاثة، وبيوزع استمارات، بيوزع لهم استمارات يسجلوا يجوعك ويخليك. يعني قبل قليل أنا استمع لناشطة قالت بيجوعونا ومنعوا عنا مصدر رزق، ها، ويخلوك معك مصدر وحيد فقط، ما بلا تصير تتجند
0: عندهم، وبعدها يتطورك صار له ولا يتطورك شيء ولا تأكل وضوي لك كدم للبيت ولا شيء ولا هذا من عندهم.
1: وهو بيحاصرنا القاتل معه. الآن أول ما بدأت القوات المسلحة ما ضربت سفن في البحر، ضربت منشآت شركة أرامكو، ضربت مطارات. هل ضربت معسكرات مثلا داخل الوطن تابعة لأولئك الذين تحت قيادة العدو السعودي والإماراتي؟ لأنه عارف أن العدو السعودي، بعد العدو السعودي قام يحول المعركة، يريد أن يحولها إلى معركة ما كانها معركة أهلية داخلية، وليس الهدف من ما بيحشده اليوم على أنه كسر الحصار المفروض عليه مننا اليوم.
0: والحقيقة أنها معركة مفتوحة على الكل، على المرتزق وعلى الإماراتي والسعودي والكل، حتى أمريكي وإسرائيلي. معركتنا مفتوحة على الكل، مش على معين على مرتزقة العدو السعودي ولا على هذا، على الكل. وين ما طالت أيدينا لا عقر دار العدو أن نستهدفه،
1: وأي واحد يحشده العدو السعودي يعتبر جندي سعودي.
0: نجي يحشد في أرضيات محمد نادي
1: يحشد يتحشدوا معه، به مقررين يتحشدوا معه.
0: لذلك دعا القائم بأعمال محافظة تعز أحمد المساوى أبناء المديريات الغربية المغرر بهم للعودة إلى أهاليهم والابتعاد عن القتال صونا للدماء والنسيج الاجتماعي، مشددا على أن المبادئ القرآنية تقدس حماية من المواطن. أكد القائم بأعمال محافظ تعز في بيان وجهه إلى أبناء الكدحة بالمعافر وموزع والوازعية والمخا أن الأولوية القصوى هي حماية الأرواح والممتلكات، وأن بقاء المواطنين في مناطقهم بعيدا عن أي نشاط قتالي حق أصيل لا يجوز انتهاكه ويتجاوز له يخطم أعداء الوطن ويفتح بابا للفوضى. يعني عاد احنا يا أخي اسمح الوجع،
1: ليش هذا
0: الوجع الذي بيجي لنا وجع من هذا الأنذار؟ هو
1: أنذار ليش هذا التصريح الآن من الأستاذ أحمد مساوى؟ منعوا مواطنين، يعني في مناطق ربما بالحديث عن حتى ربما تحدث عن
0: حصل
1: بعض القرى والمواطن فيها مدرعات وأسلحة في أوسط القرى، يهددوا حتى المواطنين بين البيوت يقاتلوا معهم. الآن بيهددوا يقول الحوثي جاي يذبح، العودي جاي يفعل نفس النغمات السابقة. اليوم بالغصب يغصبوهم يقاتلوا،
0: ولا يطرح حتى باب البيت،
1: ولا
0: يجيك صفر الحوثي أنا وبيتك، ما بلاقوا مخرج قاتل هكذا.
1: هذا على ما ورد من تعز،
0: من أبناء أهالي القرى نفسهم. وذكر الأستاذ أحمد المساوى ذكر أن من يدفع المواطنين إلى صفوف المرتزقة التابعين للعدو السعودي والإماراتي هم عصابات قتل مستأجرة تبيع نفسها لمن يدفع أكثر، هكذا صراحة. وهم طارئون على الأرض والإنسان، يرفضون الفطرة، ترفضهم الفطرة السوية ولا تمت للقيم اليمنية بصلة. حتى نفسهم يا أخي المواطنين نفسهم يا أخي بغثوا ما يجيب لك الإماراتي قدامه ولا السعودي قدامه ولا الدبابة قدامه ولا شيء. يا أخي ليش جيت باب بيتي؟ ما جاب أبوك يا أخي لا داخل قريتي هذا، من هناك وجي هنا جيت قاتل. لكن
1: كم لهم خلال هذا 4 سنوات أبناء الوازع بيعانوا من قوات المرتزق طارق، حصلت بينهم مواجهات، حصلت بينهم معارك في المناطق التي هم مسيطر عليها محتلين لها، جاء بينهم اتفاق لكن رفض الاتفاق، يعني كل مرة يخلبه. الآن يترجلوا الناس جو يحررهم من هؤلاء العبيد. عندما الإنسان يجي يحررك من عبيد أمريكا ترجل يا أخي، لا تكونش عبد تحت تحت عبد عبد
0: من أولها من قبل ما يجي لباب بيتك وعده بعيد يا أخي وعده خارج.
1: واليوم الفرصة مواتية، كونوا مع الجيش اللي الحر والأبي الذي يريد أن يرفع الحصار عنك ويحررك من عبيد العبيد العبيد من عبيد عبيد أمريكا.
0: بيجي مفضل السعودي والأمريكي والهذا ويجي يستعبدك يا أخي. واحد ما عندنا قائم. وأشار المساواة إلى أن ما تم ضبطه من معدات وآليات عسكرية ثقيلة في القرى والوديان خير دليل على ممارستهم القهرية بحق الأهالي المستضعفين، وكان أحد أبرز دوافع الحراك الشعبي ضدهم، مشددا على أن هؤلاء هم المستهدفون وليس أبناؤنا المغرر بهم. يعني اختي يا اخي توجعنا من هؤلاء، لكن اقسم بالله انه بيغثينا هذا الشيء.
1: حرم الله بيغثي،
0: والله بيغثي اقسم بالله يا اخي. لو هو مرتزق ولا مغرر به في الظروف الاقصى اليمن في سقطرة، اذا كان سقطرة زي ها جي يا اخي مدرع اماراتي ولا يطلق جنود اماراتي ولا سعوديين هناك يا اخي وباب بيت يمني يا اخي ما جاب ابوه يا اخي. اقسم بالله بين اقصى عليه الحين كيف حال الاهالي ذا الحين؟ المره لا تقدر تخرج مثلا، جيت تفتح باب بيتك وجيت تصير سعودي قدامك ولا اماراتي،
1: وبعدين صعاليك
0: انذا
1: بشر بشر هم
0: حكم من فعالات من اقتصابات من هذا في الجنوب.
1: لا واحده ولا اثنتين ولا ثلاث ولا اربع،
0: كل ساعه ما يخطى شر
1: يوميا تحدث يوميا
0: هذا بنشر.
1: وبعدين ما بيظهر لنا القليل ما يتم نشره لان بيهددوهم ها وراحوا ينشر ولا يتكلم ولا بل بالقوه.
0: قال اما انتم، هذه رسالة المغرر بهم، وأضاف الأستاذ أحمد صوا قال أما أنتم يا من انجرفتم تحت ضغوط وإغراءات فأنتم ضحايا لهذه العصابات. تبي يسميهم عصابات؟ هي صدق عصابات.
1: عصابات
0: ها
1: عصابات،
0: حتى لو كانت تبع دولة لا تصدقوا
1: عصابات.
0: حتى نفس الدول هذا هي عصابات، والعصابات هذا ما بيخرج من معسكرات، كم من بيصير يغتصب بيصير يفعل بيصير هذا، ما هي عصابات.
1: عصابات كم من فرق
0: وما ضخلة
1: تحشيدة الإصلاحي والإصلاحين كل واحد به قيادة متعددة، تحشيدة تبع قال عنال قال الزمزمية قال الانتقالي قال
0: كل واحد معه
1: كل واحد معه
0: ومن يضخل أكثر. هذه حرب العصابات هكذا، أنا بضخلك أكثر وجي معي، وهذا كان يقول ماشي كم عددتي، وهذا كان بيع وشراء بيع وشراء آخر صدرين. قال أما أنتم يا من جرفتم تحت غضوة وغراءات فأنتم ضحايا لهذه العصابات، ولسنا في خصومة معكم، فالدم اليمني أغلى من أن يقدم ثمنا لمشروع خارجي. باب العود مفتوح أمامكم، ومن يبتعد عن القتال عن قتال إخوانه ويعود إلى أهله فله الأمان الكامل. فحراكنا بمبادئه القرآنية يقدس حماية المواطن، داعيانا شخصية الاجتماعي والمشايخ والعقل إلى وقف التحريض ومنع الاقتتال، وحث حاملي السلاح على العودة إلى منازلهم بأمان الله والجميع صونا للدماء والنسيج الاجتماعي. احتبه بقبائل يا أستاذ محمد في الكدحة في الوازعية في موزع في بها خير ناس
1: اليمن، قبائل اليمن قبائل
0: بشرفاء أقسم بالله أنهم ما هم راضين بهذا العمل أبدا.

0: أمام هذه الوجوه ندعو أخوتنا وأبناءنا من أبناء المؤسسة العسكرية ذي سائبهم الحال وسقطوا في أحضان العدوان أن يعودوا إلى أحضان هذه المؤسسة الرائدة، أن يعودوا إلى وطنهم، أن يكفروا عن خطيئتهم بالتراجع عن هذه الخطيئة. والله إنهم عارفين في قرارة أنفسهم إنهم بيشتغلوا أدوات للمحتل مهما حاولوا أن يكابروا والمعهم مشروع وإنهم بيدافعوا عن شرعية وعن كذب. كل هذا هم عارفين في قرارة أنفسهم وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. هم عارفين إنهم بيخدموا المحتل الإماراتي، ليس لديهم ولا قائد عسكري يمني. الإمارات هي من تدير المعركة والسعودية هي من تدير المعركة، هم فقط عبارة عن منفذين وهذا شيء مؤسف. يا من سأبكم الحال لتقفوا في صف العدوان وفي خندق العدوان، تعالوا لنفوت الفرصة ونسقط أوراق العدوان، تعالوا لنتحاور. ماذا تريدون؟ لكم ما لنا وعليكم ما علينا. لا تبقوا مضية للعدوان وللأعداء ليُنفذوا من خلالكم مؤامرات.
1: ما زالت مستمرة إلى اليوم. يعني دعوة صادقة من رجل صادق وما زالت هذه الدعوة مستمرة إلى اليوم بلسان على لسان الكيادة وعلى لسان المحافظين. الآن المحافظ الحديدة يدعو في عاجل، يدعو لمحافظ الحديدة للمغرض بهم من أبناء المحافظة المنخرطين في صفوف التحشيدات التابعة للعدو السعودي: لا تراهنوا على من يدفع بكم إلى محارق الموت ويتخلى عنكم. الوقائع الميدانية تكشف أن المغرر بهم يوضعون في مقدمة الصفوف عند تنفيذ التحركات والتصعيد، بينما تبقى آثارها الثقيلة على الأسر والمجتمع. تجارب السنوات الماضية أثبتت أن القوى التي تدفع بأدواتها إلى الواجهة سرعان ما تتخلى عنها عندما تتغير أولوياتها وحساباتها. الرهان على استمرار دعم العدو السعودي وتحمله تبعات تحشيداته رهان خاسر. عند تغيير المعادلات الميدانية أو تغير المعادلات الميدانية سيكون المغرر بهم أول من يدفع ثمن التخلي عنهم بعد أن تم استخدامهم في تنفيذ مخططاته وأهدافه. نحث محافظ الحديدة، نحث المغرر بهم على قراءة واقع الأحداث واستيعاب دروسها وعدم بناء مواقفهم على وعود الحماية والدعم التي قد تتغير بتغير مصالح من يقف خلفها.

0: حذر محافظ لحج الشيخ أحمد جريب أبناء المحافظات الجنوبية الواقعة تحت سيطرة الاحتلال السعودي من مغبة الزج بهم في محارق الموت التي تخدم العدو السعودي. وقال الشيخ جريب في تصريح خاص لموقع المسيرة نت: إننا نتوجه بالدعوة الصادقة والأخوية لكل المغرر بهم من أبناء المحافظة لحج والمحافظات الأخرى المنخرطين في صفوف التحشيدات التابعة للعدو السعودي بضرورة العودة إلى مناطقهم حفاظاً على أرواحهم وضماناً لأمنهم واستقرارهم. كما حذر الشيخ جريب أبناء قبائل الصبيحة بشكل خاص من محاولات إقحامهم في جبهات القتال، موضحاً أن العدو السعودي يتعامل مع أبناء المناطق الجنوبية كأدوات مجانية ويسعى لاستغلال هذه القبائل الأحرار لتنفيذ مخططاته الإجرامية. وأضاف قائلاً: إن تاريخ قبائل الصبيحة مشهود له بالرفض للوصاية والارتهان، ومن المؤسف أن يتم الدفع بأبنائها إلى محارق الموت لخدمة عدو لا يرقب في ميمني إلا ولا ذمة، مشيرا إلى أن أبناء لحج يظلون جزءا أصيلا من أبناء الوطن الواحد الذي يجمعهم مصير مشترك، مشددا على أن أبواب الوطن ستظل مفتوحة لكل من يعود إلى صف الحق والكرامة. وجدد دعوته لأبناء المحافظة إلى استمرار التحلي باليقظة العالية والحذر من الانسياق خلف الدعوات المغرضة التي يحاول العدو السعودي فرضها عبر أدواته لجر اليمن إلى صراعات واقتتال داخلي لا يخدم إلا المصلحة الخارجية. وأشار إلى أن استمرار العدو السعودي في استخدام أبناء المحافظات الجنوبية والشرقية يهدف إلى تقويض الأمن والاستقرار وضرب النسيج الاجتماعي والأخوي بين القبائل واستنزاف أبناء تلك المحافظات في محرقة المعارك الدامية. وشدد المحافظ على أن القيادة الوطنية والمحلية لن تتوانى في الوقوف إلى جانب أبناء المحافظة لحماية الأمن والسلم الأهلي، داعياً العقلاء والشخصيات الاجتماعية والأكاديمية إلى القيام بدورهم التوعوي والوطني لحماية الشباب والقبائل وتفويت الفرصة على قوى العدو السعودي التي تسعى لرهن لحج ومكتسباتها لصالح المشاريع العابرة للحدود. لحج كل المحافظة الشرقية والجنوبية.
1: بعد هذا المراجعة يا أستاذ محمد، سواء كان من ثقافيين، سواء كان من عقال، سواء كان من خطباء جوامع، سواء كان من محافظين، حتى السيد سلام الله عليه السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي هو بنفسه: ارجعوا يا مغرر بهم لا يوتفوا بكم. المشكلة يعني المشكلة مشي يعني ارتزاق وعمالة وزلط وبس. لا هذه يا خبر هي مصير دنياك وآخرتك، يعني عاد باقي آخر ياخذ تقوى الله الذي عاد أخو هانكا ولا ابن عمه ولا من أهالي ولا من قريب له ولا شيء ولا هذا باقي آخره. يعني عمال مشي زلط دولك، زلط 100 سعودي 200 سعودي 1000 سعودي بدري كم إمارات مدريها وتضوي لك وترحلك فيها قراح روس يا أستاذ محمد.
0: يا أخي وبعض الوضع
1: فيها قراح رأسك والله ما عاد لا دنيا ولا آخرة، فقيرة اليوم
0: ما بش لا دنيا ولا آخرة. وبعدين الوضع واضح من عدو اليمن من شرقه إلى غربه. لا تقول أكاذيب والتدليسات والكذب والدجل الذي بنسمعه في وسائل التواصل الاجتماعي في الانستغرام والتيك توك والفيسبوك والإكس وكل
1: هذه
0: والحوثي يريد أن يقتلنا والحوثي يريد أن يستأثر والحوثي يريد أن يعيد وأنتم زنابيل وهم سادة. حتى على مستوى الحرص بعض الأحيان بينزلوا مقاطع العرس بيبترعوا فيه الناس، بسروا كيف السادة بيبترعوا في الأعراس مكيفين والزنابيل في المعارك. مش عارفين أول رأس قرح في هذه المسيرة هو رأس السيد حسين بدر الدين الحوثي سلام الله عليه
1: وأخوته وعياله
0: وما زال الـ الـ الـ الـ العطاء مستمر. نحن أخوة، نحن جسد واحد،
1: أبناء الوزراء والوزراء نفسهم كيفين ما أول ما نقرح رئيس الجمهور اليمين أصلا ما
0: وحق المولد بيكذبوا عليهم يقولون سنوب بيخرجون
1: الوزراء صادفهم الوزراء كلها الحكومة كلهم
0: والتجمعات هذه اللي بتخرج في كل الميادين يقول لا صدقوا الحوثي هذا بيدفعهم بالغصب بالصميم ما بش واحد بيخرج بالنقاة. وخير شاهد ودليل ذلك المقطع الذي تم تداوله في أوساط وسائل التواصل الاجتماعي على أساس أنه مش يسخروا منه، لكن في الواقع أنه أرسل رسالة أن اليمني أنت أتقصب واحد يخرج إلى الساحة وهو مسلح شيء بالعقل يعني ها؟
1: أي فكر هذا ويرش من
0: صار بالعقل يعني عايشين في حرية لا يعلم يعني حرية كاملة، حرية بضوابط دينية نقول الحق ننتقد بس نقد بنا، آمن عندنا وأمان قيادتنا واحدة رئيس الوزراء واحد ما ب 17 وزير.
1: عندكم يا حوثيين حرية كاملة، خلونا نخرج في 26 سبتمبر مع النسوة وهذا نحتفل في الشوارع وهذا لا حرية.
0: مع النسوة؟
1: طبيعي
0: ماشي حرية. هي قلنا احنا بضوابط وقيام.
1: نلتزم.
0: بضوابط، لكن عندك كل واحد يجي ينتقد يذبحوه يوردوه المهالك.
1: ولو منهم.
0: السعودي بيجوع يا جماعة. هذاك الذي فعل دوشة وخرج. يعلم الله بس وخرج قال لهم جاوع صار يعني رد عليه ناس من من من, من عدن قالوا له انت صدق منك جاوع صدق منك كان شيء عندنا بالجاوعي وكلنا نوقف ضد من بيجوعنا لكن انك تقول لي جاوع ساير السعوديه كذاب ابوك ساير بالكبسه والرز كذاب من الله ابوك جوع. النشطاء كثير يتحدثوا عن التجويع والحصار الذي بيمارس مش علينا احنا هنا اياه في المناطق المحتلة من قبل العدو السعودي والإماراتي أكثر ضررا منا.
1: الله.
0: لا أمن لا أمان لا استقرار. العملة في ارتفاع متزايد. معيشة ما بش رواتب. مجوعين ما به إلا الأشخاص معينين غير مكيفين.
1: شهادتهم هم
0: والله ما احنا حالنا واحد حتى مع حال أبناء الجيش الذين في كل الجبهات حالنا واحد.
1: والله تبع من تصدق أمس بنسمع يعني مقاطع المشاهي في محافظة تعز وفي المناطق هذا كحقهم ها قال بيتمنى انه هو مكيف طافي ما بش كهرباء
0: قال ما قال يا خبر قلونا آبر ما بيزولوا ماء علم العالم كله بأزمة الماء في مناطق سيطرة العدو في تعز كل العالم علم به وجت لهم قوافل الماء من إب من قيادة صنعاء جات التوجيهات ورفضهم بقوافل
1: الله
0: قال له هل سرقوا الآبار قلونا سرقوا آبار بير بيسرقوا فين جاء قتل الماء يعني بو نهب وصلب وكل واحد بطش في تعز
1: الله.
0: وهكذا حال كل المحافظات
1: لا ظهر من الظهر المواطن المسكين
0: فلا يقرروا عليكم
1: الله.
0: لا احنا بنقصف التحشيدات العدو السعودي بنضرب العدو السعودي بنواجه العدو السعودي وتحشيداته
1: بعد هذا المرشة كلها يا أستاذ محمد من القيادات من المحافظين من الوكلاء من الخطباء من هذا إذا ما أرضوا يسمعوا ويوفعوا بعد 12 سنة يا أستاذ محمد القوات المسلحة معها بيان قالت أكد مصدر عسكري آخر الختم في هذا المحور بعد أن ندخل المحور الأخير يا أستاذ محمد
0: تبقى معنا دقائق أكد
1: مصدر عسكري وكالة الأنباء اليمنية السابق أن القوات المسلحة لن تقف مكتوفة الأيدي تجاه اعتداءات مرتزقة العدو السعودي مشددا على أن تلك الاعتداءات لن تمر دون رد كفاية غنج وبزا ودلع وأوضح أن استهداف منزل أحد المواطنين الذي قلنا في الجراحي وفي تعز صبر الموادم وفي محافظة الحديدة تضاف إلى السجل الإجرامي للعدو السعودي المرتزقة في ظل استمرار الاعتداءات التي تضال المدنيين وممتلكات واعتبر المصدر أن أي تحشيدات تابعة للعدو السعودي تعد أهدافا مشروعة للقوات المسلحة مؤكدا أن القوات المسلحة ستواجه تلك التحشيدات بهدف إفشال التحضيرات المعلنة للحرب البرية سواء كان في الحديدة ولا في المخا ولا في أي بقعة وشدد المصدر العسكري على أن العدو السعودي لن يتمكن من كسر إرادة الشعب اليمني الذي يواصل المطالبة برفع كل أنواع الظلم عنه مؤكدا أن استمرار تصعيد الاعتداءات لن يثنيه عن موقفه ختمها القوات المسلحة ختمت ما هي صيح صياح وبقى عويل والهدار
0: كلا.
1: هذا
0: كلا
1: أيوة. بيقيم الحجة مراشة ارجعوا كذا وكذا عن وجعكم طلبوا التحشيدات في مارب في المخا في الحديدة
0: أرسلت الرسائل الواضحة
1: أيوة
0: ناس يكونوا
1: خلاص ما عاد عليك شو ولا حاجة يا أستاذ محمد بعد يقول بتكتر الأبناء أنا والذي لا هذاك إذا احنا سكت بدون سابق اندراك هذاك مراشة يكون مراشة طلعوا بذا وغنج
0: المهم وخلاصة موضوع على فترتنا اللي به نقطة مهمة في خلال الدقائق الأخيرة أصحاب القنوات في التليجرام أصحاب وسائل التواصل الاجتماعي خصوصا من أصحابنا من الأحرار من الوطنيين السبق الصحفي اتركوه خلوا الموضوع ونقل الأخبار له
1: للمصادر
0: المصادر الخاص يا أخي كل يوم 3 أيام 4 أيام بيجي الإعلام الحربي بيدينا مشاهد ها؟ وأخبار المعركة التي تدار خلوها لهم لأنكم بتضروهم. يعلم الله أنك تضر العدو، تضر المجاهدين الله. بنقل الأخبار
1: بتيله جرس تنبيه للعدو. هذا الذي بينشر حتى أقول لك هذا نقطة مهمة، ها، حتى الذي بيجي ينشر اسمع قارح ولا شيء ولا هذا ويوصل أول ما قلت لي لا مدري، حتى كلمة مدري
0: بطلها.
1: أنا عجيت خلال عدو ولا الأبواق ولا العمليات حقه
0: يعني عمليات ما هو
1: مدري أهو مدري ما يا ما قد به ما قد به هذا مدري ويتدور ويلحق بعد هذا
0: يعني احنا كلمة عندما احنا ما قلنا مدري معناته مدري مع نكتب اش حتى كتابا نقول مدري ومع نخبرش حتى في وسط أيوة. ماشي حادق يعني
1: ينبه مدري يا خبره مدري ما. لا حتى انت يا صاحب مدري اسكت
0: خليك مدري وخلي مدري داخل
1: لا ما بشتعل صابعك تدخل تنغبش ولا هذا ولا
0: اسمعوا هذا التقرير يعني مختصر ما قال صغيرة جدا أو تصريح للإعلامي خليل نصر الله ما قال لا يمكن الغياب، هو بيتحدث عن المشهد اليمني، لا يمكن الغياب عن المشهد اليمني المرتبط عضويا بمجريات الإقليم حسب التوزيع، وعليه أنما يجري داخليا ليس أمرا منفصلا عن بعده الإقليمي. صنعاء قال تلتزم الصمت، هنا النقطة المهمة، صنعاء تلتزم الصمت حيال أحداث جنوب الحديدة عند الساحل الغربي وحق تعز، وهو أمر مربك لخصومها داخليا وأعدائها خارجيا. المسألة دقيقة ولا يمكن تكوين صورة كاملة حتى الساعة عن طبيعة الحدث في تلك المنطقة. يا الناس مزيد من الوقت وتتضح الصورة، إذا ريعوا يعني ما دام سكوت الجهات الرسمية الإعلام الحربي عن نشر تفاصيل المعركة وعن نشر الأخبار عن المعركة التي تدار اليوم والتي تواجه تحشيدات العدو السعودي في الساحل الغربي جنوب الحديدة وفي تعز، عدم النشر هو بيربك العدو داخل وخارج. ليش الحوثي ما بيعرف؟
1: أعماء بيخيال يا أعماء،
0: خليه أعماء قد يقول القائل
1: وهو يقوم منها وفعل
0: بس يقول واحد كيف خليه أعماء وهو والمعركة عنده ما بتوصل، هتوصل أخبار من جبهة الجبهة
1: في دقيقة في ثواني في
0: بيرتبك حتى يظن به شيء يعني. ليش الحوثي ما بيعلنش حتى ولو هو داري بالمعركة؟ ليس السر في معنى أنهم دارين، بس هو يدخل في رأس. ليش الحوثي ما بيعلنش عن الانتصارات أو عن نتائج المعركة؟
1: يدخل في دوامة ولو هو داري ولو هو عارف.
0: ليش أنا هجي أتي له حدث يفرح ده يا أخي؟ حد كيف ما كان الخبر قال نشرته قنوات مجاهدة يا أخي، هذه القنوات المجاهدة قاطعها يا أخي وهي بتنشر اليوم ما دام قلت التوجيه ممنوع النشر، نشرتها قنوات موثوقة يا أخي بنتشر في الجزيرة وفي العربي وفي يا أخي ما دخلك المصدر الموثوق لديك قناة المسيرة ولا الإعلام الحربي
1: الله والوكالة الرسمية
0: أيوة وكالة سبأ للأنباء القنوات الرسمية وخصوصا ما عبي جسر القنوات المسيرة وغيرها إلا عن طريق من؟ عن طريق الإعلام الحربي
1: الله
0: معنا إعلاني
1: صح بيقوع يا صد محمد بيقوع تأخير مثلا ولا شيء ولا هذا ها واحد قلق ولا شيء ولا يا
0: لا تقلق
1: المصلحة
0: أنت مع الله سبحانه وتعالى لا تقلق
1: القلق ما بيجي من الأخبار الذي بيلقبوها.
0: نحن عندنا مثل بيقول كل تأخير وفيها خير ما تأخر فيه الخير إذا ضيع ما تأخر فيه الخير، وإن شاء الله سبحانه وتعالى سيسمع شعبنا اليمني العظيم ما يشفي صدره صدور قوم مؤمنين ويغيظ الأعداء وتحشيداته
1: إن شاء الله بحوله وبحوله
0: بإذن الله تعالى
1: يا الله.
2: مدري يعني هذا المرفح وتبعكم
0: مدري
2: باسمك
0: مدري
2: اسمي مدري هو قريب منكم مدري أنت سمعت القارح صرف على قوة أمس مدري كم خالص بالحديدة واليوم صنعاء
0: شلوا حايس مدري سيطروا على الكذا مدري يا أخي خليك مدري ومدري ولا تجري تكتبها مدري في الفيسبوك وفي وسائل التواصل مدري ومدري
3: ما هي فقط نقمة استوعب المدري منظومة المدري لو شوف
0: قال لكم استوعب المدري استوعبها
3: لا تلحق الغارات
0: وهذا زكريا.

0: الإسلامي عندهم أحياناً إذا ما حمل شعبنا وأبناء قواتنا المسلحة والأمن يعني وعي قوي جداً، فالتضليل الإعلامي كفيل بأن يخلي الناس ينهاروا.
1: الله.
0: إذا جاءك المنافقون كان بيجوا عند رسول الله وقالوا أمانة نشهد أنك رسول الله.
1: نقطة مهمة.
0: قال الله صح أنت رسول الله لكن أشهد لله أنهم كذابين. والباري بيقول قال إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد أنك لرسول الله والله يعلم أنك لرسوله، لكن قال والله يشهد أن المنافقين لكاذبون. يعني هذه منهجية احملوها وحملوها لأفرادكم وحملوها لضباطكم وحملوها لشعبكم، إنهم لو عاد يقولون أنا بصدق ما صدقناهم. إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله والله يعلم إنك لرسوله والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. هذه معركة وعي الآن، إحنا في معركة وعي معهم. سمعتوا مثلا أمس اتصالات بيقولوا صدق محمد عبد السلام في السعودية؟ يا أخي قلنا لك لا تصدق إن الصدق لو يهب لك خطبة الصدق لا تصدق، خلنا من الكذب اشتي بتزنا. لو إحنا عارفين إن السعودية حقت سلام وإن قرارها بيديها إن إحنا ونجلس على طاولة ونتفاوض تفاوض الشجعان، لا يجيب تزنا ويخوفنا ما بكيف يزبر، لكن إحنا عارفين ما معهم قرار، ولو تفاوضنا ما إحنا مساوين في كرامة هذا الشعب وتضحياته أطلاقا. الذي بنرى الصدق وبنرى بأحفظ للناس وبنرى بأحفظ للناس كرامتهم وتضحياتهم بنمضي فيه، والذي رأيناه إشتوا يذلوا الناس أو ينتقصوا من كرامتهم بنقول لهم لا، والشعب من بعدنا بقول أيضا لا. لو أحد حاول يساوم أو أحد حاول يلعب أقصد لا يرجفونا قاعد فيسبوك وتويتر من داخل غرف عمليات التحالف من داخل السعودية ومن داخل غرفهم والرصيد حقه والباقة حقه على حساب السعودية، وجاء يقول لك ها قالوا الجماعة بيتفاوضوا هم السعودية بيسبروا بيفعلوا ما ترى تفتح البعض أذانه. ما بش صمود ثبات تمكين اشتوا سلام جايوا سلام الشجعان المشرف الذي لا ينتقص من كرامة هذا الشعب ما يشتوا شيء، فإحنا مصممين على مواصلة الصمود وبكم وبأمثالكم إن شاء الله ستشهد الجبهات زخما كبيرا وزملائكم الذين سبقوكم يعني بدعمهم.

0: ما طرح الصماد الآن الذي طرحه قبل سنوات وكان بيتحدث عن اليوم مهم جدا استيعابه. العداء في كلمتين مختصرة قبل انتهاء حلقتنا لهذا اليوم برنامج خليكم محضر خير، كلمتين مختصرتين. مع الانتصار مع ما بتدور الآن من المعارك، العدو بينشر عبر وسائل التواصل الاجتماعي صور مفبركة وأحاديث كذابة. قال مثل ما سمعنا حتى ولا هو صدق، لا تصدقوا أبدا ولا تأخذوا الحقيقة إلا من مصدرها. ينشر تلك الفيديوهات تلك المنشورات لكي يزرعوا الخوف والرعب، تنقص من قيمة القيادة، الإرجاف فقط، هذا هدفهم. وإلا بإذن الله تعالى هم الخاسرون، ونحن وشعبنا اليمني العظيم منتصرون منتصرون منتصرون، لأن هذه القيادة لا تريد لهذا الشعب إلا العزة والكرامة. سمعناها من قبل الآن من قبل الشهيد الرئيس صالح الصماد سلام الله عليه، وهو مبدأ منذ أن نشأت المسيرة وإلى أن تقوم القيامة. مبدأ لهذه المسيرة لا تريد لهذا الشعب إلا مش للشعب فقط بل الأمة الإسلامية إلا العزة والكرامة والاستقلال. لكم كل التحايا مني محمد النعمي في ختام هذه الحلقة، ومن زميل العزيز محمد زكريا الشرعي والزميل المخرج والمبدع محمد هبة، في أمان الله.
1: مع الله.
2: نحن شعب حر، الحرية تجري في دمائنا، الحرية هي ديننا. نحن لن نقبل أن نكون عبيدا إلا لله، لن نقبل أبدا أبدا أبدا باستمرار الحصار، المعادلة المطارات بالمطارات والموانئ بالموانئ والحصار بالحصار.

0: يا رسول الله
1: كنت جميلا في وجهك، جميلا في حديثك، جميلا في صمتك، جميلا حتى في عتابك. لم تكن فظا ولا غليظا ولا صخابا في الأسواق، ولا تجزي سيئة بسيئة، بل تعفو وتصفح وتبتسم في وجه من لقيت. إذا صافحت إنسانا لم تنزع يدك حتى يكون هو الذي ينزعها، وإذا حدثك أحد أقبلت عليه بكلك، وإذا دخل عليك الضعيف شعر أنه عندك عزيز. يا أكمل الناس خلقا وخلقا، كم يحتاج عالمنا اليوم إلى شيء من حلمك ورفقك وصدقك ونقاء قلبك. من اليمن إليك يا رسول الله، نحبك ونرجو أن نتجمل بشيء من أخلاقك. صلى الله عليك وعلى آلك وسلم.

أصحاب الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، هو الامتثال لله ولرسوله، هو الامتثال لله عز وجل ولكتابه، حين يقول: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم. ولكن وللأسف أصبحنا كما قال الله سبحانه وتعالى: ترى فريقا منهم يسارعون في الإثم والعدوان، ترى فريقا يسارعون في الولاء لأئمة الكفر ويسارعون فيهم، يقولون: نخشى أن تصيبنا دائرة، يقولون إنهم يخشون أن تصيبهم مصيبة، ولن يقف معهم إلا أعداؤهم. هل وقفت أمريكا مع زعماء العرب الذين كانوا يخدمونها أشد مما يخدمون شعوبهم؟ لقد تخلت عنهم وتركتهم يسقطون ويصلون إلى أسوأ الحالات. لنعرف أن الله عندما يقول: ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم، مهما فعلنا في إرضائهم، مهما تنازلنا عن ديننا من أجلهم، مهما سكتنا عن إهانتهم لنا وعن سبهم لنبينا الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم، إنهم لن يرضوا عنا حتى نتبع ملتهم.

0: مراعاة لظروف المجتمع وتزامنا مع مولد النور والرحمة صلى الله عليه وآله وسلم، تطلق الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد مبادرة تسهيل في أمانة العاصمة ومحافظتي صنعاء وأب، بهدف تصحيح أوضاع المنتفعين بأراضي وعقارات الأوقاف. تتضمن هذه المبادرة حزمة من التسهيلات تشمل التخفيض والتقسيط ومنح امتيازات خاصة للمبادرين بالسداد. تنطلق المبادرة من تاريخ 18 من شهر صفر الموافق 1 من شهر أغسطس وحتى 18 من شهر جماد الأولى الموافق 29 من شهر نوفمبر. فبادر عزيز المنتفع إلى الاستفادة من هذه الفرصة قبل انتهاء الفترة المحددة.
1: الحصن والأوصاف يا سيد الخط يا ميمون في مولدك هيئة الأوصاف.
0: الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد، عطاء مصان وإحسان مستدام.

0: تحت شعار وآتوا حقه يوم حصاده، دشنت الهيئة العامة للزكاة المرحلة العاشرة من مشروع توزيع الزكاة العينية من العسل والزبيب واللوز والسمسم والبن والحبوب والتمر لعدد 26,000 سلة غذائية. غذاء واكتفاء. الهيئة العامة للزكاة.
1: عبيت 300 وحدة واتصلت يمكن بسبعين وحدة ما بمية وعشرين وحدة، وعبيت باقة أنترة الشهرية واستهلكت ماليشي، وبعدها اشتركت بباقة واحد عشان أكلم كل الشبكات. ذا حين كم باقي معي رصيد وصلاحية.
2: مالك بتحاكي روحك؟
1: جاي حسبي معي. كيف أنتي في الرياضيات؟
2: ها؟ مالش في الرياضيات، أنا أدبي.
3: أدبي ولا علمي؟ لا تتعب حالك بثانية وبرمز نجمة 122 مربع، رمز الاستعلام الموحد من سبفون، واعرف رصيدك الحالي، دقائق، رسائل وفور جي، بالإضافة إلى الوحدات والصلاحية.
4: سبفون، أصالة وتواصل.
5: ثمانية وتسعون فاصلة سبعة آفاق اف ام تقدم.
6: أسعد لحظاتنا عندما نكون في ساحة القدوة العظمى مع عظيم العظمى وخاتم الرسل محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم.
5: دروس في السيرة النبوية. مع شهيد المنبر العلامة الدكتور المرتضى بن زيد المحطوري.
6: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله على محمد وعلى آل محمد. أحبتي المشاهدين والمستمعين، حياكم الله، معكم في التربية الربانية والعبر والدروس من سيرة الحبيب صلى الله عليه وعلى آله وسلم. كنا في قصة ضعف حاضب وإرساله رسالة لقريش، وهي بعرف الناس خيانة أو عمالة، لكن الأمر كان هفوة، والعتاب القرآني مناسب للموقف بغض النظر عن من فعله، هو سبب ورب ضارة نافعة، يعني جاءت لنا بهذا الوحي الكبير. يا أيها، بسم الله الرحمن الرحيم، يا أيها الذين آمنوا، لاحظوا الكلام للمؤمن، أما المتمرد والطائش لا كلام معه. لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة، قد قلت هذا في الحلقة السابقة، تلقون إليهم بالمودة وقد كفروا، يعني والحال أنهم قد كفروا بما جاءكم من الحق. ماذا فعلوا؟ كفروا بالله، تنكروا لله، يخرجون الرسول أيضا، ضرطوهم وضرطوا الصحابة، وإياكم يخرجون الرسول وأنتم. ثم علل لماذا أخرجوكم؟ أن تؤمنوا بالله ربكم، يعني ما ذنبكم إلا هذا أنكم آمنتم فعادوكم. ثم قال الله إن كنتم خرجتم جهادا في سبيلي وابتغاء مرضاتي تسرون إليهم بالمودة، يعني هذا مناسب؟ إن كنتم خرجتم جهادا في سبيلي فلا تسروا إليهم بالمودة، بل كونوا مع الكفار قساة، يعني كما قال الله أذلة على المؤمنين عزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم. لا إله إلا الله، صفات أهل الجنة يا إخوان، ومن يفعله منكم. ثم قال الله وأنا أعلم بما أخفيتم وما أعلنتم فلنحذر سطوة الباري لأنه العالم بالظاهر والباطن. نعم، ومن يفعله منكم هذا العمل أو غيره من المخالفة فقد ضل سواء السبيل، ولا سيما موالاة الأعداء. نعم، كيف تدعي الإيمان وأنت تصادق اليهود؟ كيف تجعل حملاتك وانفعالاتك ومؤامراتك على من يقاوم المحتل اليهودي الغاصب، وتقول تقيم الدنيا لا تقعد هؤلاء شيعة؟ حسبي الله ونعم الوكيل، حسبي الله ونعم الوكيل. ألا يكفي هؤلاء الشيعة فخرا أنهم يقولون لا إله إلا الله ويقفون في وجه اليهودي اتركوا اتركوا هذه الدناءة والخساسة والتسرع، توبوا إلى الله. هذا شيء آخر. يعني الإسلام يا إخوان احترم المنافق لنفاقه، لأنه أظهر الإسلام، ولكن كان المنافقون يلتزمون بالشرع في الظاهر. أما اليوم ظاهر يميل بعض الناس إلى مناصرة اليهود وتنفيذ مخططاتهم، ويعلن بالعداء لقوله الشيعة. أنا لست في مقام يعني وكيل لإيران ولا لحزب الله، ولكن فقط أنا طبيعتي أقول الحق، أقول الحق. أنا في وادي آخر للأسف قسمونا مذاهب وعقائد وملل ونحل، ويطلق علينا زيدية مع أني أبني نفسي على الاجتهاد الحر، ولكن هكذا. من خلق في بلاد الشافعي قالوا شافعي، بلاد زيدي حنبلي. لكن الإنسان المؤمن لا يكون أقل من النحلة، يلتقط من كل زهرة وينتج العسل. أقرأ القرآن، أتعامل مع السنة، أنظر ما قال العلماء، ما قال المذاهب، وندرس نتائج الأئمة من كل مذهب جزاهم الله خيرا، ونعوذ بالله من التعصب، نعوذ بالله من الغفلة. إذن أنا أعلم بما أخفيتم وما أعلنتم، وما يفعله منكم فقد ضل سواء السبيل. هذا حكم إلهي. ثم عقب الباري بخبث الأعداء، قال: إن يثقفوكم يكونوا لكم أعداء ويبسطوا إليكم أيديهم وألسنتهم بالسوء. يثقفوكم يعني إن يعثروا عليكم ويستأثروكم ويسيطروا عليكم. وودوا لو تكفر، يود اليهود الآن لو تدخلوا في اليهودية رسميا، ويود الصليبي لو تعلنوا الصليبي. نعم. فقال الله بعد ذلك لمن تذرع بأنه صانع قريشا من أجل عياله أو كذا، قال: لن تنفعكم أرحامكم ولا أولادكم. هؤلاء الذين تريد يا حاطب أن ترسل لهم الرسالة لكي تحميهم، يوم القيامة يفرون منك ولا ينفعونك شيئا. يوم يفر المرء من أبيه وأمه وأخيه وصاحبته وبنيه، يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه، لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغني. أمي الحبيبة، يا أمه أنا محتاج لربع حسنة. تقول: يا ابني حانب بروحي، أنا الذي أود أن أدفع لها دم قلبي لأمي التي حملتني وأرضعتني وأحبتني. تقول: يا ابني بحاجة لقليل من حسناتك. أقول: يا أم عفوا، يا أبي، يا أختي، يا زوجتي، يا أبدا. قال الله هكذا من الهول: نفسي يا نفسي. إذن اتخذوا الله رأس المال والضمار. الله هو الذي رزقك الولد، الله هو الذي وهبك النعمة، هذه من الله. فكيف تقدم نعمة من نعم الله على المنعم الكبير؟ ما هذا؟ فتغلبوا على الضعف البشري، وكونوا أقوياء شامخين، وقدموا الحق على القريب والبعيد والعدو والصديق. لن تنفعكم أرحامكم ولا أولادكم، يوم القيامة يفصل بينكم، والله بما تعملون بصير. سيضع النقاط على الحروف، وينال كل منكم جزاء. ثم ذكرنا المولى جل وعلا بنبي كريم، أمرنا أن نتخذه أبا وأن نسير على ملته، ملة أبيكم إبراهيم، هو سماكم المسلمين. هذا الأمة، هذا الرجل الأمة الذي وقف في وجه النمرود بن كنعان الذي ادعى الألوهية قبحه الله، وذلك النبي العظيم. قد كان لكم أسوة حسنة، الأسوة القدوة عندما ترى إنسانا كريما رائعا صادقا فاتخذوا قدوة. قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه، ما فعلوا؟ إذ قالوا لقومهم: إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده.
7: نعم.
6: واذكر في الكتاب إبراهيم إنه كان صديقا نبيا، إذ قال لأبيه: يا أبتي لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا؟ يا أبتي لا تعبد الشيطان، إن الشيطان كان للرحمن عصيا. يا أبتي إني أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن فتكون للشيطان وليا. وقد قال له: يا أبتي إني قد جاءني من العلم ما لم يأتك، فاتبعني أهدك صراطا سويا. يا أبتي يا أبتي يا أبتي، ما أجابه، قال: أراغب أنت عن آلهتي يا إبراهيم؟ ما أنت راضي تعبد الأصنام وتسجد للنمرود؟ أراغب أنت عن آلهتي، يعني لا تريد، تقول رغبت في فلان يعني لا أريده، رغبت فيه أريده ورغبت عنه لا أريده. أراغب أنت عن آلهتي يعني لا تريدها، رغبت فيك أحببتك، رغبت عنك كرهتك. لاحظوا في وعن في العربية. أراغب أنت عن آلهتي يا إبراهيم؟ لئن لم تنتهي لأرجمنك، لاحظوا الصرامة في الكفر، واهجرني مليا. قال: سلام عليك، سأستغفر لك ربي، إنه كان بي حفيا، وأعتزلكم وما تدعون من دون الله وأدعو ربي عسى ألا أكون بدعاء ربي شقيا. فلما اعتزلهم وما يعبدون من دون الله وهبنا له إسحاق ويعقوب إلى آخره. هذا الذي قال الله: وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه، يعني بأنه سيسلم. وهنا قال: إلا قول إبراهيم: لا أستغفرن لك وما أملك لك من الله من شيء. قال الله في آية أخرى: فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه، إن إبراهيم لأواه حليم. إذن فتأسى النبي الأكرم خاتم الرسل بأبيه إبراهيم، ففارق والأهل والأحبة، خرج من مكة وقال: والله إنك لأحب بلاد الله إلي لولا أن أهلك أخرجوني منك. وقال الإمام علي كرم الله وجهه: كنا لسنا كما كنتم، لو كنا كما كنتم ما قام للدين عمود ولا اخضر للإسلام عود، كنا نقاتل آباءنا وأبناءنا وإخواننا، لا يزيدنا ذلك إلا مضيا على اللقم وصبرا على أشد الألم. طبعا بعض الآن الحركات الإسلامية القاصرة تعتبر من لم يدخل في الحركة بأنه مشرك أو كذا، وفيها قصص ونكت. يعني عندنا نكتة يفرقون بين الولد وابنه، مثلا الولد زيدي يعلمونه للضم، فأبوه يستنكر وأمه، ثم يشكو لهم يقول: نعم أنت على الحق، اصبر، مثل مصعب بن عمير وكذا. لاحظوا قلة العقل، فيزداد الضغط والأب يستنكر ويكسبونه بهذه الأساليب الخسيسة. حبس ابنه، فكتبوا له: صبرا آل غريسة فإن موعدكم الجنة. نكتة صبرا آل ياسر على الضم. أحتاج إلى دعاة، إلى فقهاء يرحمون الناس. هل الآن معركتي مع أحبتي الشافعية، مع المذاهب، مع إخوتي، معركتي مع العدو، ليس معركتي الآن مع الشيعة. نحن نصادق الهنود ونصادق أدغال أفريقيا ونصادق اليهود والنصارى، لماذا التعادي فقط الشيعة؟ ما لكم لا تعقلون؟ صلوا على النبي. أنا لا أريد أناشد المملكة السعودية ولا الدولة الإسلامية الإيرانية بأن يوفقهم رب العالمين وأن يقودوا الأمة الإسلامية إلى كلمة سواء. يا ليت تلك تتزعم العالم الشيعي وهذه تتزعم العالم ما يسمى بالسني وهكذا. أتمنى عليكم أن تحاولوا. يا ليت قد كان لكم أسوة حسنة في إبراهيم، تأسوا به. من عاد أباه لأنه عدو لله، نصحه وعلمه وهذبه وقال له يا أبتي لا تعمل إني قد جاءني من العلم ما لم يأتك فاتبعني أهدك صراطا سويا. يا أبتي لا تعبد الشيطان، يا أبتي إني أخاف أن يمسك عذاب من الشيطان. وهذا الآن الشيطان الرجيم الصليبي، هذا الآن السياسة العدوانية الأمريكية التي تقحم العالم في الشر، زرعت الإرهاب في أفغانستان ثم سطرته للشعوب ثم ضربت الأفغان وباكستان وضربت كل أرض بهذا الأساليب، وتدعم إسرائيل بكل ما أوتيت من قوة، يعني إرهاب. والآن عاد سعيدة داخلة في سوق البيض، عاد أصحابنا في اليمن يتفرحوا. قد نبذت منهم أشد منكم عتوا، عبدها شاه إيران وغير شاه إيران ونبذتهم في مزبل التاريخ ولم تنقذهم. وأنتم من أنتم؟ عبارة عن زعانف لا وزن لكم ولا حظ، ويعادون هذا وهذا وتصريحات. من أنت؟ والله بعض المسؤولين تصريحات، وأذكر المثل، قال بعوضة وقعت على نخلة ولبثت مليا، فقالت للنخلة استمسكي أريد أن أطي، فقالت النخلة للبعوضة ما أحسست بوقوعك علي حتى يشك علي طيرانك. هذا يصرحون بالعدال هذا ولهذا. من أنت؟ من أنت؟ لا تساوي شيئا، فاحترموا أنفسكم واصدقوا الله وتوبوا إلى الله وعودوا إلى الله وقدموا مصلحة بلدكم. اليمن تاعبة، اليمن في ضنك، اليمن في غل، اليمن بحاجة إلى رحمة. اليمن شعب طيب، شعب كريم، يحتاج إلى قدوة، قدوة قدوة. ما احنا بحاجة إلى تسطير الإرهاب، ما لسنا بحاجة إلى كفى يا أخوة، كفى كفى. ألا كل هذا فتح مكة، لأن النبي من الطراز النقي الشريف القدوة العالية فتح الله عليه وأكرمه وأعزه وأوحى إليه وأخبره بما كان سيحدث، وزحف بالجيوش إلى مكة. وفي الطريق لقيه أبو سفيان المغيرة بن الحارث، كان شرسا شقيا، فقبله الرسول وعفى عنه، شاعر. ثم بعد ذلك في قرب مكة لقي العباس، والعباس كان من العظماء، كان يخبر الرسول إن بما يجري وكذا، وأبقاه النبي للسقاية في مكة، ويعني بقاؤه كان فيه خير ومصلحة. فكان هناك، كان هناك النبي يستخدم كل الوسائل، ليس مجرد شحذ السيوف. أولا رسالة الله القرآن، العمالقة والرجال الذين يتحركون، الصدق، الهدف، الإقناع. ومع ذلك الشعر، كان يقول لحسان وزملائه نافحهم معك روح القدس، والله لكلامك أشد عليهم من وقع السيوف. وكان من جملة ما نقلت في السيرة النبوية، ألا أبلغ أبا سفيان عني، هذا ابن عم النبي، مغلغلة فقد برح الخفاء، مغلغلة يعني رسالة، بأن سيوفنا تركتك عبدا وعبد الدار سادتها الإماء. هجوت محمدا وأجبت عنه، وعند الله في ذاك الجزاء، أتهجوه ولست له بكفء، فشركما لخيركما الفداء. هجوت مباركا برا حنيفا، أمين الله شيمته الوفاء. أمن يهجو رسول الله منكم ويمدحه وينصره سواء؟ لا، الذي يهجو رسول الله خسيس، مشرك، عدو لله، ومن ينصره ويحميه المهاجر والأنصار في الدرجات العلى. فإن أبي ووالده وعرضي لعرض محمد منكم وقاء، لساني صارم لا عيب فيه، وبحري لا تكدره الدلاء. لاحظوا على جمال وعلى نصرة الحق. نزل النبي قريب مكة، فقال العباس: وصباح قريش لئن دخلها رسول الله عنوة، يعني بدون مقدمات ولا من يأتي إلى النبي يستشفع ويخفف، فمعناها أنهم سيقتلون أو يباعون عبيدا. نعم. فلقي أبا سفيان خرج يتحسس الأخبار وبعض، فسمعه يقول: ما أكثر النيران التي أراها. فقال له زميله: تلك نيران خزاعة حمشتها الحرب، يعني الذين قتلوا في الحرم. قال: خزاعة أقل وأذل من أن تكون هذه نيرانها. فسمعه العباس قال: أبا سفيان. قال: أبا الفاضل. قال: نعم. قال: وصباح قريش إن دخلها محمد عنه، النبي في جيش جحف الجرار، النجا اركب بغلتي. لاحظوا الآن سيرة بني هاشم، سيرة بني هاشم. أبو سفيان الآن ركب البغلة مع العباس عم النبي، يعني أسرع به إلى رسول الله، فكانوا يرون البغلة، يقول: بغلة رسول الله، عم رسول الله. فأوصله إلى النبي أبو سفيان، قال له: يا أبا سفيان، أما آن لك أن تؤمن بالله ورسوله؟ ألم يأني لك أن تعلم أنه لا إله إلا الله؟ فقال: بأبي أنت وأمي ما أحلمك وأكرمك وأوصلك، والله لقد ظننت أن لو كان مع الله إله غيره لقد أغنى عني شيئا بعد. قال: ويحك يا أبا سفيان، ألم يأني لك أن تعلم أني رسول الله؟ قال: بأبي أنت وأمي ما أحلمك وأكرمك وأوصلك، أما هذه فوالله إن في النفس منها حتى الآن شيئا ما رضيت تنزل من حلق. فقال: يا لطيف، بعض الناس لو تنزل لها النبي في مسب لا يعقل أبدا، هذا النبي والآية هذا أبدا أبدا. مثل المريض النفسي قال متوهم أنه حبه، وما دام حبه ستأكله الدجال. عالجه الطبيب زمنا طويلا، قال: اقتنعت يا دكتور، ما أنا حبه تأكلني الدجال. الحمد لله، قال: في أمل. رجع من الطريق قال: يا دكتور، أنا ما نحبه صحيح، لكن من يقنع الدجاج أننا ما نحبه؟ إذا نحتاج إلى أطباء نفسانيين لمعالجة الدجاج. وهذا أبو سفيان ما رضي يقتنع أبدا. قال له العباس: ويحك، أسلم واشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول، قبل أن تضرب عنقك. فأسلم أو استسلم. نقف بكم هنا لنراكم في حلقة قادمة إن شاء الله، ونسأل الله أن يمتعنا بالعفو والعافية والمعافاة الدائمة، وأن يجنبنا وبلادنا كل مكروه، وأن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. حفظكم المولى، وإلى أن أراكم، سلام الله عليكم.
5: أيها الأعزاء المستمعون، استمعتم إلى دروس في السيرة النبوية مع شهيد المنبر العلامة الدكتور المرتضى بن زيد المحطوري.

0: النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: كل صلاة لا يقرأ فيها بفاتحة الكتاب فهي خداج، والذي بعثني بالحق نبيا ما في التوراة ولا في الإنجيل الكريم ولا في الزبور ولا في القرآن العظيم مثلها، وإنها للسبع المثاني والقرآن العظيم الذي أوتيته.
1: اللهم إني أعوذ بك من وعثاء السفر وكآبة المنقلب وسوء المنظر في الأهل والمال والولد. اللهم أنت الصاحب في السفر وأنت الخليفة في الأهل ولا يجمعهما غيرك، لأن المستخلف لا يكون مستصحبا والمستصحب لا يكون مستخلفا.
2: آفاق اف ام، آفاق اف ام.
3: الكون في القرآن،
2: الكون في القرآن.
4: النطفة، قال تعالى في كتابه الكريم:
5: إن

0: نظيرا.
1: النطفة هي الخلية الحية المتكونة من ماء الرجل وبويضة المرأة. قص الله تعالى في القرآن الكريم الإعجاز الإلهي في كيفية نمو الجنين، بداية من النطفة التي هي المرحلة الأولى في النمو. قال تعالى:
0: قتل الإنسان ما أكفره، من أي شيء خلقه، من نطفة خلقه فقدره.
1: وقد توصل العلم الحديث إلى أنه بعد ساعات من بداية مرحلة تخلق إنسان جديد تبدأ مرحلة التقدير التي تتحدد فيها صفات الجنين نفسه، وتتحدد فيها الذكورة والأنوثة، وإلى هذا تشير الآية الكريمة.

فإذا كان المنوي الذي نجح في تلقيح البيضة يحمل الكروسوم Y كانت النتيجة ذكراً، وإذا كان ذلك المنوي يحمل الكروسوم X كانت النتيجة أنثى. كما أثبت العلماء أن هذه الخلية تحتوي على المادة الوراثية الكاملة، كما يعزى إليها وراثة الصفات الخاصة في الأسرة. وقد ذكر الله تعالى الإنسان واعظا بقوله:

0: فهذه الآية تدل على وحدانية الله وقدرته على البعث، كما بدأنا أول خلق نعيده.
1: وقفة إعلانية.

0: مراعاة لظروف المجتمع وتزامنا مع مولد النور والرحمة صلى الله عليه وآله وسلم، تطلق الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد مبادرة تسهيل في أمانة العاصمة ومحافظتي صنعاء وأب، بهدف تصحيح أوضاع المنتفعين بأراضي وعقارات الأوقاف. تتضمن هذه المبادرة حزمة من التسهيلات تشمل التخفيض والتقسيط ومنح امتيازات خاصة للمبادرين بالسداد. تنطلق المبادرة من تاريخ 18 من شهر صفر.
1: وقفة إعلانية.

0: مراعاة لظروف المجتمع وتزامنا مع مولد النور والرحمة صلى الله عليه وآله وسلم، تطلق الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد مبادرة تسهيل في أمانة العاصمة ومحافظتي صنعاء وأب، بهدف تصحيح أوضاع المنتفعين بأراضي وعقارات الأوقاف. تتضمن هذه المبادرة حزمة من التسهيلات تشمل التخفيض والتقسيط ومنح امتيازات خاصة للمبادرين بالسداد. تنطلق المبادرة من تاريخ 18 من شهر صفر الموافق 1 من شهر أغسطس، وحتى 18 من شهر جماد الأولى الموافق 29 من شهر نوفمبر. فبادر عزيز المنتفع إلى الاستفادة من هذه الفرصة قبل انتهاء الفترة المحددة.
1: الحسن والأوصاف يا سيد الخلق يا ميمون في مولدك هيئة الأوصاف.
0: الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد، عطاء مصان وإحسان مستدام.

0: يا مالك يا عمه هيوب تشقال حالك في المزرعة؟ عن جوال العيال يجوز هعدو
1: العيال قلنا لهم يروحوا يشقوا أنفسهم، يروحوا يشقوا على بطونهم. واحد بيني وبينك إمل له بسطة، والثاني سافر. يا أخي إيش نأمل؟ كتنك داري أزرع ما أتأكل عيش.
0: كيف ما تأكلش عيش؟ وضحنا كلنا معنا مزارع وبنترعوى وبناكل ونشرب من خير الله. ليش ما أنت كذا؟ قل لي تدي زكاتك أو ما؟
1: وما دخل الزكاة؟
0: أنت داري إن الامتناع عن دفع الزكاة يؤدي إلى زوال النعمة ويحلق عليك الدبور من كل جانب.
1: والله بيني وبينكم الدبور هذا محلق من كل جانب.
0: ما قلت يا عم هيوب أمانة، أنت بتخرج الزكاة بطيبة نفس.
1: ما قلت، أرفع صوتك أنا ما اسمعكش.
0: آها، لا عند حق الباري ما عاد بتسمعش. يا عم هيوب اتقي الله في نفسك، أنت ضيع تعبك وشقى ومحكت كل شيء.
2: خير العمل.
1: اسمع بقول لك، يلا خاطرك شاروح أصلي الذن، اسمعه ولا لا؟
0: أنت تاري إن الصلاة لحالها ما تنفعش بدون زكاة، ضروري تتقي الله وتنفذ ما أمرك الله به، صلاة وزكاة وجهاد.
1: جزاك الله خير، والله إن كل كلمة قلتها أنت صادق فيها، وفعلا أنا مقصر في دفع الزكاة، لكن بإذن الله أننا ما أتخلف، وأننا بإذن الله من الآن وصائدا شدفع حق الله، وإن شاء الله بإذن الله ربك يعوضنا على ما ضيعته.
3: الهيئة العامة للزكاة.

صلوا على المصطفى جمعة طه النبي نسل عدنان يا مولد للبشر جمعة ما

0: أراده القدر إلى بلاد المسلمين، فأصبح عبدا لامرأة من بني أسد. نشأ محبا للخير وكبر مريدا للعدالة، فاشتراه الإمام علي عليه السلام منها وأعتقه، لكنه صار مواليا لأمير المؤمنين وأسير محبته وعشقه. نزف النخيل، مسلسل إذاعي يسرد محطات من حياة ميثم التمار، الصاحب المخلص لأمير المؤمنين عليه السلام، الذي أفنى عمره في نصرته.
1: علي هو المقصر، فلو سار على سيرة الخلفاء السابقين لما وصل الأمر إلى هنا. كانت هذه الجملة أبرز الأحاديث التي يسمعها ميثم بعد حرب النهروان، وكانت تقلقه أكثر. فبعد تلك الحرب لم يعد أحد يتورع عن قول ما يريد، وصار الناس قليلا ما يأتون إلى المسجد، أما من يأتي منهم فكان يتجاسر ويتحدث بوقاحة. ومن هذه الأحاديث التي كان رجال الكوفة يتبادلون أطرافها:
2: عندما لا يفرق علي بين العرب وهؤلاء العجم ويسا

0: العلوج قد امتطوا ظهورنا، وأنا أعتقد أن الوقت ما زال متاحا. يجب أن يبدل علي سيرته.
1: لا لا لا لا، لا أعتقد ذلك، فالسيل قد بدأ، والدماء التي سفكت في صفين والنهروان قد جعلت الحقد أكثر من ذي قبل. ففي كل بيت في الكوفة مأتم، سواء أولئك الذين نزفت جراحاتهم في صفين أو أولئك الذين لم ينجوا من شفرات سيوف علي وأصحابه في سهل الحمراء. يجب الاحتراز من هذه الأفاعي الجريحة.
2: هكذا كانت حوارات وأحاديث رجال أهل الكوفة، ولولا حرمة سفك دمائهم في المسجد لسل ميثم خنجره وأرداهم بنفسه. كان ميثم شاردا في تفكيره، لكن سعال رستم أرجعه إلى نفسه. لقد جرح رستم في معركة صفين، ولم يكن يعتقد أنه سينجو من ذلك الجرح، لكنه أصبح مقعدا ومتبرما، خصوصا بعدما فقد زوجته. لم يعد السعال يفارقه ولا حتى الأمين، فهما رفيقاه من أول الليل حتى الفجر، إذ لم يكن يوافيه النوم سوى لحظات قليلة قبل صلاة الفجر. مشى ميثم على رأس قدميه، أراد أن يعبر بهدوء من أمام الغرفة كي لا يقلق راحته فلا يضطرب سكونه، وإذا برستم يناديه.
3: إلى أين يا ميثم؟
2: توقف ميثم هنيها، لم يكن يعتقد أن والد زوجته يدرك ماذا يجري في الكوفة، فأجابه:
4: أنا ذاهب إلى المسجد.
3: انتبه إلى نفسك، فالخطر داهم. اصبر حتى يمضي قسط من منتصف الليل وتذهب العتمة ويستنير الجو أكثر.
4: إن أرواح العباد بيد الله يا عم.
2: عاد السعال إلى رستم مرة أخرى، أما ميثم فتوجه إلى النافذة الخشبية وقد أزاحت الريح الستار الذي كان معلقا فوقها، فبادره رستم الحديث:
3: سمعت أن الرجال الملثمين قد ازداد عددهم، وأن رجالا يظهرون بلباس النساء في الكوفة.
4: الشائعات كثيرة يا عم، ولا يمكن التخلي عن الحياة بسبب حفدة من الأراجيف.
3: على كل حال أنا قلق وشيرين و...
4: ما هذا الحديث يا أبا الفوارس؟ إن مدينة الكوفة ليست صغيرة، وأصحاب أمير المؤمنين ما زالوا على قيد الحياة، ولا أحد يجرؤ ما دام سهر الرسول في الكوفة.
3: ماذا أقول؟ ما زلت شابا يا ميثم، والعنفوان لا يمكن أن يفارقك.
2: توكأ رستم على الجدار وتناول عصاه الخشبية يريد أن يقف، لكن السعال قطع عليه همته وأضعف قوته. بصعوبة شديدة استطاع أن يوصل نفسه إلى النافذة. بدا وجهه تحت ضوء القمر أكثر شحوبا وإرهاقا، أما ذلك الجسم الضخم فقد صار في خبر كان، لقد زاد ونحل.
3: انتبه يا ميثم، فأنا أشتم رائحة السمكة النتنة، رائحة العفونة قد ملأت أرجاء الكوفة. ليتك كنت بائع سمك.
2: حاول ميثم أن يساعده على الوقوف وطلب منه أن يستريح.
4: من الأفضل يا عم أن تستريح مع هذا الجسد النحيل، إن الصيام في هذا الشهر قد أضعفك أكثر.
3: ماذا تقصد؟ يعني أنا أهدي؟
4: متى قلت هذا الكلام؟
2: لم يكن رستم يملك القدرة على الوقوف، ساعده ميثم حتى أجلسه على بساط من الحصير وألقى فوق قدميه لحافا قديما ملونا. تأوه رستم وقال:
3: صحيح أني لم أعد أستطيع الذهاب إلى سوق الكوفة مثل السابق، لكني أشم رائحة المؤامرة يا ميثم. لقد أدركت ذلك منذ اليوم الذي عدت فيه من صفين. عمل الإمام علي أصبح صعبا للغاية.
2: وضع ميثم متكئا خلف ظهر رستم وساعده حتى اضطجع على الأرض، فدعا له رستم وقال:
3: بارك الله فيك، ساعدني حتى أتيمم، فأنا لا أستطيع الوضوء مع هذه اليد المليئة بالجراحات. كنت أود مثلك أن أكون في المسجد قبل أذان الصبح، لكن من المؤسف.
4: أجرك ليس أقل من أجر الأشخاص الذين في المسجد.
3: ماذا تقول؟ أنا مشتاق لرؤية وجه أمير المؤمنين وضحكاته. هذا إن كانت الضحكات ما زالت ترى على وجهه هذه الأيام.
2: قال تلك الجملة واختنق بعبرته. لم يردف ميثم شيئا، توجه نحو الباب ووقف عند العتبة، فبادره رستم بالقول:
3: أنا لا أقول لك لا تذهب، ولكن تذكر أولادك، تذكر أن شيرين ليس لها أحد غيرك.
2: كان ميثم يشعر بغصة رستم ويعلم كم أصبح رقيق القلب في هذه الأيام. كانت الدموع تترقرق في عينيه عند أدنى ذريعة. وضع ميثم قدمه في العتمة ومشى من غير أن يجيب. عند نهاية الزقاق الضيق توقف هنيها. لقد هزه بكاء رستم، أراد أن يرجع لكنه انعطف بطريقه وذهب في جهة أخرى. كان ظل الجسر الخشبي يرى في ماء النار، لكن ميثما لم يعبر الجسر، بل تابع سيره بجانب النار وانغمس في العتمة وحس الخطى وحدث نفسه قائلا:
4: أين أنا؟ أنا نفسي لا أعلم. ما أعلمه أنه ينبغي أن أمشي وحسب، لم يقر لي قرار. فبكاء رستم قد أشعل النار في قلبي. هذا الليل وحده يمنحني السكينة، خصوصا مع هذا القمر الذي ينير كل مكان. أنا أرغب في المشي حتى أذان الصبح، وأن أطوف بالأسقة وأجول من حي إلى حي، ولعلي أزور دار أمير المؤمنين أيضا أو أذهب إلى السوق.
2: في السوق استنهل ميثم نفسه لحظات أمام كل دكان حتى يطلع الفجر، لكن قدميه لم تطيعاه. فجأة رجع إلى ذاته فوجد نفسه في حي بني أسد. كان السكون يغمر المكان، لم يكن يسمع أي صوت. توجه إلى ميدان الكناسة، وقف في وسط الميدان.
4: هذا المكان الذي أحزنني وأفرحني، فهو المكان الذي باعوني فيه مقيد اليدين والرجلين وأنا فتى، وهذا المكان الذي تذكرت فيه ماجدة عندما ولد طفلي صالح، وكان سببا في بقاء ولدي وزوجتي على قيد الحياة. وفي هذا المكان نفسه قال لي مولاي علي ذلك السر العظيم في تلك الليلة المظلمة، السر الذي لا يعلمه إلا الله.
5: اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد.
6: حين يمر اسم محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا تدعه يعبر سمعك وحيدا، استقبله بالصلاة والسلام عليه وبقلب يعرف لمن يصلي، برسول حمل هم الهداية وصبر على الأذى ومشى في دروب الألم كي يصل إلينا النور صافيا. قل: اللهم صل وسلم على محمد وعلى آل محمد، كأنك تفتح في ضجيج يومك نافذة تطل على السكينة. لا يمر اسمه على قلب محب إلا أزهر القلب بالصلاة عليه. اللهم صل وسلم وبارك وترحم على سيدنا محمد وعلى آله الطاهرين.

يا أول الحب يا رسول الله، كلما بحثنا في قلوبنا عن أول الحب وأصفاه وجدنا اسمك يضيء في أعماقها. أحببناك ولم ترك عيوننا، لكننا رأيناك في نور الرسالة وفي رحمة الشريعة وفي كل خلق جميل تركته أمانة في هذه الأمة. أحببناك لأنك دللتنا على الله وانتشلت الإنسان من ظلمات الأرض وفتحت له أبواب السماء، فكيف لا نحبك وأنت الرحمة التي أرسلها الله للعالمين؟ من اليمن، من اليمن إليك يا رسول الله، سلام قلب أحبك وسيظل على حبك ما دام فيه نبض، صلى الله عليك وعلى آلك الطاهرين.

أن يقولوا لماذا نحتفل بنبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، نقول لهم نحن وأنتم مسلمون، يجمعنا محمد بن عبد الله ويجمعنا كتاب الله، فتعالوا نتحد على كتاب الله وعلى محبة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وعلى نصرة هذا الدين، وعلى إخراج المحتلين، وعلى مقارعة الظالمين، وعلى أن نكون يدا واحدة على كل أعداء الدين. لماذا نختلف هل نحتفل برسولنا الأعظم أم لا؟ كل أمة تحتفل بعيدها، تحتفل بعظيم من عظمائها، بل حتى بفنان أو ممثل من فنانيها أو ممثليها، فكيف لا تحتفل أمة الإسلام بمولد الرحمة المهداة من الله سبحانه وتعالى؟ كيف لا نفرح بفضل الله وبرحمته بهدايته للأمة وإخراجه للناس من الظلمات إلى النور؟

0: صنعاء لابو القاسم مع نار
1: لم يكن محمد النبي العرب بالرجل البشير للعرب فحسب بل للعالم، لأنه لم يأتي بدين خاص بالعرب، وأن تعاليمه الجديرة بالتقدير والإعجاب تدل على أنه عظيم في دينه، عظيم في أخلاقه، عظيم في صفاته. وما أحوجنا إلى رجال للعالم أمثال محمد نبي المسلمين. ساديو لويس متحدثا عن رسول الله محمد.

شعبنا العزيز غير غريب علينا. هذا الارتباط، هذا التفاعل، هذه المحبة، هذا التعلق الحميمي والوجداني والشعوري غير غريب على أحفاد الأنصار. أنتم يا شعبنا العزيز، أنتم أحفاد الأنصار، أنتم الذين أعطاكم الله شرفا عظيما في تاريخ هذا الإسلام وفي سيرة هذا النبي صلوات الله عليه وعلى آله، أن جعلكم ذخرا لنصرته في قادم التاريخ وفي آخر التاريخ.

0: مراعاة لظروف المجتمع وتزامنا مع مولد النور والرحمة صلى الله عليه وآله وسلم، تطلق الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد مبادرة تسهيل في أمانة العاصمة ومحافظتي صنعاء وأب، بهدف تصحيح أوضاع المنتفعين بأراضي وعقارات الأوقاف. تتضمن هذه المبادرة حزمة من التسهيلات تشمل التخفيض والتقسيط ومنح امتيازات خاصة للمبادرين بالسداد. تنطلق المبادرة من تاريخ 18 من شهر صفر الموافق 1 من شهر أغسطس، وحتى 18 من شهر جماد الأولى الموافق 29 من شهر نوفمبر. فبادر عزيز المنتفع إلى الاستفادة من هذه الفرصة قبل انتهاء الفترة المحددة.
1: الحسن والأوصاف يا سيد الخط يا ميمون في مولدك هيئة الأوصاف.
0: الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد، عطاء مصان وإحسان مستدام.

0: تحت شعار وآتوا حقه يوم حصاده، دشنت الهيئة العامة للزكاة المرحلة العاشرة من مشروع توزيع الزكاة العينية من العسل والزبيب واللوز والسمسم والبن والحبوب والتمر لعدد 26,000 سلة غذائية. غذاء واكتفاء، الهيئة العامة للزكاة.
1: أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و98.5، صوت الوعي والبصيرة. آفاق 98.7 و98.5، صوت الوعي والبصيرة.
2: حين تضيع المسارات في زحام الفوضى وتتوارى القيم خلف غبار العبث وتضيع الحقوق تحت عجلات الجهل والإهمال، تبرز الحاجة إلى صرخة وعي نطلقها عبر الأثير من خلال برنامج قضايا. نقرأ جذور الظواهر والقضايا ونحاور صناع القرار ونفتح آفاق النقاش لنقدم الحلول والمعالجات ونصنع أثرا جميلا في واقعنا. قضايا من إعداد الأستاذ عبد المجيد حسين عزيز، تقديم محمد حسن النعمي.
3: أولا أنا اليوم بدلا عنه بدلا عن الزميل محمد حسن النعمي، أهلا بكم مستمعينا الأكارم، حياكم الله في هذه الحلقة الجديدة من برنامجكم الأسبوعي قضايا. أعزائنا المستمعين، الواحد إذا وجع جسده يقدر يوصف موضع الألم ويقول هذا المكان يوجعني، لكن إذا اضطرب نومه أو سمع ما لا يسمعه غيره أو أصابته نوبة صرع أو ضاق صدره حتى فقد رغبته في الحياة تصبح الحكاية أصعب. يخاف المريض وتخاف الأسرة ويبدأ السؤال ما الذي يشعر به حقيقة أو ما الذي حل به، وهنا قد يذهب أو يذهبون بهذا الشخص إلى شخص لا يملك علما ولا تشخيصا لكنه يملك صوتا واثقا فيقول لهم هذا مس أو هذه عين، عملوا له سحر، وبمجرد أن يضع تشخيصه العشوائي يبدأ التحكم. لا تذهبوا إلى الطبيب ولا تخبروا أحد، احضروا أثر من الملابس أو اسم الأم أو ادفنوا كذا، كثير من الخزعبلات. هكذا يتحول خوف الأسرة إلى باب ومرض الإنسان إلى تجارة، والدين هو طبعا رحمة وهداية يتحول إلى ستار يستعمله من لا يخاف الله في عبادة. هذا الأسبوع حاولنا التفريق بين الطب الشعبي السليم والدجل، وتوقفنا أمام الخلطات المصنعة تقليديا ومخاضر تأخير العلاج. أما هذه الحلقة فهي استكمال، طبعا هذه كانت في الأسبوع الماضي، أما في هذه الحلقة مستمعينا فهي استكمال لا تكرار. سنقترب اليوم من منطقة لم تمنحها حقها أو لم نمنحها حقها، العلاج الروحاني حين يتحول إلى عنف جسدي ونفسي ومالي واجتماعي. سنناقش ما يحدث عندما يفسر الصرع والذهان والاكتئاب ونوبات الهلع واضطرابات ما بعد الصدمة أو حتى بعض الأمراض العصبية تفسيرا واحدا قاطعا بلا فحص، وكيف يمكن للإيحاء والخوف والضغط النفسي من يدعي العلاج أن يجعل المريض يصرخ أو يرتجف أثناء الجلسة، فيعد المدعي ذلك دليلا على صحة تشخيصه، بينما قد يكون ما يحدث استجابة للخوف أو الاختناق أو الألم أو اضطرابا طبيا يحتاج إلى علاج. سنتحدث كذلك مستمعينا في هذه الحلقة عن أساليب موجودة في الواقع اليمني، التقييد والحبس داخل غرفة، الضغط على الصدر أو الرقبة، الضرب بالعصي أو الأسلاك، الحرق أو الصعق، إجبار المريض على شرب مواد مجهولة، تكرار الجلسات حتى الإنهاك، واتهام أحد الأقارب بأنه سبب السحر، فتبدأ الخصومات والقطيعة وربما مشاكل معقدة أكثر. سنقف أيضا أمام استغلال النساء وربط خير الزواج أو الحمل بالسحر ثم تحويل الحكاية إلى ابتزاز، وأمام استغلال الأطفال وذوي الإعاقة والمرضى النفسيين. خلونا واضحين الرقية الشرعية قراءة ودعاء وطمأنينة، ولا تعارض ولا تعارض التشخيص والعلاج، ولا تمنح القارئ سلطة على جسد المريض وماله وكرامته. أما ادعاء علم الغيب والطلاسم وتعيين الساحر بلا بينة والضرب والخنق والتعري والابتزاز فليست رقية. الطب النفسي كما يعني هو معروف ليس حكما بالجنون، والتطبيب النفسي لا يتعارض مع الإيمان، كما أن عرض المريض على مختص لا يعني إنكار الجانب الروحي، بل يعني الأخذ بالأسباب وحماية الدماغ والجسد وعدم ترك الأعراض الخطرة أو الأعراض الخطرة حتى تتفاقم. حلقتنا اليوم تسأل لماذا تصدق الأسرة والمريض التشخيص الشعبي؟ كيف يصنع بعض مدعي العلاج شهرتهم؟ ماذا يفعل الأهل في اللحظة التي تتحول فيها جلسة العلاج بالرقية إلى اعتداء؟ سنوزع المسؤولية بوضوح على الأسرة والطب النفسي والعلماء والخطباء والنيابة والأمن والصحة والشؤون الاجتماعية والإعلام ومنصات التواصل، لأن هذه الظاهرة لا تعالج بالتحذير من ادعاء العلاج فقط، بل بخدمات قريبة وعلماء يبينون وأطباء ينصتون للمرضى وقانون يحمي ومجتمع لديه وعي. فابقوا معنا.

نبدأ من التقرير الإخباري الإحصائي. في محافظة أبرزت في يوليو 2025 واقعة صادمة هزت الرأي العام اليمني، إذ توفي فتى في 17 من عمره خلال جلسة قدمت لأسرته بوصفها علاجا بالرقية. وأفادت تقارير صحفية في حينه بأن الفتى تعرض للضغط على جسده والخنق بزعم إخراق الجن. هذه الواقعة كشفت خطرا قد يبقى حبيس البيوت، فلا يوجد في اليمن حتى الآن سجل وطني منشور يحصي ضحايا الدجل أو جلسات العلاج الروحاني العنيف، ولذا سنعتمد على تقارير خارجية لا تتعارض مع الواقع. فقد ذكرت منظمة الصحة العالمية في أكتوبر 2023 أن قرابة 7 ملايين شخص في اليمن يحتاجون إلى الدعم النفسي، بينما لم يحصل على خدمات الدعم النفسي سوى نحو 120 ألف، كما تفيد اليونيسف في بياناتها المحدثة مع مطلع 2026 بأن 40% من المرافق الصحية في اليمن تعمل جزئيا أو خرجت عن الخدمة. هذه الفجوة لا تصنع الدجل وحدها، لكنها تترك مساحات يستغلها بعض من يدعون العلاج الروحي وليس كلهم، فتفسر نوبة الهلع على أنها مس، ويعامل الصرع بوصفه تلبسا، وتنسب أعراض الذهان أو الاكتئاب إلى السحر حصرا، فيتأخر التشخيص الصحيح ويضيع الوقت. ولا يقف الضرر عند تأخير العلاج، فالضغط على الصدر أو الرقبة قد يسبب الاختناق ونقص الأكسجين، والضرب قد يؤدي إلى نزيف داخلي أو كسور، والتقييد الطويل قد يسبب الجفاف وإصابات الأطراف، بينما قد يؤدي إيقاف أدوية الصرع أو الاضطرابات النفسية فجأة أو عدم تشخيصها وعلاجها إلى نوبات خطرة وتدهور حاد. أما نفسيا فقد تترك الجلسات العنيفة فقد تترك الجلسات النفسية صدمات جديدة وشعورا بالخوف، وربما تدفع المريض إلى العزلة أو إيذاء نفسه. قانونيا فإن قانون الجرائم والعقوبات اليمني رقم 12 لسنة 1994 يجرم الاعتداء على سلامة الجسد، وتفصل المادة 244 الإيذاء العمدي وما يترتب عليه من مرض أو عجز، وإذا انتهى الفعل إلى وفاء أو عاهة أو استيلاء على المال بالخداع يتغير الوصف والعقوبة بحسب نتيجة والقصد والأدلة، وهو ما تقرره جهة التحقيق والقضاء. كما أن المادة 4 من قانون مزاولة المهنة الطبية والصيدلانية رقم 26 لسنة 2002 تحظر مزاولة المهنة من دون ترخيص، فلا يصير التشخيص والعلاج مشروعين بمجرد الشهرة أو تعليق لوحة، ولا تعفي تسمية الاعتداء علاجا فاعلة من المسؤولية، كما لا تجعل موافقة الأسرة إذا الطفل أو المريض مباحا. والخلاصة، ليست القضية اعتراضا على الدعاء والرقية المشروعة، إنما رفض لتحويل الدين إلى غطاء للعنف والخداع. فالرقية رحمة وطمأنينة، أما الضرب والخنق والإذلال والابتزاز فاعتداءات يجب إيقافها وتوثيقها ومحاسبة مرتكبيها.

0: برنامج قضايا وحول أو في موضوعنا يطيب لنا أن نستضيف في هذه الأثناء فضيلة العلامة القاضي عبد الله الشاذلي. حياكم الله سيد الكريم.
1: أبقاكم الله.
0: أهلا وسهلا بكم سيد الكريم. يعني بعض الدجالين يعني لا يدخلون إلى الناس من باب الطب بل من باب الدين، فيخلطون الآيات بالطلاق.

0: الحق بالباطل ويروج. نفرق بين هذا أن الرقية ثبتت عن صحابة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، أثبتها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن الصحابة كانوا في غزوة من الغزوات واستقروا في منزل، فأتى إليهم أهل المنطقة وقالوا لهم أن سيدهم لجخ، هل فيهم من يرقي؟ فأتى أحدهم فرقاه بفاتحة الكتاب قرأ عليه، فشوفي فأعطوه سبع أشياء.
1: نعم.
0: واختلفوا هل يجوز له أخذها أو لا يجوز له أخذها. فلما وصلوا إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال اضربوا لي بسبع معكم، إن أولى ما أخذت عليه القرآن. هذا ثبت عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وهذه هي الرقية الشرعية. فالإنسان يقرأ الفاتحة أو يقرأ ياسين أو يقرأ سور من القرآن أو يقرأ آيات متعددة، هذه هي رقية. ومن زعم المشعوذ ما بيفعل هذا وبس، بل يقول بيدعي أنه بيعرف بأن معه جن وأن الجن ذولهم الذي بيعالج بواسطتهم وأنهم بيعينوا على العلاج وأنهم بيفعلوا له وبيفعل لهم، هذا هي الشعوذة.
1: طيب في هذا الإطار يعني ما الضوابط الأساسية للرقية الشرعية؟
0: يعني ليس هناك ضوابط، الضوابط أنها تكون بالقرآن وبأدعية عادية ليس فيها ألغاز ولا فيها طلاسم ولا فيها أسماء لا يعرف ما معناها، هذا رقية. وما عدا هذا فهي شعوذة. إذا فيها أسماء وكلمات ونداءات لأسماء لا تعرف في اللغة العربية ولا يعرف معناها، هذا هي الشعوذة.
1: طيب هل يجوز لهذا الراقي
0: أن لكن الشعوذة في اللغة هي أصلا الحيل الذي بيتخذوها بعض خفيفي اليد الذي بيظهروا أنهم بيفعلوا سحرهم، في الواقع إنما هي خفة يد
1: وخداع
0: وممارسة لبعض الحيل، هذا كانوا بيسموها الشعوذة.
1: نعم. طيب بالنسبة لي يعني هل يجوز للراقي أن يجزم بأن شخصا بعينه سحر مريض أو أن يحدد الغيب يعني وموضع السحر من دون أن يمتلك أي بينة؟
0: إذا فرضنا أن المعالج والراقي مع كثرة الممارسة بدأت تظهر له علامات على من هو المسحور ومن هو المصاب بالعين، فهذا قد يكون يعني قد يكون صحيحا وقد يكون باطلا، لكن الذي مؤكد أنه غير صحيح وأنه باطل هو أن معرفة أن فلان هو الذي سحر فلان أو أن فلان هو الذي أصاب فلانا بالعين، هذه هي الذي هي باطل. وحتى وإن كان الجن هم الذين يخبرونه به أو الشياطين الذين يتعامل معهم هم الذين أخبروا بهذا، فإنما القصد هو إحداث الفتن بين الناس والإغار. وقد بلغني أن أحد الأشخاص أتى ابن عمها وقريب له وقتل، وهو لا يخطر في باله أي عداوة بسبب أن المعالج قال له أنت عليك سحر من قريب، وتصور أن هذا القريب لا ما تصور له هو وصار قتل.
1: مشكلة. طيب
0: هو مريض نفسي في الواقع، مريض نفسي لا عليه سحر ولا في عين ولا شيء.
1: وسنتي ونتحدث أيضا مع يعني مختص نفسي في هذا الإطار وسيد العلامة.
0: أنا أظن أن معظم
1: حالات نفسية
0: أنه جن أو أنه أسحار أو أنه عيون، أن 99% إذا لم يكن أكثر منها إنما هي أمراض نفسية، والأمراض النفسية بيسبب للإنسان أنه يرى أشياء أو يسمع أصوات بالواقع ما بالشيء، ويظن أن الجن ما الذي بيخاطبه ما الذي بيخلوه يصطبي.
1: نعم. طيب من يستخدم الطلاسم والكلمات غير المفهومة يعني وهذه الفبركات يعني الأشياء هذه كلها يعني حكمها في الدين؟
0: هو يعني حتى يعرف معناها، فالأغلب والظن على أنها أسماء الشياطين يدعون بهذه الأسماء ليعينوا في العلاج، وطبعا إذا صح هذا فهو شرك، لكن لا نقدر أن نجزم بأن كل هذه الأسماء التي بيدعوها هي أسماء شياطين أو أسماء جن، بحيث تكون الاستغاثة بهم والدعاء لهم هو حرام لا يجوز. لكن إذا الإنسان رأى هذه الأشياء فالأفضل والأحوط له أن يتركها ولا يستخدمها، مع أن هناك من بعض الناس الذين يدعون أن هذه إنما هي أسماء لله عز وجل أو نحو ذلك باللغة العبرانية أو بلغة قديمة من اللغة.
1: طيب،
0: لكن ما ليس هناك ما يوجد، ليس هناك ما يصدق هذا أو يوجد دليل عليه ولا دليل على عكسه.
1: طيب، حكم من يعني يضرب المريض أو يخنقه أو يحرقه يعني بزعم إخراج الجن؟
0: يعني إذا هو ضرب بسيط وهو فعل هذا بالتجارب المتتالية بحيث أن ما فيه إيلام شديد ولا ما لا ضرب كضرب التأديب قد يكون جائز، أما إذا فيه إيلام مثل التوي بالنار أو الضرب المدرح أو خنقة ونحو ذلك فهو حرام لا يجوز.
1: بعضه وصل إلى الموت يعني كما في قصة سابقة.
0: نعم هذا لا يجوز.
1: نعم
0: حرام مالك هذا قتل.
1: طيب، ومن يعني الراقي أحيانا قد يأمر المريض بترك الدواء وعدم مراجعة الطبيب، ما رأيكم؟
0: يعني يترك الدواء،
1: يأمره بأنه يترك الدواء وأنا شعالجك عندي أنا يعني.
0: هذا غلط، هذا غلط كبير جدا، ولكن للأطباء أيضا يعني ما يأثمون به ويعاب عليهم أنهم أحيانا يصرفون للمرضى علاجات قد تكون المقصود فيها الاتفاق بين الطبيب وبين الشركة في تسيير العلاجات، ليس المقصود نفع المريض ولا خدمته. فمن هذا الباب يعني إذا هذا الشخص عارف بالأدوية هذا، وهذا بعيد جدا في المعالجين والراقين أن يكونوا عارفين، فهو نصف. وإن كان غير عارف فلا يجوز له ولا يجوز للمريض أن يترك ما وصفه له الطبيب، ولا يجوز لهذا أن ينصحه بترك العلاجات بالمرة. إذا هو زاعم أنه يشفيه وأن الرقية ستشفيه فالعلاجات أيضا ليست مضادة للرقية بالاتفاق، ما عليه منها.
1: جميل. طيب سيدي العلامة، يعني أسألكم سؤال قبل الأخير، يعني كيف يستغل بعض الدجالين خشوع الناس للقرآن من أجل الحصول على المال أو ابتزازهم؟ لأنه شهدنا حالات مشابهة في واقعنا في هذا الإطار، وحتى البعض ومن الناس يريد أن يميز ما بين من يستخدم القرآن كابتزاز وما بين من يستخدم بالفعل كرقية شرعية.
0: عندما يقول إن ذا يعالج هذا الشخص ويتلي عليها القرآن فقط ويأخذ أجر على هذه التلاوة، فأنا أرى أن هذا لا فيها شعبثة ولا دجل ولا فيها أي إشكال. لكن عندما يزعم أنها تصرخ الجن حين خرج وأنها رأى وأن الجن أخبروا كيف يعالجه وأن هذا هي هو الدجل والشعبثة. أما قراءة القرآن لوحده أو مع أدعية فلا أرى أن في هذا ضير، ولا فيه أيضا ما يؤثر على حالة المريض النفسية ولا على ما يضاد العلاج النفسي بالمرة.
1: نعم.
0: إذا كان سليم من الادعاءات معرفة الغيب، ادعاءات العلاج بواسطة الجنة، ادعاءات إخراج يعني ادعاءات الحاجة الإعجازية مثل الذي بيدعم إنه بيخرج حصى من داخل الإنسان أو إنه بيخرج من داخل رصاصة بتحلبت ولا شظية أو نحو ذلك.
1: نعم. طيب فضيلة العلامة، السؤال الأخير، مسؤولية الخطباء والمرشدين اليوم في تصحيح الاعتقاد من دون إنكار المرض النفسي أو العصبي؟
0: يعني المفترض في المفتين وفي العلماء الذين يدخلون في برامج في الإذاعات، أنا أرى أن تكليفهم أكثر من تكليف الخطباء، لأن الاطلاع على حالة المعالجين ما يفعلونه ليس أمرا شائعا وعاما حتى يتكلم فيه أي خطيب. ما يحتاج إلى معرفة بالشخص يعني بعرف تطلع على المشعبين وعلى حيلهم وعلى أمورهم. وطبعا نادر منهم من يطلع على هذا. أنا أرى أن هذا شأن من يعرف من العلماء أن يبصروا الناس، لا يقولوا لهم كما يقول الأطباء بأن هذا الأمر لا وجود لها بالمرة، وجود العين والجن والسحر بالمرة ينفوها، ولا يقولوا لهم أن كل شيء بدو منها، وأن الأمراض وأن الطب والعلاج خرافة.
1: نعم، يعني أنه التداوي في الأخير، نخلص إلى أنه سيد الكريم إلى أنه التداوي مشروع، ويجب على الإنسان أن يأخذ بالأسباب، وهذا لا يتنافى مع التوكل على الله سبحانه وتعالى.
0: لا يتنافى أي تنافي بالمرة، بل هو من صلب التوكل على الله عز وجل. والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قد تداوى، وموجود مأثور عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم الطب الشرعي في كثير من الأعشاب وفي كثير من النصائح الغذائية وغير الغذائية. وهذا أمر مشروع، والتداوي معلوم تقريبا من الدين ضرورة عن جوازه، وليس من باب التوكل على الله عز وجل ترك التداوي.
1: نعم، إذن شكرا لكم فضيلة.
0: ولا التداوي يتنافى مع التوكل على الله. نعم
1: نعم، هناك حالة من التكامل يعني، وعلى الإنسان أن يكون يحرص على أن يكون يعني مستبصرا في كل خطواته على كل المستويات. شكرا لكم سيد الكريم الفضيلة العلامة القاضي عبد الله الشاذلي، كنت ضيف عزيز معنا في برنامج قضايا، لكم التحية.
0: يا مالا
1: في رعاية الله. طيب، إذن نكمل ونواصل معكم مستمعينا الأكارم هذه الحلقة من برنامج قضايا، والموضوع كما يبدو شائك نوعا ما. سبق وأن صدفنا العلامة عبد الله الشاذلي، والآن ننتقل إلى الجانب الآخر، الجانب الطبي والطب النفسي. وفي هذه الأثناء يطيب لنا أن نستضيف الدكتور عادل الذرة، وهو مدير البرنامج الوطني للصحة النفسية. دكتور حياكم الله.
2: حياكم الله، أهلا وسهلا.
1: أهلا وسهلا، موضوع شائك حقيقة، ونريد بالوقوف معه أو معكم حول هذا الموضوع، أن نستفسر ونستفهم تفاصيل وخبايا أيضا هذا الموضوع. نتحدث عن حالات نفسية، والبعض من المجتمع كما هو شائع يقول أنه حالات يعني مس ومن هذا القبيل، يعني هناك تعارض ما بين الجانبين. يعني سبق وأن صدفنا السيد العلامة، والآن نستضيفكم أنتم باعتباركم مختص في الطب النفسي. دكتور، أسألكم بداية، الحالات الطبية والنفسية والعصبية التي يشيع في أو تشيع في مجتمعنا، يعني أحيانا تفسر على أنها سحر، يعني ما هناك هل هناك فروق من خلالكم نريد أن نفهمها مبسطة ما بين الصرع وما بين نوبة الهلع وما بين الذهان والاكتئاب الشديد، من دون أن نحول المجتمع إلى طبيب شخص بنفسه يعني كما يقال؟
2: نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين والطاهرين. في البداية أرحب بكم وبجميع مستمعي إذاعة أفاك. بالنسبة للأمراض النفسية، الأمراض النفسية للأسف الشديد كثر انتشارها في هذا الفترة، خاصة نتيجة للعدوان والحصار من العدوان الغاشم على بلادنا. وكما ذكرت هناك فروق كبيرة بين المس وبين المرض النفسي. المرض النفسي هو عبارة عن كما عرفته منظمة الصحة العالمية، هي حالة العافية التي يحقق فيها الفرد قدراته الذاتية ويستطيع مواكبة ضغوط الحياة العادية، ويكون قادرا على العمل الإيجابي والمثمر، ويمكنه الإسهام في المجتمع.
1: نعم
2: نعم،
1: هذا على مستوى التعريف.
2: نعم، وإجابة على سؤالكم
1: تفضل. نعم، على مستوى الفروق يعني ما بين هذا نعم. الصرع وما بين الحالة النفسية أو نعم. الصرع وما بين النوع الآخر.
2: الصرع، الصرع هو اضطراب عصبي ينتج عن نشاط كهربائي غير طبيعي في الدماغ، قد يؤدي إلى فقدان الوعي أو حركات لا إرادية أو تغير نقطة في الإدراك والسلوك. وليس كل شيء نرجع يعني أنه بالضرورة يكون صرع، قد يكون أسباب أخرى، لكن الصرع هو يعتبر من أهم الأسباب. بالنسبة لنوبة الهلع التي ذكرتموها، نوبة تعتبر نوبة الهلع هي نوبة مفاجئة من الخوف الشديد، يشعر بها الإنسان كشيء حقيقي، وهو نستطيع أن نصفه كإنذار كاذب بالخوف الشديد، ويصاحبها ما قد صاحب الخوف الطبيعي الذي يكون في مواجهة شيء مخيف حقيقي، مثل خفقان، تعرق، ورجفة، ضيق نفس، دوخة، شعور فقدان السيطرة. الأعراض حقيقية جدا، يعني الإنسان يشعر بها فعلا،
1: واقعية
2: ليس ببرو أنه لا يوجد شيء حقيقي يخيفه.
1: نعم.
2: حتى ولم يكن هناك أي خطر جسدي مباشر. الذهان هو عبارة عن حالة من الانفصال عن الواقع، يظهر في صورة كسماع أصوات غير موجودة أو رؤية أشخاص غير موجودين، هذه تسمى هلابس، أو اعتقادات مؤكدة وغريبة لأشياء غير حقيقية وغير مؤكدة بدون فترة طويلة. كما يوجد صاحبة أيضا اضطراب في السلوك وتغير في العادات والسلوك المتعارف له أسباب متعددة طبعا. والاكتئاب الشديد ليس فقط مجرد حزن، يفرق الاكتئاب الشديد عن الحزن أنه يستمر فترات كبيرة ويصاحبه علامات وتغيرات في المزاج والنوم والتفكير والتركيز، وتأثر في مجالات أدائه اليومية سواء كان طالب فرضا أو موظف، تتغير هذه المعايير الانتظام فيها والانضباط.
1: نعم.
2: وهكذا.
1: طيب
2: وأيضا بعض الأورام ممكن تسبب
1: اكتئاب
2: مثل هذه الحالة.
1: طيب دكتور عادل، يعني ربما هذا السؤال الذي سأطرحه عليكم منتظره المستمع، لأنه سبق وأن شاهد مشاهد لعلاجات ربما، أو يعني بعض المعالجين يعني نتحدث عن الجانب الرقية الشرعية، يستخدم في بعض الجلسات يعني، أو حينها حينما يقرأ القرآن مثلا أو حركات معينة يقوم بها المعالج، المريض يصرخ ويرتجف ويتغير صوته يعني. فأحيانا يقال أنه هذا برهان قاطع على التشخيص وعلى أنه بالفعل فيه مس أو فيه سحر يعني. نريد أن نفهم منكم علميا يعني ما التفسيرات الممكنة لهذه الاستجابات أو لهذه التأثيرات، يعني هل هناك عوامل أخرى علمية يعني أدت إلى ما أدت إليه، أم أنه بالفعل دليل قاطع على أنه مصاب بالسحر والجن وما هذه التفاصيل؟
2: قبل الإجابة على السؤال أحب أن أؤكد فقط على ما ذكره العلامة الفاضل عبد الله الشاذلي، أن نسبة أكثر من 99% تعتبر أمراض نفسية. وأهم التفسيرات لما يحدث من تغير في الأصوات أو حدتها يرجع علميا إلى عدة أسباب، نذكر منها أحيانا يكون في مشكلة في التنفس، من شدة الخوف يتنفس المريض بسرعة وقوة. هذه القوة والسرعة في التنفس تؤدي إلى نقص الأكسجين في الدماغ ونقص ثاني أكسيد الكربون، هذا بالتالي يترتب عليه حدوث تنمل في الأطراف، تشنج في عضلات الجسد خاصة الحنجرة، وبالتالي تنتج هذه الأصوات، فيخرج الصوت أحيانا غريب وأحيانا مرعب ولا إرادي، وقد يكون نتيجة أيضا الإيحاء النفسي نتيجة لما يسمعه الشخص في صغره وفي طفولته عن شكل الجلسات العلاجية هذه التي تكون بهذه الطريقة. وعندما يوضع المريض أو يتعرض لهذا الموقف ينفذ عقله الباطن هذه الحركات تلقائيا بغير إرادة.
1: دكتور أحيانا يعني المريض حتى لا يتغير فقط صوته، وإنما ينطق بكلمات يعني من قبيل على أساس أنه بالفعل يتحدث نيابة عن هذا الجن أو المس أو ما إلى ذلك، أنه لن أخرج مثلا ولن أفعل ولن يعني. هل هذه نفسها من
2: نتيجة الإيحاء النفسي هذا الذي تعرض له طفل من طفولته واسمع هذا الكلام عن إما أحد من أقاربه أو أحد من أهل قريته أو منطقته الذي تعرض أو كان مصاب بمرض نفسي ويطلق عليه في هذه المناطق أنه مصاب بالسحر، وذهبوا به إلى أحد هؤلاء الذين يمثلون هذه الجلسات وسمعوا هذه الأصوات، فالعقل الباطن الإيحاء النفسي والعقل الباطن يوحي للشخص هذا ويجعله ينطق هذه الكلمة.
1: طيب دكتور،
2: كذلك الخوف والألم الشديد، وهذا من أهم الأسباب العلمية التي تبرر هذا على هذه الأصوات الحادة، هو أن الخوف يفرز هرمون الأدرينالين كما هو معروف عند الكثير بكمية هائلة، هذا يجعل قوة عضلية خارجة والصوت قويا مختلفا عن طبيعته.
1: نعم دكتور، أيضا يعني نريد من خلالكم أن نقدم جرعة وعي في هذا الإطار، البعض قد تظهر عليه ملامح وإشكال يعني تفاصيل مرض نفسي لكن يتأخر التشخيص ويذهبوا به أولا إلى رقية شرعية وهذه التفاصيل، فأسألكم من خلالكم يعني ما مخاطر تأخر تشخيص أمراض الصرع والاكتئاب والذهان أو أي مرض من أمراض نفسية، ما مخاطر أيضا توقف أدوية هذه الأمراض على من يستخدمها فجأة بأمر شخص غير مختص؟
2: نعم، المرض النفسي يشابه العديد من الأمراض في التخصصات الأخرى، وأي تأخر في معالجة أي مرض يؤدي إلى نتائج غير محمودة. وتأخر التشخيص يعني في بعض الحالات أن المرض يستمر دون علاج مناسب، نتيجة لأن الشخص بدل أن يذهب إلى الناس المختصين في هذا الجانب يذهب إلى من يقومون بهذه المعالجة. يؤدي ذلك إلى تفاقم الأعراض، أحيانا قد يؤدي إلى عطل الوظائف كالدراسة أو الوظيفة. في الصرع تحديدا النوبات هذه قد تكون خطيرة جدا وقد تؤدي إلى موت خلايا دماغية. بالنسبة للذهان والإكتئاب تأخر العلاج قد يسبب فقدان القدرة على القيام بالوظائف اليومية. بالنسبة أيضا للأدوية، هنا قاعدة مهمة جدا في الطب النفسي، لا ينبغي إيقاف أي دواء نفسي أو دواء مضاد للصرع فجأة بناء على نصيحة أي شخص مهما كان إلا إذا كان الطبيب المختص، لأن إيقاف الدواء بطريقة عشوائية أو بطريقة ذاتية من قبل الشخص نفسي أو أحد أقاربه تؤدي إلى أعراض تسمى في الطب النفسي وفي مجال الطب بصفة عامة أعراض انسحابية. هذه تؤثر على الشخص وتمنع استجابته مرة أخرى وصعوبة في استجابته مرة أخرى للعلاج في حال تكرر إعادة.
1: نعم. طيب دكتور، يعني نريد أن نشخص الواقع في اليمن، واقع الطب النفسي، وهذا ليس يعني الحلقة مختصة في هذا الإطار، ولكن نريد فقط أن نطمئن. يعني هل هناك مراكز معينة يتوجه إليها الأطباء والمرضى؟ لأنه كما ذكرتم في البداية نسب كبيرة جدا، يعني لا نملك رقما محددا بعدد المصابين بالأمراض النفسية جراء العدوان، زادت خلال السنوات الأخيرة. فما العمل في هذا الإطار، وهل هناك مراكز؟ هل نطمئن في هذا الإطار؟ ودعوتكم أيضا للأسر الذين يعني قد يشكون أنه في أحد أفرادهم شخص فيه نوع من أنواع المرض النفسي أو نسبة من الأمراض النفسية.
2: للأسف الشديد الوضع الصحة النفسية في اليمن ليس كما
1: المؤمل يعني.
2: نعم. هناك عدد كبير جدا بحسب إحصائيات منظمة الصحة العالمية تصل إلى 7 مليون حالة، هذا عدد كبير جدا. من كل 4 أشخاص هناك أحد واحد يحتاج إلى نوع من أنواع الدخلات النفسية. فالوضع يعتبر للأسف الشديد سيء، ويفاقم هذه المشاكل عدد أو نقص في الكادر المتخصص في تقديم هذه الخدمات التخصصية. فتخيل أخي العزيز أنه لا يوجد تقريبا حوالي بحسب آخر دراسة 75 أخصائي في الطب النفسي، هذا عدد قليل جدا. هناك عدد من المحاضرات لا يوجد بها أي طبيب نفسي. طبعا هذه مشكلة كبيرة ورجالنا خاصة في وزارة الصحة، وقد سعينا وبذلنا كثير من الجهود لمحاولة التغلب عليها. منها قمنا بتدريب عدد لا بأس به من الأطباء والعاملين الصحيين في مجال تقديم الخدمات الصحة النفسية الأساسية وبصفة محدودة، بحيث حاولنا أن نتغلب على هذا النقص الكبير وردم هذه الفجوة التي وجدت والتي فاقم من وجودها العدوان والحصار. لكن أعتقد الآن أنه أصبح حتى المركز الطبي العادي نستطيع أن نلجأ إليه في حالة الشك أن هناك عندنا حالة نفسية أو أن أحد أقاربنا يعاني من مشاكل نفسية. وبالتالي عند الوصول إلى أقرب مركز طبي سيقوم هذا المركز، إذا كانت الحالة بسيطة ويوجد فيه من يتدرب على هذه الإجراءات فسيقوم باتخاذ الإجراءات البسيطة، إذا كانت الحالة تستدعي الإحالة فسيقوم بإحالة.
1: طيب دكتور، ذكرتم نسبة كبيرة طبعا 7 مليون شخص، كل 4 أشخاص شخص واحد من المصابين بشكل معين أو بنسب معين من أمراض من المرضى. وربما يعني إنجاز التعبير أنه لا يوجد إنسان يمني ربما ما فيش نسبة من النسب، يعني كلنا ولكن بنسب متفاوتة يفاقمها القات. فنصيحتكم ورسالتكم في ختام هذه الحلقة، في ختام البرنامج، يعني لمن يتعاطون القات ويشعر هو نفسه أنه كلما تعاطى القات بالليل تظهر عليه تصرفاته مختلفة، أفكاره أيضا تكون مختلفة، ويبدو عليه ملاحظ، سواء هو يلاحظ على نفسه أو من حوله يلاحظ عليه ذلك، نصيحتكم في هذا الإطار؟
2: نعم، طرحتم جزئية مهمة جدا جدا جدا بالنسبة للجانب الصحة النفسية. من أكبر المشاكل التي نعانيها في اليمن هي مشكلة تعاطي القات، وخاصة لفترات طويلة، وخاصة عند الأطفال. نلاحظ في المستشفيات التخصصية عند حضورنا في بعض المستشفيات حالات كثيرة من الأطفال تحضر للمستشفى وهي متأثرة نتيجة تعاطيها للقات. طفل لا يبلغ من عمره إلا 12 سنة أو 14 سنة ويعاني من حالة نفسية. ما هو السبب؟ عندما نسأل الأسرة، الولد هذا يخزن من بعد الظهر حتى الساعة 12 واحدة في الليل، أحيانا يخزن في الصباح، كارثة. كثير من الناس عندما يدخل المستشفى يبقى في المستشفى لمدة شهر أو شهرين ويخرج متحسنا وأموره طيبة جدا، مجرد خروجه وتعاطيه للغاز ينتكس مباشرة. المشكلة أن هناك احتمال كبير جدا لتعارض الغاز مع الأدوية، فالغاز يؤثر بشكل كبير على الأدوية مما يؤثر بالتالي ويسبب انتكاسة كبيرة
1: سلبا.
2: فهذه مهمة جدا جدا جدا. الغاز هذا من أكبر المشاكل والمساوئ في جانب الصحة النفسية والتي نعاني منها بشكل خاص.
1: الإنسان الصحيح ما بالكم بالشخص الذي قد ظهرت عليه أعراض.
2: نعم أكيد.
1: إن شاء الله
2: كثير من الدراسات تثبت أن له دور كبير في الانتكاسة.
1: إن شاء الله نخصص دكتور يعني حلقات خاصة أيضا حول هذه الجزئية تحديدا ونستفيد أيضا منكم. شكرا لكم الدكتور القدير عادل الذرة مدير البرنامج الوطني للصحة النفسية في وزارة الصحة، كنت ضيف عزيز معنا في برنامج قضايا. شكرا جزيلا.
2: شكرا جزيلا لكم أستاذ محمد وشكرا جزيلا لجميع متابعيكم في إذاعة
1: آفاق. حياكم الله. شكرا في أمان الله. مستمعينا الكرام في ختام هذه الحلقة، الموضوع طبعا متشعب وطويل وعريض وحاولنا فقط أن نتناوله من جوانب بسيطة. سبق وأن استضفنا السيد العلامة القاضي عبد الله الشاذلي واستضفنا أيضا دكتور أيضا مختص في الطبيب أو في الطب النفسي وهو مدير البرنامج الوطني للصحة النفسية في وزارة الصحة، ولا زال الحديث مستمر حول هذه الجزئية. ختاما في ختام هذه الحلقة ورسالتنا اليوم هي بسيطة واضحة، الدعاء حق والقرآن رحمة، لكن لا أحد يملك باسم الدين حق ضرب إنسان أو خنقة أو إذلال أو إذلال أو سلب ماله، لأنه هذا بتحصل في حالات وسبق وأن انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي وشاهدناها. المرض النفسي والعصبي لا يشخص بالصوت العالي ولا تحسم أسبابه باسم الأم أو بصورة أو بحلم ولا يعالج بالعصا. للمواطن والأسرة ابدأوا بالتقييم الطبي خصوصا عند التشخيص أو عند التشنج وفقد الوعي والارتباك المفاجئ، سمع الأصوات، محاولات إيذاء النفس، عند التغيير الحاد في السلوك لا تتوقفوا أو لا توقفوا دواء نفسي أو عصبي فجأة، ارفضوا التقييد والضرب والحرق والخنق والصعق وبقية يعني التفاصيل من مجهولة، من خلوة، من لمس غير ضروري، لا يعني نقول لا تسلموا صورا خاصة ولا أسرارا ولا مقتنيات شخصية، وإذا وقع ضرر فالعلاج أولا ثم التقرير الطبي وحفظ الرسائل والاتصالات والإيصالات والشهود والبلغ كما جاءتنا في المعلومات. للعلماء والخطباء والمرشدين وللجميع يعني كل من هو واعي للمثقفين جميعا، بينوا للناس الحد الفاصل بين الرقية وبين الاستغلال والشعوذة. الرقية الشرعية لا تدعي الغيب، لا تتهم الأبرياء، لا تمنع العلاج ولا تبيح الإيذاء. اجعلوا المنبر شريكا في كسر وصمة المرض النفسي وفي توجيه الحالات الخطرة إلى الأهل أو إلى أهل الاختصاص. لوزارة الصحة والبرنامج الوطني للصحة النفسية والمجلس الطبي انشروا خريطة مبسطة للخدمات والإحالات، دربوا العاملين في الرعاية الأولية على التعرف إلى الحالات الشائعة والخطرة، ضعوا يعني مادة توعوية موحدة تشرح الإسعافات الإسعاف النفسي الأولي وعلامات الدجل، أنشئوا سجلات الحالات التي تصل المستشفيات نتيجة جلسات عنيفة أو إيقاف أدوية، فالمشكلة التي لا تسجل تظل بلا حجم ولا سياسة. وفروا مساحة أو مسار إحالة آمنا ودعما نفسيا وقانونيا ومأوى عند الحاجة، وتوعية للأسر والمدارس حول الصرع والاضطرابات النفسية وحماية الطفل. وختاما أختم بما ختم به الدكتور عادل قبل قليل، نصيحة لنا جميعا في موضوع القات. للإنسان الأصحاء الذي يعتبر نفسه صحيح معافى وكل شيء سابر، قللوا وخففوا من القات. الذي يعتبر نفسه أنه كل ما خزن كل ما جاءت له حالات وهلوسة، عليه أن يراجع نفسه. إذا أنت مدمن قات مخزن، قلل عدد ساعات التخزينه يعني إلى أقل درجة من الحد الأدنى، حتى إذا ممكن يوم واحد في الأسبوع، يومين في الشهر مثلا ممكن. الأهم حاولوا أن تحافظوا على الأمانة التي أودعها الله فيكم وفي أجسادكم، ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة بفلوسكم وبأموالكم. أتمنى أن النصيحة وصلت إلينا جميعا. في الختام أتمنى لكم الصحة والعافية، والبرنامج مستمر أيضا في تناول مختلف القضايا والأحداث والمواضيع الاجتماعية تحديدا في برنامج قضايا عبر أثير إذاعة آفاق. في الختام أشكر من كان ضيفي في البداية القاضي العلامة عبد الله الشاذلي، وكذلك ضيفي الآخر الدكتور عادل الذرة مدير البرنامج الوطني للصحة النفسية في وزارة الصحة. شكرا لكم على طيب الاستماع والمتابعة. أشكر أيضا المخرجة المنفذة لهذه الفترة أو لهذا البرنامج على الهواء مباشرة سوسن مجاهد. أيضا هذه الحلقة أنا قدمتها طبعا اليوم بديلا عن الزميل محمد النعمي, ومعد الحلقة طبعا هو من أعدها وجهز لنا التقارير, ونشكره عموما في الأستاذ طبعا عبد المجيد عزيز مشكورا طبعا وتفضل في بحث هذه القضايا والأحداث وإخراجها لنا على هيئتها حلقات إذاعية. شكرا له, وشكرا لكم أنتم أيضا مستمعينا الأكارم على طيب الاستماع والمتابعة. في أمان الله.

0: أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و98.5 صوت الوعي والبصيرة.
1: اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى
2: إذاعة آفاق فم من وعي أمصار الأوس والخزرج إلى بصيرة أمصار يمن.

0: عليه وسلموا تسليما.
1: ما عظم هذا النداء! يخبرنا الله تعالى أنه هو من بدأ بالصلاة على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ثم يدعونا نحن المؤمنين إلى أن ندخل هذا الأفق المضيق. وحين تقول اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، فأنت لا تردد عبارة عابرة، بل تستجيب لأمر الله تعالى وتعلن محبة رسوله، وتربط قلبك برسالة أخرجت الناس من الظلمات إلى النور. صلوا عليه وعلى آله، فقد بدأ النداء من خالق الكون جل جلاله، وجاء دور قلوبنا أن تجيب.

رغم هذا النداء. يخبرنا الله أن الصلاة على النبي صلى الله عليه وآله وسلم بدأت في الملأ الأعلى، ثم يدعونا نحن المؤمنين إلى أن ندخل هذا الأفق المضيء. وحين تقول اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، فأنت لا تردد عبارة عابرة، بل تستجيب لأمر الله وتعلن محبة رسوله، وتربط قلبك برسالة أخرجت الناس من الظلمات إلى النور. صلوا عليه وعلى آله، فقد بدأ النداء من السماء، وجاء دور قلوبنا أن تجيب. اللهم صل وسلم وبارك وترحم على سيدنا محمد وعلى آله الطاهرين.

أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، نحمده تعالى واستعينه واستغفره واستهديه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم ذكرنا ما نسينا، وعلمنا ما جهلنا، وانفعنا بما علمتنا، وارزقنا يا مولانا علما ينفعنا، وافتح لنا حكمتك، وانشر علينا رحمتك، وافتح لنا فتوح العارفين يا فتاح يا عليم يا رزاق يا كريم. ووفقنا اللهم لمراضي الابوار ومحاسن الافعال وصالح النيات وحسن الخواتم بفضلك وجودك ومنك وكرمك. وارزقنا حفظ كتابك العزيز وعلمه والعمل به وتلاوته اناء الليل واطراف النهار، واجعله لنا اماما وحجه ورحمه وقائدا الى جنات النعيم بفضلك وجودك ومنك وكرمك يا اكرم الاكرمين. واغفر لنا ولوالدينا وللمؤمنين والمؤمنات الاحياء منهم والاموات، واختم لنا بالايمان والعفو والمغفره والرضوان بفضلك وجودك ومنك وكرمك بحرمه الفاتحه والاخلاص. ثم الى روح رسول الله واله الطاهرين. الحمد لله سميع عليم بالصلاه والسلام. قال جل من قائل: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ذلك من أنباء الغيب نوحيه إليك. ذلك من أنباء الغيب نوحيه إليك، وما كنت لديهم إذ أجمعوا أمرهم وهم ينفرون، وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين، وما تسألهم عليه من أجر، إن هو إلا ذكر للعالمين. وكأي من آية في السماوات والأرض يمرون عليها وهم عنها معرضون، وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. أفأمنوا أن تأتيهم غاشية من عذاب الله، أو تأتيهم الساعة بغتة وهم لا يشعرون. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين. صدق الله العلي العظيم. وقفنا عند هذه الآية الكريمة: ذلك من أنباء الغيب. ذلك إشارة إلى ما قصصناه عليك من نبأ يوسف عليه السلام وإخوته وأبيه، سلام الله تعالى على يوسف وعلى أبيه وعلى المؤمنين أجمعين. قال: ذلك من أنباء الغيب، لأنه تشير الآية إلى أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن قصة يوسف. هذا من تعنت اليهود، جاء في بعض الأخبار هكذا أن اليهود أوعزوا إلى كفار مكة أن يسألوا محمدا صلى الله عليه وسلم، أوعزوا إلى الكفار أن يسألوا عن قصة يوسف، فإن أخبركم عن قصة يوسف القصة الوافية فهو نبي، وإلا فليس بنبي. من باب التعنت، وإلا فآيات الله كثيرة جدا، ليسوا في حاجة إلى أن يسألوا عن آية جديدة أو خبر جديد. ولكن سبحان الله، حكمة الله اقتضت، أرادوا أن يخرجوا النبي صلوات ربي وسلامه عليه، لكنه أجابهم إجابة مفصلة تفصيلا دقيقا عن قصة يوسف وإخوته، ولكأنه عاش كل اللحظات التي عاشها يوسف مع إخوته، وصار يحدثهم واحدة واحدة واحدة إلى أن وصل الأمر بيوسف إلى أن قال: ربي قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث، فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة، توفني مسلما وألحقني بالصالحين. ومع ذلك ما آمنوا وما صدقوا. قال: ذلك من أنباء الغيب. عندما يخبر الإنسان بغيب، هذا في دلالة على مصداق كلامه. عندما يخبر بشيء غيبي لم يكن قد حضره ولا شاهده، ولا سيما مع الفجوة الواسعة الكبيرة في الزمن، أكثر من 2000 عام، ونبينا يخاطبهم بما جرى قبل 2000 عام كأنه حاضر معهم. ذلك من أنباء الغيب نوحيه إليك، جاءك وحيا، جاءك عن طريق الوحي، سواء لأنه ما وما كنت تدعو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك، إذا لارتاب المبطلون. ما كان النبي ليقرأ الكتب، ما كان يقرأ ولا يكتب،
ولو كان يقرأ أو يكتب لقال الكفار في حقه والله إن محمدا ما أخبرنا بهذا الخبر إلا بعد أن اطلع على كتب القوم وعلى التوراة وعلى الإنجيل وعلى نحو ذلك. لكن النبي وهذه المعجزة ها هنا أنه رجل لا يقرأ ولا يكتب وجاءه الوحي سواء بهذه الدقة بهذه التفاصيل الدقيقة، فهذا دال على أنه نبي وأن ما يقوله وحي من الله سبحانه وتعالى وليس من يعني من أساطير الأولين كما يزعمون، بل هو وحي من عند الله جل جلاله وعظم شأنه. فهذا من علامات النبوة، من علامات النبوة ومن علامات صدق الوحي ومن الدلائل على وجود الله جل جلاله وعظم شأنه، لأن الله تعالى في كتابه العزيز قد تكفل بإزاحة كل العراقيل التي يمكن أن يتشبث بها كل المدعين أو كل المنكرين بوجود الله سبحانه وتعالى، أتى بالبراهين والتفاصيل والأدلة والحجج الواضحة في كتاب العزيز ليهلك من هلك عن بينة ويحيى من حي عن بينة وإن الله لسميع عليم. قال ذلك من أنباء الغيب تماما كما قال في حق مريم وما كنت لديهم إذ يلقون أقلامهم أيهم يكفل مريم وما كنت لديهم إذ يختصمون سواء وما كنت بجانب الغربي إذ قضينا إلى موسى الأجل وما كنت بجانب الطور. ما كان النبي حاضرا، ما كان لي من علم بالملأ الأعلى حتى مع الملأ الأعلى عندما يخبرهم بما جرى كما جاء في سورة صاد، ما كان لي من علم بالملأ الأعلى إذ يختصمون يوحى إلي سواء وحي، مجرد وحي جاء له الوحي، هذا دلالة على نبوته صلى الله عليه وعلى آله وسلم. والأدلة على نبوة النبي كثيرة جدا جدا جدا، إذ لا تكاد تمر على موقف ما أو حدث ما إلا وهو يشير إلى مصداق نبوة النبي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. مثلا عندنا في الواقع المشاهد عندما نسمع حديث النبي محمد صلى الله عليه وسلم عندما يقول الإيمان يمان والفقه يمان والحكمة يمانية، هذه قالها قبل 1400 سنة، الإيمان يمان والفقه يمان والحكمة. عندما قال مثلا السلام على همدان عندما علم بإسلام أهل اليمن وقال السلام على، اسمعوني جيدا هذه مهمة جدا، قال السلام على همدان السلام على همدان السلام على همدان نعم الحي همدان، وهذه رواية رواها البخاري مسلم والكتب كلها ما أحد ينكرها، سواء السلام على همدان السلام على همدان السلام على همدان، قالها ثلاثة ثم قال نعم الحي همدان ما أصبرهم على الجهد وأسرعهم إلى النصرة. هذا كلام ينبغي الإنسان العاقل أن يقف عنده، ماذا يعني بقوله ما أسرعهم إلى النصرة وأصبرهم على الجهد؟ جئنا في الواقع المشاهد لم نرى أمة عندها استعداد الصبر على البلاء وتحمل البلاء كالشعب اليمني في مواجهة اليهود والنصارى نصرة لإخوانهم في غزة وفلسطين. الكل تبرأ من فلسطين، الكل قال يستاهلوا ما علينا، هذا حقهم المغامرات، ما انقلنا منه، ما مشوا علينا. لكن الشعب الذي فيه غيرة وحمية وشهامة ومروءة ونجدة برد، وهذا مصداق قول النبي ما أسرعهم إلى النصرة، ما حد سارع مثل أهل اليمن في هذه القضية وفي غيرها من القضايا، يحرق المصحف والكل ساكت، والشعب اليمني يخرج ويتفاعل، يحدث يساوي إلى النبي والشعب اليمني يخرج، أي قضية؟ هذا من مصادق كلام النبي ومصادق نبوة النبي صلى الله عليه وسلم أنه نطق بشيء سيحدث في المستقبل، وصار ما تحدث به صلوات ربي وسلامه عليه حقا، ما أسرعهم إلى النصرة وأصبرهم على الجهد، سرعة في النصرة وصبر على البلاء. الكل يعرف عواقب الوقوف أمام أمريكا وأمام إسرائيل وأمام الغرب، أقل شيء مقاطعة اقتصادية والناس لا يتحملون ذلك، أقل شيء يسمونهم في قوائم الإرهاب، لكن الشعب اليمني لم يبالي بهذا كله، وهذا معناه أصبرهم على الجهد أو الجهد، أصبرهم يعني يصبرون على أي بلاء. نحن الآن في حصار أكثر من 10 سنوات ولا زال الشعب اليمني ثابتا وصابرا وصامدا وعنده استعداد لمواجهة أعداء الله وللجولة القادمة وثانية وثالثة ورابعة إلى أن يلقى الله سبحانه وتعالى. هذا كله من مصادق كلام النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك يا إخواني لم نرى النبي محمدا صلى الله عليه وسلم خر ساجدا لإسلام قوم كما خر ساجدا لإسلام أهل اليمن، هذا لم يحصل بشعب من الشعوب، كان الناس يدخلون في الإسلام الحمد لله دخلوا في الإسلام يدعو لهم، لكن الشعب من عندما دخلوا في الإسلام النبي سجد وخر ساجدا لله وقال السلام على حمدان السلام
وعندما يتحدث أهل الفقه في كتب الفقه يتحدثون عن سجدة الشكر، مشروعية سجدة الشكر، قالوا والدليل على ذلك سجود النبي حين إسلام أهل اليمن، يقولون ذلك سجود النبي حين إسلام. كل كتب الفقه يتحدثون عندما يتحدثون عن سجدة الشكر يقولون الدليل على ذلك سجود النبي عند إسلام أهل اليمن. وإسلام الشعوب الأخرى كان يهم النبي، لكن هناك خصوصية لإسلام أهل اليمن لأنهم على هذا النحو. لذلك قال إن الله وأمدتني بالملوك ملوك حمير يأتون فيأخذون مال الله ويقاتلون في سبيل الله. هذه أحاديث أكثر من 60 حديثا في شأن أهل اليمن، لأننا نتحدث عن كلام غيبي، والكلام الغيبي قد يكون لما مضى كما يكون للمستقبل لأنه غيب، لأنه أو كما يكون لأمر حتى في نفس الزمان لكنك لم تكن حاضرا عنده، فيتحدث النبي صلى الله عليه وسلم به، فهذا أيضا من علامات نبوته ودلائل نبوته ومن ودلالة على صدق كلامه ودلالة على أن الله تعالى حق وأن الرسول حق وأن الجنة حق وأن النار حق وأن الساعة حق وأن الله تعالى يبعث من في القبور. قال ذلك من أنباء الغيب نوحيه إليك، وما كنت يا يوسف يا محمد، وما كنت يا رسول الله يا محمد، وما كنت لديهم أي لدى إخوة يوسف إذ أجمعوا أمرهم، أجمعوا بمعنى عزموا أجمع أمره بمعنى عزم أن يقتلوا يوسف وأن يتخلصوا منه أو أن يلقوه في غيابة الجب. وما كنت لديهم، وهذا حقيقة أنه لم يكن لديهم، وما كنت لديهم أما كنت عندهم يعني إذ أجمعوا أمرهم وهم ينفرون، هم في حالة مكر وخداع، وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين. وسماه الله تعالى مكرا للتدليل على أن كما قال تعالى على أن المكر إنما يحيق المكر السيء بأهله، ولا يحيق المكر السيء إلا وينفرون ينفر الله والله خير الماكرين. قد مكر الذين من قبلهم فأتى الله بنيانهم من القواعد فقر عليهم السقف من فوقهم وأتاهم العذاب من حيث لا يشعرون. من كان يريد العزة فإن العزة لله جميعا إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه، والذين يمكرون السيئات لهم عذاب شديد ومكر أولئك هو يبور. فأيما إنسان يمكر ويغدر ويفجر ويزور ويخون ويحلف اليمين الفاجرة ظنا منه أنه سيتوصل إلى مراده ورؤيته فقد سلك الطريق الخاطئ وإنما يجني على نفسه. فالحذر الحذر من أن يقع الإنسان بهذه مصائب الشيطان الرجيم والعياذ بالله. وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين،

عيش معهم، لم يكن موجودا معهم، ولم يكن يقرأ أو يكتب حتى يقول قد درأته بالصحف الفلانية أو الكتب الفلانية. من أين يأتي لهم بخبر يوسف عليه السلام؟ حتى جاءه الوحي الإلهي. فعندما أغاثه الله بهذا الجواب، وعندما أعطاهم هذا الجواب، هل صدقوا؟ هل آمنوا؟ لا، زادوا عتوا ونفورا. لذلك قال وما أكثر الناس ولو حرصتم، يعني حتى لو أتيتهم بكل آية ولو جئتهم بكل آية ما تبعوا قبلتك، ما هم مصدقون. ولكن هذا من باب إبلاغ الحجة وإزالة الأعداء، حتى لا يأتي أحد منهم يوم القيامة ليقول ما جاءنا من بشير ولا نذير، فقد جاءكم بشير ونذير. وبعض الناس في كثير من القضايا في الأحكام الشرعية تقول له يا أخي مثلا الأمر هذا لا يجوز لا يجوز، وتأتي له بالدليل الأول والثاني من كتاب الله من سنة رسول الله، لا فهذا المسألة ما هذا ما فيه غير الفائدة البسيطة، سواء ما الربا ربا، ولو درهم ربا، درهم ربا أشد عند الله تعالى كما ورد في الحديث من 36 زنية، درهم ربا درهم ربا. بعض الناس ما يعجبه ولو جئته بكل ما، بعض الناس يقول لها الخمر ما يجوز، قال يا خلونا من التشدد، تقول لها المخدرات ما يجوز، النظر إلى ما حرم الله، فاضي المحرمات، يا خلونا أنتم بتكوها ليالي حمراء قولتهم، يعني مع الفنانين والغناء والداء وقطع الصلاة ومنع الزكاة وكلام سيء، ماشي ماشي، تقول لهم قال الله قال رسول الزكاة، تقول لك قال الله الزكاة، خلونا حالنا. فهؤلاء الناس رغم ما أتتهم من البينات والدلائل الواضحة والبراهين الصافعة من كتاب الله ومن سنة رسول الله ما آمنوا ولا صدقوا، ولو جئتهم بكل آية ما صدقوا. لذلك قال تعالى تسلية لقلب النبي صلى الله عليه وسلم أنه حتى لا، يعني هذا الكلام سيأتي أتى للنبي قبل أن يحصل التكذيب، قال الله له هذا ما سيحصل، لا تقلق لا تنزعج، فلعلك باكح نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا، سواء فلا تذهب نفسك عليهم حسرات، هذا ما سيكون يا محمد، وطن نفسك على هذا الشيء، يكفي أنك قد أبلغتهم الحجة، بينت لهم الحق، أوضحت لهم المحجة، بينت لهم الطريق، أرشدتهم، أتيت لهم بالأدلة الواضحة والصافعة والبينة، ذمتك بريئة. قال وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين، ولو حرصت، قال في موضع آخر لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم، يعني عزيز عليه عنتكم، يتألم عندما تتعنتون، حريص عليكم، حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم، هو حريص عليكم، حريص لأنه لا يريد أن يدخل أحد من أمته جهنم، لا يريد أحد أن يدخل أحد من أمة محمد جهنم، النبي حريص عليكم. جاءتي يوم القيامة ونبينا صلوات الله عليه وآله وسلم كما جاء في الروايات قال يأتي أناس فأعرفهم ويعرفوني، أعرفهم ويعرفوني، فيختلجون دوني فأخذ بحجزهم، هذا أقول يشبحهم لا يدخلوا جهنم، فيختلجون دوني فيقال لي، ينادي ينادي قال لا تدري ما أحدثوا بعدك، لقد رجعوا بعدك القهدراء، فأقول سحقا سحقا لمن غير وبدل بعدي، يعني نبينا سيشفع، لكن الشفاعة النبي لن تكون هكذا لمن هب ودب، الشفاعة ولا يشفعون إلا لمن ارتضى وهم من خشيته مشفقون، الشفاعة لمن يستحق الشفاعة، أما من مات ولم يتب إلى الله واستمر على ذلك فلا شفاعة له، لأن الله تعالى يقول في نص صريح ما للظالمين من حميم ولا شفيع يطاع، يعلم كائنة الأعين وما تخفي الصدور. نبينا حريص، ومن حرصه أتى لهم بقصة يوسف كما طلبوها هم، أتاها بنفس الوقائع والأحداث كأنهم عاشوا معها لحظة لحظة، ومع ذلك لم يؤمنوا ولم يصدقوا. وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين، ما هم بمؤمنين، وما تسألهم عليه من أجر، يعني أنت عندما أبلغتهم الرسالة ودعوتهم إلى الله سبحانه وتعالى ما قصدت بذلك أن تتملك عليهم، ولا أن تكون الرجل الأوحد فيهم، ولا أن تكون أغنى الناس فيهم. ولذلك عندما جاءوه وقالوا إن شئت أن نعطيك من نجمع لك من الأموال حتى تكون أغنانا جمعنا لك من الأموال،
وإن أردت أن

نزوجك بأجمل النساء زوجناك، وإن أردت أن نملكك علينا ملكناك أو نسودك علينا فلا نقضى أمرا دونك فعلنا ذلك. قال والله يا عمي لو وضع الشمس في يميني والقمر في يساري ألا أن أترك هذا الأمر ما تركته حتى يظهره الله أو أهلك دونه. وهذا هو الفارق يا إخواني بين أهل الحق وأهل الباطل. كيف نعرف أهل الحق وأهل الباطل؟ عبر التاريخ، عبر الأزمة. مثلا عندكم اليوم مثلا اليمن، عندما يقولون السيد عبد الملك الله يحفظه وأنتم تسمعون كلامه، هل هذا كلام من يريد الدنيا؟ هل هذه خطب من يريد الدنيا؟ هل هذا موقف من يريد الدنيا؟ لو كان يريد الدنيا لعرف من أين تأكل الكتف، تؤكل الكتف، يعرف معنى. ودليل واضح وقريب جدا جدا جدا عندكم في سوريا، خرجوا باعتبار أنها ثورة شعبية يقودها إسلاميون، تقودها فئة يعني تسمى جبهة النصرة أو أحرار الشام، يعني دولة إسلامية، دولة إسلامية. الفارق بين من يريد الدنيا ومن يريد الآخرة سيعرفه الإنسان بكل سهولة، بكل سهولة. قالوا أنهم خرجوا من أجل إزالة الطاغية بشار، نحن في وارث بشار الأسد قد لقي جزاء عمله. نحن في من ادعى أنه مع الإسلام ورفع شعار الإسلام والجهاد في سبيل الله أسماء أمانينا والجنة والنار، لما أن تمكن قال ليس بيني وبين إسرائيل عداوة، ليس بيني وبينهم عداوة، قال لإسرائيل وعدونا يا إسرائيل وعدوكم معروف مشترك، لاحظتم؟ وحرف بوصلة العداء التي رسمها الله جهة اليهود والنصارى حرفها إلى جهة المسلمين، وسكت عن كل المنكرات التي كانوا من أول، يعني المرأة والنقاب، سكت عن كل شيء. الآن في سوريا يوجد كل شيء، ما تغير شيء إلا ما كان أشد من ذلك، نرى ذلك في قنوات الإعلام. الفارق بين أهل الحق وأهل الباطل الدنيا. انظروا، الذي يريد الدنيا سيتنازل عن مبادئه، عن قيمه، عن أخلاقه، عن القرآن، عن السنة، عن الدين. والذي يريد الله ولا يريد الدنيا سيتمسك بأهداف الدين ولو على هلاك نفسه وذهاب روحه. هذا هو الفارق. لاحظوا أهل اليمن فقط موقف واحد، لو شاءوا الدنيا، لو أرادوا الدنيا فقط يقولوا خلاص يا خلق الله يكفي الصرخة الله هنا يوم رسل من قطوة مع بشي النبي لن الجميل لجلمة ترضى عنا أمريكا وإسرائيل، يقول ما عبيش فرخة فقط وتسلم نسلم هذا الشغل كلها. لكنه موقف لله، موقف لله، والحياة بيد الله والموت بيد الله والملك بيد الله، قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك من تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء. فمن كان يطلب أجرا من أجل تبليغ الدين هذا دنيوي، ولذلك علمنا النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا يطلب من أجل إبلاغ الدين مالا ولا جاها ولا سلطانا، إنما هو لله سبحانه وتعالى، وما كان لله سيتم وسيستمر. ولأن النبي محمد صلى الله عليه وسلم كان صادقا مع الله فهو دينه حتى اللحظة قائم، وسيبقى دين محمد صلى الله عليه وسلم إلى قيام الساعة، لأنه بني على أساس واضح من محبة الله، والله تعالى هو المعين وهو الناصر، لأن هذا هو دين الله سبحانه وتعالى. فلا ينظر الإنسان إلى طعام، أنا صببنا الماء صبا ثم شققنا الأرض شبكا فأنبتنا فيها حبا وعنبا وقضبا وزيتونا ونخلا وحدائق غلبا وفاكهة وأبا. الطعام هذا كبير، أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون؟ أفرأيتم ما تحرثون أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون؟ لو نشاء لجعلناه حضاما فرأيتم تفكهون إنا لمغرمون بل نحن محرومون. أفرأيتم الماء الذي تشربون أأنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون؟ لو نشاء جعلناه أجاجا فلولا تشكرون. أفرأيتم النار التي تورون أأنتم أنشأتم شجرتها أم نحن المنشئون؟ نحن جعلناها تذكرة ومتاعا للمقوين. آيات كثيرة جدا جدا. قال الله تعالى ومن آياته وسبحان الله حين تنسون وحين تصبحون وله الحمد في السماوات والأرض وعشي وحين تظهرون يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ويحيي الأرض بعد موتها وكذلك تخرجون. ومن آياته أن خلقكم من تراب ثم إذا أنتم بشر تنتشرون
ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. ومن آياته خلق السماوات والأرض واختلاف ألسنتكم وألوانكم إن في ذلك لآيات للعالمين. ومن آياته منامكم بالليل والنهار وابتغاؤكم من فضله إن في ذلك لآيات لقوم يسمعون. ومن آياته يريكم البرق خوفا وطمعا وينزل من السماء ماء فيحيي به الأرض بعد موتها إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون. ومن آياته أن تقوم السماء والأرض بأمره ثم إذا دعاكم دعوة من الأرض إذا أنتم تخرجون. آيات الله كثيرة كثيرة كثيرة وفي كل شيء له آية تدل على أنه الواحد. نرجع إلى الآية هذه الكريمة التي ذكرها الحق سبحانه في قوله وكأي من آية في السماوات والأرض. كم آيات الله في السماوات معكم فقط؟ أولا نروا إلى السماء كيف بنيناها، كيف بنيناها؟ قال بناها بلا عمد ترونها، ما بهذا أسكت هذا ما استقر فبنى إلا بالطعام السيء والطعام السيء والطعام السيء. فكيف استقرت السماوات مع ما فيها من أفلاك سماوية وكتل كتل بأحجام هائلة جدا من الكواكب والمجرات والمسيرات سواء في السماء؟ من الذي يمسكها؟ من يمسكها؟ سواء من يمسكها؟ إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزولا ولئن زالتا إن أمسكهما من أحد من بعده. من يمسك السماوات والأرض أن تقع على الأرض؟ من يمسكها إلا الله سبحانه وتعالى. آية كبيرة. قال الله تعالى لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون. سواء الليل والنهار مثلا، الليل والنهار وآية لهم الليل تسرق منه النهار فإذا هم مظلمون والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم. آية من آيات الله تعالى على وجود الله. الليل والنهار يا إخواني، نحن الآن في ليل أو في نهار؟ قل أرأيتم إن جعل الله عليكم الليل سرمدا إلى يوم القيامة من إله غير الله يأتيكم بضياء أفلا تسمعون. قل أرأيتم إن جعل الله عليكم النهار سرمدا إلى يوم القيامة من إله غير الله يأتيكم بليل تسكنون فيه أفلا تبصرون. سبحان الله. كم عمري؟ كم عمرك؟ كم عمرك يا فلان؟ كلنا تتفاوت أعمارنا. الظاهر الكبير فينا الله على الناس بواحد من 100 سنة، الله أعلم، سواء كل واحد مع عمر، الله أعلم، الله يمن عليه بالعافية. هذه الأعمار كيف عرفناها؟ كيف توصلنا إلى تحديد الأعمار لولا وجود الليل والنهار؟ لو لم يكن هناك ليل ولا نهار هل بإمكاننا أن نحدد سن هذا من سن هذا وعمر هذا من عمر هذا؟ هذه واحدة. الثانية، عندما يستأجر المستأجر بيتا أو دكانا نقول استأجر فلان من فلان البيت الفلاني، ما لابد من ذكر المدة أم لا؟ ما جيمه فالطيامه مفتوحة إلى ما لا نهاية. هذه المدة لابد من تحديدها، كيف بإمكاننا أن نحدد هذه المدة إن لم يكن هناك لا ليل ولا نهار؟ لاحظوا نعمة الله تعالى علينا. قال تعالى ما وآية لهم الليل نسلك من النهار فإذا هم مظلمون. قال وجعلنا الشمس في سورة وجعلنا الليل والنهار آيتين فمحونا آية الليل وجعلنا آية النهار مبصرة لتبتغوا فضلا من ربكم ولتعلموا ماذا عدد السنين والحساب وكل شيء فصلناه تفصيلا. هذه نعمة من نعم الله، الليل والنهار في حد ذاته إضافة إلى ما فيها من سكن وإضافة. وجعلنا الليل لباسا وجعلنا النهار معاشا وبنينا فوقكم سبعا شدادا وجعلنا سراجا وهاجا وأنزلنا من المغصرات ماء ثجاجا لنخرج به حبا ونباتا وجنات ألفافا. هذه الآيات كلها دالة على وجود الله سبحانه وتعالى. ولذلك من حق الله تعالى أن يتعجب من عدم إسلام الناس وكفرهم بالله وإنكارهم لوجوده رغم وجوده لهذه الآيات والدلائل الواضحة على وجود الله سبحانه وتعالى. فيا عجبا كيف يعصى الإله أم كيف يجحده الجاحد. وكأي من آية في السماوات والأرض يمرون عليها وهم عنها لا يقولش والله هذا الشمس هذا كيف يعني شمس طابة هائلة جدا جدا جدا سواء والمسافة بيننا وبينها ربما أكثر من 150,000 كيلو متر ولو قربنا منها سنتيمتر واحد أحرقتنا، لو ابتعدنا عنها سنتيمتر واحد لذهبنا بردا، يعني هلكنا بردا.
في حكمة الله. تبشر المريض في البيت لما دم نجي الملوجة وتسبر الخبزة معها وقت محدد الخبزة، لو تركتها وشانها معي بعض الخبزة أزعلك. واضح ماشي؟ بحاجة إلى مفاقدة، بحاجة إلى اطلاع، بحاجة إلى مراعة. كذلك الحال معنا، لو ترك وخلي بيننا وبين الشمس نهار فرض، نهار فرض ما يبقى شمس مسلطة. يعني مثلا لو يجيب واحد يكزك بالدراية خمس دقائق عشر دقائق عند الهد، لو استمر ساعات، لو استمر أيام، لو استمر شهورا، لو استمر سنينا، ما الذي سيحصل؟ أرأيتم حكمة الله حينما يدور الأرض ويجعلها تدور حتى تأخذ قسطها الضروري من الشمس ولا تحرقها الشمس، وحتى تأخذ قسطها من البرد حلا يهلكها الماء البرد، ويوزع سبحانه وتعالى هذه الأمور بيده سبحانه وتعالى بتقديره بإلهامه بعظمته بحكمته بعلمه جل جلاله وعظم شأنه. ولذلك العجيب، كل العجب ممن ينكر وجود الله وينسى الله سبحانه وتعالى ويدعو إلى عبادة غير الله جل جلاله وعظم شأنه. ورد في الحديث: أنا وعبدي يوم القيامة أو عبادي في أمر عظيم، أخلق ويعبد غيري، وأرزق ويشكر غيري. هذا من الشرك بالله والعياذ بالله. فعلينا أن نحمد الله تعالى وأن نشكر الله وأن نحافظ على الطاعات التي أمر الله تعالى بها، وأن نتقرب إلى الله وأن نتودد إلى الله، وأن نسأل الله تعالى أن يفتح لنا فتوح العارفين، أن يفتح لنا أبواب فضله ومنه وجوده وكرمه، أن يشرح صدورنا بالقرآن العظيم، وأن ننور قلوبنا بالقرآن العظيم، وأن يستعمل به أبداننا، وأن نطلق به ألسنتنا، وأن يستعملنا به فيما يرضيه، وأن يجنبنا شر معاصيه، وأن يختم لنا بالإيمان والعفو والمغفرة والرضوان بفضله وجوده ومنه وكرمه. وبحرمة الفاتحة والإخلاص ثم إلى روح رسول الله وآله الطاهرين.

يقول للعالم أجمع إننا سنرجع أمة واحدة كما أمرنا الله ورسوله، على قلب رجل واحد كجسد واحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الأعضاء بالسهر والحمى. عندما يقصب أخوك في قولان، عندما يقصب أخوك في همدان، عندما يقصب أخوك في الجو، عندما يقصب أخوك في أبين أو في شبوة أو في أفغانستان أو في باكستان أو في العراق أو في لبنان أو في فلسطين، يجب أن نبيت جميعا محمومين. يجب أن نقول لمن يظلم أمتنا أننا لن نسكت بعد اليوم على تلك الجرائم الفظيعة التي تقوم بها ضد أبناء يمننا وأمتنا.